في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: كأس العالم،
3: تاريخياً منذ انطلاق كأس العالم عام 1930 وحتى يومنا هذا لم ينجح أي مدرب أجنبي في رفع الكأس الذهبية، وحدهم المدربون الوطنيون تمكنوا من تحقيق ذلك. فجميع المنتخبات التي حازت اللقب قادها مدربون يحملون جنسية البلد نفسه دون استثناء.
2: كأس العالم

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل.

0: مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها لنساهم في جعل بيئتنا أفضل. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
3: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: جدة اف ام على هواك.
3: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
4: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تضمن الإسلام طائفة من الإرشادات المتصلة بحياة المسلمين الخاصة، قصد بها إلى تنظيم شؤونهم البدنية والنفسية ووضعها على أساس كريم. هي آداب تتعلق بمطعم الإنسان وملبسه ومسكنه وسائر آماله التي يسعى إليها في هذه الحياة، لا يجنح بها إلى الرهبانية المغرقة ولا إلى المادية الجشعة،

هي تقوم على التوسط والاعتدال، ومن ثم فتفنيدها سهل قريب. إن الإسلام يقرن بين مطالب الجسم والنفس في تعاليمه، ويكف طغيان أحدهما على الآخر، ويرى في تنسيق حاجاتهما عوناً للمرء على أداء رسالته في هذه الحياة وما بعدها. والفلسفات التي نبتت في الأرض والتي اصطنعها الناس ليحيوا في نطاقها عندما غابت عنهم هدايات السماء، هذه الفلسفات قلما نجحت في التوفيق بين ضرورات البدن وأشواق الروح، وبين كفالة الآخرة التي سنصير إليها، ورعاية الدنيا التي بدأنا المسير منها. إن بعضها يقوم على هدم الجسم زاعماً أن الروح لا تحلق إلا إذا أفلتت من قيوده، وبعضها الآخر استهدف الملذات ودار في حدودها المهينة ساخراً بما وراء ذلك. أما الإسلام فلن تجد فيه الرهبانية التي يضيق الناس ذرعاً بها ويتحرجون من صرامتها، كما أنك لن تجد فيه الحيوانية القائمة على عبث الشهوات ومطاوعة الأهواء. ينبغي أن نذكر حقيقة حاسمة في هذا الشأن، هي أن حياة المؤمن المصدق بالدار الآخرة ليست كحياة الكافر الذي يعتبر عمره فوق ظهر الأرض هو دنياه وآخرته معا، هو فرصته الأولى والأخيرة لقضاء حاجاته وإدراك غاياته. أكثر الذين يفقدون عفتهم ويتبعون نزواتهم ويعيشون للمتع وحدها هم من ذلك الصنف الأخير، أو هم إليه منتهون إن لم يثوبوا إلى رشدهم ويرجعوا عن غيهم. في هؤلاء يقول الله عز وجل:

0: لهم.
1: أما المؤمن فهو يقسم آماله ورغائبه على معاشه ومعاده، ويطلب الخير لنفسه في يومه وغده. وقد علمنا القرآن الكريم أن التطلع إلى النعمة والسعادة في كلتا الحياتين هو من أكبر الذكر لله. يقول الله عز وجل:

بناء على ما تمهد من هذه القواعد، يوصي الإسلام المرأة ألا يكون عبد بطنه، يعيش في الدنيا ليأكل ويغدو ويروح، وليس له من هم إلا أن يجمع على مائدته ألوان الطعام، فإذا حشد فوقها ما لذ وطاب سر واطمأن، وإلا تغير وتغيب وحسب أن القدر يكيد له. إن الرجال الذي يمعنون في التشبع والامتلاء لا يصلحون

أعمال جليلة. والمعروف أن عدداً كبيراً من الأمراض الشديدة والعلل المنهكة ينشأ من اكتظاظ المعدة بما لا تطيق هضمه، ولذلك جاء في الحديث: ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطن. تخفف الإنسان من مقادير الأطعمة لا يتم بالتزهد المجرد أو الامتناع لغير معنى مفهوم، بل الطريق الصحيح أن يربط الإنسان همته بمطمح كبير ثم ينشغل بتحصيله. الحق أن ملذات الطعام وحطام الدنيا أنزل قدرا من أن يتفانى الناس فيها على النحو الشائن الذي نراه اليوم. قد يظن البعض أن المقصود بهذا الكلام هو إبعاد المسلم عن الحياة وحثه على ترك طيباتها وهجر نعمائها، وهذا غير صحيح، فإن تحريم الحلال كتحليل الحرام جريمة منكرة، وحق الله على المسلم ألا يغلب الحرام صبره ولا الحلال شكره، أما حقه في الحياة والاستمتاع بخيرها فلا ريب فيه. وقد رأينا كرم أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام مع ضيوفه، فقد بادر بذبح عجل سمين لهم وقدمه على المائدة دون استفسار أو انتظار.

0: وللبدن مطالب، أجمع العقلاء على أن في انتقاصها إضراراً به، فكل زهد أو تصوف يغض منها فالإسلام بريء منه. والحملات التي شنها الإسلام على المادية إنما تعني شبع المترفين وبشم الغارقين في شهواتهم.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من فعل سلم، فعل الرقابة الأبوية للحفاظ على أمان أطفالك من مخاطر الفضاء السبراني. لا تفتح مجال.
4: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
5: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
6: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
7: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وانت تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لوين صيفك؟ تتميز مدينة جدة بواجهتها البحرية اللي تمتد على طول البحر الأحمر، وهي مكان مثالي للتنزه والتأمل. وعلى طول الواجهة راح تكتشفوا المجسمات الفنية الفريدة اللي اختارت بحر جدة بالذات دون بقية مناطق العالم، واللي تم تصميمها بأيدي فنانين عالميين منهم هنري مور وجوان ميرو. تصميم الواجهة البحرية يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والجمال الطبيعي المتناسق مع تصاميم العمارة والمباني والأبراج السكنية الحديثة، واللي تطل على المناظر الطبيعية الخلابة لعروس البحر الأحمر. يصل طول كورنيش جدة الشمالي إلى 10 كيلومترات، ويتردد عليه أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، ويمتد إلى جانب البحر في واجهة جدة البحرية مضمار طويل مخصص للرياضة يصل طوله إلى 4500 متر. وفيه العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات الهوائية والتزلج على الجليد، ركوب الخيل، ركوب القوارب واليخوت، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي. كمان تقام فعاليات بحرية زي رحلات الغوص ورحلات الصيد ورحلات السفاري البحرية. لون صيفك
2: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: صباح الخير.

0: غرفة مصمتة على قاعدة من مرمر الملاكيت الأخضر تخضع لبروتوكول أمني هو الأشد عالمياً، فلا يسمح بلمسها باليدين العاريتين إلا لرؤساء الدول واللاعبين الفائزين بها فعلياً، بينما يرتدي البقية قفازات لحمايتها.
1: كأس العالم. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام. صباح الورد، صباح الجمال، صباح الطاقة الجميلة الإيجابية اللي أكيد معك

0: احلى طبق، يلا احلى طبق فطور. من ساره تقولي ما فطرتي؟ لا ما اقدر افطر كده اول ما اصحى واقول صباح الخير. بعدين انتوا اجمل فطور اليوم يا ساره. اكيد متواصلين معاكم في صباحنا الجميل وبداياتنا، ومن اول دقيقه نقول لكم نبغى حماس يعني قوي. ليه؟ لأنكم عودتونا على هذا الشيء. 012-647-7154 وعلى الواتساب 800-244-2828. عملنا أمس حركة جديدة وفتحنا الاتصالات من بدري، وسارة بتقول لي ما شاء الله الاتصالات بدأت تجيها. يعني أنا بقول يا هادي ويسعد لي صباحكم، هو ده الحماس اللي احنا نبغاه. يا رب ان شاء الله يومكم يكون كله سعادة وخير وإنجاز. أكيد متحمسين نسمع صوتكم، نسمع تصبيحاتكم، وكمان عندنا اليوم سؤال نبغى نسمع إجابتكم. احنا بكل يوم نصحى الصباح بنشعر إنه الصباح ده حكاية أو رسالة، أو بنتعلم منه شيء جديد، أو تعلمنا من صباحاتنا السابقة الكثير والكثير. يا ترى إيش علمك الصباح؟ هو ده سؤالنا اليوم اللي حابين نسمع فيه أصواتكم الحلوة. يلا كله يشارك معنا، سواء على الواتساب سواء على الاتصال، سمعونا أصواتكم وقولوا لنا صباح الخير بطريقتكم يا أجمل متابعين. 012 شوفي فين حاطين الأرقام، وأنا يعني اعتمدت أني أنا حافظة أول واحد. 012-647-7154 و012-649-5154 وعلى الواتساب 800-244-2828 وأكيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي على منصة إكس وعلى تطبيق الإذاعات السعودية تلاقونا على سعودي راديو بلاس صوت وصورة. ومع بداية الصباحات الحلوة والاتصالات نقول يا هلا وسهلا بالي.
1: يا صباح البدايات اللي دائما كلها صح.
0: شكرا يا علي، بدايتك انت جميلة معانا ان شاء الله اليوم
1: بإذن الله.
0: كيف صباحك؟
1: والله تمام يا إيمان، الحمد لله. كيف حالك؟ طيبة
0: الحمد لله تمام.
1: كيف بدايات الصباحات الجميلة مع موجتنا العزيزة والغالية إذاعة جدة؟
0: أكيد مع إذاعة جدة ومعاكم أجمل وأجمل، ومع سارة ومع فاطمة ومع عليا، وأكيد تحياتنا.
1: المايسترو نسميها إحنا يا إيمان تري.
0: سارة؟ سارة هي المايسترو. والله فعلا أحلى مايسترو، أحلى مايسترو. بعدين كذا إيش مجموعة نسائية نخبوية.
1: هذه الجماعات المطلوبة في بلادنا الحمد لله. يعني
0: يا رب لك الحمد.
1: جماعات متميزة دائما يعني.
0: يا رب لك الحمد.
1: طاقم صباحي نسائي مميز صراحة.
0: شكرا علي. علي ماذا علمك الصباح؟
1: يعني ما تقف أمام المرآة تناظر نفسك.
0: أيوه.
1: تبتسم تقول أنا جميل أو أنا شخص إيجابي.
0: الحمد لله، هذا اللي علمك الصباح؟
1: يعني تتفاعل بشيء في الصباح أنت تتمناه مثلا.
0: يعني أنت تشوف الصباح تفاؤل.
1: الصباح تفاؤل
0: وبداية جميلة.
1: نعم.
0: شكرا علي، معليش انقطع الاتصال من حماس علي، بس وصلت رسالتك الحلوة يا علي. 012-647-7154 ونقول لي يا صباح الورد لأفراح.
2: يا صباح الأنوار، هلا والله.
0: هلا بك يا أفراح،
2: كيف الحال؟
0: بخير، أنت كيفك؟
2: الحمد لله تمام.
0: كيف صباحك؟
2: جدا جميل، هو صباح حلو دائما سبحان الله. فأنا علمني أنه بداية يوم وبداية يومي دائما تكون بسعادة.
0: الله. طب لو صحيتي كده يعني ما انتي في المزاج الجيد، ما انتي في المود، ايش تعملي؟
2: لا حاول انه ما يصحى الواحد يصحى كده ما مو تمام.
0: حلو، يعني اتضح انه افراح غير نكديه. الله يجعل ايامك كلها صباحات حلوه يا افراح.
2: الله يسعدك يا رب والمستمعين.
0: شكرا افراح.
2: هلا.
0: يعني فعلا في ناس تصحى نلاقي الابتسامه على وجهها، فهي بتعطينا سعاده.

أصواتكم الحلوة اللي كلها طاقة تعطينا سعادة، عشان كذا نبغى نسمعها على 012-6477-154. فاصل وراجعين لصباحاتكم الحلوة.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: أخبار الطقس على جدة أف أم.
2: أخبار الطقس على جدة أف أم ليوم الأربعاء 1 يوليو في المملكة بمشيئة الله تعالى.

0: على يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الشرقية الرياض ونجران، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. توقعات البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة. ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين على الجزء الشمالي. وحالة البحر متوسط الموج. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وأخيراً حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، صباح الجمال والإيجابية والتفاؤل والسعادة. مثل ما قلتوا انه الصباح علمكم هذه الأمور، هذا اللي نبغى نعرفه اليوم، ماذا علمك الصباح؟ وفي نفس الوقت حابين نسمع تصبيحاتكم الحلوة، أكيد حنقرأ التصبيحات، لكن دائما في اتصالات حناخدها وبعد كده حنرجع لتصبيحاتكم اللي أكثر من رائعة على الواتساب 8002442822 لكل اللي حابب يشارك على الواتساب، وعلى الرقم 012-647-7154 لكل اللي حابب يشارك ويسمعنا صوته. نقول هلا بسليم. سليم يا هلا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، صباح الورد.
2: صباح الخير أستاذة، طبع المستمعين جميع وفريق العمل والمخرج الرائع سارة وكل.
1: شكرا لصباحك الحلو، كلامك الحلو. سليم، ماذا تعلمت من الصباح؟
2: الصباح أمل وحياة، الصباح فلاح وكفاح ونجاح. الصباح بداية وخطوة جريئة للشخص الإنسان اللي يعرف طريقه والمسار. الصباح طاقة وقوة وإشعاع. الصباح تلاشي الظلام وظهور النور والنهار.
1: يا سلام.
2: الصباح ضرب في الأرض وكسب الرزق المشروع المباح الحلال. وأخيرا صباحكم سعادة ورزق وستر وانوار يا سادة يا كرام.
1: أمين. شكرا سليم، ونتمنى لك كل الخير والسعادة في هذا الصباح، وإن شاء الله يا رب يكون الكل سمعك، ونقول أمين.
2: يا كريم أمين، مع السلامة.
1: شكرا لك. هلا يا حمود. حمود يا هلا.
3: يا هلا يا أيمان.
1: هلا بك.
3: وبقية طاقم البرنامج.
1: يا هلا وسهلا، الكل يرد لك التحية أكيد.
3: إن شاء الله. بالنسبة للصباح علمنا النشاط، القوة. إذا يوم إحنا صغار وكنا نروح المدرسة نشوف الصباح مشرق، والتفاؤل والكفاح.
1: فعلاً فعلاً، هذه كلها رسائل صباحية تعلمناها أكيد. شكراً لك، وتقول صباح الخير لمين غيرنا طبعاً؟
3: صباح الخير لأصدقائي وزملائي في العمل.
1: يلا ربي يهنيكم، وإن شاء الله يومكم كله إنجاز يا حمود. شكرا لك.
3: إن شاء الله، مع السلامة.
1: طيب حناخد الواتس، بس ما قلتي لي إيش علمك الصباح يا سارة. أنا صراحة الصباح علمني أنه دائما البدايات الجميلة حلوة. الصباح بالنسبة لي بداية، بداية جديدة، برغم كل ما شفنا اليوم اللي قبله، أو ممكن يكون نمنا زعلانين أو فرحانين، لكن الصباح بيقول لنا أنه في بداية جميلة. كونوا دائما متجددين.

0: نشوف رسائلكم الحلوة على الواتساب. أبو زيد صباح الفل، والياسمين يقول لكم. أبو عزيز من الرياض يقول صباح الخير، وبيذكرنا أنه اليوم يصادف اليوم العالمي للنكتة، أرفع مستوى السعادة بالنكتة، الصيف قادم وبقوة. الله عليك يا أبو عبد العزيز، الله عليك. طب اكتب لنا نكتة كده حلوة نضحك عليها شوية. أبو عبد الرحمن يقول ألو.
1: أسعد الله صباحك يا أستاذ إيمان.
0: أسعد الله صباحك بالخيرات أخوي.
1: يقول يا صباح الخير يا طلة الصبح السعيد.
0: سعيد.
1: يا صباح الخير يا طلة الصبح السعيد، جل شان اللي مصورك عما يصفون، أنت نبذة معشر الإنس والشيء الفريد.
0: الله.
1: ليش مدري بس لله في خلقه شؤون، أجمل صباح والإنسان يصبح مع الوالد والوالدة ويجلس مع بعض على طاولة واحدة ويتبادلون المشاعر، يتبادلون الأحاديث في جو هادي، في جو صافي، في جو فيه النشاط، فيه الحيوية. والله إنها أجمل لحظات يعيشها الإنسان.
0: صدقت يا أبو عبد الرحمن، صدقت.
1: أي والله.
0: الله يديمها نعمة عليك وعلى الجميع.
1: الله يبارك فيك يا أستاذ إيمان، وشكرا على هذا البرنامج الجميل وجمال قلوب فريق العمل.
0: شكرا البرنامج. شكرا، أجمل تحية لك يا أبو عبد الرحمن.
1: الله يبارك فيك، شكرا لك.
0: حياك. كل اللي حابب يشاركنا أكيد 012-64-77-154 وعلى الواتساب 800-244-2828. طيب إلى أن تجهز الاتصالات نقول لعبد الرحيم أثبيتي صباح الورد، وعلى دعواتك الجميلة لك المثل. هلا يا غازي.
2: هلا أختي إيمان، صباح الفل.
0: صباح الورد والسعادة، كيف حالك غازي؟
2: أحمد الله ونشكر.
0: من فين تكلمنا يا غازي؟
2: من جازان.
0: من جازان، تحية لك والجازان والأهل جازان. طيب إيش حابب تقول لنا؟ أول شيء تقول صباح الخير لمين؟
2: صباح الخير لجميع بنت المملكة العربية السعودية.
0: الله الله عليك. إيش علمك الصباح؟
2: وجميع من على قلبي.
0: وجميع إيش؟
2: بداية
0: جدة. بداية جدة، حلو.
2: وبداية العمر تبدأ في اليوم الصباحي، وبداية حب ووفاء لجميع الغالين عليك.
0: الله عليك، أصيل. علمك الصباح إيه؟
2: علمني الصباح إني أحب الناس وأمشي في الصباح للجميع الخير والمسرات والابتسام الحلوة للجميع.
0: الله عليك. شكرا يا غازي على الكلمات الحلوة.
2: الله، تحياتي لسارة وتحياتي لجميع.
0: وصل وصل، ونتمنى لك أنت وكل اللي يسمعنا أجمل يوم وصباح كله نشاط وفرح. شكرا لك. عماد يصبح علينا ويقول أكبر غلط ممكن نرتكبه في حياتنا أنه نعطي فرصة ثانية لأشخاص لا يستحقوها، كالذي يشتري تذكرة جديدة لنفس الصدمة، يشاهد خذلانه مرة أخرى ولكن بإخراج جديد. شكرا عماد. صباح الخير من غازي شولان يقول طبتم وطاب صباحكم بالرضا والخير والبركات. أيضا علي بركات بيصبح علينا وبيدعي لنا دعوات حلوة، نتمنى لك المثل. أيضا معانا رسالة من الصادق آدم العاقب، ربنا يعطيكم الصحة والعافية، وبيحيي جميع فريق العمل وكل من يسمعنا. أبو فؤاد شكرا لصورك الجميلة وتصبيحتك الجميلة، صباحك ورد. عبد العزيز العسيري يقول كن مشرق مهما استبد بك الضجر، كن بلسم يهدي السرور لمن عبر. شكرا لك يا عبد العزيز. هلا وسهلا يا محمد النجار.
3: صباح الخير، كيف حالك؟
0: صباح النور،
3: صباح الورد والكل والياسمين، صباح كل ما هو جميل لك والمستمعين الكرام.
0: شكرا يا محمد لصباحك الجميل.
3: انا اقول الصباح، انت فرحه الصباح استاذه، انت فرحه الصباح.
0: شكرا، الله يجعلك فرحه لكل احبابك، انتوا اللي فرحه البرنامج. ابدا صح
3: الصباح. الصباح انا اقول فيه تفاؤل، فيه امل، فيه سعاده، فيه كل شيء.
0: فعلا الصباح هو تفاؤل وسعاده وامل لكل شيء. شكرا يا محمد النجار.
3: شكرا. لك، مع السلامه.
0: شكرا لك. فضل السنادي يقول صباح الورد والفل والياسمين والعود والعنبر والعطور والبخور والزهور. شكرا شكرا يا فضل لهذه الكلمات الحلوه. فاصل ونرجع نكمل تصبيحات ولا نروح على اللغز؟ نروح على اللغز، يلا نروح.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، مشوارنا الجميل معاكم اكيد في صباحنا الحلو بيكم بسماع اصواتكم بمشاركاتكم. اليوم تقدروا تشاركونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لحساب إذاعة جدة على منصة إكس، وكمان على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. تقدروا كمان تشوفونا صوت وصورة، كل اللي حابب يسمعنا صوته الحلو على 012-6477-154 012-6495-154 وعلى الواتساب 800-244-2828. وصلنا للغز، وصلنا للفقرة الحماسية والأكثر حماسا. يعني يا رب إن شاء الله أكون اليوم وفقت بلغز صعب صعب جدا، مع أني أحسه لا ما هو صعب بس إن شاء الله يكون صعب. اليوم بنتكلم عن مهنة. صاحب المهنة بيقول: مهنتي منذ القدم متوارثة من الآباء والأجداد، مهارتي عالية، خبرتي أصيلة، أعرف أسرار الأرض، أحصد ولا أزرع، أحفظ ما تفرق فيها وحافظ لأسرارها، فمن أنا؟ اللغزنا يقول: مهنتي منذ القدم متوارثة من الآباء والأجداد، مهارتي عالية، خبرتي أصيلة، أعرف أسرار الأرض، أحصد ولا أزرع، أحفظ ما تفرق فيها وحافظ لأسرارها، فمن أنا؟ 012-6477-54 012-6477-154 012-6499-154. ما شاء الله بدأت الرسائل. يعني يا جماعة نسأل كتروا أسئلة عشان لا تتحمسوا ويطلع الجواب مو صح. نعيد اللغة الثاني. أنا مهنة أو صاحب المهنة بيقول: مهنتي منذ القدم متوارثة من الآباء والأجداد، مهارتي عالية، خبرتي أصيلة، أعرف أسرار الأرض، أحصد ولا أزرع، أحفظ ما تفرق فيها وحافظ لأسرارها، فمن أنا؟ فاصل وراجعين نسمع إجاباتكم. 012-6477-154 012-6499-154 800-244-2828 ونعيد اللغز. مهنتي منذ القدم متوارثة من الآباء والأجداد، مهارتي عالية، خبرتي أصيلة، أعرف أسرار الأرض، أحصد ولا أسرع، أعرف ما تفرق فيها وحافظ لأسرارها، فمن أنا؟

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام، حياكم من جديد واكيد اجمل التحايا الصباحية لكل اللي بيسمعنا على جدة اف ام اذاعتنا الغالية، واكيد على برنامج ابدأ صح. تحية أيضا لكل اللي انضم مجددا لموجتنا وبيسمعنا. احنا في ابدأ صح بنتكلم عن الصباح، والآن عندنا اللغز. اللغز اللي يقول: مهنتي منذ القدم متوارثة من الأباء والأجداد، مهارتي عالية، خبرتي أصيلة، أعرف أسرار الأرض، أحصد ولا أزرع، أحفظ ما تفرق فيها وحافظ لأسرارها. ما شاء الله جايتني إجابات جميلة، طريقة تفكيركم حلوة رائعة، سعيدة بيكم. بس يعني أنا نفسي أقول إحنا بنقول مهنتي، يعني واحد بيتكلم عن مهنة، يعني صاحب مهنة. لما واحد يقول لي النملة، ولا واحد يقول لي شفرة الحلاقة، معليش يعني شوية تركيز. يعني عارفين إنه موعدك الصباحي مع شفرة حلاقتك، شفت نملة ماشية فكرتها هي السؤال؟ لا، بس السؤال الإجابة غلط. الإجابة مهنة، مهنة عزيزي المستمع. ناخد أمين. يا هلا بأمين.
4: هلا مرحبا،
3: كيف حالك يا أمين؟
4: صباح الخير، صباح الطاقة الإيجابية،
3: صباحك ورد وسعادة وفرح. مبسوط معانا إن شاء الله وانت بتسمعنا مستمتع؟
4: أكيد أكيد،
3: خلاص
4: أكيد.

0: وده
1: الله
0: المهم.
1: يحييكم ويحيي الطاقم العامل كله، والله ما
0: كله
1: شاء الله
0: يحييك، كله يحييك يا أمين. أمين، سمعت لغزنا جيد؟
1: أيوه.
0: طيب تبغى تسأل قبل أن تسمي؟
1: والله هي مهنة قديمة جدا طبعا،
0: قديمة جدا،
1: متوارثة
0: جدا
1: من الأجيال.
0: نعم،
1: أنا أتوقع أنها تكون مهنة النجارة أو النجار. هو
0: النجارة أو النجار، يعني ممكن، بس فكر مليا.
1: باقي يعني لسه
0: خلاص مالية. نقول النجار،
1: نعتمد النجار.
0: النجار، نعتمد النجار من أمين. شكرا يا أمين، سعدنا بسمع صوتك. صباحك يا رب كله خير. أهلا وسهلا يا محمد.
2: أهلا بك
0: محمد، ممكن تكفل الراديو عشان تسمعنا بوضوح أكثر؟
2: الحمد لله تمام، انت عامل ايه واخبارك ايه؟
0: طيب الحمد لله، طالما انت سامعها كده بخير. انت كيفك؟ امورك طيبه؟
2: الحمد لله.
0: من فين تكلمنا محمد؟
2: من جده.
0: من جده، اول مره تشارك معانا؟
2: انا اول مره اشارك عامه في
0: الاذاعه
2: يعني، بس لا. انا عجبني الاذاعه كويس، وكمان انتوا مرحين قوي، فعجبني ان انا اشارك معاكم يعني.
0: يا شيخ ده احنا يوم المنى، يوم السعد يا أستاذ محمد. أهلا بيك، إحنا موجودين من الأحد للخميس من 6:30 لعشرة، أهلا بيك طول الوقت. وسعيدين والله، سعيدين أنه بناخد جزء من يومك، شكرا لكرمك. طيب سمعت اللغز يا محمد؟
2: آه سمعته. آه
0: حابب تسأل عشان تتأكد؟
2: هو لا لا، هو يكون مزارع، لان هي دي اقدم حاجه للمزارع.
0: طب المزارع بيحصد وبيزرع صح؟
2: اهو
0: بس ده بيقول لك احصد ولا ازرع.
2: احصد ولا ازرع؟
0: ايوه.
2: يبقى النجار، ما فيش
0: غير. خلاص ما فيش غير النجار. باب النجار مخلع يا محمد. بس ميرسي لك. يلا سلام، صباحك ورد وسعاده يا رب. نثبت النجار لمحمد. عزيزة
3: الو،
0: هلا وسهلا.
3: الو صباح الخير.
0: صباح الورد.
3: يا هلا.
0: يا صباحك الجميل. عزيزة من فين تكلميني؟
3: المدينة.
0: من المدينة، اجمل. أيوه. تحية، اجواءكم حارة جدا هذه الايام،
3: بس حلوة على قلبنا.
0: طبعا المدينة، الله يبلغنا ويبلغ السامعين.
3: امين.
0: عزيزة عندك سؤال تسألي قبل ما تسمي؟
3: لا ان شاء الله متأكدة، ان شاء الله متأكدة.
0: طب يلا قولي لي.
3: العطار.
0: العطار.
3: ايه.
0: طيب خلاص اثبت لك
3: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. تحية لك وكل اهل المدينة الغالين.
3: حبيبي
0: روحي يا عزيزة، الله يسعدك. طيب هلا يا وائل.
4: السلام عليكم أخي إيمان.
0: وعليكم السلام ورحمة الله أخوي وائل، يا هلا وسهلا.
4: أنا ما حبت تصابيح، لكن بصبح على نفسي على السريع وعلى أسرتي الكريمة.
0: طيب.
4: وعلى المملكة العربية السعودية وأسرة البرنامج.
0: يجعل صباحك كله خير وسعادة. طيب يا وائل، سمعت سؤالنا أكيد ولا نعيده؟
4: سمعت سؤالكم، وطبعا طلعت لي كثير من المهم، لكن بالتحديد
0: طلعت لك في جوجل.
4: ها
0: طلعت لك في جوجل يعني بتسوي؟
4: لا لا لا والله والله قسما بالله ما دخلت.
0: الله يسعدك.
4: لكن انا اقصده انه يعني انت بتتكلمي عن شيء موروث عن
0: طبعا
4: اب وجد.
0: طبعا
4: ايوه، والشيء هذا طبعا انت استبعدتي المزارع خير شر.
0: ليش استبعدته؟ ايش اللي خلاك تقولي اني استبعدته؟
4: لانه المزارع انت في نفس
0: اللغز،
4: يعني اللغز حقك. ايوه انه
0: قلت احصد ولا ازرع.
4: ايوه احصد ولا ازرع.
0: احييك على ذكائك.
4: اي يعني ما له علاقه بالزراعه خير شر.
0: تمام تمام.
4: فبالتالي انا عجبني اللي فكر في النمله هذا.
0: ايوه لا
4: برضو
0: فكرت برضو في النمله.
4: لا لا لا لا، انا بستبعد النمله، بس اقول لك عجبني اللي فكر في النمله، لانه هي قريبه من النمله الى انه يعني المهنه دي تكون الصنات او اللي يسمونه حافر الابار.
0: حافر الآبار.
4: ايوه
0: يسموه الصنات.
4: يسمونه الصنات اللي يتابع المويه يعني من يعني
0: انا صراحه احيي ذكائك وطريقه تحليلك وشكرا للمعلومه الجديده انه حافر الابار اسمه الصنات. نثبت على حافر الابار ولا تحب تغير؟
4: لا لا خليني حافر الابار.
0: طيب يا وائل شكرا لك.
4: يا هلا ويا مرحبا سلام.
0: طيب نقول هلا بسعود.
5: طيب سلام يا ايمان كيف حالك؟
0: سعود ممكن توطي صوت الراديو لو تكرمت؟
5: خلاص طيب ماشي.
0: طيب يا سيدي سعود حياك الله كيف حالك؟
5: الله يحييك الله يخليك يا
0: تسلم. طيب سعود تسمي ولا تحب تسأل؟
5: لا اديك طوال الإجابة. الله
0: ايوه انت يا حاضر يا جاهز تفضل.
5: اظن ما في واحد يحسد وهو ما يدري الا العطار ياخذ جهة غيره عارفك.
0: يعني انتوا لا تاخذوا الكلام بحذافيره.
5: لا لا عطار عطار عطار خذها مني الله يخليك.
0: طيب خلاص خلاص يا سعود لا تضارب من الصبح.
5: هو
0: لا تضارب من الصبح راح اجيب لك من العطار شيء ايش يشربوه كده وتروق.
5: جديد
0: قرفه ايش نجيب؟ ايش نجيب؟
5: كركديه.
0: كركديه خلاص واحد كركديه من العطار لسعود عشان يهدي اعصابه من الصبح.
5: لا لا ما انا قاصد لا لا عادي عادي
0: ولا يهمك نمزح معاك ان شاء الله يا رب صباحك سعيد. اثبت اكيد
5: اكيد
0: خلاص يا سعود تمام يا سعود شكرا لك يا سعود. طيب عاقل يا هلا.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك يا سعود. لا يا عاقل معلش سعود والكركديه حقه لسه حاضرين. هلا يا عاقل.
6: لسه أنا على كوب الحليب يعني.
0: أنت على كوب الحليب؟
6: أيوة نعم.
0: يلا صحة وهنا.
6: الله يسعدك الله يسعدك.
0: عاقل إيش رأيك في اللغز؟
6: اللغز جميل.
0: شكرا. إيش الحل؟
6: المهنة دي دخلت فيها التقنية الحديثة؟
0: يعني ممكن في يعني كيف ممكن في نفس المهنة ترى يمكن دخلت وأنا ما أعرف بس على حد علمي لا. ممكن الكاشير يعني هو بيحاسب جاب لك يجيب لك الآلة الحاسبة ويحسب مشترياتك كم. هل نقول عنها ما أعرف؟ لا ما أتوقع. لا
6: مهنة يعني قديمة
0: نقول مهنتي منذ القدم متوارثة من الآباء والأجداد.
6: أنا عندي يعني العالم الجيولوجي.
0: عالم الجيولوجيا
6: أو خصائص الآثار يعني.
0: طب خليني أعد لك وأنت سمي لي. مهنتي منذ القدم متوارثة من الآباء والأجداد مهارتي عالية خبرتي أصيلة أعرف أسرار الأرض أحصد ولا أزرع أحفظ ما تفرق فيها وحافظ لأسرارها. من هو قصاص الأثر أو عالم الجيولوجيا؟ أنت سميت الاثنين وكلها تفكيرك ذكي فيها. سمي لي واحد منهم عشان نثبت.
6: عالم الجيولوجيا. هو
0: عالم الجيولوجيا. شكرا يا عاقل. تسلم. حنطلع فاصل بس حابين نذكر بلغز اليوم. حماسكم جميل تفكيركم ذكي تحليلكم كالعادة إبداعي. صاحب المهنة يقول مهنتي منذ القدم متوارثة من الأباء والأجداد مهارتي عالية خبرتي أصيلة أعرف أسرار الأرض أحصد ولا أزرع أحفظ ما تفرق فيها وحافظ لأسرارها. من أنا؟

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين مشوارنا الصباحي اللي ما يحلل بيكم ومعكم وسماع اصواتكم ومشاركاتكم على لغز اليوم من خلال منصات التواصل الاجتماعي في هاشتاجنا في منصة اكس هاشتاج برنامج ابدأ صح، او من خلال تطبيق الاذاعات السعودية سعودي راديو بلس على جوالاتكم، يتحمل تقدروا تشوفونا صوت وصورة أيضا، وكمان على أرقامنا 012-6477-154 و012-649-5154 والواتساب 800-244-2828. لغزنا اليوم يقول: مهنتي منذ القدم متوارثة من الأباء والأجداد، مهارتي عالية، خبرتي أصيلة، أعرف أسرار الأرض، أحصد ولا أزرع، أحفظ ما تفرق فيها، حافظ لأسرارها، من أنا؟ جاتنا رسائل. عبد الهادي عمران يسأل: هل هي موجودة في كل مكان في العالم العربي؟ نعم موجودة في كل العالم العربي، عند الأجانب يبغى لي أشوف لك المعلومة وأقول لك. بالنسبة للي سأل إنه التقنيات الحديثة دخلت فيها، دخلت فيها إلى حد ما، ولكن المهنة بحد ذاتها تعتبر مهنة متوارثة منذ القدم. جاتنا إجابات كتير ولكن حنسمع منكم أكثر. هلا بإياد.
4: السلام عليكم، صباح الخير.
3: صباح الورد يا إياد، من فين تكلمنا؟
4: من جدة.
3: من جدة، أول مرة نسمع صوتك صح؟
4: أيوه.
3: طيب يا إياد، متحمس تجاوب ولا حابب تسأل قبل لا تجاوب؟
4: عندي سؤال أول شيء.
3: تفضل.
4: هل المهنة يستخدم فيها أجهزة؟
3: أجهزة؟ يعني أيوه. أدوات، يعني ممكن أدوات طبعا يحتاجها. أنا بقول لكم طيب. يعني الأجهزة الإلكترونية أو الرقمية ما هي بديك الصورة تستخدم، لا.
4: أوكي. طيب ممكن منقب الذهب.
3: منقب الذهب، والله جواب ذكي، حلو، حبيت حبيت، صدق يبغالي أجيبه يوم في المهن. شو رأيك؟
4: أوه يعني إجابة خطأ.
3: ما أعرف، أنت اللي تقول الجيولوجي. أنت اللي تقول جيولوجي ولا منقب الذهب؟
4: لا الجيولوجي إن شاء الله.
3: طيب ممكن مع الوقت إذا حسيت أنك تبغى تغير 800-244-2828 على الواتساب، أو ترجع تكلمنا عادي، إحنا يعني نستقبل اتصالاتكم حتى مرة ثانية وثالثة. صح يا سارة؟ أنا سعيدة بسمع صوتك، وإن شاء الله يا رب نسمع صوتك دائما يا إياد.
4: شكرا
3: لحماسك معانا. شكرا إياد. هلا بزين.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زين.
5: نصبح عليكم جماعة فردا فردا.
3: نصبح عليك إحنا كمان فردا فردا هنا. قولي لي يا زين.
5: متأكدة إنه حارس الأرض اللي يحرس الأرض.
3: حارس الأرض، مين حارس الأرض طيب؟
5: حارس يعني الزراعة، اللي يحرس الزراعة.
3: يعني المزارع؟
5: إيوة اللي يحرس.
3: طب أنا بقول لك يا زين، أحصد ولا أزرع، كيف صار المزارع؟
5: عالم التكنولوجيا مدري
3: إيش. عالم التكنولوجيا؟
5: ايوه.
3: طب التكنولوجيا ايش دخلوا في الارض؟ تكنولوجيا أيوة. يعني على الكمبيوتر يشتغل، ايش تبغي؟ يلا خليه ايه، يلا خليه ايه.
5: بايع
3: ايش؟
5: هذا حق السوق، بايع السوق، يبيع في السوق الذهب.
3: اه يعني تاجر الذهب.
5: يبيع الذهب،
3: تاجر الذهب، اللي يبيع الذهب تاجر الذهب. طيب يا زين، عجبني الجواب ده، تاجر الذهب. ترى يعني مو عجبني الجواب يعني صح، يعني بس عشان تلميح للآخرين، بس عجبتني طريقة التفكير. هلا يا حصة.
6: هلا هلا، صباح الخير.
3: صباح الورد يا هلا وسهلا.
6: حصة العتيبي.
3: هلا وسهلا، أكيد أكيد.
6: كيف
3: سعدينا.
6: حالك حبيبي؟ كيفك؟
3: خير عساكي بألف خير.
6: الله يسلمك.
3: حصة سمعتي اللغز طبعا؟
6: أيوة. أنت تقولي يعني يحصد بس ما يزرع.
3: أيوة يحصد وما يزرع، مين هو؟
6: أنا أقول يمكن يعني مهنة الحراسة.
3: الحراسة؟
6: بعد ما يزرعون الناس يجي واحد.
3: لا هو يحرث أول بعدين يحطوا البذور بعد الحراسة، هي كده ترتيبة. أنت قصدك اللي يحرث اللي يحرث الأرض؟
6: أيوة أيوة.
3: يعني مو اللي يحط فيها البذور، اللي يحرث. طب ما أيوة هذا أيوة. كله مزارع. لا
6: طيب ان شاء الله نقول يعني الجيولوجي.
3: الجيولوجي كله راح على الجيولوجي. طيب طيب يا حصة اذا حبيتي تغيري الواتساب متاح
6: ان شاء الله. يبغى لا لا انا ما عندي واتساب انا.
3: طيب اذا حبيتي تغيري كلميني.
6: علبة الكبريت عشان انا فاقد
3: جوال كشاف.
6: ايوه
3: الله على الاصاله والزمن الجميل. يا حصه تسلم يدك انت وجوالك.
6: انا كمان فاقد البصر انا.
3: يا حبيبتي الله يا ربي ان شاء الله ياجرك ويعطيك الله. النعيم اللي ما له حد دنيا واخره.
6: ايوه
3: احنا نسعد دائما بسماع صوتك الحلو.
6: اسلم على افراحك الطيبه، افراح اسلم عليها.
3: وصل ان شاء الله بتكون بتسمعك، واحنا سعيدين حصه بكل يوم لما بنسمع صوتك بنحس انه في حاجه حلوه في يومنا. فابدا صح. شكرا لك.
6: عشان كذا ما عندي واتساب.
3: ولا يهمك ولا يهمك، لو حبيت تكلمينا مره ثانيه اكيد يسعدنا سمع صوتك. اثبت لك على الجيولوجي اللي هو عالم الارض
6: ان شاء الله.
3: طيب يا حصه
6: الجيولوجي هو اللي يعرفه
3: هو عالم الارض. شكرا يا حصه. أهلاً الجوهرة.
7: يا أهلين، صباح الورد.
3: صباح النور والسعادة الجوهرة، من فين تكلمنا؟
7: أنا من منطقة تبوك، مدينة ضباء تحديداً.
3: أهلاً وسهلاً. جنب حقل يعني؟
7: تقريباً يعني 300 كيلو.
3: يعني عندكم جمال شواطئ رائع.
7: أي والله
3: الله يهنيكم. طيب الجوهرة أسألي كذا ولا كذا؟ طيب عشان لا.
7: أول شيء صباح الورد.
3: صباح النور.
7: كل بداية جديدة هي هدية من الله.
3: الله عليك، فعلا هذا هو الكلام اللي نفسي.
7: ما في أجمل من الصباح طبعا أول شيء، لأني ما لحقت التصبيحات الجميلة.
3: ولا يهمك. مفتوح لسه، إحنا بعد اللغز حنرجع ناخد جواب.
7: حلو حلو.
3: ولا يهمك، أهلا بك أي وقت. الجوهرة لغزنا اليوم بيتكلم عن مهنة
7: تقريبا يعني إن شاء الله تكون صحيحة. جامع الفقع أو الفقع اسمه. جامع الفقع.
3: والله هذه يا سلام. لا ما حقول لك صح وخطا بس عجبني ذكائك.
7: لانه جامع الفقع ما يزرع يحصد، ومهنه قديمه جدا يعني متوارثه من الاجداد.
3: والله انك فنانه يا الجوهره، بس يعني ما هي صح بس عجبتني المهنه.
7: والله مو صح.
3: والله مو صح
7: تقريبا.

0: السلام عليكم، صباح الخير.
1: عليكم السلام والرحمة، صباح الورد والسعادة.
0: الله يصبح عليك وعلى المستمعين.
1: احنا كمان نصبح عليك، أجمل صباح إن شاء الله يا رب.
0: سؤالي بس،
1: تفضل.
0: هل استخدم الحرفة اليدوية هاي استخدم للأدوات، مثلا أدوات حديدية أو شيء؟
1: ليست حرفة يدوية، يعني هي مهنة قديمة ولكن ما هي حرفة يعني باليد. وأنت أعتقد رايح ناحية المزارع
0: لا مو مزارع، ممكن الحداد، مثلا الحداد.
1: حداد ممكن نشوف الحداد. حداد متوارث أباء عن أجداد
0: قديم، حتى على عهد الصحابة
1: أيوة، بس توارثوها الأجيال.
0: إيه نعم.
1: طيب خلاص زي ما تبغى. شكرا يا أبو فارس، صباحك سعيد.
0: هلا
1: وسهلا. طيب قبل ما نطلع فاصل، حابة أشكر كل المشاركات الحلوة، وكثير ناس راحت ناحية الجيولوجي. ما هو جيولوجي، عشان بس نديكم فرصة للتفكير بطريقة أخرى. في كثير إجابات ذكية لكن لسه ما جات الإجابة الصحيحة. مهنتي مذ القدم، متوارثة من الأباء والأجداد. مهارتي عالية، خبرتي أصيلة. أعرف أسرار الأرض، أحصد ولا أزرع، أحفظ ما تفرق فيها وحافظ لأسرارها. كلمونا وشاركونا على 012-6477-1544.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد على جدة اف ام، ومكملين مشوارنا الصباحي في ابدأ صح اللي ما يحلى لبيكم ومعاكم بسماع اصواتكم الحلوة ومشاركاتكم الاحلى. ما زلنا في اللغز. اللغز يقول: مهنتي منذ القدم متوارثة من الأباء والأجداد، مهارتي عالية، خبرتي أصيلة، أعرف أسرار الأرض، أحصد ولا أزرع، أحفظ ما تفرق فيها وحافظ لأسرارها، فمن أنا؟ هلا وسهلا براشد.
3: أهلين، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا.
3: سهلا، طيبين،
2: خير، عساك بخير. من فين تكلمنا أخوي راشد؟
3: والله أنا أقول يا إن هذا اللي له القصص الأثر،
2: أيوة،
3: أول حفار الأبار، هذا
2: حفار الأبار، ولا دا ولا دا صح. يلا فكر مرة ثانية، إيش رأيك؟
3: يمكن يكون المزارع، مش المزارع.
2: المزارع لا، قلنا يحصد ولا يزرع. ليس المزارع. طيب أسأل. طيب أسأل يا راشد، أسأل عشان تفيد نفسك وتفيد غيرك، إيش رأيك؟ يلا. مهنتي منذ القدم متوارثة من الأباء والأجداد، مهارتي عالية، خبرتي أصيلة، أعرف أسرار الأرض، أحصد ولا أزرع، أحفظ ما تفرق فيها وحافظ لأسرارها. من هو اللي حافظ أسرار الأرض؟
3: طيب قلنا يعني أكل،
2: قلنا قصاص
3: جيولوجيا،
2: جيولوجي، قصاص أثر، كلهم غلط. يعني ها تغشيشة، كلهم غلط. تفكر وتجاوبنا على الواتساب، إيش رأيك؟
3: أي نعم.
2: طيب يا راشد، سعدنا بسمع صوتك.
3: بس أجل قولي إيش هو اللغز؟
2: الإيش؟
3: اللغز.
2: اللغز يعني مهنتي منذ القدم متوارثة من الآباء والأجداد، مهارتي عالية، خبرتي أصيلة، أعرف أسرار الأرض، أحصد ولا أزرع، أحفظ ما تفرق فيها وحافظ لأسرارها. جاء شيء في بالك يا راشد ولا تجاوبنا على الواتساب؟
3: على الواتساب
2: 8002442288. هلا وسهلا بصالح.
4: صباح الخير.
2: بخير، عساك بخير، بشرنا عنك.
4: خير الله يسلم.
2: طيب صالح، إجابتك
4: الحطاب.
2: الحطاب،
4: نعم.
2: طيب يا صالح، شكرا لك.
4: عفوا.
2: هلا وسهلا بمحمد.
5: هلا والله، هلا.
2: يا هلا وسهلا.
5: أهلين، كيف
2: حالك محمد؟
5: الحمد لله بخير الله يبقى.
2: محمد متحمس تجاوب؟ أعطيني جواب.
5: متحمس إن شاء الله، والجواب إن شاء الله أنه صح، ماني متأكد، بس أنا أقول منقب الآثار. ممكن
2: منقب الآثار؟
5: ممكن.
2: طيب يا محمد، منقب الآثار، أنت حاسس أنه منقب الآثار؟
5: حاسس هو، بس
2: وما أنت متأكد؟
5: وما أنا متأكد، متأكد إلا شوية.
2: إيه، إحساسك في محله. شكرا يا محمد.
5: يعني مو هو؟
2: خلاص، أنت مو حاسس أنه مو هو، إحساسك في محله يا محمد.
5: أفا. طيب قولي لي شيء عشان.
2: خلاص قلنا مهنتي منذ القدم متوارثة من الأباء والأجداد، مهارتي عالية، خبرتي أصيلة، أعرف أسرار الأرض، أحصد ولا أزرع، أحفظ ما تفرق فيها.
5: إيش هي أسرار الأرض؟
2: والله عاد أنت شوف إيش هي أسرار الأرض. ما أنا لو تكلمت كلمة زيادة حينكشف اللغز.
5: أسرار الأرض هي أثر أو بترول، أو هي بر، بس ما في بحر، صح؟ البربس.
2: انت بتجيب لي اشياء تحت الارض، في باطن الارض، اسراره يعني اللي بيحفظها فوق الارض وليست تحت الارض، ايش رايك؟ بس
5: اسراره اللي بيحفظها فوق الارض.
2: ايه، انت بتجيب لي باطن الارض، ان كان بترول، ان كان مش فقط هذه اسرار الارض، اسرار الارض ممكن تكون فوق الارض. العالم مليء بالأشياء اللي ممكن نستفيد منها.
3: صح.
2: طيب طيب جاوبنا على الواتساب وسعيدين بسمع صوتك محمد.
3: شكرا شكرا الله يعطيك العافية.
2: شكرا محمد. طيب خلونا نمر على إجاباتكم في الواتساب. ما شاء الله جيتنا إجابات كثير جدا جدا جدا يعني ما شاء الله. بدينا من محمد الدريع تاجر الذهب و من العلا أكتب اسمك الله يسعدك لأنه صعب أطلع لفوق. اللي من العلا يقول متتبع الأثر أو المري إن شاء الله أكون نطقتها صح. يقول مثل ما يقول عندنا بعض الناس. صالح السفياني قال المنقب. أيضا إجابة من غير سؤال المحراث اللي هو اللي يحرث الأرض. عبدالله بركات النحات. ويعني خلاص قلنا يسعد صباحك إجابة عجيبة شفت الحلاقة. أنت مرة يعني خرجت عن المسار. إحنا عندنا اليوم مهنة عزيزي. النحالي يقول محمد الحربي المنجم. يقولها أبو زيد. أبو نواف يقول مكتشف المياه الجوفية. مهنة النجارة. رودينا الشهري تقول التجارة مبدئيا. أرجوان بتصبح علينا وتقول صباح الرضا والتفاؤل نتفائل بالحياة. ترى أنا ما نسيت التصبيحات في أحد المتصلين لكن حنرجع لها بعد حل اللغز. وأكيد تصبيحاتكم تهمنا والعين والرأس. بسام سندي يقول الصيد. وهالة سندي تقول حفار الآبار. جمال عبد الرحمن يقول عالم الجيولوجيا. وأصيل يقول عالم الآثار. ومي عبد الهادي عمران يقول الراعي مع إنها مهنة جميلة جدا. جبت لي هذه المهنة حنحطها يوما ما. الصياد يقولها إبراهيم أبو محمد. وأيضا منقب الذهب والفضة يقولها سعيد العمري. العالم الفلكي يقولها يا جماعة اكتبوا لنا أسماءكم عشان نقول أسماءكم. رفال تقول اللي يبيع الأراضي. وشاك في مربي النحل أبو رهام. أو صياد الصقور. النجار يقولها غازي شولان. وعزوف سعود تقول العطار بين قوسين المعالج الشعبي. عجبتني هذه الإجابة كثير. ريم من جازان تقول اللي يقوم ببناء المنازل. صانع الفخار يقول عبد الرحيم أثبيتي. الحطاب يقول فيصل الثقفي. والجريح يقول منقب الذهب. محمد الخليفة حاكي القصص الحكواتي يعني. الغواص فهد. سامي يقول المياه. معليش ما هي مهنة أبدا المياه. أوكي. الغزواني يقول الحلاق يحصد الشعر. الله عليك الله عليك يا أحمد الغزواني. يعني صح أنا عميقة بس مولدي الدرجة العمق عندنا. أبو نواف أبو نايف عفوا يقول المؤرخ. فاصل وراجعين نكمل. إلى الآن ما في إجابات صحيحة غير واحدة فقط. يلا

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة اف ام. اكيد نرجع نقرأ مشاركاتكم واجاباتكم على اللغز اللي بيقول: مهنتي منذ القدم متوارثة من الاباء والاجداد، مهارتي عالية، خبرتي اصيلة، اعرف اسرار الارض، احصد ولا ازرع، احفظ ما تفرق فيها وحافظ لاسرارها، فمن انا؟ علي الاسمري يقول الحطاب. ابو لارين يقول هذا يبغاله كونان يحل اللغز. صدقني لما هنشرح اللغز هتقول صح فين كان عني. عبدالله بركات يقول العطار، وفضل السنيدي يقول الجواب النجار، وعالم الفلك يقولها عصام ناجي أبو أحمد، عبدالواحد أسلمي يقول الحطاب، بسمة تقول قصاص الأثر، ومقرن يقول الصياد، يحيى دغريري يقول الحطاب، وأحمد المزهري من جازان يقول تاجر المحاصيل، نايف الشمراني يقول المعالج الشعبي. ما أعرف إيش قصده بالمعالج الشعبي، يعني المعالج الشعبي فهمنا أكثر. شكرا فهد بن فايز من العلا، يريد تكتب لنا دايما اسمك مع أي مشاركة، بيعدل اللفظ. متتبع الأثر اسمه المري، هذه معلومة حلوة زي الصناطة اليوم عرفتها، شكرا لهذه المعلومات. هادي سيف من اليمن يقول اللي يعمل على حراثة الأرض. فهد يقول المنجم، وعبد العزيز العسيري يقول المنقب، أعتقد محمود الباز يقول عالم الجيولوجيا. شكرا محمود الباز، أتوقع أول مرة تشارك معانا، سعيدين بالمشاركات اللي الأول مرة، شكرا لكم، شكرا لحماسكم. في واحد قال لي أبو لارين يقول جفار ولا حفار القبور، الله يعطيكم الصحة والعافية، أكيد يعني ما هرعبكم بمهنة بهذه الطريقة، حفظكم الله لغالينكم وأحبابكم. وصلنا سارة كده لنهاية قراءات الإجابات على الواتساب. خلونا نقول اللغز ونشرحه. اللغز يقول: مهنتي منذ القدم متوارثة من الآباء والأجداد، مهارتي عالية، خبرتي أصيلة، أعرف أسرار الأرض، أحصد ولا أزرع، أحفظ ما تفرق فيها وحافظ لأسرارها، فمن أنا؟ الجواب هو العطار. العجيب أنه ما كثير جاوبوها، كله راح للجيولوجيا وعالم الأثر. يعني الجيولوجيا يا جماعة علم حديث، ما توارثوا أباء عن أجداد، علم أكيد، علم يدرس الأرض، باطن الأرض. لكن أنا كمان مررت فكرة أنه ليست فقط ثروات الأرض بداخل الأرض، ثروات الأرض عليها. اللي جاوبني في الاتصالات كانت عزيزة، وسعود أيضا جاوب بالعطار، حاولت لخبطهم كانوا ثابتين على أنه إجابتهم صحيحة. الإجابات اللي جاتني صحيحة على الواتساب كانت عزوف سعود أول من جاوبني العطار، وعبد الله بركات فيما بعد، بس كانت من الأول كانت عزوف سعود. ليه قلنا العطار؟ مهنة العطارة مهنة منذ القدم، منذ آلاف السنين، منذ العصر الفرعوني. بعد كده استمرت في العصر الإسلامي، وكان أحيانا يعتمد عليه كعلاج لبعض حالات المرض، يعني مثل ما تقول طبيب بديل، طب بديل، فكان دائما يعتمد على العطار. توارثوها أباء وأجداد، مهارته عالية وخبرته أصيلة لأنه يفهم في الزيوت وفي التوابل وفي الأعشاب، وهذه كلها الأمور حصدناها من فوق الأرض، حصدها بدون ما يزرعها. هذه الأمور يعني بمجرد ما تقول له والله عندي مغص، والله عندي سهر، والله هذا الطفل كذا، فالعطار كان دائما يصف لكل حالة ماذا يناسبها من الأعشاب أو من الأمور اللي يستطيع أنه هو يعرف أنها تعطي نتيجة. حافظ ما تفرق في الأرض، هذه كلها أسرار لأمور نحتاجها، الكل يحتاجه أحيانا في الزمن القديم كان، وإلى اليوم العطار مهم جدا، نروح نجيب من عنده أمور كثيرة لمن يحب الأمور الطبيعية. اللي سألني أنه دخلت فيها التقنيات الحديثة، ما دخلت فيها التقنيات الحديثة، هو خبرته عنده. إذا نبغى نقول مثلا إذا على جهاز الكاشير أو كيف يحسب لك أو الميزان الإلكتروني، هذه يمكن نقدر نقول أمور تساعده، مثل ما قلنا في أدوات تساعده وليست آلات. شكرا جزيلا صراحة عبد الرحيم أثبيتي، جاوبت بعد ما كشفنا الجواب. ما في يعني حماس قد حماسكم، رائعين تجننوا، كل يوم بتضيفوا لنا سعادة وإحنا بنتكلم عن اللغز وبنحله معاكم. شاكرة كل من رسل لي رسالة على الواتساب أو حاول الاتصال. مكملين يومنا بعد هذا الفاصل، وحنرجع نقول ماذا علمك الصباح على 012-6477-154 و012-649-5154 وعلى الواتساب أكيد حنرجع نقرأ تصبيحاتكم الحلوة وإجاباتكم على سؤالنا التفاعلي 800-244-2828 وأكيد على هاشتاغنا في منصة إكس هاشتاغ برنامج ابدأ صح، وعلى تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس تقدروا تشاركونا تسمعونا وكمان تشوفونا على الكاميرا اللايف.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM. حنرجع لتصبيحاتكم الحلوة والجميلة. قلت لك عزيزي المرسل، في أحد المرسلين قال نسيت التصبيحات كيف ننساها، وهي أساس مهم في ابدأ صح. أكيد كل كلمة بتكتبوها وأكيد كل مشاركة تسعدنا إننا نقولها بالتأكيد. سعيد القحطاني من أبها بيصبح عليكم وبيقول الأخلاق الحقيقية ليست سلوك يتصنع الإنسان، أما الناس بطبيعتها تسكن حتى في غيابهم. شكرا سعيد القحطاني. أيضا صباحك ورد وجميل وسعيد يا سعيد البيشي من الدمام، أحلى تحية لك. شكرا على الرسائل الحلوة والصور الجميلة. من فادة في حايل بتقول ابدأ صح، درجة الحرارة كانت عندها 24 وبتقول لكم صباح النور والسرور والورد المنثور. صباحك تباشير وسعادة أنت أيضا يا فادة. عندنا حمد يقول علمني الصباح أني أنام بدري. تصدق حتى أنا أحاول بس ما قدرت يا حمد، كويس أنك صرت تنام بدري. تحية صباحية جميلة من روبن وأكيد نصبح عليك. هاني عركوك يقول ليس من المنطق أن تبحث عن شيء دائم في الحياة، العالم نفسه مؤقت. الله عليك، الله عليك وعلى كلامك الروعة. فعلا كل شيء في الحياة مؤقت. دائما نقول أنه ثبات الحياة في تغييرها، فكل شيء متغير من حولنا. صباحك ورد.

0: يا هاني عركوك. الطيب عبد الله يقول صباح الخير برنامج ابدأ صح. صباح الخير للجميع والطاقم العمل، وصباحك أيضا يا عبد الله. أيضا تحية من أحمد بكري جازان لكم، وأكيد نحييك وشكرا لكلماتك الطيبة والجميلة أكرمتنا بيها، وبيحيي كل الطلاب والطالبات اللي أدوا الاختبارات ويقول لهم مبروك النجاح. سهات من سهات نوال تقول تراني صاحية من الفجر، صباحك ورد. بتقول لنا أبدأ صح صباحكم وصباح يشرق بالأمل اللي تملأ أصواتكم، صباح ما يليق إلا بالجمال، لكم مني أجمل تحية تملأها ابتسامة رضا وقناعة. وأكيد إحنا بنحييك يا نوال، وبتحييك يا سارة، وبتحيي طاقم العمل وكل المستمعين. شكرا نوال. ما حننسى تصبيحاتك يا يزيد. يزيد يقول اللهم إنا نسألك من السعادة ما يمحو الأحزان، ومن اليقين ما يزيد الإيمان، ومن الصحة ما يعافي الأبدان، ومن الأعمال ما يبلغنا فسيح الجنان. شكرا جزيلا يا يزيد. هلا وسهلا بفهيدة.
1: هلا والله،
0: صباحك ورد وسعادة، كيف حالك فهيدة؟
1: والله الحمد لله، الله يسعد حالك، صب عليك وعلى المهداه وعلى المخرج مسار وجميع اللي يسمعنا.
0: واحنا بنصبح عليكي، تسلمي على الصورة الحلوة الجميلة دي اللي بترسلي لنا، هي تسلم يدك.
1: الله يسلم عيونك يا حبيبتي، يسلم عمرك يا حبيبي.
0: فهيدة الصباح ايش علمك؟
1: والله علمنا التفاؤل والجد والاجتهاد، علمنا انك تكون متسامحة، وأحب كل الناس.
0: الله عليك، الله عليك وعلى جمال قلبك وإحساسك يا فهيدة، أسأل الله لك كل الخير.
1: الله يسعدك يا حبيبتي ولك كل مت.
0: تسلم يا فهيدة، صباحك خير. عبد الرحيم الثبيتي، يا سلام على جمال كلماتك وجوك الرايق، يجعل دائما صباحاتك رايقة. يقول صباح الخير من غير ما يتكلم ومن غير ما يغني الطير ضحك لنا وسلم. هذه غالبا أغنية، أعتقد إنها لصوت الأرض، صح؟ صحيح لي إن كنت مخطئة. لطلال مداح، هلا وسهلا يا فؤاد.
2: هلا والله إيمان،
0: يا هلا ومرحبا،
2: صبحك الله بالخير.
0: صبحك الله بالنور والسرور.
2: هلابك طيبة،
0: خير، عساك بألف خير.
2: تعالي والله وحشتنا دينا، وينها
0: دينا؟ مقلنا لكم دينا إجازة هذا الأسبوع، الله يهنيها بإجازتها، وراجعت لنا إن شاء الله الأسبوع الجاي.
2: والله لها وحشة، وانت بعدك مكانك والله.
0: شكرا يعني. إيه والله دينا وحشتنا، وإن شاء الله بإذن الله ترجع لنا بالسلامة من الأحد الجاي
2: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: طيب فؤاد، ماذا علمك الصباح يا فؤاد؟
2: صباح علمني الابتسامة.
0: حلو.
2: علمني التسامح.
0: حلو.
2: علمني النشاط والحيوية،
0: يعني ما تخانق الناس على الطريق.
2: علمني الجد والاجتهاد.
0: حلو.
2: علمني الشغل. حلو. علمني الشعر.
0: علمني الغناء. طب اسمع، يعني ما تخانق، يعني محسسني انك انت تقوم الصباح تركب سيارتك ما حتخانق احد على الطريق.
2: قسما بالله يا ايمان، هذا العالم
0: صدقنا من غير حلفاء،
2: ما عمري زعلت احد ولا خانقت احد.
0: الله يجعلك دائما. لا ترى دينا تحب كذا تشاكسكم مشاكسات حلوة.
2: دينا تمزح والله.
0: طبعا دينا إنسانة جميلة جدا، وإطلالتها الصباحية دائما تعطي إحساس كذا بالسعادة والحماس. ترجع لنا إن شاء الله بالسلامة دينا.
2: إيمان، إيمان
0: قل لي.
2: والله ما زعلت أحد، حتى زوجتي مسكينة تقولي فؤاد يعني
0: زعلني شوي.
2: ما عمرك قلت لي لا، كله إن شاء الله آمر.
0: طب زعلها شوية فؤاد من نفسها الآدمية،
2: أسس لي قل لي لا، قلت لها ما أقدر والله على رد، ما أقدر أردش.
0: الله يا ربي يديم عليكم السعادة. تسلم على مشاركتك يا فؤاد، أسعدتنا.
2: هلا والله،
0: هلا بك يا هلا. هلا وسهلا بخالد.
3: السلام عليكم اختي ايمان بحيدة، رئيسة صباحك وقت الصح والعافية على البرنامج اللي تقدمينه وعلى الفقرات اللي برضو تطرحينها في البرنامج.
0: شكرا لك، شكرا لك اخوي.
3: الصح والعافية رب العالمين.
0: هلابك هلابك. ماذا علمك الصباح؟
3: والله الصباح علمني اني اصحى مجتهد جد، واني ابحث عن عن السعادة وعن

0: الطمأنينة وعن المحبة.
1: الله، هي رسائل جميلة أعطيتنا هي من هذا الصباح. من فين تكلمنا يا خالد؟
0: أنا من مسقط رأس المزرعة يا أختي إيمان،
1: الخرج. من الخرج. طيب يا خالد، تحية لك ولأهل الخرج. شكرا لك.
0: أهلا
1: وسهلا. علي النجعي يقول: الصباح هو تفاؤل وأمل مشرق، لغة الصباح هي أجمل من كل اللغات، تبتسم لها الحياة بداية كل يوم جديد. فعلا الصباح بداية جميلة لكل يوم جديد. 012-647-7154 لكل اللي حابب يسمعنا صوته الحلو ويسمع صباحنا أكيد بجمال كلماته. ماذا علمك الصباح؟

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM، مكملين معكم مشوارنا الصباحي اللي جماله بجمال أرواحكم، مشاركاتكم، أصواتكم وحتى كتاباتكم. عندنا خبر جميل كالعادة، عندنا يوميا أخبار حلوة من مختلف مناطق مملكتنا الغالية. اليوم اخترنا خبر عن جدة التاريخية، وكيف جدة التاريخية هي وجهة ثقافية تثري تجربة الزائر بالحرف التراثية. تقدم جدة التاريخية تجارب ثقافية متكاملة من خلال برامج تفاعلية بتربط المعرفة والممارسة، وتتيح للزوار التعرف على التراث المحلي واكتشاف الحرف التقليدية في بيئة تجمع بين الإبداع والتعلم، ويعزز مكانتها كوجهة ثقافية نابضة بالحياة. الفعاليات بتتضمن ورش العمل بتشمل صناعة الكتب اليدوية، تطريز الساشيكو الياباني، فن الفسيفساء للأطفال، الرسم على الحقائب القماشية، صناعة العطور من المكونات الطبيعية، تصميم السبح بالخامات الطبيعية، إضافة إلى تنفيذ لوحات ترحيبية باستخدام فن الديكوباج والريزن. وهذا الشيء بيوفر للمشاركين مساحة لاكتشاف خامات وأساليب فنية متعددة. هذه الفعاليات بتعكس مفهوم التجربة الثقافية الشاملة، ما تقتصر فقط على عرض المنتجات الحرفية، ولكن تتيح للزوار أنهم يطلعوا أكثر على مراحل الإنتاج والتفاعل مع الحرفيين، وكمان يشاركوا في ورش العمل، في الجولات المعرفية والبرامج المجتمعية. وهذا الشيء بيخليهم يعني فهمهم يتعمق أكثر للحرف التقليدية وقيمتها التاريخية والثقافية. هذه التجارب أيضاً تساهم في ربط الثقافة بالحركة الاقتصادية في جدة التاريخية من خلال تشجيع اقتناء المنتجات الحرفية، ونتعرف أكثر على قصص صناعها. هذا الشيء بيخلينا نرتبط أكثر بالمكان ويعزز الزائر هذا الارتباط، كمان بيدعم استدامة الصناعات الإبداعية وبيفتح آفاق أوسع للتعريف بإبداعات الحرفيين. تقدم هذه التجربة نموذج يجعل من الثقافة وسيلة لاكتشاف المكان والإنسان، وبيحول زيارته طبعاً الزائر لجدة التاريخية إلى رحلة معرفية تتجاوز مشاهدة المعالم، وتجمع بين التراث والإبداع والتفاعل المجتمعي في إطار بيعزز الهوية الثقافية للمملكة.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، يكمل معاكم واكيد نجدد التحايا من سارة خوجو في الاخراج، ومني انا ايمان بحيدرة، ومن علياء الهذلي وفاطمة شرف في الاعداد بيقولوا لكم يا هلا وسهلا فيكم في ابدأ صح، ومكملين هذا المشوار الجميل بكم ومعاكم اكيد، وبسماع اصواتكم ومشاركاتكم. كل اللي حابب يشاركنا بيشاركنا ويشوفنا الان ممكن بالصوره من خلال تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس، ويقدر يشاركنا ايضا من خلال التطبيق كمان من منصه اكس. اكيد عندنا البث الحي وهاشتاج برنامجنا

0: ماذا علمك الصباح؟ كثير إجابات كانت جميلة، سواء سمعناها بأصواتكم سواء قرأناها، ولسه هنكمل قراءة إجاباتكم على الواتساب. لكن يقول هلا بعاطف.
1: يا هلا، صباح الخير.
0: صباح النور، يا هلا وسهلا.
1: هلا والله. حبابك عشرة.
0: نعم
1: حبابك عشرة. أخبارك طيبة
0: حبابي؟ عشرة حبابي عشرة، كتير عشرة والله يا عاطف، يكفي اثنين ثلاثة. صباحك ورد وسعادة عاطف.
1: والله يسعد صباحك بألف خير.
0: ويسعدك يا رب، وصباحك وصباح كل حبايبك وصباح اللي بسمعنا. طيب قل لي يا عاطف، الصباح ماذا علمك؟
1: والله الصباح.
0: طب استنى، صوت الهواء في الميكروفون في التليفون قوي جدا. الدارة كده، تعال كده على جنب عشان الهواء لا يجي. ايوه تمام، يلا قل لي.
1: علمني والله كل حاجة حلوة وجميلة. الصباح يعني صباح جميل
0: حلو. يعني أيوة، انت تصنف نفسك الصباح. انسان صباحي، تحب الصباح؟
1: والله شوف، لما يكون الصباح اطلع يعني اقوم بدري الصباح، احس بنشاط ورزق وكل صحيح. حاجة والله حاجة جميلة، كل حاجة جميلة.
0: صحيح والله يا عاطف،
1: يعني الواحد لما يقوم بنشاط وحيوية يكون النفسية تكون كويسة
0: 100%. لا وكمان اللي يصحى بدري وينام بدري ما يعجز بسرعة، يفضل شباب.
1: والله سمع، أنا عادي عندي، لو يمكن أسهر للصبح وأقوم الصبح عادي.
0: عادي ما شاء الله عليك. أيوة يا شيخ، أحبابك عشرة.
1: الله يديك حوالك مليون.
0: شكرا لصباحك الحلو. شكرا شكرا جزيلا. هلا وسهلا عماد، يا هلا.
2: صباح الخير يا أستاذ
0: عماد. صباح الورد يا أستاذ عماد.
2: طيبين
0: خير، عساك إن شاء الله بألف خير. أنت بشرنا عنك، كيف أحوالك؟
2: والله تمام الحمد لله.
0: كيف صباحاتك؟ تصحى مفرفش ولا تصحى اللحمة لسه ما فكت؟
2: هذا كل توقيت مباريات كأس العالم.
0: ماني سامعة، عيد من جديد. ايوه
2: بقول لك، هذا كله اصحى من بدري واصلا خارج بالليل ما انام عشان مباريات كاس العالم.
0: طب مين بتشجع؟
2: والله كنت اشجع المنتخب السعودي.
0: اكيد طبعا كلنا نشجع المنتخب، وان شاء الله الحظ حليفه في المرات القادمه
2: يا رب. الان اسبانيا ان شاء الله تاخذ الكاس.
0: اسبانيا؟
2: اسبانيا ان شاء الله.
0: لا الارجنتين.
2: لا يا ان شاء الله.
0: يا شيخ الارجنتين.
2: تعال ان شاء الله.
0: طب البرازيل
2: الرأس الأخضر.
0: الرأس الأخضر هياخذ الكاس؟
2: لا لا يا شيخ تعرفيها. لا أقصد إن شاء الله الأرجنتين تخرج قدام الرأس الأخضر.
0: طيب يعني بالله من جدك الأرجنتين حتخرج قدام الرأس الأخضر؟
2: والله شوفي اللي خلى يعني كيف.
0: طيب خلاص خلاص، وصلت وصلت. شكرا شكرا. طب قل لي، تعال مسهرك كاس العالم؟ مسهرك كاس العالم يا عماد؟
2: والله ما يخلينا نام إلا شوية، الساعة 11 أعطيها نومة لين العصر ولا المغرب.
0: طيب قل لي الصباح
2: بعد دوام مواصل.
0: والله يعينك، يلا إن شاء الله تهون تهون تهون. بس أنا أنصحك تنام يا عماد، حتعجز علينا بدري، وجهك حيشحب وحتير بسبب السهر.
2: الدنيا هي كذا
0: كذا. طيب الله يجعل كل أيامك حلوة. عماد الصباح علمك إيش؟ بكلمة.
2: علمني انكم تردوا على التليفون.
0: ردوا على التليفون. هي سارة ردت عليك وصوتك معانا ما احلاك.
2: الله يكرمك.
0: احلى من يكلمنا الصباح. انت وكل اللي بيشارك معانا.
2: الله يستر عليك، هذا من طيب اصلا.
0: تسلم تسلم عماد. الله يكرمك. يلا ان شاء الله اسبانيا تاخذ الكاس عشان تنبسط وسهرك يطلع بفائدة.
2: يا رب. علمنا الصباح كيف على يعني على رشاقة. نشاط. والوجهة البشوشة.
0: الله يسعدك.
2: آمين يا رب.
0: شكرا يا عماد.
2: ما شاء الله يستر عليك.
0: تسلم تسلم يا عماد. هلا وسهلا بوفاء.
3: صباح الخير يا ما، كيف
0: حالك؟ صباح الورد، كيف حالك يا وفاء؟
3: يا هلا الحمد لله بخير. أنا ترى أنا قمت من النوم ما أدري شيء موضوعكم، أحب أشارك.
0: طيب مدام قمتي من النوم نقول لك صباح الخير يا وفاء يا حلوة.
3: يا هلا.
0: ونقول لك إن شاء الله يومك كله سعادة وفرح.
3: إيش موضوعك عشان أتعرف؟
0: موضوع يقول إيش الصباح علمك؟
3: الصباح إيش علمني؟
0: أيوة
3: علمني. أنا أقول لك أصحى بدري وما أخر فطوري، أسوي بدري وحليبي شاهية. الشاهي أنا مشربة حليبي وفطوري.

0: أهم شيء ما أأخرها ولا أدويتي حق الضغط ما أأخرها.
1: سلامتك.
0: أيوة وأكون متفائلة ويعني وأسمع الإذاعة على طول، إذا حسيت بأي طفل على طول أطلع أتصل بالإذاعة أشارك يروح الطفل.
1: الله عليك يا وفاء، الله يجعل صباحك حلو أبيض زي الحليب اللي بتشربي. تسلم يا وفاء، مشكورة على إن شاء الله إنك شاركتي معنا اليوم. مشكورة.
0: إن شاء الله متأكدة تفوز إسبانيا.
1: إسبانيا كمان إيش الحماس ده؟ يبالي أشوف مباراة إسبانيا.
0: إلا يا إسبانيا الأرجنتين، بس أتوقع إسبانيا.
1: إسبانيا أو مين؟
0: الأرجنتين.
1: الأرجنتين. إسبانيا أو الأرجنتين، ولكن ترشح إنه إسبانيا.
0: إيوة إسبانيا.
1: طيب يا وفاء. شكرا لك. طيب حابين نسمع أصواتكم على 012-647-7154 ونرجع نقرأ اتصال، نرجع نقرأ رسائلكم الجميلة. عصام ناجي أبو أحمد يقول علمني الصباح إن مثل ما النور يكشف جمال الدنيا، الأمل يكشف لنا النعم والفرص اللي حولنا. جميل جدا. عبدالله بركات يقول اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير وحقق ما نتمنى فيه، اكتب لنا سعادة لا تزول وطمأنينة تسكن أرواحنا. صباحك ورد يا عبدالله بركات. هادي سيف من اليمن يقول كل صباح هو فرصة جديدة، هو صفحة بيضاء يمنحها الله لنا لنكتب فيها تفاؤل جديد ونمحو عثرات الأمس. الأمس قد مضى واليوم ملك يديك. شكرا أبو أنس على هذا الصباح، وبيسلم علينا وبيقول صباح الإبداع والسلام الداخلي والأمن الروحي، وبيهدينا إنتاجه من كتاب عبارة عن أفكار عميقة لروح النقاء والنظرة الإيجابية، وبيقول لنا هذا الكتاب حيعيد ترتيب نظرتنا لأنفسنا وذواتنا وشركائنا. أهدانا الغلاف اسم الكتاب اللي موقع باسم يوسف العمري، قصة آدم وكيف صنع التاريخ. شكرا يا يوسف العمري. فاصل وراجعين.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM، مكملين معاكم. وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم الأول من يوليو. في الأول من يوليو عام 1847 إصدار أول طابع بريدي رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أحدث ثورة في نظام المراسلات والتواصل الاجتماعي. في عام 1867 تأسيس كندا كدولة اتحادية من 4 مقاطعات، وهو حدث تاريخي وثقافي بارز يحتفل به سنوياً كاليوم الوطني لكندا. 1913 البدء رسمياً في تشغيل خدمات البريد الجوي المنتظم في فرنسا، مما شكل قفزة في سرعة نقل الرسائل والاتصالات. في عام 1979 شركة سوني اليابانية تطرح جهاز الاستماع الموسيقي المتنقل الووكمان لأول مرة في الأسواق، مغيرة ثقافة استماع الموسيقى عالمياً. في 2004 الإعلان عن تأسيس اليوم العالمي للهندسة المعمارية بهدف التوعية بأهمية التصميم العمراني وتطوير المدن. وأخيراً في الأول من يوليو في 2013 كرواتيا تنضم رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي، مما فتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي التعليمي بين الشعوب الأوروبية.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض، بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
4: ابدأ صح على جدة اف ام.
5: نبدأ صح على جدة اف ام، نكمل معاكم. اكيد نجدد التحايا لكل اللي انضم لإذاعتنا، إذاعة جدة، سواء على السمع او على المشاهدة من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس او منصة اكس، عندنا البث المباشر. كل اللي حاب يشاركنا اكيد هاشتاج البرنامج في منصة اكس، وكمان على الرسائل النصية على الواتساب 800-242-4-2-8-2-8. لا عيدوا، 800-244-2-8-2-8، لكل اللي حابب يشارك بالرسائل. رسالة من فهد تقول: علمني الصباح أن القلوب النظيفة تصبح وهي تصبح علينا وهي راضية حتى لو الدنيا ضايقتهم أمس. حبيت، شفتوا رسالة فهد إيش يقول؟ يقول حتى لو نمنا زعلانين ولا متضايقين، وما ننصح أبدا بأنكم تناموا زعلانين، لكن حتى لو ضايقتنا هموم الأمس، الصباح عشان إحنا قلوبنا النظيفة حيعلمنا أن نكون راضين ومبسوطين. وهذا علم فهد الصباح، علمه هذا الشيء، وشيء جميل. أمين علي حسن حاج يقول علموا أنه النور ما يجي دفعة واحدة، يجي شوية شوية زي الشمس وهي طالعة، وما يستعجل على نفسه. علموا أنه يقف دقيقة قبل زحمة اليوم ويقول الحمد لله، الحمد لله على نعمة أنه صحينا، وأنه عندنا فرصة جديدة أنه نصلح نفسنا ونشتغل ونفرح أحد. حبيت جدا يا أمين حكاية أنه نفرح أحد. الصباح هو الهدوء اللي بيخلينا نسمع نفسنا قبل ما نسمع الدنيا كلها. تفوز، تفوز هذه الإجابة. شكرا أمين. أبو زيد صباحك فل ياسمين، أنت كمان. معتصف من اليمن يقول باختصار: الصباح بالنسبة لي هو ساعة الذروة للأمل، للأفكار المتجددة اللي بيتشرف أنه يشاركها معنا. إحنا اللي نتشرف أكيد معتز سيف بقراءة مشاركاتك وبسماعك لنا أكيد، ومشاركتك معنا على الرسائل. عبد الرحمن الزهراني يقول أنه كل يوم فرصة جديدة، أنه الصبر يعقب فرج بإذن الله، أنه البداية أهم من الكمال، أن الوقت إذا مضى لا يعود، فاغتنموا بما ينفع، أنه بعد ظلمة الليل يأتي النور، وكذلك الكثير من الشدائد. تحياتي لكم عبد الرحمن الزهراني. شكرا عبد الرحمن الزهراني، أشكرك إنك غيرت الرسالة الأولى، يعني ما كنت هعلق عليها تعليق، خليك رايق ومحب مثل الكلام اللي كتبته. الصباح بيعطينا فرصة جديدة إن نكون متسامحين ورايقين وفرفوشين. سعود الصعدي يقول الصباح علمني أصحى بدري حتى أشارك في برنامجكم الحلو ابدأ صح. جمال برنامجنا يا سعود، ما يكمل إلا بمشاركاتكم أنتوا كل اللي بيسمعنا سواء كلمنا أو شاركنا. بيقول سعود علمني الصباح أنه بداية يوم جديد، علمني الصباح أن أحمد الله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، علمني الصباح أني أتفائل أنطلق للعمل بكل جد واجتهاد، علمني الصباح أني أنام بدري وأخذ كفايتي من النوم حتى أستمتع بكامل نشاطي في الصباح. وشكرا لكلماتك الحلوة اللي استشهدت بيها لأغنية صوت الأرض طلال مداح رحمة الله عليه، وردك يا زارع الورد. أيضا علمنا الصباح عبد الرحيم الثبيتي قطف الورود في الصباح والتغريد مع العصافير. شكرا يا عبد الرحيم الثبيتي. معنا اتصال، يا هلا.
6: يا مرحبا، صباح الخير
5: نوال. يا هلا وسهلا، صباحك ورد.
6: هلا، كيف حالك؟
5: كيف حالك نوال؟ بشرين عنك.
6: الحمد لله بخير. لله
5: أمورك طيبة إن شاء الله؟
6: مع صوتك الجميل أنا بخير.
5: شكرا شكرا يا نوال، شكرا لوقتك ولطف أخلاقك.
6: الله يسلمك ويحفظك.
5: نوال، ماذا علمك الصباح خصوصا أن أنت كنت امرأة عاملة وبتصحي من ساعات مبكرة؟
6: وازلت أصحى ساعات مبكرة
5: حتى بعد التقاعد؟
6: حتى بعد التقاعد، معنا أجازة الحين بس أنا قاعد بدري.
5: تحبي تقعدي بدري؟
6: إيه خلاص، عشان الصباح ويعني تقدرين تنجزين أعمال الشفت الصباح بدري عشان بعدين أرتاح ما أحاتي شيء.
5: أنت إنسانة صباحية يعني؟
6: إيه أنا صباحية الصراحة، نهارية مرة يعني، في الليل أتعب بسرعة يعني أبحث عن الراحة.
5: طيب نوال، أعطينا كده من فلسفتك الحلوة، ماذا علمك الصباح يا نوال؟
6: الصبح علمني أشتاق لصوت أبوي الله يرحمه،
5: رحمة الله عليه.
6: يعني عن جد والله العظيم، يعني الصباح
5: رحمة الله عليه،
6: صوت الوالد لما نسمعي صحيني، تخيل الساعة كم يعني صحيني، أقول له صحني عشان لا أدن الفجر، صحني عشان أنا بقعد أذاكر، صحيني الساعة واحدة ونص. لما أسأله ليش الساعة واحدة ونص، يقول له أن أذن الأذان الأول اللي هو أذان الديك، أذان آخر الليل.
5: إيه؟
6: ففعلا مشتاق لصوت أبوي. تعلمت من الصباح صراحة التفاؤل، النشاط، الحيوية، حب الناس، حب العمل، أيا كان العمل، مو لازم العمل اللي احنا نتغاضى وراء يعني راتب أو شيء، العمل
5: صحيح.
6: للناس، للآخرين، للبيت، لأصدقائش، لأحبابش، جيرانش، يعني هذا أي حركة تقومين فيها ده عمل إيمان
5: فعلا يا نوال. صراحة جميلة هذه الرسالة الصباحية منك، شكرا نوال، أسعدتينا بمشاركتك. تفضلي تفضلي. أكيد،
6: شكرا
5: أمون، شكرا لك.
6: احنا نشوفك،
5: شوفيني انا بسوي لك باي باي على ال
6: يا بعد قلبي، الحين ما اشوفك، يلا نكلم شنو من الجوال.
5: اكيد كل اللي حابب يشاركنا ويشوفنا صوت وصوره حيكون على تطبيق الاذاعات السعوديه او اكس.
6: بعد قلبي رسالتي نيابه عن المستمعين والمستمعات.
5: تفضلي.
6: مني باسمي باسمهم جميعا.
5: طيب
6: طبعا الرساله اللي انا بوصلها للشيء إيمان ولإذاعة جدة وجميع الإذاعات اللي نحن نسمعها، إحنا المستمع، كنت أنا مستمعة أو مستمع آخر، إحنا مثل الأطفال. كيف إحنا مثل الأطفال؟ إحنا لما نسمع أصواتكم أنتوا يا المذيعين والمذيعات، إحنا ما شفناكم ولكن أذن عشقتكم حقيقة. فأنتوا هذه الذبذبات الصوت اللي تطلع منكم يا إيمان،
5: نعم،
6: هي هذه نبضات القلب اللي إحنا نسمعها ونشعر فيها ونحس إن هي فعلا واصلة إلنا. فبأدبكم، برقيكم، بطولة بالكم علينا لما تسمعونا، ومختلف الفئات يشاركون معاكم ومختلف الثقافات، يعني شوفوا تعاملش شلون ياهم إيمان. يعني عن جد عن جد والله حقيقة أنا أقولها نيابة عن المستمعين، وأنا متأكدة هم يأيدوني على هذا الكلام. لطفش معاهم، طيبش، ذوقش، رفيع وياهم.
5: شكرا، هذا واجبكم نوال. يعني أكيد الإذاعات السعودية ما نوجدت إلا من أجل المستمع، من أجل المواطن، من أجل المقيم، ومن أجل حتى الناس اللي بتسمعنا من خارج السعودية، وهذا إحنا. إحنا جبلنا على الطيب وعلى اللطف وعلى مكارم الأخلاق. أكيد. إحنا اللي بنشكركم على وقتكم يا نوال.
6: يعني إحنا وش اللي قعدنا ونسمعكم إيمان؟
5: بالضبط. بالضبط. هذا كرم منكم صراحة، أكرمتونا.
6: والله العظيم طيب، طيبكم لو أن أنتم اللي تكرمونا حقيقة.
5: شكرا، شكرا يا نوال صراحة. يعني أكرمتينا بلطف كلماتك. تحياتنا.
6: تحية إلى سارة واللي معاش كلهم في طاقم، يعني خلف الكواليس دلين جنود صراحة جميلين ورائعين
5: فعلا. يبادلوك التحية كلهم يا نوال، انتي وكل المستمعين،
6: وقبلة جميلة على رؤوسهم جميعا.
5: شكرا للطفك وذوقك وأخلاقك نوال، أسعدتينا.
6: الله يحفظكم.
5: انتو كمان بتسعدونا بهذه الكلمات، مو فقط نحن بنأثر فيكم صراحة، لو ما هذا الجمال وإنكم بتصحوا من ساعات مبكرة وبتشاركوا معانا، حقيقة بتصنعوا لنا يومنا. شكرا بحجم السماء لكل من يسمع إذاعة جدة من أول أيامها ومن أول ساعاتها، أكيد في كل برامجها. فاصل وراجعين.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة أف أم. وصلنا لفقرة ترند، فقرتنا اليومية بنختار منها خبر من منصة إكس وبنحصد التفاعل على هذه التغريدة. شهدت منصة إكس تفاعل واسع وهائل من رواد السوشيال ميديا مع ترند غسل الكعبة المشرفة، حيث عبر المغردون عن مشاعر الفخر والاعتزاز والمهابة مع انطلاق مراسم الغسل المباركة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تشرف بالقيام بها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر ترند تفاصيل الغسل من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد وأجود أنواع العود، مشيدين بالدور العظيم والجهود الدقيقة التي تبذلها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في التجهيز المبكر لهذه المناسبة العظيمة. تناقل المستخدمون بمشاعر من الإجلال صور طواف سموه ومشاركة المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي وسدنة بيت الله الحرام في هذا الحدث الجليل. وقد ركزت التغريدات بشكل واسع على إبراز الاهتمام البالغ والمستمر الذي توليه المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بقدسية الكعبة المشرفة ومكانتها العظمى في قلوب المسلمين، مؤكدين أن هذه الرعاية الاستثنائية لبيت الله العتيق هي نهج سعودي ثابت ومستمر يعكس شرف الخدمة والتعظيم للمقدسات الإسلامية. طبعا مكملين معاكم أكيد يومنا وابدأ صح، وجمال كلامكم ومشاركاتكم وأصواتكم على الرقم 012-6477-154-012-6495-154، ومشاركاتكم أيضا عبر هاشتاغنا في إذاعة جدة على منصة إكس هاشتاغ برنامج ابدأ صح، وعندنا على الرقم الواتساب هناك العديد من المشاركات 800-242-4282-8. وخلونا نقرأ بعض من رسائلكم الحلوة. أبو لارين يقول أجمل ما يعلم الصباح أنه لا يحمل القلب كل تعب الأمس، خذ منه الدرس واترك الألم. الله يبعدك عن الألم أنت والسامعين يا أبو لارين. فهد بن فايز من العلا مشاركة جميلة نشكرك عليها أنت وكل اللي شاركنا. بيقول فهد ما أشرقت شمس صباح إلا وحملت معها وعدا خفيا بأن الهم يزول وأن بعد كل ضيق متسع. الصباح ليس ضوءا يملأ السماء فحسب، بل رسالة أمل تخبر القلوب أن لكل ليل نهاية ولكل هم انفراج، فاستقبل صباحك بقلب مطمئن، فما كتبه الله لك أجمل مما تتخيل. الله يا فهد فعلا، يعني لكل ليل نهاية ولكل هم انفراج، ودائما الصباح يحمل التباشير، ونقتنع ونؤمن أنه هذا الصباح من عند الله بكل ما فيه. لما نصحى يا جماعة نحمد الله أنه فينا لسه حياة، فينا روح، فينا نفس، وعندنا فرصة، فرصة للتطوير، فرصة للتحسين، فرصة للمسامحة، فرصة للحب من جديد، فرصة للعطاء، فرصة للعمل، وفرصة لصناعة أهداف جديدة. كل صباح فرصة اغتنموها. هنطلع فاصل، وقبل لا نطلع فاصل شاركونا، باب المشاركة لسه مفتوح. ماذا علمك الصباح؟ راجعين.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح، مكملين معاكم برنامجنا اليومي، وحياكم من جديد، كل التحية للي بيسمعنا من إذاعة جدة. وصلنا للفقرة اللي دائما مخصصة لضيوفنا اللي بنتناول فيها مواضيع تهم الجميع. اليوم حنتكلم عن العصر اللي بيتسارع فيه التحول الرقمي وتتزايد فيه الخدمات الإلكترونية. أصبحت البيانات الشخصية جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأحد أهم الأصول اللي بتتطلب وعي وحماية. مع هذا التوسع تبرز أهمية معرفة حقوق الأفراد في حماية بياناتهم، وفهم دور الأنظمة والتشريعات في صون الخصوصية وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية. هذا الملف الحيوي حيكون محور حديثنا اليوم مع الأستاذ عبد الله البرادي، محامي ومستشار قانوني. هلا وسهلا أستاذ عبد الله، صباح الورد.
3: يا هلا وسهلا فيكم، صباح النور فيك في المساء.
2: حقيقة حياك. حقيقة البيانات الشخصية أكيد شيء مهم جدا، واليوم أصبحت المنصات الرقمية باستمرار تطلب هذه البيانات الشخصية. حابين نعرف من حضرتك بداية، ما المقصود بالبيانات الشخصية؟
3: يعني البيانات الشخصية بشكل مختصر هي كل معلومة ممكن تؤدي لمعرفة الشخص.
2: نعم.
3: سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نأخذ من أولها الاسم، رقم الهوية، والجوال، والعنوان، أيضا حساب البنكي، صورة بطاقاتك، صورة الشخص، موقعه، وين مكانه، ونزيد على يعني عندما تزيد هذه البيانات تصل إلى أيضا بصمة الوجه والأصبع. كل هذه تعتبر بيانات شخصية تؤدي إلى معرفة الشخص.
2: طيب لو حبينا نعرف منك أبرز الحقوق اللي بيكفلها النظام للأفراد تجاه بياناته الشخصية.
3: يعني نبدأ من لما تطلب منك أي جهة، سواء جهة عامة أو خاصة.
2: نعم.
3: أي بيانات لازم تعرف إيش السبب في جمع هذه البيانات، من حقك أنك تعرف هذا الشيء والغرض منها، أيضا أنك كيف تصل إلى بياناتك وكيف تقدر تعدلها، هذا أيضا من حقوقك.

0: كيف تحصل على نسخة منها وكيف تطلب إتلافها إذا انتهى الغرض منها. أيضا لك الحق في أنك أنت ما تمنع من الحصول على الخدمة إذا ما أديت بياناتك، إلا إذا كانت الخدمة لا يمكن أن تؤدى إلا
1: من خلالها
0: على بياناتك.
1: نعم. نعم. نعم. طيب أتوقع أنه اليوم كثير وقعنا في أخطاء شائعة كأفراد لما بنشارك بياناتنا عبر

0: ثانيا انه ما تجي تضغط على، دائما احنا متعودين ما نقرا الاحكام،
1: يقولك
0: انا موافق على الاحكام، لا، لابد انك تقرا وتشوف حقوقك من خلال الاحكام هذه، وتطمن على سبب طلب هذه المعلومات ولماذا الغرض منها، وان يكون المعلومات بقدر فقط الغرض منها. هذا الشيء الاخر ايضا، لا تصور مستنداتك الرسميه نهائيا، الهويه او اي بيان اخر، لا يجوز انك، لا يجوز للجهه انها تطلب تصويره، حتى في الفنادق الان او حتى في شركات تاجير السيارات او غيرها، لا يجوز انها تطلب انها تصور البطاقه الشخصيه وتحتفظ بها عندها، وانما تطلع عليها اطلاع. هذه من ضمن يعني اهم الاشياء اللي لازم ننتبه لها.
1: نعم. طيب خليني اسالك اليوم ايضا بصوره يعني متخصصه اكثر، كيف يسهم نظام حماية البيانات الشخصية في تعزيز الثقة بين الأفراد والجهات اللي تجمع البيانات؟ كيف أعطي وأنا مرتاحة وأنا مطمنة؟ ما الواجب علي معرفته؟
0: زي ما قلنا أنه لازم أعرف ما هي الجهة أول شيء، هل هي جهة حكومية ولا جهة خاصة؟ هل الجهة سعودية لها دومين سعودي، لها سجل تجاري أو كيان موجود في السعودية؟ هل فيه أيضا سياسة الخصوصية واضحة ومحددة الواجبات؟ هل هذه الجهة تطلب البيانات اللي فقط تؤدي إلى تحقيق الغرض وليس بيانات إضافية؟ هذه الأشياء كلها ترى تحميك أنت كشخصيا، وتحميك أيضا يعني من الإزعاج ومن أي يعني مخاطرة، سواء مخاطرة بنكية معلوماتية، سواء قد يكون في اختراق لحساباتك أو كذا، وأيضا تحمي الأمن الوطني في أنه ما تنكشف بيانات المواطنين أمام جهات خارجية أو حتى جهات داخلية.
1: لا.
0: لأن المصدر دائما معلومات هي وزارة الإحصاء، فما نجي ناخذ بيانات الناس ونحتفظ فيها يعني.
1: طيب اليوم من خلال هذا الحديث يمكن جاء على بالي، وأتوقع كثير بيسمعونا ويقول اليوم التجارة الإلكترونية أستاذ عبد الله أصبحنا نستخدمها حتى في أغراض البيت، البقالة زي ما نقول. وكثير مواقع تجارة إلكترونية أنا ماني عارفة يعني هل هي موثوقة أو لا، والله عجبتني الشغلة الفلانية يلا اشتريتها، يلا حطي رقم بطاقة بنكك، يلا يا اشتري بأي طريقة كانت. كيف أعرف بطريقة بسيطة للناس الطبيعية العادية إنه هذا الموقع موثوق ولا لا؟
0: يعني أول شيء ممكن تبحث عن الموقع هذا، وين هل هو شركة سعودية أو غير سعودية. إذا كان شركة غير سعودية، حاول أنك أنت تدفع عن طريق تطبيقات وسيطة مثل الأبل باي والبيبال أو غيره، تطبيقات وسيطة موثوقة عالميا عشان ما تسرب بيانات البطاقة البنكية.
1: يعني بمعنى إذا كانت دفع عن طريق هذه الطرق اللي قلتها، معناته نقول موثوق هذا الموقع؟
0: ليس دائما، لكنه عادة الجهات هذه اللي هي الوسيطة في الدفع ما تتعامل إلا مع جهات موثوقة. ثانيا، ما تسرب لها معلومات البطاقة البنكية.
1: نعم.
0: أو معلوماتك أنت، وإنما فقط تضمن لها حصول على المال.
1: نعم فعلا هذه نقطة جدا مهمة نشرحها. أحيانا ما في ولا شيء من هذه الأشياء، أحذر من هذه. اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي كثير إعلانات، والله عجبتني الشنطة الفلانية، اللعبة الفلانية لابني لبنتي، الجهاز الفلاني، ويقول لك أدفع على طول، أدفع عن طريق المواقع الإلكترونية بدون.
0: والله أنا
1: لا تفضل صح؟
0: نعم، لا أنصح نهائيا بالتعامل مع أي جهة ليس لها فرع في السعودية وتمثيل في السعودية، لأن كيف تضمن حقوقك؟ الآن وزارة التجارة ما شاء الله ما قصروا، لأنه أوجبوا على الشركات الاسترجاع لمدة 15 يوم، أوجبوا عليهم أيضا سياسة استرجاع واضحة، حقوقك أيضا محفوظة، تمام. ولأجل هذا أيضا ألزمت وزارة التجارة الجهات الكبيرة، التجارة الإلكترونية، شركات كبيرة من دون ما نذكر أسماء عالمية.
1: نعم.
0: بأنها لا يمكن أن تمارس العمل في السعودية إلا بوجود فرع لها يمثلها قانونيا ويكون مسؤول عن مبيعاتها.
1: في كمان نفس الموقع الإلكتروني لما بيكون سعودي فيه معلومات كثير، لو نزلنا لأسفل الشاشة بنلاقي رقم سجل التجاري، رقم التسجيل الضريبي. نعم. مواقعه يعني كلها دي نستطيع من خلال أيضا تطبيقات وزارة التجارة نتأكد من هذه المعلومات.
0: لا شك، والآن البحث أصبح سهل جدا، وزارة التجارة موجود الأيقونة في في في موقعهم عن البحث عن أي سجل تجاري عن أي شركة.
1: جميل.
0: أيضا مباشرة تستطيع أنك تبلغ

0: عن أي شركة تشك فيها أو أي شركة تطلب بيانات زيادة عن البيانات التي يعني تحتاجها لتقديم الخدمة لك. مباشرة إذا قدمتها النظام جرم الحصول على معلومات غير ضرورية، وجعل في عقوبات تصل إلى السجن أيضا، والسجن مدة تصل 2 سنين، وغرامات أيضا تصل 5 ملايين. فالنظام شديد، فقط أنت واجبك أنك تبلغ أنه هذا الموقع يطلب معلومات إضافية، يطلب الحصول على صورة من الوثائق إلى آخره.
1: جميل جدا، هذه نقاط جدا مهمة، ويشكروا طبعا وزارة التجارة على كل ما ذكرت أستاذ عبد الله. طيب خلينا نرجع للبيانات الشخصية اللي حضرتك قلت أنه اليوم الجهات لا تحتفظ بالبيانات الشخصية ولا تستخدمها إلا في نطاق التأكد فقط. المسؤولية اللي تقع على الجهات التي تحتفظ بالبيانات الشخصية،
0: أول شيء قلنا المسؤولية أنها ما تطلب بيانات إلا بالقدر اللي الواجب لتقديم الخدمة لك فقط، هذا بالقدر بالحد الأدنى. 2، أنها
1: ولا نترك ولا نصور الوثائق.
0: نعم، وأيضا أنها تتلف هذه البيانات إذا انتهى الغرض منها، ما تحتفظ بها. طبعا احنا نتكلم عن الجهات الخاصة وليس الحكومية. الحكومية
1: أنا كيف أعرف أنهم تلفوها؟
0: طبعا النظام أوجب عليهم هذا، ومن حقك أنك تطلب منهم تأكيد، وإذا هم امتنعوا تبلغ الجهة وزارة التجارة عليهم لأنهم لم يمتثلوا للنظام. أيضا من حقوقك أنك تستطيع الاطلاع على البيانات الموجودة عندهم في أي وقت يجب أنهم يتيحون لك، وأيضا من حقوقك أنك يحق لك أنك تعدل هذه البيانات، مثل تعديل العنوان الوطني، تغير مكانك، تغيرت أي معلومة من المعلومات التي أنت أدليت بها، من حقك أنك تطلع على إيش المعلومات اللي عندهم وأنك تعدلها أيضا.
1: نعم، واضح. أخيرا نصائح اليوم تقدمها أستاذ عبدالله البرادي للمستمعين من أجل أيضا حماية بياناتهم الشخصية في حياتهم اليومية العادية.
0: شوف باختصار يعني أهم نصيحة، تعامل مع بياناتك الشخصية كأنها أموالك. يعني زي ما تحافظ على أموالك حافظ على بياناتك، فالبيانات مهمة جدا مثل أهمية الأموال، وقد تتحول إلى أموال هذه البيانات أيضا.
1: تمام،
0: لا ترسل أيضا صورة هويتك، لا ترسل رقم حسابك، لا ترسل أي رمز تحقق. أي شخص يطلب منك يقول لك وصلك رمز أعطيني إياه، أرفض نهائيا. تمام، لا يجي أحد يقول لك أنا من الجهة الفلانية أو كذا، أصلا الرمز لم يوضع الرمز التحقق على الجوال إلا أنك أنت بنفسك تدخل على الموقع وتشوف الموقع وتشوف إيش هو تبع جهة حكومية أو كذا، وتدخل الرمز بنفسك، لا تعطي أحد أي رموز تصل إلى جوالك، لأن الرموز اللي تصل للجوال ترى هذا يعتبر توقيع إلكتروني. يعني أنت الآن بدل ما توقع بيدك ترك وقعت إلكترونيا لما تعطي الكود هذا. كثير من الناس ما يعرف أنه مفهوم الكود هذا هو أصلاً مفهوم توقيع إلكتروني.
1: هذه معلومة جداً مهمة اليوم عرفتنا هي أستاذ عبد الله البرادي. حقيقي نشكرك كل الشكر لوقتك، لهذه المعلومات القيمة، نفع الله بك وبعلمك. شكراً لك المحامي والمستشار القانوني أستاذ عبد الله البرادي على وجودك معنا في إبدأ صح.
0: شكراً جزيلاً يا أهلا وسهلا.
1: تحياتي.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام. تقريبا احنا في اخر ربع ساعة من عمر برنامجنا، كان مشوار جميل بكم ومعاكم اكيد، لكن عندنا قبل ما نختم دراسة علمية اعتقد انها ممكن تفيد الاباء والامهات والمربين، وتفيدنا احنا كمان حتى لو ما كان عندنا ابناء. مشاهدة الريلز لساعات طويلة تزيد التوتر وتؤثر على تركيز الاطفال. نقصد بالريلز هي المقاطع السريعة اللي بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات اللي طول الوقت احنا جالسين نتصفحها ونضحك عليها ونتسلى عليها. ولكن تعالوا معايا شوفوا ايش ممكن تعمل عند الاطفال. حذرت دراسة حديثة من ان الافراط في مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة مثل الريلز في التيك توك او اي مواقع تواصل اجتماعي اخرى تعتمد على المقاطع القصيرة قد يؤثر سلبا على الصحة النفسية والقدرات الذهنية لدى الأطفال والمراهقين، من خلال زيادة التوتر، ضعف الانتباه، وتعزيز السلوكيات الإدمانية. أجرى باحثون من جامعة بيروت دراسة نشرت في يونيو، يعني بدورية علمية متخصصة، مجلة دورية علمية متخصصة، تهدف فهم تأثير الاستهلاك المكثف لهذا النوع من المحتوى، خاصة مع تحوله إلى جزء أساسي من حياة المراهقين الذين يقضون ساعات طويلة في التمرير المستمر. اعتمدت الدراسة على تحليل نتائج أكثر من 42 دراسة عالمية بين عامي 2015 و2025، شملت أكثر من 47 ألف مشارك بمتوسط عمر 16.8، أي من 16-17 سنة، إلى جانب بيانات من أكثر من 1500 مجموعة بحثية حول استخدام الوسائط الرقمية في مختلف البيئات. أوضحت الدراسة أن صعوبة التوقف عن مشاهدة هذه المقاطع تعود إلى 3 عوامل رئيسية: سرعة وتجدد المحتوى، خاصية التمرير اللانهائي، والخوارزميات التي تقدم محتوى مخصص يزيد من التعلق. أظهرت النتائج أيضا ارتباط الاستخدام المكثف وغير المنظم بارتفاع مشكلات في الانتباه والاندفاعية وتراجع الذاكرة العاملة، إضافة إلى تغيرات في نشاط الدماغ رصدت عبر فحوصات عصبية. ارتبط أيضا الاستخدام المفرط بزيادة القلق، الاكتئاب والتوتر، وارتفاع السلوكيات الإدمانية، خاصة لدى من يشاهدون أكثر من 4 ساعات يوميا بشكل عشوائي، هيأثر على النوم والأنشطة اليومية. الدراسة أوصت بضرورة تنظيم وقت استخدام الأجهزة وتعزيز العادات الصحية للشاشات، توفير بيئات اجتماعية داعمة بما يسهم في حماية النمو السلوكي والعصبي وبناء علاقات متوازنة مع التكنولوجيا. هذا الشيء خلينا نقول أنه متوجب علينا خصوصا للأطفال واليافعين اللي هم المراهقين، أنا أفضل أنه نقول عنهم يافعين أكثر من كلمة مراهقين، تقنين أوقات استخدام الجوال، مشاهدة المقاطع. أيضا نساعد أولادنا الصغار على أنه ننشط لهم، نخلق لهم أنشطة حركية أكثر عشان يسيبوا الأجهزة فترة طويلة. يا جماعة، إذا التأثير على الأطفال واليافعين بهذه الطريقة، إحنا اليوم استسهلنا، حتى إحنا بنجلس ساعات طويلة على الأجهزة، على الجوالات، على مواقع التواصل الاجتماعي، وبنحرك كثير وبنمرر كثير مقاطع سريعة ويروح مننا الوقت. في شيء اسمه، أبحث عنه، العفن الدماغي. هذه مشكلة بسبب هذه المقاطع القصيرة اللي بنجلس عليها ساعات طويلة. أتمنى يا رب نكون قدمنا شيء مفيد، شيء ماتع لكم خلال رحلتنا اليوم في إبدأ صح. أكيد تحية كبيرة لكم لحسن الاستماع ولوقتكم الكريم في المتابعة والمشاركة. أجمل تحية أقدمها لفريق العمل علياء الهذلي وفاطمة شرف في الإعداد. تحية شكر وتقدير كبيرة لسارة خوجة اللي رافقتنا ومكملة معانا في إذاعة جدة. تحية طبعا مني أكيد أنا إيمان بحيدرة. بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت يتجدد بينا الموعد. بكل حماس وبكل حب أقول لكم يومكم سعيد، إلى اللقاء.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
2: الآن صحة ورياقة على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين، أرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. كثير من الأباء والأمهات يعتقدون أن الحول عند الأطفال مجرد مشكلة في شكل العين فقط، وأنه ممكن يختفي مع الوقت، لكن الحقيقة أنه بعض حالات الحول ممكن تؤثر في تطور الأبصار، ممكن تؤدي إلى كسل دائم في العين إذا تأخر التشخيص والعلاج. في هذه الحلقة نسلط الضوء عن هذا الموضوع، على الحول عند الأطفال، متى يكون طبيعي ومتى يكون علامة تستدعي القلق، وما أحدث وسائل التشخيص والعلاج، وهل دائما يحتاج إلى عملية، وكيف يمكن للأسرة أن تكتشف المشكلة مبكرا وتحافظ على نظر الطفل. يسعدنا أن ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف الدكتور عبد الله خان، استشاري طب وجراحة العيون والحول عند الأطفال، للإجابة عن كل هذه التساؤلات وتصحيح الكثير من المفاهيم المنتشرة بين الناس. صباحك الله بخير دكتور عبد الله.
4: الله يحييك، صباح النور.
3: يا أهلا وسهلا فيك، وسعيد جدا بإطلالتك الأولى معنا اليوم في صحة ولياقة من جدة أفهم. حياك الله دكتور.
4: الله يسعدك وسعيد بشارك معك.
3: طيب دكتور، خلينا في البداية نعرف وش المقصود بالحول عند الأطفال.
4: جميل. الحول طبعا هو سواء عند الأطفال ولا الكبار هو عدم استقامة العين، يعني إما تكون أحد العينين للداخل للخارج للأعلى وللأسفل، يعني العين ما تناظر الاثنين مع بعض. فهذا الحول بشكل بسيط اللي هو ما هو الحول.
3: هي العينان كيف تعمل في الوضع الطبيعي دكتور؟
4: في العادة العينين المفروض إذا طالعت في أي شيء المفروض تكون العينين تطالع على نفس هذا الشيء. هذا بشكل طبيعي.
3: أي نعم.
4: لكن طبعا في وجود الحول لا، تلاحظ أنه ممكن أحد العينين بتطالع على هذا الشيء والعين الثاني بتطالع على شيء آخر. فهنا تعرف أنه في عدم استقامة في العينين واللي هو الحول.
3: طيب الحول هذا هو أنواع دكتور؟
4: صحيح.
3: وش أبرز أنواع؟ وش أكثر شيوعا عند الأطفال تحديدا؟
4: شوف الحول ممكن نقسمه بناء على اللي نشوفه، يعني مثلا إذا لاحظت أنه الحول باتجاه الأنف نسميه حول داخلي أو حول أنسي. إذا كان باتجاه الأذن أو للخارج نسميه حول خارجي أو حول وحشي. إذا كان للأعلى أو للأسفل نسميه حول رأسي. هذا الطريقة اللي نحن نشوف الحول فيها، لكن ممكن أيضا نقسمه عن طريق الأسباب. يعني هل هي أسباب مثلا خاصة بالعين، يعني مثلا الحول التكيفي، اللنس التكيفي، هذا أشخاص يكون عندهم طول نظر.
3: نعم.
4: ويسبب عندهم الحول، وهذا من أكثر الأنواع شيوعا عندنا، يعني خاصة نشوف في العيادات كثير عند الأطفال بسبب طول النظر. أيضا في الحول اللي يكون مشكلة في العضلات، وبعض الأحيان تكون في المشكلة يا أما وراثية أو مشكلة بعد إصابة لأحد العضلات فهذا يسبب حول، أو مشكلة في الأعصاب فيكون بدل ما هو العضلة اللي العضلة شغالة لكن العصب اللي يغذي العضلة هو اللي متكسر، فهذا أيضا أحد الأنواع. أو يكون مشكلة في الدماغ اللي هو المسؤول عن تحريك الأعصاب والعضلات، فممكن نقسمه بهذه الصورة، يعني يكون تقسيمه خاص بالعين بالعضلات بالأعصاب أو بالدماغ.
3: طب هل هو فعلا في حول حقيقي وحول كاذب، ولا هذا المعلومة مي صحيحة دكتور؟
4: لا صحيح، صحيح جدا. طبعا الحول الكاذب إيش هو؟ الآن في الأطفال عند الولادة غالبية الأطفال عند الولادة تكون المنطقة بين العينين أكبر مقارنة بحجم الوجه. يعني ممكن تلاحظ لو تخيل طفل ولا ما أدري إذا في صورة ولا تخيل طفل إنه عمره مثلا شهرين ما حتلاحظ البياض اللي تشوفه بين اللي جهة الأنف يعني اللي في العين دحين العين سودة اللي هي القرنية وبعد ذلك نسمي الصلبة أو المنطقة البيضة اللي في العين جهة الأنف تكون هذه المنطقة صغيرة. فلذلك إذا شفت طفل يعني ومولود عمره شهرين أو ثلاثة تكون هذه المنطقة جدا صغيرة وبالتالي يسمى حول كاذب. لكن هل يمديني أقول إنه خلاص طفلي عمره مثلا شهرين أو ثلاثة شهور هذا حول كاذب؟ الجواب لا. أوكي. لابد من الفحص.
3: طيب دكتور هو الحول هذا يولد في الطفل ولا ممكن يظهر في مرحلة من مراحل الطفولة؟
4: جميل. طبعا يعتمد على السبب. إذا جينا يعني بعض الأطفال يكون منذ الولادة يكون عنده طفل أو يظهر خلال الثلاثة شهور الأولى الست شهور الأولى يظهر، فهذا في العادة نسميه حتى حول حديثي الولادة ولا حول بالإنجليزي نطلق عليه infantile ET infantile isotropia اللي هو الحول الداخلي. لكن ممكن يظهر بعد ذلك خاصة مثلا أنواع الثانية اللي هي الحول التكيفي يظهر مع الوقت. ليش يظهر مع الوقت؟ لأن الطفل من يوم يتولد ما يكون عنده احتياج جدا عالي إنه يشوف الأشياء بشكل جدا واضح فما يظهر الحول. لكن على عمر تقريبا سنة سنتين نوع الحول التكيف يظهر خاصة الأشخاص اللي عندهم طول نظر. الطفل يحتاج إنه يبدأ يركز بشكل أوضح وبالتالي يظهر عليه الحول. فإيش الأعراض؟ يعني ممكن في البداية الأم مش تلاحظ ولا الأهل إيش يلاحظوا يقولوا إذا ولدي أعطيته التلفون ولا أعطيته الجوال أو أعطيته شيء قريب يلعب بألعاب وعينه تدخل للداخل. إذا تركته وقلت له طالع فيه تعدلت. يعني يبدأ بشكل متقطع في البداية.

0: بداية، فهذا بداية الحول، يعني مو شرط حتى كل الأشخاص يلاحظوه،
1: اي
0: ممكن
1: يعني ما تكون
0: بالعادة
1: ملاحظة.
0: يعمل. نعم، ما يكون يعني الحول في العادة، يعني في بعض الأنواع من يوم يبدأ بشكل جدا بسيط، واللي يلاحظوه يعني من خلال اللي أشوفهم في العيادة، يا إما الأم تلاحظ أو الجدات. يعني سبحان
1: اوكي
0: الله، كثير يجوا في العيادة يقولوا والله جدته لاحظت، قالت روح تأكدوا من عينه. فيعني اتصور هذا بسبب الخبرة اللي تكون عند الجدات.
1: ما شاء الله عليهم، يعني كان مساهمين في التشخيص ما شاء الله عليهم. طيب جميع حالات الحول دكتور لها يعني نفس الدرجة من الخطورة، ولا أصلا ما نصنف موضوع الحول في الخطر أصلا؟
0: شوف، هل نصنف الحول خطر؟ نعم، هو شيء خطير. ليش خطير؟ لأنه دحين أحد الحول، نحن قلنا عدم استقامة العين، قلنا أول شيء أنه أحد الأسباب أنه ممكن يكون شيء يصيب العين. فبعض الأحيان الأمراض اللي تصيب العين هي اللي مسبب الحول، ومن أخطر الأمراض وجودها واللي لابد تشخيص صحيح اللي هو لا سمح الله أورام العين. والورم الأرومي الشبكي هو ورم يصيب الأطفال عادة في أقل من عمر 5 سنوات، وغالبية المرضى أقل من 2 سنين. فهذا عرضه حول، يعني
1: ايه
0: الطفل ما يكون عنده أي شيء لكن يظهر بحول، فهذه مشكلة. أيضا مشكلة الماء الأبيض، العتامات اللي في القرنية، في عدسة العين، انفصال الشبكية، يعني كل هذه الأمراض اللي تصيب العين تظهر في البداية على أنها مجرد حول. هذه إذا كانت أمراض تصيب العين. لكن في أشياء ثانية، نعم، اللي هي مثلا اللي هو مجرد الحول، الحول التكيفي، الأنس التكيفي، هذه مشكلتها في إيش؟ إن إذا ما تم تشخيصها بشكل مبكر تسبب كسل في العين.
1: اوكي، يعني الموضوع دكتور ما هو موضوع والله جمالي عشان والله يكون عينه ما هي حول مثلا.
0: ابدا ما هو جمالي، طبعا يكون جمالي في حالات قليله جدا، اللي تكون العين فقدت رؤيتها، فبالتالي خلاص انت بتصلح الحول ولا ما انت بتخليه، هذا صحيح جمالي.
1: اي طيب ممتاز، خلينا نتوقف دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جد.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح، وأحيانا تحديات،
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار، ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ولتذكير ضيفنا اليوم الدكتور عبد الله موسى خان، استشاري طب وجراحة العيون والحول عند الأطفال. حديثنا عن الحول عند الأطفال بشكل عام. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتور عبد الله، الآن نتكلم على موضوع الأسباب، وش أكثر الأسباب للحول اللي تشاهدونها في العيادة؟
0: شوف، هي أكثرها اللي نشوفها في العيادة اللي هو الحول الأنسي التكيفي أو الحول التكيفي، هذا بسبب طول النظر. أيضا في عندنا الحول الوحشي المتقطع والحول الخارجي المتقطع، هذا ما له سبب معين، بس بعض الأحيان يكون العامل الوراثي له دور، وأيضا وجود الاستجماتيزم أو انحراف العين مع وجود تاريخ عائلي يكون بعض الأحيان سبب له. ممكن هذول أكثر سببين نشوفهم. طبعا في أسباب أخرى اللي هي الحول بسبب العيوب خلقية، أو حول بسبب اللي هي يكون شلل في أحد العضلات اللي تحرك العين، هذا نشوفه أيضا ويكون علاجه شوي ممكن أصعب من الحالتين اللي قبلها.
1: ما سمعتك ذكرت الأسباب، التقنيات الجديدة زي الأيبادات والآيفون والأشياء هذه، الجوالات بشكل عام، الأجهزة الذكية، هذه لها علاقة دكتور ولا لا؟
0: شوف، هل هي لها علاقة بشكل مباشر أنها هي تسبب الحول؟ نعم، في نوع معين اللي هو يعني نسميه حول له علاقة بإجهاد العين أو بسبب تكيف العين بسبب الإجهاد، يعني خاصة إذا الواحد طول فترات جدا طويلة.
1: أي نعم.
0: يسبب له حول داخل، إنه العين تكون للداخل. لكن غير هذا النوع، هل استخدام الأجهزة بحد ذاته مسبب للحول؟ لا. لكن يتخلي الحول يظهر، يعني ممكن الشخص ما يكون عنده، ما يظهر عليه الحول، لكن إذا استخدم الآيباد صار يظهر عليه الحول، هذه تساعد انها في ظهور الحول.
1: طيب انت ذكرت دكتور انه العامل الوراثي له دور ايضا، يعني كم نسبة العامل الوراثي في هذا الموضوع؟
0: شوف، ما في نسبة معينة، لكن نشوف في بعض يعني بعض الأسر اللي يكون عندهم حول، يعني الآباء يكون عندهم حول نلاحظ عند الأطفال، لكن هل في جين معين؟ ما إلى الآن ما يعني اكتشف جينات معينة اللي هي مسبب الحول، إلا في أنواع معينة اللي هي تكون مثلا الحول المصاحب أن يكون في تليف في أنواع من العضلات المحيطة للعين، فهذا في جينات معينة. غير كذا ما هو بشكل يعني واضح جدا أنه دائما جيني. وأيضا ترى ممكن يكون العكس، يعني إيش اللي أقصد فيه العكس؟ أنه الآباء ما عندهم شيء، ولا الأجداد ولا أحد من الأسرة، لكن في طفل يكون عنده حول، فهذا يؤكد لك أنه ضرورة الفحص وضرورة هذا الموضوع، أنه مو أحد دحين يسمعنا مثلا عبر الراديو يقول خلاص نحن في عائلتنا ما في حول، يتوقع أنه مثلا الأبناء ولا أحفاد أنه ما يصيبهم هذا الشيء. لابد أنه يتم الفحص، وإذا كان في شك يتوجه للطبيب عيون.
1: ممتاز. هنا أهمية الفحص على فكرة مهمة جدا، ويريد تشدد عليها يا دكتور، لأن كثير من الأباء والأمهات يهملون الموضوع صراحة.
0: صحيح. شوف، الفحص، بما أننا تكلمنا على الفحص، خليني أذكر نقطة إذا تسمح لي. طبعا الفحص دحين نحن إذا أي طفل ولد يتم فحصه من قبل طبيب الأطفال عند الولادة، مجرد ما يتولد يشيكوا على السمع والنظر وعلى الطفل بشكل كامل، وبعد ذلك يطلعوه من المستشفى. بعد ذلك نحن متى يجب علينا فحص الطفل؟ أنا أتكلم عن طفل سليم ما عنده أي مشكلة. ما عنده مشكلة، يعني أنا عندي طفل سليم ودي أتأكد من عينه. المفروض، هل أتأكد من عينه؟ نعم، المفروض أتأكد على عمر سنة وعلى عمر 3 سنوات، وأيضا قبل دخول المدرسة على عمر 5 سنوات و7 سنوات. فهذا الطفل سليم ما يشتكي من شيء. لكن إذا لاحظت حول، شكيت أنه في وجود حول، هنا لا، يجب أن تذهب إلى طبيب العيون مباشرة. يعني مثال، عندي طفل عمره 3 شهور والأم شكت أنه عنده حول، هل المفروض تروح عند الطبيب ولا تصبر؟ الجواب لا، لازم تروح عند الطبيب في نفس الوقت اللي شكت.
1: ممتاز.
0: يعني الطبيب إيش يسوي؟ وهذا كمان مهم، أي طبيب أروح له؟ لازم الطبيب اللي تروح له تروح عند طبيب استشاري، يعني يكون طبيب عيون أطفال وحول، وأهم شيء أنه يحط قطرات توسع حدقة العين، يعني يفحص الشبكية ويفحص العين بشكل كامل. لأنه بعض الأحيان ممكن الواحد يروح للشخص غير مختص يقول له طفل عنده حول، يقول لها خلاص ما لا تشيل هم، حيروح مع الوقت. فهذا إذا ذهبت إلى شخص غير مختص.
1: إذا اختيار التخصص المناسب للأطفال والحول تحديدا هو الأفضل دائما لفحص الأطفال في هذا السن تحديدا.
0: صحيح.
1: ممتاز. نعم. طيب دكتور، الولادة المبكرة هل فعلا تزيد احتمالية الإصابة ولا ليس لها علاقة بالموضوع؟
0: لها إصابة تزيد. نعم طبعا، الولادة المبكرة ايش نقصد فيها؟ الأطفال الخدج. الأطفال الخدج يوم ايش اللي صاحب الأطفال الخدج؟ بعض الأحيان يصاحبهم اللي هو الاختلال الشبكية تبع للأطفال الخدج، فهذا يسبب يعني مشاكل في العين من ضمنها قصر النظر وأيضا الحول. هنا نتكلم عن الأشخاص اللي يكون يعني تولدوا على 28 أسبوع وأقل أو 30 وأقل أو وزنهم 1500 جرام وأقل. لكن مثلا خلينا نقول شخص كان عمره 38 أسبوع مدة الحمل، يعني أقصد 9 شهور إلى أسبوعين كذا ما يفرق، يعني هذا يعتبر خلاص كمل الحمل بشكل كامل. لكن أتكلم الولادة المبكرة اللي هي الولادة اللي تكون فيها نحتاج الطفل يدخل على العناية المركزة بعد الولادة، هذا اللي نتكلم عنه أنه نعم قد يزيد نسبة الإصابة بالحول.
1: طيب الأطفال أعتقد بأنهم في سن مبكرة يكونون كثيرين الحركة وقد يتعرضون أحيانا لضربات يعني قوية على الرأس، هل هذه الإصابات في الرأس تؤدي إلى ظهور الحول حتى لو ما كان أصلا في حول نهائيا؟
0: إذا كانت الإصابة قوية بشكل كبير جدا نعم، لكن هل الإصابة هي يعني اللي نشوفه، هل الإصابة دائما هي السبب؟ لا.
1: أوكي.
0: يعني يكون عندي طفل يكون عنده طول نظر عالي لكن ما كان يظهر عليه الحول، بعد ما طاح الأم لاحظت أنه وجود الحول، فالسبب اللي عندنا ممكن الإصابة خلت الحول يظهر لكن السبب مو الطيحة، السبب طول النظر.
1: طيب وش العلامات اللي لازم ينتبهوا لها الآباء والأمهات في هذا السن؟ يعني أنت مثل ما ذكرت أنه أحيانا ما يكون ملاحظ وما يكون ظاهر، طب كيف أعرف أنا كأب ولا كوالدة مثلا للطفل؟
0: جميل. طبعا أول شيء اللي هو مجرد الشك، ولا إذا أحد شك أنه في حول المفروض الواحد يأخذ هذا بعين الاعتبار ويشيك، يعني يروح يفحص طفله. الشيء الثاني أنه ممكن من الأشياء اللي يسووها الأهالي في البيت افحص طفلك، كيف افحص طفلك؟ لأنه الحول وجوده ممكن يسبب أيضا وجود ضعف النظر، فقفل أحد العينين وصل طفلك، شوف يعني اختبر في البيت تأكد أنه هل يشوف على في كل عين على حدة، يعني هذا الشيء مهم أنك ما تفحص العينين في نفس الوقت.
1: أوكي.
0: يعني مو الطفل قدامك تقول له هذه كم، يقول لك 4 ولا 2 وخلاص
1: خلاص
0: عرفت انه ولدك يشوف، لا قفل عينه اليمنى واسأله. ولا اذا كان مثلا طفل عمره مثلا 7 شهور 6 شهور ايضا قفل احد العينين وحاول تاخذ لعبه تاخذ شيء تحرك تشوف هل يتابعك ولا لا، وطبق هذا في العين الثانيه، يعني كل عين على حده وشوف هل يرفض بشكل كامل احد العينين ولا لا. يعني مثلا إذا قفلت عين الطفل اليمنى يزعل وطايب ويقول لك شيل يدك شيل يدك، لكن تقفل العين اليسرى ما عنده مشكلة، فتعرف إنه العين اليسرى اللي ما عنده مشكلة فيها مشكلة.
1: طب
0: المفروض يرفض كمان.
1: ممكن تباني دكتور أحيانا خلال التقاط الصورة، مثلا صورة فوتوغرافية عادية أقدر أشوف مثلا من النظرات الطفل؟
0: صحيح هذه أحد الطرق. طبعا بصوره او خلينا نتكلم على الصوره وبعدين نتكلم مثلا الصوره دحين اذا اخذت اي صوره خاصه اذا كانت الصوره في الليل وفي نسميه البؤبؤ الاحمر،
1: اي
0: المفروض هذا البؤبؤ الاحمر يكون متساوي بين العينين، ما يكون في فرق، يعني درجه حمار رده فعل الشبكيه تكون متساوي، ما يكون واحد ابيض والثاني احمر او واحد ابيض احمر فاتح والثاني احمر غامق. إذا لاحظت هذا الشيء فهذا عرض، يجب أنك تفحص العين إذا لاحظت هذا الشيء، وهذا بالنسبة للتصوير. بالنسبة للفلاش خذ أي فلاش، أي جوال ولا أي مصدر ضوء أنه يكون كشاف للعين، المفروض تكون في نقطة في منتصف القرنية في منتصف العين، يعني انعكاس الضوء يكون في منتصف العين، هذا نسميه ردة فعل القرنية. فإذا كانت هذه النقطة في المنتصف تعرف أنه العين ما فيها حول، لكن إذا كانت العين للداخل والخارج أعلى الأسفل هتلاحظ أنه هذه النقطة شوي تغيرت. ممكن تجربها يعني حتى في البيت تأخذ كشاف وتجرب على أحد عندك في الأسرة ولا المستمعين كمان يجربوا هذا الشيء، وحيشوفوا الأشخاص اللي يكونوا عينهم مستقيمة حتكون النقطة تماما في المنتصف.
1: طب أقدر ألاحظ يعني في بعض الأطفال أحيانا نشوفهم يميلون رأسهم ولا أحيانا يقربون الألعاب، هذه علامة دكتور ولا ما لها علاقة؟
0: نعم هذه من العلامات اللي يجب فيها فحص عين الطفل. طبعا اللي يميل رأسه له أسباب كثيرة، أحدها الحول، لكن أسباب العيوب الانكسارية سبب شائع.
1: اي نعم.
0: وطبعا في أسباب غير العين، يعني مثلا تكون مشاكل في الرقبة، قد تكون

0: أول شيء تذهب فيه إذا شفت الطفل يميل رأسه تذهب لطبيب العيون قبل ما تذهب لأي طبيب آخر.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نتوقف دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده FM، ورحب طبعا في كل اللي انضموا الينا الان، ونذكركم بين ضيفنا اليوم الدكتور عبد الله موسى خان، استشاري طب وجراحه العيون والحول عند الاطفال. واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب الان نتكلم دكتور على موضوع العين الكسوله، وش نقصد في موضوع العين الكسوله دكتور؟
0: العين الكسولة هي عين لا المخ ما يأخذ منها الصورة بشكل جيد. خليني أعطيك مثال، إيش هو الكسل؟ مثل يدك اليمنى ويدك اليسرى. إذا تكتب بيدك اليمنى، في يدك اليسرى تظهر أنها طبيعية لكن ما تؤدي نفس الوظيفة اللي تؤديها اليد اليمنى. المفروض في العينين تكون العينين نفس الشيء، أو الفرق يكون جدا بسيط. يعني العين الكسولة شيء اللي يكون فيها فرق كبير أو يزداد هذا الفرق بين العينين.
1: طب هو سؤالي دكتور، هو الحول يؤدي لكسل العين ولا كسل هو اللي يؤدي للحول؟
0: الاثنين يعني كل واحد ممكن يؤدي للآخر، بالتالي أنه يخلي العين ما المخ ما يستجيب له. فالكسل بحد ذاته يسبب حول وأيضا العين.
1: هل فعلا كما يقال انه الوقت يعتبر عامل حاسم في العلاج لهذا الحاله؟
0: صحيح. طبعا ليش نقول الوقت؟ لانه الاطفال التكيف عندهم او استجابه مخهم اسرع من الكبار. فالتعديل في الصغر اسهل بكثير من التعديل في الكبر. ونفس المثال، يعني انا اقول لك، يعني خليني اعطيك مثال ثاني اللي هو كيف استجابه المخ. الآن لو عندك طفل وما كلمته، يعني خسر عمره 6 سنوات وبعد ذلك بدأت تتكلم معه، هل تتوقع أنه حيستجيب أو مخه حيستجيب للكلام مثل طفل كان يتكلم من عمر سنة أو عمر من الشهور الأولى؟ الجواب لا. فنفس الشيء العين، العين الكسولة هذه إذا أهملت، أنت تنظر إلى العين على أنها عينين منفصلة وهي مرتبطة بالدماغ. فإذا عندنا عين كسولة وما استخدمنا هذه العين لمدة 4-5 سنوات، فالمخ خلاص يكنسل هذه العين أو يتجاهل هذه العين، فما يستقبل منها صورة بشكل جيد. لكن مع العلاج إذا كان الطفل صغير العلاج يكون أسهل ويكون مردوده أعلى.
1: وش يعني وش قصدك بالعمر الصغير؟ وش العمر الذهبي هذا للعلاج دكتور؟
0: شوف، في العادة يقال، يعني أغلب الأبحاث يقولوا لك إلى 8 سنوات، لكن هل 8 سنوات هي الحد الفاصل؟ لا. في أبحاث حتى يعني أنا رامي إن كانت قليلة أنك توضح أنه حتى في الكبار يمكن علاج الكسل، لكن نسبة نجاحه تكون أقل، ولابد يعني من الشخص يكون متقبل العلاج اللي هو في العادة تغطية العين.
1: السليم. دكتور، هو ينعكس على الحالة النفسية للطفل إذا ما تم علاجه؟ يعني أقصد
0: هل ينعكس؟ أنا من مختص في الحالة النفسية، لكن هل

0: ممكن أتصور نعم. ليه؟ لأنه خاصة ممكن إذا كبر، يعني هو صغير ما حيفرق معه، لكن يفرق معه إذا كبر. في بعض التخصصات ما أو بعض الأعمال ما يمدي يدخلها الشخص اللي عنده كسر في العين، من ضمنها الطيران، من ضمنها مثلا بعض الأطباء، يعني مثلا طبيب العيون لازم يشوف بالعينين بشكل واضح، لكن إذا كانت عنده عين كسولة ما يدخل طب العيون. فهذه مهمة للآباء إنهم يحرصوا، لأنه ما تبغى فرص قبول ابنك أو بنتك في المستقبل يعني تكون متأثرة بسبب ضعف النظر، للمفروض يتم علاجه في الصغر.
1: ممتاز. طيب خلنا نتوقف دكتور مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أف أم.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة أف أم.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ونرحب فيكم مره اخرى، ونرحب ايضا مره اخرى بضيفنا الدكتور عبد الله موسى خان، استشاري طب وجراحه العيون والحول عند الاطفال. دكتور عبد الله، ودي اسالك الان على موضوع التشخيص. هل تشخصون انتم الاطفال المصابين بالحول بنفس الطريقه اللي ذكرتها، اللي وصيت فيها الاهالي يسوون تشخيصهم في البيت، ولا في عندكم طرق مختلفه؟
0: لا مختلفه طبعا يوم طبعا هل استخدم نفس الطرق؟ استخدمها، لكن في شيء ثاني انك تروح عند مختص. يعني في العاده نحن نقفل احد العينين في العياده ونشوف العين هل فيها تتحرك ولا لا. هذه، وطبعا في طرق ثانيه، استخدام موشور لقياس الحول. فشوي خلينا نقول اللي عندنا مور بروفيشنال، ولا انه اكثر دقه اللي يكون في العيادة.
1: طيب كيف أنت كطبيب تحدد نوع الحول اللي عند الطفل مثلا؟
0: بعد الفحص، يعني يوم يجين الطفل أفحصه، من يوم ما يدخل العيادة أشوف هل العين ظاهر فيها الحول ولا لا. بعد ذلك أفحص العين نفسها، أتأكد مثل ما قلت أنه نتأكد أنه العين ما تكون فيها لا سمح الله مشكلة سببت الحول، من موية بيضاء، صار شبكية، مشاكل في العين. بعد ذلك أشوف حركة العين، يعني بعض نقيم العضلات، هل العضلة هذه تتحرك ولا لا. حول العين عندنا 6 عضلات تحرك العين، فنفحص كل هذه العضلات، يعني أحرك أنه والله العضلة اللي تحرك العين للخارج وشغالة ولا لا، اللي أعلى الأسفل، العضلات المائلة اللي تلف العين. ومن ضمنها طبعا يكون فحص للأعصاب. بعض الأحيان يكون الطفل ظاهر عليه أنه مثلا مشكلة في الأعصاب، يعني تقييم الحول تقييم يعني كامل.
1: أوكي. طيب بالنسبة للعلاج دكتور، النظارة وحدها أحيانا تكون كافية للعلاج ولا ليس بالضرورة؟ يعني
0: إلا كافية على حسب النوع. يعني والحسن الحظ انه النوع الشائع يصلح بالنظارة، اللي هو الحول الأنسي التكيفي او الحول الداخلي التكيفي، هذا يصلح بالنظارة، خاصة اذا تم اكتشافه مبكرا. يعني تم اكتشافه وعلاجه مبكرا، يكون العلاج فقط نظارة، خلاص ما تحتاج شيء اخر.
1: هذا اللي يغطون فيه عين السليمة ويخلون عين المصابة؟
0: هذا لا، إذا كان في كسل في العادة نغطي، إذا كان في كسل أو حول خارجي في العادة نغطي العين، لكن إذا اكتشفت الحول مجرد في البداية وما كان فيه كسل، مجرد تحتاج نظارة من غير أسئلة، لكن بما أنه الكسل

0: أن تعدل الحول. بعد ذلك اللي هي كمان استخدام حقن البوتوكس. البوتوكس هي مادة ترخي العضلات، فبالتالي نستخدمها ولها نتائج جيدة جدا في بعض أنواع الحول. وآخر شيء اللي هو العملية الجراحية.
1: العملية مؤلمة دكتور؟
0: يعني في تسبب عدم راحة، لكن في العادة ما هي جدا مؤلمة. ويعتمد إيش نوع العملية، هل هي شد أو إرخاء. في العادة الشد تسبب آلام أكثر من عمليات الإرخاء.
1: نسبة نجاحها يا دكتور كم تقريبا؟
0: بشكل عام نسبة النجاح 85-90%. إيش أقصد بنسبة النجاح؟ أقصد أنه بعد عملية حول واحدة هتكون إن شاء الله بإذن الله العين مستقيمة، لكن 10-15% ممكن أنهم يحتاجوا عملية أخرى لتعديل الحول. وهذه نقطة مهمة اللي هي إذا الشخص لاحظ أنه الحول ما تعدل من أول مرة، لا يفقد الأمل ويقول لا خلاص أنا سويته وما ضبطت وفشلت العملية لا، الحول هو في الأخير وزن. يعني تبى توزن العين، تخلي العين مستقيمة. استجابة الناس مختلفة، يعني ممكن أنا نفس الجراح يسوي نفس العملية لعشرة مرضى أو لعشرة مرضى، تسعة منهم تكون عينهم مستقيمة وأمورهم ممتازة.
1: يعني مش بالضرورة يكون الدكتور غير ماهر مثلا في إجراء جراحة.
0: صحيح، لأنه مو شرط الطبيب، الفرق اختلاف نوع الحول واختلاف كمان الأشخاص.
1: طيب هذه نقطة أعتقد أبغى توسع فيها معك دكتور، لأنه صراحة في كثير من الأسئلة حول هذا الموضوع، بس خلينا نروح الفاصل قصير وارجع أكمل معك في حوارنا في صحة ولياقة مجتفة.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال. مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. وضيفنا دكتور عبدالله خان، استشاري طب وجراحة العيون والحول عند الأطفال. طيب دكتور، قبل الفاصل ذكرنا أنه ممكن يعود الحول أو قد لا يزول الحول بعد إجراء الجراحة. لماذا يحدث ذلك دكتور؟ قلت لي أنه من الأسباب أنه الجسم يختلف من طفل لطفل، وبعض الأطفال لا يستجيبون. طيب هل معنات هذا أن عودة الحول تعني أن العملية الأولى فشلت أم لا؟
0: طيب هل فشلت يعتمد طبعا، يعني لازم تكون عندنا مريض أمامنا وبالتالي نحدد هل فشلت ولا لا، لأنه بعض الأحيان يكون تحسن. يعني مثلا تكون زاوية الحول قبل العملية الأولى تكون مثلا 60، وبعد ذلك بعد العملية الأولى صارت 15-20، هل هذا يعتبر نجاح؟ بالنسبة لنا يعتبر نجاح تحسن، لكن هل هو راح الحول تماما؟ لا، لأنه ما زالت في زاوية للحول. فنحن في العادة نقول إذا كانت زاوية الحول أقل من 10 فهذه زاوية تكون في العادة مقبولة ولا تظهر لكثير من الناس، فهذا ما يعتبر فشل، يعتبر نجاح جزئي. خلينا نقول
1: هذا هو المقصود بالحول المتتالي دكتور، ولا هذا يختلف؟
0: الحول
1: المتتالي يسمونه، اللي هو الحول المتتابع او شيء من هالقبيل.
0: ماني متاكد ايش هو المتتابع.
1: اوكي.
0: لكن يعني هذا بالنسبه للنجاح، لكن لو ترجع مره ثانيه في النجاح او ايش اسباب النجاح، بعض الاحيان الاسباب خاصه بنفس العين. كيف يعني الحين ايش سبب الحول منذ البدايه؟ قلنا ممكن يكون فيها كسل في العين، فالعين الكسولة هذه أو المخ اللي يتجاهلها بعض الأحيان مهما سويت وعدلت العين

0: صارت العين مستقيمة بعد العملية ما زال السبب موجود اللي هو كسل العين وما تعالج، فترجع مرة ثانية المخ يتجاهل العين، فما فرقت مع المخ، العين طلعت للخارج دخلت للداخل ما فرقت معه، فيعود الحول. فلذلك النظر، وجود حدة نظر جيدة في العينين أو ممتازة في العينين يخلي يزود نسبة نجاح العملية.
1: ممتاز. ما نتكلم على هذا المحور، في كثير من الأسئلة عندي، لكن هنا شدني سؤال إحدى المستمعات، تقول أنا ذهبت لتشخيص حالة طفلتي كإجراء روتيني، ما عندها كان أي شيء ولم يكن هناك حول ظاهر، ولكن شخصوها أن هناك لديها حول وحشي ولكنه غير ظاهر حقيقة، اضطرينا أنه نسوي لها عملية، وبعد العملية للأسف صار عندها حول فعلي. بعد ذلك الطبيب قال أنه لا، هي العملية ما فشلت، ولكن إحنا الآن نحتاج نخليها 3 شهور. تقول استنيت مو بس 3 شهور، استنيت 3 شهور، وبعد ذلك رجعنا قال الآن يجب أن أستخدم البوتوكس. هل هذا الإجراء صحيح؟ وهل معناته أنه لو تركتها بدون حقنة بوتوكس أنه يتأثر نظرها لا سمح الله؟ يريت الدكتور يفيدني للأهمية القصوى.
0: صحيح، طبعا بما أنه حاليا حول داخلي نعم يجب علاج هذا، يعني الجواب باختصار، لكن خليني أشرح إيش اللي صار. حاليا الشخص يوم يكون عنده حول خارجي أو حول خارجي متقطع ما يظهر طول الوقت، بس ممكن كان يظهر عند طفلتها بعض الأحيان، خاصة إذا تعبت نهاية اليوم بداية اليوم يظهر عليها الحول. فنحن نقيم هذا في العادة نسويها على عمر تقريبا مثلا يعني 3 سنوات وأعلى في العادة، وعلى حسب الطفل، لأن بعض الأحيان يكون جدا واضح فممكن نسوي حتى استعمار قبل ذلك. الآن هي بعد يعني حاليا بس عشان أشرح للمستمعين إنه كان الحول عندها خارج، إنه العين طالعة للخارج.
1: أي نعم.
0: بعد ذلك إيش نسوي في مثل هذه الحالات؟ نسوي إرخاء للعضلات الخارجية. بعد ذلك دخلت العين للداخل، وفي العادة هذا شيء متوقع بعد العملية على طول. فلذلك نعطيها فرصة أنها ترجع العين تستقيم.
1: كم نعطيها مثلا؟
0: في العادة 3 شهور، يعني 3 إلى 6 شهور كافية.
1: بعد 6 شهور؟
0: هل هي بتتحسن ولا لا؟
1: إذا ما تحسنت مثل الحالة هذه؟
0: إذا ما تحسنت لازم نتدخل مرة ثانية، يا أما بعملية جراحية أو حقنة بوتوكس. حقنة بوتوكس إذا كان زاوية بسيطة فنفضل نعم استخدامها. لكن هذه الطفلة ممكن يكون عندها اللي هي حدة النظر، لازم تتأكد من حدة النظر هل عندها كسل ولا لا، وإذا كان فيه تعالجه بشكل جيد. ليه؟ لأنه هذه من الحالات اللي يكون فيها علاج الحول صعب، اللي هي تعد العين ما هي ثابتة، شوية تدخل للداخل وشوية تدخل للخارج. فلذلك أنه لازم علاج العين نفسها من ناحية أنه علاج الكسل، وبإذن الله تكون نتائجها جيدة. يعني هل متوقع أنها تكون النتائج جيدة؟ نعم بإذن الله.
1: طيب يعني الآن
0: حيتحسن وضعها بإذن الله.
1: طيب الآن لها أكثر من 6 شهور تقول بحسب الكلام الآن، ترك الموضوع أكثر من ذلك ممكن يأثر على النظر؟
0: صحيح نعم، يأثر على النظر. ليش يأثر على النظر؟ أنت تبغى يعني الطفل يشوف بالعينين في نفس الوقت بشكل صحيح عشان يعطيه رؤية ثلاثية الأبعاد وجودة نظر أعلى.
1: طب بصراحة دكتور، لو كنت طبيب تتابع هذه الحالة، هل تتخذ الإجراء البوتوكس ولا تسوي عملية جراحية أخرى؟
0: أفضل أنا البوتوكس في البداية، أفضل البوتوكس، لكن أعطي الخيار للأسرة، يعني الخيارين متاحة، خاصة إذا كانت زاوية الحول بسيطة، في هذه الحالة أفضل البوتوكس.
1: تفضل البوتوكس. وقد يعود بعد البوتوكس أحيانا ويعني تكون نتيجة مؤقتة فقط؟
0: شوف البوتوكس هل في جميع الطب وفي أغلب الحالات هو مفعول وينتهي 3 إلى 6 أشهر بحد أقصى، لكن في العين في اختلاف. إيش هو يعني الحين إيش اللي يخلي عينك مستقيمة ولا عين بعض الأطفال مستقيمة؟ هو المخ. فنحن نبغى إذا أعطينا البوتوكس لو أرخينا العضلة بشكل بسيط وبعد ذلك المخ عرف الوضع الصحيح للعين حيحافظ على هذا الشيء وخلاص يستمر مدى الحياة. يعني نحن مجرد نبغى نساعد المخ في يعني نساعد العين انها تستعيد استقامتها، وبعد ذلك المخ هو اللي يساعدنا انه يخلي العين مستقيمه.
1: يعني قد احيانا ما نحتاج جراحه اخرى بعد البوتوكس.
0: هي نعم باذن الله انه ممكن ما تحتاج شيء اخر، لكن هل ممكن تحتاج؟ نعم، لكن ايضا كمان ما تحتاج، يعني النسب ما زالت موجوده. انا اقول لك نسبه نجاح البوتوكس في مثل هذه الحالات تقريبا يعني

0: 50 إلى 60%
1: ما شاء الله
0: بشكل عام. الجراحة في العادة نسبتها أعلى شوي، لكن في هذه الحالة بالتحديد ما أفضل الجراحة، أفضل البوتوكس أول أنه بعد ذلك الجراحة.
1: طيب هل تحتاج تخدير كامل؟
0: البوتوكس في الأطفال نعم، يعتمد كم عمر الطفلة. إذا كانت مثلا 10 سنوات ممكن نسويها تخدير، مجرد قطرات ونحط المعدل، لأن هي مجرد حقنة يعني ما تأخذ 5 دقائق 2 دقيقتين جدا بسيطة. لكن إذا طفل ما هو متساعد لا، تخدير كامل أفضل، لأنه حقنة حول العين تكون فيها نوع من الخطورة أنك ما تبغى تأذي العين وتبغى تكون الطفل مخدر.
1: مكلفة ماديا دكتور مع أن فيها بوتوكس ولا؟
0: مكلفة لأنها تكون في غرفة التخدير ولازم طبيب تخدير، لكن غير كذا اللي تحتاجه بس الجراحة وطبيب العيون والحقنة. الحقنة يعني على حسب، بس في العادة كمان شركات التأمين تغطيها.
1: طيب ليش دكتور ما خلاص أنا ليش أدخل في يعني حكاية أنه ممكن 50-60% يتحسن، لما أروح للجراحة مثلا كخيار أضمن وأفضل؟
0: ما زال نفس شوف هذا يعني المثال اللي أعطيتني إياه مثال جدا واقع. هي إيش سوت في البداية؟ جراحة، ومع ذلك ما نجحت أو ما وصلت النجاح اللي نبغاه، أو صار حول عكسي دحين. فالآن الجراحة نسبة نجاحها يعني نفس هذا الطفلة كان المفروض أنها تنجح، لكن ما رجع عليها الحول. فهل العملية الجراحية تضمن النجاح؟ لا.
1: أوكي.
0: طبعا العملية الجراحية إيش في الأخير؟ هي عملية، وإن كانت بسيطة وخفيفة العملية وما هي يعني في العادة ما تأثر ونسبة نجاحها عالية، لكن ما زالت عملية وتظهر فيها بعض المضاعفات لا سمح الله.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا ناخذ الأسئلة دكتور اللي جات على الواتساب للبرنامج في الوقت المتبقي. واتساب للبرنامج 800-24-28-28. أم محمد من جدة تصبح عليك بالخير دكتور، تقول بنتي عمرها 1 و8 شهور، أحيانا إذا تعبت أو كانت تناظر شيء قريب تدخل عينها للداخل، لكن إذا ركزت عليها ترجع طبيعية، هل هذا يعتبر حول يحتاج علاج ولا شيء طبيعي في هذا السن؟
0: جميل، هذا ذكرناه في بداية الحلقة. لابد أن توديها عند طبيبة عيون أو طبيب عيون أطفال وحول، لابد بشكل يعني مستعجل خلال أسبوع، لأنه على الأغلب أنه عندها طول نظر، وعلى الأغلب تحتاج نظارة، وبعد ذلك تشوف هل تحتاج علاج للكسل ولا لا.
1: طيب ولدي عمره 8 سنين وديته لإجراء فحص للعين، وقالوا أن عنده بس قصر بسيط بربع درجة في العين اليسرى، قالوا لي لبس نظارة ولبسها فترة ومن ثم كسرها وما عاد سوينا له شيء، هل ممكن يكون في خطر عليه بدون نظارة الفترة الحالية؟
0: إذا القياس اللي قالته دقيق ما يحتاج، إذا نص درجة أو ربع درجة ما يحتاج، لكن إذا كان أكثر من ذلك يحتاج، والأفضل أنه يتم فحصه مرة أخرى لتأكد، لأن القياس ممكن يتغير، كان نص ممكن يزيد وممكن يقل.
1: طيب نورة من مكة تصبح لك بالخير، تقول صراحة لفتني حديث الدكتور عن موضوع الصور، لأني لاحظت في الصور فقط أن عين بنتي تطلع كأنها منحرفة، لكن إذا شفتها قدامي تبدو طبيعية، كيف أتأكد من الموضوع وهل فعلا هذا يعتبر تشخيص يعطيني دقة متناهية أم لا؟
0: هل هو دقيق؟ لا ما هو بدقيق. الدقيق أن توديه عن طبيب عيون أطفال وحول ويأكد من هل في وجود حول ولا لا، بس بما أنها لاحظت لا تتجاهل الموضوع.
1: طيب
0: بما أنه ملاحظة الصور تروح عند طبيب ويطمنها.
1: طيب أبو راشد من أبها يمكن ذكر النقطة بس يمكن ما سمعنا، تحدثنا عنها في البداية، يقول هل كثرة استخدام الجوال والأيباد ممكن تسبب الحول ولا هي فقط تكشف مشكلة كانت موجودة من قبل؟
0: الاثنين يعني هل تسبب نوع معين من أنواع الحول؟ نعم، وبعض الأحيان يكون المشكلة ما لها علاقة بالجوال لكن تظهر باستخدام الجوال، فالاثنين صحيح.
1: طيب هذه أيضا مستمعة أخرى، يمكن إحنا سوينا محور كامل عن هذا السؤال، لكن خلينا أقول السؤال وتجيبها أيضا يمكن ما سمعتنا. تقول بنتي سوت عملية حول قبل عدة أشهر، وبعد فترة قال لنا الطبيب إن جزء من الحول رجع ونصح بحقن البوتوكس بدل إعادة العملية مباشرة، هل رجوع الحول بعد الجراحة أمر وارد؟ وليش اختار الطبيب البوتوكس في بعض الحالات؟ وهل نتائجه دائمة أم مؤقتة؟
0: يعتمد على يعني هل الإجراء صحيح؟ نعم، الرجوع الحول ممكن. هل نرجع للبوتوكس في العادة؟ في العادة نعم، بعد العمليات الحول يعني تساعدها

0: بالبوتوكس وتكون النتائج فيها ممتازة. ما أدري أجبت على كل الأسئلة ولا
1: صراحة ما قصرت يا دكتور يعطيك العافية. طيب أبغى بس أنا أسألك الآن سؤال نختم فيه حلقتنا، وش العمر اللي بتنصح فيه أولياء الأمور بإجراء فحص نظر شامل للطفل حتى لو كان الموضوع طبيعي وما عنده أي مشاكل في النظر؟
0: على عمر سنة وعمر 3 سنوات وبعد ذلك قبل دخول المدرسة.
1: جميل.
0: لكن
1: جميل.
0: عمر سنة مهم جدا، مهم، وعمر 3 سنوات جدا مهم. طبعا اللي ما نفحص على عمر سنة نشاف على عمر سنتين، لكن لابد من فحص. هذا أنا أتكلم عن طفل سليم تماما ما يشتكي من أي شيء.
1: ممتاز جدا. طيب يعطيك العافية دكتور عبد الله خان استشاري طب جراحة العيون والحول عند الأطفال، سعيد جدا بالحديث معك وحلقة إن شاء الله تكون مفيدة للجميع.
0: الله يسعدك، شكرا لكم وعلى تسليط الضوء على هذا الموضوع.
1: يعطيك العافية. إذن وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقة اليوم من صحة ولياقة من جدة اف ام، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: صباح ومساء الآن على جدة اف ام.
1: فيكم صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامج صبح ومساء. نصبح عليكم مستمعينا في كل مكان ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة. طبعا كالعادة مستمعينا معنا مجموعة من المواضيع الأسرية، ومعنا كمان سؤال حلقتنا اللي نطرحه عليكم بعد قليل، وأكيد تقدروا تشاركونا وتتواصلوا معنا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على الرقم 012-647-8544، وعلى الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صبح ومساء على جدة FM.
1: ورجعنا لكم من جديد، مكملين المشوار معاكم مستمعينا. اليوم نتكلم عن موضوع يرتبط بالأبناء وبالوضع المالي للأسرة. في كثير من البيوت بنلاقي الأطفال ممكن متطلبين، يطلبوا أشياء جديدة، جوال مثلا حديث، جهاز كمبيوتر، لعبة جديدة، أيا كان الموضوع، أو خرجة أو زيادة في المصروف من هذه التفاصيل. ممكن يكون الرد اللي يوصل للطفل هذا إنه ظروفنا ما تسمح أو ما نقدر، أو يعني من الجمل اللي تنقال في هذا الموضوع. لكن هل الطفل قادر على إنه هو يستوعب مثلا ليش ما تسمح الظروف؟ وهل من حقه إنه هو يعرف أصلا إن الظروف المالية للأسرة مثلا أقل مما هو يتوقع، ولا هذه الأمور المفترض أنها تكون سر؟ يعني في أسر بتحرص على أنه يطلعوا أبنائهم على كل الظروف المالية للأسرة، ويعتقدوا أنه هذا الشيء بيعلمهم المسؤولية وبيخليهم أكثر تقديرا للمال وأقل إسراف في الطلبات. وفي المقابل في أشخاص بيقولوا أنه الطفل ما هو مسؤول عن هموم الكبار، ولا هو مسؤول عن تحمل هذه المسؤولية وتحميله تفاصيل الدخول في موضوع الدين والأزمات المالية والرواتب وغيره وغيره، وهذا ممكن يزرع فيه القلق أو الشعور بعدم الأمان أو الإحساس بالذنب بسبب احتياجاته الطبيعية. هنا بين هذه النقطتين إحنا بنسأل هذا السؤال اليوم: هل الصراحة مع الأبناء في الأمور المالية تربية صحيحة، ولا لكل مرحلة عمرية اللي يناسبها من المعلومات؟ ومتى نقدر نشارك الأبناء في الوضع المالي للأسرة؟ هل يعني من الحكمة إنه يعرفوا كل التفاصيل، ولا نطمنهم دائما وما ندخلهم في هذه الأعباء؟ هذا الموضوع طبعا اللي حنناقشه معاكم اليوم مستمعين، ونسأل إلى أي مدى ينبغي إنه يعرف الأبناء حقيقة الوضع المالي للأسرة. في أسر بتعرف الأبناء من أعمار صغيرة الوضع المالي للأسرة، يمكن هذا يعني ينعكس على سلوكيات بعض الأبناء. يعني نلاقي مثلا طفل عمره 8-7 سنوات بيفكر في المادة بشكل كبير، يعني نقول المادة بتشغل باله ويفكر إنه هو كيف ممكن يتحصل على المال عشان مثلا يساعد أهله أو عشان يحقق رغبات معينة عنده. فهل التفكير في الأمور المالية من عمر مبكر وصغير هذا يعني منطقي إنه نحن ندخل الأبناء في هذا الموضوع، ولا لا؟ في أبناء بيحاولوا إنهم هم يعني يعملوا المستحيل عشان يساعدوا أبنائهم أو

طول هاجسهم هذا الموضوع. في أبناء بيتحملوا أعباء الفكرة نفسها إنه الأهل غير قادرين على تحمل مسؤوليتهم هم. اليوم هذا سؤالنا مستمعين، يعني هو الموضوع خلينا نقول بياخذ جانبين، لكن حنشوف إلى أي جانب ممكن أنتوا تميلوا أكثر. هل للمشاركة مع الأبناء في هذا الموضوع، موضوع الأمور المالية اللي تخص الأسرة، الوضع المالي والاقتصادي، وهل هذا بيأثر على نفسياتهم، ولأي مدى هذا الشيء بيصير، ولا تميلوا مع فكرة أنه لا، يعني الأهل المفترض ما يدخلوا الأبناء في هذا الموضوع ويخلوهم يعيشوا حياة طبيعية وركزوا على أمور مختلفة. هذا الموضوع مستمعينا موضوعنا، وتقدروا تشاركونا وتتواصلوا معنا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154 012-647-7544، وعلى الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة.

0: FM.
1: ومكملين مشوارنا معكم مستمعين. اليوم نتكلم عن موضوع إلى أي مدى ينبغي إنه الأبناء يعرفوا حقيقة الوضع المالي للأسرة، هل يكون في شفافية ووضوح في هذا الموضوع ولا لا، إيش الآثار اللي ممكن تترتب على هذا الأمر، وهل في عمر معين ممكن نبدأ نشارك فيه الأبناء بشكل مريح أكثر، ولا تشوفوا إنه لا من عمر مبكر لازم الطفل يفهم الوضع المالي للأسرة. نروح لمشاركاتكم مستمعينا، ومعانا اتصال من محمود. يا هلا ومرحبا.
2: أسعد الله صباحك آلاء وسارة والمستمعين الكرام.
1: يا هلا ومرحبا فيك، وسعد الله صباحك بكل خير. تفضل محمود.
2: أختي الكريمة، سؤال جميل فعلا. شوفي الأمور المالية أختي الفاضلة، يعني هذه من شؤون رب الأسرة والوالدة والوالد، هم اللي يعني يقحموا أنفسهم في هذه الأمور، فما في داعي إني أنا أقحم ابني أو بنتي في هذه الأمور. ليش؟ لأنه أشغل باله بشيء هو يعني أساسا ما له ضلع في الموضوع ولا يقدر يعمل شيء. أنا أخليه يلتهي في دراسته في أحواله.
1: يعني في بعض الأهل يفكروا إنه نحن نشارك الأبناء بهذه المعلومات عشان ما يطلبوا مننا طلبات أو يتوقعوا توقعات يعني خارج سقف المقدرة المالية للأسرة.
2: وشوف، إذا أنا وضعت أسلوب حياتي ووضعت برنامج مع أبنائي ومع المصروفات، وإذا كان كل شيء مرتب منظم، أنت يا رب الأسرة ما تتعب في هذه الأمور. بعدين الابن عفوا يعني انا ما ابغى شيء، يعني لو كان ظروفي يعني وسط او على قد الحال او شيء، ليش انا اخلي ابني ينشغل يقول ابويا ظروف كذا، ابويا في كذا في الاخري. انا اربي ابنائي واحطهم على الطريق السليم الصحيح، بعد كذا مش الاقي اي صعوبه. ليه؟ لانه خلاص عرفوا اسلوب حياتهم. لكن اذا انا اقحم اولادي في امور يعني هم أساسا ما تخصهم أبدا، يعني ليش أنا عملت ترتيب وتنظيم من الأساس؟ صدقيني أختي ألا، أنا أمشي بطريقة سهل إن شاء الله وإلى إلى إلى إلى إلى أقصى حد. لكن أنا أرى من باب المنطق والمعقول أن هذه الأمور تتم بين الوالد وبين الزوج والزوجة فقط، أو بعيدا عنهم. ليش انا ادخلهم في امور يا اختي الكريمه وبعدين اشغل بالهم؟ والله ابويا ظروفه تعبان، ابو ظروفه سيئه، ابو كذا. ممكن انا اشرح لهم وضعي، انا يعني اقول لهم انا اولادي راتبي كذا، ولازم نمشي في حدود الراتب، ما عشان ما نتعب اخر الشهر ولا لا سمح الله نتدين او شيء ونحمل نفسنا فوق طاقتنا. نمشي في حدود امكاناتنا، نعيش مرتاحين بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. شكرا لك محمود لاتصالك، يعطيك العافية.
2: شكرا الله يحفظك.
1: معنا كمان اتصال مشاركة من إبراهيم. يا هلا ومرحبا.
3: السلام عليكم، أسعد الله صباحك بكل خير أستاذ آلاء.
1: يا هلا ومرحبا، وعليكم السلام، وأسعد صباحك بكل خير. تفضل.
3: وأشكر أستاذ السارة. أنا أختلف مع أخوي اللي قبل شوي. من المهم والأجدى أنه الأبناء يعرفون تفاصيل حياتنا سواء المالية أو الاقتصادية. الأمور الشخصية هي اللي ما تبلغ فيها أبنائك. ولكن الآن إحنا في هذا الزمن المنفتح، متطلبات الحياة، لابد أنه الابن يجيك يطلبك أو بنتك. بابا أنا أبغى أطلع مع صحباتي، أبغى مبلغ. كائنا ما كان المبلغ، أنا أبغى والله في حفلة ودي أجيب هدية لصاحبتي. فأنت لما تشرك الأبناء حتى هم يعرفون ظروفك، يكونون ماشيين معاك في نفس الرتم اللي أنت عايشه.
1: طيب إيش العمر، إيش العمر اللي ممكن تبدأ تشاركهم في هذه المعلومات؟
3: يعني من 10 سنوات وفوق. لماذا؟ لأنه الطفل الصغير الآن يلقب، يعني في المدارس الآن، في المجال إذا كان مثلا عندك بنات متزوجات، بنات مثلا خالاتهم، بنات عماتهم، يشوفون الأطفال يلقط، يشوف الطفل المقابل له. ليش الطفل المقابل معاه آيباد، معاه موبايل، معاه حاجة حلوة، سيارة، بسكليت، وأنا لا ما معي؟ لكن لما أنت من بداية ذا تقول لي والله يا جماعة الخير أنا راتبي ترى قدر يعني كذا. أنا ممكن أعطيكم مصروف لكن مصروف 200-500 اللي هو عاد اللي أنت تحدد لأبنائك، هذا مصروفك الشهر، أنت تصرف فيه بالطريقة اللي تناسبك. فمن جميل. الجميل أنك تشارك أبنائك في وضعك المالي عشانهم يمشون معك.
1: وما تشوف أنه هذا ممكن يحملهم أعباء نفسية مثلا عن وضع الأب المالي، وأنه مثلا ممكن لما كانت الظروف شوية يعني متوترة ماليا، هل ممكن هذا الشيء يخليهم أكثر قلقا من ناحية هذه الأمور؟
3: قد يكون، ولكن هنا تجي التربية السليمة. يعني أنا أذكر، أنا آسف لو أطلت، أنا عندي بناتي تخرجوا من الجامعة الآن، أذكر كانوا يجون من المدرسة يقولون بابا زميلتنا فلانة كل يوم تجي معها 100 ريال. فجلست أنا ما شاء الله تبارك الله يرزقهم، أبوها موظف في شركة كبيرة وأمها طبيبة في مستشفى وما عندهم إلا هي البنت. فجلست معهم قلت لهم بناتي كانوا في الابتدائي، والله يا بناتي الوضع 1-2-3 يعني ما شاء الله هم مصدر دخلهم كبير وما عندهم إلا هذه البنت، ولكن إحنا الآن أنتم 3 بنات. فتفهموا الله الحمد والمنه، فضل من الله ومنته، الآن أنا أجلس مع بناتي وكبار 2 متزوجات وعندهم أبناء، لما أتكلم الأيام يتذكرون فيما مضى. فخلاص صار عندهم قناعة. قد يكون يمكن يتأثرون نفسيا، لكن لما أنت خلاص تكون، لأنك أنت ما عندك الحمد لله وضع مالي كبير ومقتل على أبنائك، لا، هذه قدرتك المالية، وما فيه أب أو أم موجود على وجه هذه الدنيا يبغى يقتل على عياله مهما كان. على دورهم يفصفق ثيابه ويعطيهم.
1: يعني تشوف أنت إيجابيات، يعني تشوف إيجابيات المشاركة بالمعلومات هذه أكثر من السلبيات، تشوف أنه
3: نعم
1: المفترض
3: نعم
1: يكون هذا شيء موجود.
3: وأنا آسف أستاذ، أنا متخصص في لجنة إصلاح البيت والبين، آسف، ومشاكل كثيرة تمر علي. بالعكس أغلب الأباء والأمهات اللي يكون بينه وبين أبنائه منطقة مفتوحة وفيه حدود معينة والصراحة مطلوبة، لأني أنا لما أخبي على عيالي أظهر العيال أن أنا والله وضعي المادي زين وأنا وضعي لا، بالعكس راح يكون الضغط النفسي عليهم أكبر، وقد يطلعون خارج المنزل يبحثون عن المادة خوفا منك، أو أنك أنت والله ما وضعك المادي زين بس ما تبي تعطينا. لكن لما يعرف ابنك وبنتك أنك والله أنا عندي ليمت معين في راتبي لهذا الشهر مصاريف كذا، أنا أعطيك مصروف اللي هو أعطيك إياه، خلاص هذه حياتك أنت صرفها بالطريقة اللي أنت تراها.
1: جميل.
3: بإذن الله أن راح تمشي، وبالعكس إيجابياتها أكثر من سلبياتها.
1: جميل جدا، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك واتصالك.
3: شكرا لك.
1: كملين معكم مشوارنا مستمعين اليوم، نسأل سؤال: إلى أي مدى ينبغي أن يعرف الأبناء حقيقة الوضع المالي للأسرة؟ تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 و 012-649-5154 على الواتساب، كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين مشوارنا معكم مستمعينا. اليوم بنتكلم عن موضوع المشاركة في مشاركة الأبناء في الوضع المالي للأسرة، هل ينبغي لهم إنهم يعرفوا هذه التفاصيل ولا لا؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا. معنا اتصال من باسم. يا هلا ومرحبا.
4: هلو.
3: يا هلا ومرحبا باسم.
4: يا هلا بيك وصباح الورد وأحلى تغريدة الصباح لك يا لا وسارة ومستمعين جدا أفل.
3: يا هلا ومرحبا فيك باسم، تفضل.
4: والله شوفي، معرفة الأطفال لوضع الأب والأم أنا ما وافق عليه. لأنه ما لهم شغل في الشيء هذا، هذا واحد. اثنين، إذا أنا ربيت ولدي على القناعة وتقدير المال ما حيطلب شيء ثقيل علي. وثلاثة، إذا أنا قادر أن أجيب له الشيء اللي يبغاه ما حقصر، حتى لو أعلى مني. أعلى من يعني دخلي مثلا، عرفتي؟ يكون أنا عندي فلوس مجمعها وحاجة زي كذا يعني. على فرضي فما حبخل على ولدي بشيء.
3: طيب هو كيف يستوعب هذا المبدأ؟
4: أرجع وأقول لك، إذا أنا خليته يقنع، عنده قناعة بنفسه وباللي يحتاجه، ما يطلب أزود من حاجته أو أزود من المفروض هو يأخذه. يعني لما يكون ولد صغير ويطلب لي أيباد، أنا ما وافق. عرفت شلون؟ ليه؟ لأنه هذا يأثر عليه. فأجيب له جوال صغير، أو كمان إذا واحد ذكي يجيب جوال تعبان قدام عياله ويقول له يا ولدي هذا يوم شغال ويوم تعبان.
3: طيب باسم، يعني إيش تشوف أضرار المشاركة في الوضع المالي مع الأبناء؟ يعني لو الأب يشارك أبنائه في هذه التفاصيل، إيش ممكن يكون ضررها؟
4: ضرر أنه يعرف شيء ما له دخل. إذا أنا ما شارك أمه حتى شارك أولادي. أنا من الناس، رأيت كم عن نفسي، أنا ما أسمح لأمه يعني اللي هي زوجتي سابقا أنها تشاركني في وضع الاقتصادي. أنا أمشي براسي، أنا ما دخل بحد ثاني. زي ما أنا هي ما تشاركني بشيء أو ما دخل بالجانب المادي لها، يصير هي نفس الشيء.
3: حلو. يعني انت تشوف انه مو من خوف مثلا من تاثير نفسي على الابناء او شيء زي كذا، لا، انت تشوف انه هذا الموضوع ما هو من اختصاصهم، فبالتالي ما لهم علاقه فيه.
4: ايوه، وبعدين ما في تاثير نفسي. الطفل الصغير ايش دره؟ انا كم راتبي؟ انا ايش ابغى؟ انت تخليه يقتنع انه يقدر المال.
3: بس هو ممكن يعمل مقارنات مع أقارب، مقارنات مع زملاء في المدرسة، يبدأ يعني تنفتح حاله على أمور معينة.
4: خليني أقول لك حاجة، زي ضيف المستمع السابق اللي قاعد يقول لك أنه جابت واحدة من البنات 100 ريال. أنت عارفة أنا طبعا مدرس سابقا، لما يجي ولد عندي جايب معاه مبلغ كبير، عرفت شلون؟ وأدري منه ليش جايب. ممكن ما أخذه بدون ما أهله يدرون، ممكن يكون أبوه معطيه حق الأسبوع هذا أو ما معه الصرف، أعطاه مبلغ كبير عشان يشتري يرجع بالباقي. إنه يجيب مبلغ كبير الطفل هذا غلط. عرفت شلون؟ ففي ناس ما تهتم بالشيء هذا، يعني هو تأثر لأنه وضعه على قده، وهذا عشان أبوه ولا أمه موظفين عليه. ما في أحد يخرب ولده إلا إذا هم تعبانين.
3: شوف، يعني هو ممكن يحصل إنه يكون فعلاً الابن هذا أو الطفل هذا اللي في المدرسة حالة أسرته المالية ممتازة جداً، فبالتالي ممكن هو يبدأ يمارس نوع من الـ من الـ يعني تعرف الحركات حقت الأطفال.
4: أيوة أنا أقول لك الحركات ولا أطول على هذا، إنه يكون يجيب أشياء معه، شيبس من الغالي، بسكوت، شوكولات، عصير من الغالي اللي ما يقدر أحد يجيبه، لكن معاه يكون مبلغ مالي بسيط. عرفت شلون؟ كذا يقهر الناس أو الأطفال التانيين. هذا أنا شيء شفته، لكن هو كذا يبعد عنهم، يعني إحنا دخلنا حاجة ثانية. لكن هذا التميز، لكن بالمبلغ لا، ما حد يتميز بالمبلغ، يتميز بالشياء الثانية كذا عشان يتفشخروا على قدام الأطفال الثانية.
3: جميل.
4: والأهل نفس الحركة يسوون، يجيبوا له كل شيء فخم أو غالي بس عشان يتفشخر على غيره.
3: يعني هذه كمان نقطة من النقاط المهمة عموما.
4: هذا شيء موجود في المدارس، أنا شايفها.
3: أكيد أكيد موجودة في المدارس وبرا المدارس كمان حتى في العوائل. نشكر مشاركتك باسم، يعطيك العافية. شكرا لك، مع السلامة. نروح للاتصال كمان من أفراح. يا هلا ومرحبا.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك أستاذ علاء؟
3: الحمد لله تمام. كيف حالك يا أفراح؟
5: الله يسعدك، الحمد لله بخير. أرجع وأقول إنه أنا دائما انبسط مواضيعك يا أستاذ، الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك، تسلمي يا أفراح، قولي لنا رأيك.
5: الله يسعدك. طب شوفي يا أستاذة، يعني الأطفال أنا أشوف إنه لا، يعني ما يعرفوا، يعني من سن 10 أو أقل ما أشوف إنه يعرفوا بالوضع الأبناء وبالوضع المالي مع أباهم وزي كذا. طيب، لأنه ممكن يأثر عليهم، يعني أشوف من 15 وفوق يعني يكون سن واعين فيه، حيفهم وحيستوعبوا الأمر زي كذا. الطفل لما مرة يبغى جوال، مرة يبغى كذا، مرة يبغى كذا، أنا ممكن أجيب له الجوال اللي يبغاه، بعدها حيطلب خرجة، حيطلب من مطعم، حيطلب شيء ثاني. أرجع أقول له يا ماما أنا خلاص، يعني إن شاء الله الشيء اللي تبغاه أنا حوفر لك إياه، يعني بعدين إن شاء الله لم يعني الوقتها الخارجة حخليها لوقتها. الأكل إحنا ما شاء الله بنطبخ، تبغى من المطعم إن شاء الله بإذن الله إذا قدرنا آخر الشهر. هذا الشيء. الشيء الثاني، أنا طفلي أحاول أعلمه أنه يدخر زي ما حصل معايا أنا من صف خامس يا أستاذة، على أنا كنت أدخر. يعني كانوا يعطوني مصروفي حق المدرسة، يقولوا هذا مصروف المدرسة ولأي شيء ثاني بتبغي تشتريه، إذا خلص الأسبوع وإذا خلصتي وما خلص الأسبوع ما حتاخذ، تستني لين الأسبوع اللي بعده. طيب، فكنت يعني الشيء اللي أبغاه مثلا بشتريه كنت أجمع عشان أجيبه. يعني مرة جمعت واشتريت مسجل، عشان كنت لما نحفظ قرآن في المدرسة فكنت أحط الشريط وأحفظ وأتبع معه. طيب، أي شيء. مرة جمعت عشان العطر اللي

0: حيعمل لهم مشكلة.
1: جميل، يعطيك العافية أفراح، شكرا لمشاركتك معنا.
0: العفو يا هلا،
1: مع السلامة. لازلنا متواصلين معكم مستمعينا، وتقدروا تشاركونا بالاتصال على الأرقام 012-64-77-154، كمان على 012-64-95-154، على الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة FM.
1: ومكملين مشوارنا معاكم مستمعينا. اليوم بنتكلم عن مجموعة من المواضيع، وخلينا ناخذ موضوع من مواضيعنا الأسرية يتكلم عن مواجهة الخوف عند الطفل. أحيانا الطفل بيشعر بالخوف أو القلق، وبيحاول الوالدين دائما أنهم هم يزيلوا هذا الشعور أو يدخلوا الحل المشكلة أو يطمئنوا الطفل بشكل متكرر حتى ما يشعر بالانزعاج، لكن علم النفس الحديث بيقدم فكرة مختلفة تماما. ليس المطلوب أنه الطفل يعيش من غير خوف، ولكن يتعلم كيف يتعامل مع هذا الخوف. الشجاعة ليست في غياب الخوف، ولكن في القدرة على التصرف رغم وجوده. الثقة بالنفس ما تنعطى بالكلمات، ولكن تبنى من خلال التجارب اللي ينجح الطفل في

يجاوزها بنفسه. القلق في حد ذاته ما هو مرض، ولكن جزء طبيعي من الجهاز النفسي للإنسان. وظيفته أنه ينبهنا للمخاطر وجعلنا أكثر استعداد للمواقف الجديدة. الطفل اللي يشعر بشيء من القلق مثلا في أول يوم دراسي أو قبل المشاركة في مسابقة أو عند مقابلة أشخاص جدد بيمر بتجربة طبيعية جدا. المشكلة تبدأ لما يصبح القلق سبب دائم للتجنب، أو لما يتدخل الوالدين في كل مرة لإنقاذ هذا الطفل من أي موقف يثير توتره أو يضايقه. وبهذه الحالة بيتعلم الطفل أنه الحل مو في المواجهة ولكن في الهروب، وهذه طبعا يعني خطأ ممكن يقع فيه كثير من الأهل. الحماية الزائدة ما بتؤدي إلى طفل قوي. كثير من الأباء يعتقدوا أنه الحماية تعني إزالة كل العقبات من طريق الطفل، لكن الدراسات بتشير إلى أن الحماية المفرطة ممكن تحرم الطفل من أهم فرصة لبناء الكفاءة النفسية، وهي تجربة النجاح بعد مواجهة تحدي حقيقي. يعني لازم يكون في قدامه تحدي وينجح في هذا التحدي عشان يشعر بالكفاءة أو التفوق. الطفل اللي يجد والديه دائما يتحدثوا نيابة عنه ويحلوا مشكلاته ويتدخلوا قبل ما يحاول بنفسه، ممكن هذا الشيء بيفسر بطريقة مختلفة تماما. ممكن الطفل يشعر انه هو غير قادر على مواجهة هذه المواقف، فبتنخفض ثقته بنفسه رغم انه النية كانت حمايته. كيف تبنى ثقة بالنفس؟ الثقة ما هي عبارة كده تنقال للطفل انت شجاع انت تقدر، هي ما هي كده بس. ولكن لما يكون الطفل عنده شعور انه كان خايف ولكن استطاع انه هو يتغلب على هذا الامر. عشان كده نجد علماء النفس بيصفوا بناء الثقة بانه نتيجة سلسلة من النجاحات الصغيرة المتكررة وليس غياب الخوف. كل موقف بيواجه الطفل ويخرج منه بنجاح بيصير دليل داخلي على قدرته وبيجعله أكثر استعدادا للموقف التالي. طيب كيف يتعامل الوالدين مع مخاوف الطفل؟ في فرق كبير بين دعم الطفل وإنقاذه وبين مساعدته. الدعم بيعني أنه نعترف بأنه مشاعره حقيقية، نستمع له من غير سخرية وتقليل، نساعده في التفكير على حل هذا الموضوع، نشجعه على اتخاذ الخطوة بنفسه، هذا الدعم. أما الإنقاذ يعني أنه نحن نزيل الموقف بالكامل، يعني خايف من شيء خلاص نحن نروح نحله، القيام بالمهمة بدل منه. كثير من الـ الأهل يعملوها مثلا، ممكن يحل الواجب بدل عن الطفل. هنا بيفهم الطفل أنه هو غير قادر والأهل لازم يتدخلوا في هذه النقطة، يروح بعدين في الاختبار هو خلاص مقتنع أنه هو ما يقدر. كمان لما يكون في منع من تجربة معينة تسبب له القلق، يعني هو مثلا قلقان من حاجة معينة نقول له خلاص بلاشي، خلي الموضوع، لا ما في داعي منه. هنا بيشعر أنه غير قادر، وهذا الشيء بيعزز الاعتماد على الآخرين بدل ما أنه هو يبني الاستقلالية. الخطوات الصغيرة مهمة جدا في علاج القلق والخوف عند الأطفال، واللي هي المواجهة التدريجية. أي خلينا نقول ما ندفع الطفل إلى أصعب موقف مباشرة، ولكن نبعده عنه أو نحاول إنه هو يقسمه إلى خطوات بسيطة. يعني أول مرة يسوي شيء بعدين اللي بعده اللي بعده، عشان في النهاية يقدر إنه هو يتخطى العقبة هذه. ما هو بإننا نحن نبعده تماما ولا إن إحنا نصعب الموضوع تماما. إذا كان الطفل مثلا يخاف إنه يتكلم أمام الآخرين، ما نطلب منه إنه هو يروح يلقي كلمة أمام المدرسة كلها، ولكن يبدأ إنه هو يتكلم أمام أحد الوالدين، أحد الأقارب، مجموعة صغيرة، ويكبر هذا التحدي تدريجيا إلين يتغلب على الموقف. بهذه الطريقة بيتعلم الدماغ إنه الموقف ما هو خطير، ولكن يبدأ مستوى القلق بالانخفاض مع تكرار هذه التجربة. ضروري جدا ننتبه للأشياء اللي بنقولها للأطفال. الأطفال بيتعلموا من الملاحظة. الطفل لما يشوف والديه هم قلقانين أو هم خايفين أو هم يبدأوا ينبهوه بشكل زايد عن اللزوم، انتبه لا تروح، هذا خطير، هذا ما ينفع، هنا حتفشل، هذا الشيء بيبني أسلوب مختلف تماما عند الطفل. لما يشوف هذا الموقف ولما يسمع هذه الكلمات حيكون عنده استجابة مختلفة. أظهرت الأبحاث إنه الأطفال يتأثروا بهذه النماذج من الوالدين ويستجيبوا للخوف زي ما يتأثروا بأسلوب التربية المباشرة. متى يصير القلق مشكلة وهذا الخوف مشكلة؟ زي ما قلنا الخوف طبيعي، يختلف عن اضطرابات القلق. إذا كان الطفل بطل يروح المدرسة،
تجنب الأنشطة المعتادة، صار عنده نوبات هلع، صار هذا الموضوع يأثر في نومه وأكله وعلاقاته، صار يستمر بدرجة شديدة ما تتناسب مع عمره أو تتناسب مع الموقف. هنا مو مطلوب بس نحن نطمنه وخلاص، لكن ممكن الموضوع يحتاج إلى تقييم وخطة علاجية مناسبة. فخلينا نقول مستمعينا أنه من أكبر الأخطاء التربوية أن احنا نقيس نجاحنا بعدد المشكلات اللي منعنا أبناءنا من مواجهتها. النجاح الحقيقي أن نحن نصنع لطفلنا طريق يكون في الطفل هذا قادر على عبور العقبات الموجودة فيه، ما هو طريق خالي من العقبات تماما. نحن ما حنقدر نمنع القلق والخوف من حياة الطفل، ما نقدر نقول له لا تقلق من الاختبارات أو من المقابلات أو من الرفض أو من الفشل أو من المواقف الصعبة، لكن نستطيع نحن نمنحه القدرة على إن هو يتجاوز هذه الأمور ويتعامل معها. الطفل أكيد ما هو محتاج حياة من غير خوف وقلق، ولكن يحتاج إلى خبرات متكررة تخليه يستطيع إنه هو يتقدم خطوة وراء الثانية. هذه هي الثقة الحقيقية واللي بتولد الشجاعة اللي بترافق الإنسان طوال حياته. كان هذا الموضوع من مواضيع المستمعين، يتكلم عن الخوف، كيف نعلم الطفل يواجه هذا الموضوع بدل ما نحن نتدخل بداله.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم مستمعينا. اليوم في حلقتنا بنتكلم عن المصارحة في الأمور المالية وحقيقة الوضع المالي للأسرة بين الآباء والأبناء. هل تشوفوا أنه الأبناء يفترض أو ينبغي أنهم هم يعرفوا الوضع المالي وحقيقته داخل الأسرة، ولا تشوفوا أنه نبعد الأبناء عن هذا الموضوع أفضل؟ نروح لمشاركاتكم معنا. اتصال من عبدالعزيز، أهلا ومرحبا. أهلا يا عبدالعزيز.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: من الرياض عاصمة المملكة أكلمكم.
3: يا هلا ومرحبا فيك عبد العزيز وأهل الرياض.
4: الله يسلمك.
3: تفضل.
4: أيوة، إيش هو الموضوع؟ والله نسيت.
3: اليوم بنتكلم عن سؤال، إلى أي مدى من المهم إنه يعرف الأبناء حقيقة الوضع المالي للأسرة؟ هل أنت مع إنه نحن نفهم الأبناء الصغار وضعنا المالي، ولا تشوف إنه لا ما ندخلهم في هذه المتاهات وإنه هذا ممكن يسبب لهم قلق وتوتر؟
4: والله شوف، الصغار ما لهم أي ذنب، يعني من خمسة وأقل، يعني من ستة وأقل، هذول أنا أحبذ إنه نبعدهم عن المشاكل المالية. لكن مثلاً أشرح له، فرضاً يبغى حاجة أقول له اليوم ما عندي، بس بكرة إن شاء الله لما نيجي أستلم الفلوس ولا زي كده أدبر، يعني أفهمه. لكن الكبار لازم يفهم الوضع المادي، كيف أنا بأصرف على البيت، إيش الأشياء اللي لازم الضرورية اللي أجيبها، والأشياء الكمالية اللي ما لها أي داعي ما لها أي داعي. فإذا هنا قسمين في البيت، قسم أفهمه، والقسم الثاني لازم يعرف إنه هذا الشيء يعني ما بيصير، لأنه إحنا الآن في ضائقة مالية، لكن بعد مدة إن شاء الله لما ربنا يفرجها يصير نلبي لهم جميع طلباتهم.
3: كم العمر اللي ممكن تبدأ تصارحه؟ يعني من أي عمر؟
4: أيوه، أنا قلت لك يعني فوق الخمستاعش، فوق الخمستاعش، اللي عمره 15 وفوق، لأن يكون واعي فاهم الوضع. لكن اللي أقل مثلا 5 6 ما هو فاهم إيش الوضع المالي. لكن زي هذول الصغار أقول لهم يعني إن شاء الله اليوم ما أقدر أجيب هذا المدحن، ما عندي فلوس، بكرة أجيب لك، زي كده، عشان لأنه صغير ما يفهم، إيش فاهمه الوضع المالي ولا الوضع. لكن الكبير لا، يفهم فوق 15، يعني يفهم الوضع مزبوط، وأقول له ترى الموضوع كده وكده وكده إلى ربنا يفرجها، ولازم نصبر شويتين ونكون يعني كل واحد يكمل الثاني ويعذر الثاني إلين ربنا ييسرها.
3: جميل جميل، يعني انت مع المصارحه في المرحله العمريه اللي من 15 سنه وفوق.
4: نعم بالضبط.
3: جميل.
4: الله يسلمك،
3: يعطيك العافيه عبد العزيز، شكرا لك.
4: ومن قال ان شاء الله
3: ترجع بالسلامه. شكرا لك. معنا كمان اتصال مشاركة من مشاعل، يا هلا مرحبا.
5: ألو، مساء الورد.
3: مساء السعادة والسرور، يا هلا يا مشاعل.
5: الله حيك حبيبي، مساء الخير أستاذة ألا فرماتيك ومسمين صبح مساء، يعطيكم العافية.
3: الله يعافيك يا رب.
5: والله موضوع مرة معقد، يعني أكبر مما يتخيل بعض الناس. أستاذ عبدالعزيز يقول 15 سنة مرة كثير، 15 سنة.
3: طيب إيش رأيك أنت؟
5: طيب أنا أقول أنه من فترة ومرحلة مبكرة جدا. يعني من سنين الطفولة الأولى لازم يكون الطفل صديق في الصورة، بس طريقة غير مباشرة للأطفال، طريقة غير مباشرة. كيف طريقة غير مباشرة؟ أنا ما أدري، أنا ما يختصة بس هذا رأيي. طريقة غير مباشرة أنه مثلا لا تشتري له أشياء زيادة عن حاجته. لا تروح تجيب له وتعوده على أشياء غالية ولعب غالية وتودي أماكن معينة وهو طفل، بس منه يعني ما نقدر نزعله وما نبغاه يزعل. هو طفل ما هو فاهم، ما هو مستوعب، فأقوم أودي أماكن مثلا معينة، ألعاب معينة، أعوده على مستوى معين، بعدين بعد كده أجي أصدمه. أقول له والله لازم أحطك في الصورة، إحنا كرا عائلة، وضعنا كذا كذا كذا، وإحنا ما نقدر نجيب لك الأشياء اللي كنت معودك عليها. أنت تعيش الطفل في صدمة، صدمة عمره، وهذا الشيء إحنا ما نبغاه. الصح بوجهة نظري إنه الطفل في مرحلة مبكرة جدا، أنا ما أدري أقول يعني ما أدري كم السن بالضبط، بس في مرحلة، حتى في مرحلة الطفولة المبكرة، لا تعودوا على أشياء أنت ما تقدر توفرها له بعدين.
3: حلو. يعني مثلا يعني كلامك جميل مشاعل، يعني أنت بتتكلمي عن إحنا نوصل الصورة بدون ما نقول له بشكل مباشر، بأفعالنا بالضبط، بطريقتنا،
5: بأسلوب حياتك. يعني أنا مثلا عندي استعداد، أو أقدر أنا كأسرة الأم والآب أقدر أوفر له مثلا أو أشتري له لعبة معينة. أنا ما راح أجيب له لعبتين، ما راح أجيب له شيء يعني مثلا حاجة غالية في فترة مبكرة من عمره، لعبة أو شغلة أكبر من عمره، وبعدين أحرمه من هذا الشيء. ففي الفترة هذه أوصل له في أسلوب حياته، في الأشياء اللي أقدر أوفرها له، بس بطريقة غير مباشرة، إنه أنا أقدر أوفر لك الشيء اللي أنا أقدر عليه. بعد كذا لما يكبر، أصلاً مفترض إنه لما يكبر ويعرف خلاص وصل المرحلة يقدر يستوعب إنه إحنا والله مثلاً عائلة وضعنا متوسط، إحنا مثلاً ما نقدر نجيب لعبتين مثلا ثلاث لعب في الشهر، ما اقدر اوديك مثلا مكان معين. لانه انت لو ما عودت الطفل على كذا حتبدا اسئله، حتحس نفسك الام والاب يعني يدورون في حلقه مفرغه. مثلا لو ما عودتيه من الصغر بهالشكل، لما يكبر شوي حتبدا اسئله، احنا ما نقدر نجيب اللعبه هذه، ليه ما نقدر نجيبها، ما عندنا ليه ما عندنا فلوس، ليش مثلا ولد عمي ولا ولد خالتي عنده، احنا ما ليش هم يسافرون واحنا ما نسافر. المفترض، ما ادري الصح بوجهه نظري، انه من فتره مبكره، من الطفوله مبكره بطريقه غير مباشره، اسلوب الحياه اللي يعيش الطفل. بعد كذا لا، اذا هو مفترض انه خلاص بعد كذا حيفهم، لكن يعني اذا ما وصلت الفكره نبدا نفهمه الصبح حياه الاسره.
3: يعني انا اقول لك مشاعل، يعني في قصه انا اعرفها بشكل يعني قريب. الام تتكلم مع الاب في الامور الماليه امام الاطفال وهم صغار، وتتشكى وتتضايق، وإحنا ليش ما نقدر نجيب هذا الشيء، وليش ما نقدر نعمل هذا الشيء. الابن بدأ يقلق من الموضوع بشكل كبير، وبدأ كل كلامه عن الفلوس، وأنا أبغى أسوي مشاريع، وأنا يعني أتكلم عن طفل عمره 7 سنوات يتكلم عن إنه أنا أبغى أجيب فلوس. طيب إيش بتسوي بالفلوس هذه؟ أبغى أجيب لأمي ذهب مثلا، أو أبغى أعمل ما أعرف إيش، أو أبغى أشتري سيارة للكبيرة مثلا للأسرة. فيبدأ تفكيره كأنه هو صار يعني رب الأسرة،
5: شايل الهم.
3: أيوه.
5: شايل الهم. والشيء اللي ما توفر مثلا والدي وفر. تعرفين أستاذ ألا إيش أكثر شيء شدني أنا للموضوع برضو؟ شغلة يعني يمكن ما أدري هي لها علاقة، وأنا وجهة نظري متواضعة تقول إنه لها علاقة بالموضوع. ترى في الموضوع هذا بالذات، موضوع إنه مثلا عود الأطفال ولا حطهم في الصورة ولا مين السبب، ترى الأسرة الممتدة لها دخل في الموضوع.

0: أكثر شيء خلاني أخسارك إنه أختي دائماً مع أن وضعها كويس بس دائماً وكثير كثير ترى مش بس أنا أتكلم بشكل عام بعض الآباء والأمهات دائماً تحصلين منهم عتاب للأسرة الممتدة للجد والجدة والخال والخالة والعم والعمة أنه مثلاً إحنا أسرة يعني على قدنا معودين أطفالنا مثلاً على أسلوب حياة معين على شغلات معينة ما يروح الجد والجدة ولا خالهم ولا عمتهم يأخذهم مكان ويجيب لهم أشياء أهلهم مو متعودين يجيبونها لهم
1: إيه عرفوهم على أشياءهم كانوا بعيدينهم عنا
0: إيه فلما تجي عندهم لما يرجع البيت أهله بيطالب بنفس الأشياء هذه يعني مثلا رحت مع خالي مرة أو عمي مرة فاشترى لي لعبة غالية هو خاله هذا وعمه ما يشوف إلا وين يعني وين يشتري له بالسنة مرة بس هو حيرجع الوالد ووالدته بيته حيطالب بنفس الشيء عشان كذا دائما الأهالي الأب والأم تحسين في عتب للعائلة الممتدة الجد وجدة
1: تشوف أنه لازم يكون في استئذان قبل ما يتقدم هذا النوع من الهدايا أو من ال
0: جدا وتفكير عميق تفكير عميق ومراعاة مراعاة أسلوب حياة هذا البيت يعني أنا ما أجي أخرب نظامهم باسم أنه والله أنا أبغى أفرح بس بالمجمل برضو الأطفال يحتاجون يفرحون يحتاجون ينبسطون بس بالمعقول اني انا ما اخرب مثلا نظام اسرته معودت مثلا اهله معودينه على شيء معين ما ادري انا والله اجيب له حاله يعني حاجه او شغله معينه غاليه او اعطيه مبلغ وقدره في عيد ولا في مناسبه يرجع الاهل بعد كذا يتشكى يعني يبغى نفس المبلغ يرجع يتذمر يرجع كانه مو مبسوط
1: هو فعلا هو فعلا زي ما تتكلم يا مشعل يعني الموضوع فعلا في تشعبات وفي متداخل حتى مع افراد الاسره ومتداخل مع يعني اقصد العائله الممتده ومتداخل مع حتى الزملاء في المدرسة والأقارب البعيدين لأنه الطفل كل ما هو بيكبر حيبدأ يشوف أشياء السوشيال ميديا كمان ما خلت حاجة فحيبدأ هو طبعا عنده تطلعات وعنده رغبات ويبغى هذه الألعاب وهذه الأشياء والأهل ممكن حيضطر أنهم هم يعني يا إنهم هم يواجهوا الطفل بيقولوا له والله نحن وضعنا كذا كذا كذا كذا أو إنه الحالتين صعبة بس لازم نحاول يعني نلاقي التوازن الصحيح
0: بس برضو أرجع أقول إنه الطفل في هذه المرحلة الطفل لما يكون صغير يحتاج فعلًا أن يكون في إيجابية في الحياة يعني مش معناته إنه أفهمه إنه ما عندك دائمًا خلي المفترض ما أدري صحيح إنه الأب والأم دائمًا يكون في كلامهم وفي تصرفاتهم أشياء إيجابية إنه إحنا مثلًا ما قدرنا نجيب لك إن شاء الله حنقدر نجيب لك بعدين مثلًا اليوم إحنا وضعنا مو قد كذا لما يكبر الطفل ويصل مرحلة معينة في الفهم ويقدر يستوعب الجمل هذه والأشياء هذه والفكرة هذه إحنا مثلا اليوم وضعنا مو كويس إن شاء الله الشهر الجاي حيكون كويس نقدر نجيب لك الشيء اللي أنت تبغاه يعني لا تخلي الطفل يحس نفسه أنه معقد زي ما تفضلت بالقصة هذه أنه أحمل الطفل مسؤولية يعني مثلا الأم هذه لو قالت له والأب أنه والدك مثلا ما يقدر الحين بس إن شاء الله الشهر الجاي يقدر إن شاء الله السنة الجاي يتحسن وضعنا ويقدر يوفر له الأشياء اللي نبغاها دائما الأم والأب لازم تكون يعني في عباراتهم أشياء إيجابية تفتح آفاق للطفل تخلي الطفل يكون مبسوط وسعيد حتى يعني داخليا يكون مرتاح ومتصالح مع نفسه ومع أسلوب حياة أسرتك.
1: جميل جميل كلامك مشاعل وكالعادة يعني طرقتي لكذا نقطة رائعة يعطيك العافية شكرا لاتصالك مع السلامة. كملين معكم المشوار مستمعين اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
0: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك.
2: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
0: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: وعدنا لكم من جديد مستمعينا مكملين المشوار في صبح ومساء، واليوم نتكلم عن موضوع مرتبط بمعرفة الأبناء بحقيقة الوضع المالي للأسرة. هل تعتقدوا أن إطلاع الأبناء على الظروف المالية للأسرة بيساهم في تحمل المسؤولية وتقدير النعمة، ولا ممكن يحمل الأطفال أو الأبناء هموم أكبر من أعمارهم؟ وإيش هو الحد الفاصل بين الصراحة وبين الحماية؟ يعني في كثير من البيوت بنلاقي الأطفال بيطلبوا طلبات ما يعرفوا أهلهم يقدروا عليها ولا ما يقدروا عليها، يبغوا جوال، يبغوا سفرة، يبغوا لعبة جديدة، أيا كان الموضوع. الأهل ممكن يردوا ويقولوا ظروفنا ما تسمح، لكن هل الطفل ممكن يستوعب هذا الموضوع ويفهم ليش الظروف ما تسمح؟ هل تشرحوا له الموضوع هذا؟ هل من حقه أنه هو يعرف، ولا تشوفوا أنه لا ما هو من حقه أنه يعرف؟ يعني في أسر بتحرص على أنه الأبناء يطلعوا على كل شيء اللي بتمر فيه الأسرة من ظروف مالية، وبيفكر أنه هذا شيء بيعلمهم المسؤولية، و بيشوفوا كمان أنه بيخليهم أكثر تقدير لقيمة المال

تربية صحيحة، ولا لكل مرحلة عمرية الشيء اللي يناسبها من المعلومات، ولا لا المفترض أنه الأهل ما يدخلوا أبنائهم في هذه الأمور لا من قريب ولا من بعيد؟ هل من الحكمة أن يعرف الأبناء تفاصيل الوضع المالي للأسرة، ولا دور الوالدين أنهم يطمنوهم وما يشركوهم في هذا النوع من الأعباء؟ هذا موضوعنا اليوم مستمعين، أكيد ننتظر آراءكم وتجاربكم ومشاركاتكم حول الحدود الفاصلة بين الصراحة والحماية المالية داخل الأسرة. تقدروا تشاركونا وتكلمونا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154. كمان تقدروا تشاركونا بالتواصل على الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: عدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معكم مستمعينا في صبح ومساء. وموضوعنا اليوم اللي بنتكلم فيه عن مشاركة الأمور المالية مع الأبناء، هل تشوفوا أنه هذا الأمر صحيح ولا خاطئ من وجهة نظركم؟ نروح لاتصال ومشاركة من نوال. يا هلا ومرحبا.
1: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساكم الله بالخير، كيف حالك يا آلاء؟
0: الحمد لله تمام، كيف حالك يا نوال؟
1: يعطيك الله بخير، الله يسلم.
0: تفضلي.
1: أبعد قلبي. بالنسبة للموضوع المشاركة، ممكن أي جزء منها، مو كل جزء.
0: حلو.
1: يعني ممكن لو أنا حطيت ميزانية معينة أجي أقول للأولاد إن ميزانية مثلا هذا الشهر 6,000 ريال، يعني نلتزم فيها، يعني مو أعطيهم مثلا الأمور المالية كاملة خلاص 6,000، يعني ممكن بعض الأولاد وبعض البنات شوية فيهم يعني ها طمع، مثلا تعطينا 1,000 ريال يقول هذا مصروفك حق الشهر، يخلصه في يوم واحد ويجي يقول عندكم أنتوا عندكم ترى ميزانية كبيرة، أنتوا قلتوا ميزانية الشهر 10 مثلا 12,000، يعني تقدرون تعطوني. لكن لما مثلا أجي أنا أحط ميزانية معينة خلاص أقول هذه ميزانية البيت، ممكن بعض التموينات اختي ألا احنا نشتري حق 3 شهور، يعني ما نشتري كل شهر تموينات البيت كاملة. يعني
0: هل الأبناء قادرين على فهم هذه التفاصيل؟
1: في بعضهم ايه، شوفي أنا معلمة، عندي طالبات في المرحلة الثانوية، تقول لي طالبة كانت في أول ثانوي تقول أبلا أنا ماسكة ميزانية البيت.
0: ما شاء الله.
1: ايه كان عندي أنا درس عن المال، عن الأموال وكيف تنفقين وتدخرين، فكانت تقول لي أبلا أنا ماسكة ميزانية البيت. أنا استغربت منها، قلت كيف يا بنتي أنت ماسكة ميزانية البيت، أمك شلون كذا؟ قالت لي خلاص يعني أمي تشتغل وأبوي يشتغلون يعطوني

0: ميزانية البيت خلاص على قدها، أنا اللي حدد حتى الشراء، شراء التموينات وما إلى ذلك. قلت لها وشلون يعني أنت تحدد أمك وين راحت؟ اللي أقول خلاص أنا المسؤولة، يعطوني المبلغ ويخلونه عندي.
1: حلو.
0: فأنا حسيت طيب أنه فعلا في يعني في عمر 15-16 سنة.
1: هذا سؤالي كان يعني من أي عمر ممكن يستغل؟
0: أنا أقول لك يعني هذه البنت أنا يوم أتكلم معها في أول ثانوي يعني 15-16 سنة.
1: حلو.
0: تقول لي يعني أبلا أنا أمس يعني
1: هل هذا أسلوب مثلا يغرسوه الأباء والأمهات في الأبناء من عمر مبكر، فما شاء الله تلاقيهم من هذه هذا العمر عندهم وعي عالي، يمكن كثير من الأطفال ما يكون عندهم هذا الوعي.
0: إيه شوفي على التربية وعلى قرب الأولاد من أمهم وأبوهم، وأنا علمهم وكذا وسووا كذا وسووا كذا وسووا كذا، ممكن حتى نعلم الطفل من صغره مثلا نعطيه حصالة، نقول كم مصروفك أنت في اليوم، كم شريت اليوم في المدرسة، وش اللي بقى عندك، تعال حطه في الحصالة، وهو لما يكبر بيحس بالمسؤولية. لكن لما أنا أعطيه وروح يلا روح البقالة اشتر، روح البقالة اشتر المصروف اللي ياخذك، يلا أعطيني بروح اشتري من البقالة، أعطيني بروح اشتري. لكن لما نعلمهم من البداية يعني صح، ممكن في واحد من الأخوان قال لا أنا ما أبغى أعلم أطلعهم معاي لأنه راح أثر على دراستهم، لا خلهم يتأثرون ما فيها مشكلة، لأن من اللي يصرف عليهم؟ أنت يا الأب اللي تصرف عليهم. هل أنا كأم أو كأب لما أنا بقعد أصرف عليهم؟ أنا ما أدري وش من الظروف أجي.
1: طيب لو كان لو لنفترض نوال إنه الأسرة بتمر بضائقة مالية أو بوضع صعب شوية، هل هذا الشيء ممكن يترك قلق في نفسية الأبناء ولا شيء طبيعي إن إحنا نعرفهم؟
0: تعرفينهم علشان انهم شوفت رحنا نمر الان يعني ضائقه ماليه، فاختصروا ابنائي يعني حاولوا يعني طلباتكم قللوها، عندكم طلبات دي الشهر لا تطلبونها، خلوها اجلوها الى ما تتحسن الميزانيه ان شاء الله بنوفرها لكم. اذا الابن قنوع البنت قنوعه صدقيني الا الدفه بتمشي صح، لكن لو متعودين على ان كل شيء انا اسدق لهم واوفر لهم حتى لو ما عندي اضطر الى الدين عشان انا اوفر لهم، هذه مشكله.
1: جميل كلامك،
0: مشكلة جدا.
1: جميل كلامك جدا نوال، انا اشكر مشاركتك الرائعه، يعطيك العافيه وسعيد انك شاركتينا مره ثانيه.
0: ان شاء الله
1: شكرا.
0: باذن الله،
1: ان شاء الله دائما
0: بحول الله
1: باذن الله. شكرا لك،
0: تحياتي للجميع.
1: تسلم، مع السلامه. مستمعينا، يعني إلى أي حد ممكن الأسرة تعرف أبنائها حقيقة الوضع المالي؟ هل من حق الأبناء أنهم يعرفوا أو لا؟ ما في جواب واحد بيناسب جميع الأسر، يعني هذه خلينا نقول الخلاصة زي ما سمعنا من الاتصالات، يعني تباينت الآراء بين اللي موافق واللي غير موافق واللي يشوف أنه إيه ونقول واللي يقول ما نقول. الأمر ما يتعلق بالمعرفة فقط، ولكن يتعلق كمان بعمر الأبناء ونضجهم وطبيعة المعلومات اللي بنشاركها معاهم. التربية الحديثة يعني ما بتشجع على إخفاء كل شيء عن الأبناء، لكن في الوقت نفسه ما بتقول إنه نشاركهم في كل تفاصيل الحياة المالية للأسرة. الهدف مو إنه يعيش الأبناء في عزلة عن الواقع، ولا إنهم يعيشوا كمان قلق الكبار. في فرق بين التربية المالية وتحميل الأبناء الهموم، في فرق بين إنه يتعلم الطفل قيمة المال وبين إنه يشعر بإنه مسؤول عن أزمة مالية في المنزل. يعني التربية المالية ممكن تعني إنه نعلمه إنه الموارد محدودة، إنه في فرق بين الحاجة وبين الرغبة، إنه بعض الأشياء يمكن تأجيلها، إنه الادخار والتخطيط جزء من الحياة، هذا شيء طبيعي. أما نحن نحمل هموم، يفضل يسمع دائما إنه في ديون وإنه في مشاكل وإنه نحن ما إحنا عارفين كيف نمشي وضعنا، في عجز مالي داخل البيت، هذا ممكن يأثر ويعطي نوع من الخوف من المستقبل، أو يشعر أنه هو من أحد أسباب المشكلة أو أنه هو مطالب بحل هذه المشكلة. العمر زي ما كثير قالوا أنه فارق مهم جدا، الشيء اللي يناسب طفل عمره 7 سنين ما يناسب مثلا مراهق في عمره 16، والعكس صحيح. الطفل الصغير ممكن يوصل له المعلومة برسائل بسيطة، إحنا نختار الشيء الأهم، نحن حاطين ميزانية، يعني معلومات كده بسيطة، لكن المراهق ممكن يتعلم مفاهيم أكبر شوية، كيف يرتب الأولويات، كيف يدخر، إيش المسؤولية المالية، كيف يأجل بعض الكماليات. وكل ما زاد النضج عند هذا الإبن كل ما كان بالإمكان توسيع دائرة معرفته بالتفاصيل. المبالغة في كشف التفاصيل كمان ما هي فكرة كويسة، لأنه بتشير الدراسات النفسية إلى أنه بعض الأطفال اللي بيعيشوا تفاصيل الضائقة المالية ممكن تظهر عندهم آثار القلق والخوف والشعور بعدم الأمان، الإحساس بالذنب ومحاولة تحميل أو تحمل مسؤوليات أكبر. وكمان في المقابل إخفاء الوضع المالي ممكن يخلق مشكلة من نوع ثاني، إنه الأبناء يعتادوا على تلبية جميع رغباتهم من غير إدراك لإمكانات حدود الأسرة، وهذا الشيء ممكن يواجهوه في الحياة لاحقا، حيصير عندهم خلينا نقول مشاكل في ترتيب الأولويات وإدارة الدخل الشخصي وغيره. إيش اللي لازم يعرفوه الأبناء؟ المختصين بيقولوا إنه الأبناء يحتاجوا لأنهم يعرفوا المبادئ أكثر من التفاصيل، يعني إنه الأسرة عندها ميزانية، إنه في أولويات، إنه الادخار شيء مهم، إنه الظروف ممكن تتغير من وقت للتاني، مو ضرورة إنهم يعرفوا كم الراتب وكم حجم الديون وكم الخلافات المالية وكم المخاوف المتعلقة أو إيش المخاوف المتعلقة بالمستقبل المالي للأسرة، هذه ما هي بالضرورة. ففي حد فاصل خلينا نقول بين هذه الأمور، والسؤال الأهم كيف نقدم الحقيقة بطريقة تفهمهم المسؤولية وتعلمهم المسؤولية من غير ما تسلب منهم شعورهم بالأمان. الطفل يحتاج أنه يفهم قيمة المال، لكن يحتاج كمان قبل كده أنه يفهم أنه والديه قادرين على أنهم يحتووا ظروف الحياة، وأنه هم قادرين على أنهم يتحملوا هذه المسؤولية، وهذه في الحقيقة والواقع هي على عاتق الكبار وليست على عاتق الأطفال. كان هذا موضوعنا مستمعينا. طبعا احنا نشكر كل اللي تواصلوا معنا، شكرا لك يا علي، ان شاء الله نسمع صوتك ومشاركتك في مرات ثانية. كمان الشكر لفضل السنيدي اللي شاركنا على الواتساب، يقول لازم تطلع الأولاد بشكل عام الكبار على تفاصيل البيت المالية وكل صغيرة وكبيرة، بس الصغار لا ما في داعي. كمان خلينا نقول ألف الحمد لله على السلامة أبو يوسف، إن شاء الله نسمع صوتك على خير. بكذا وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا اليوم، هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش، إلى اللقاء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساود راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.
0: الان مع سيما، اول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. اصبح الابداع اسرع، اسهل، واكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الانتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في 60 ثانية.
3: مجلس الشورى يرفع سقف التحدي ويطالب هيئة النقل بتطويع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لإنهاء كابوس الازدحام. تخريج 192 مطورة تقنية من أكاديمية أبل وتويغ ليبدأان رحلة قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبل الابتكار في المملكة. برنامج جودة الحياة يستلهم أسرار المناطق الزرقاء العالمية ليصنع نموذجاً سعودياً فريداً لحياة أكثر صحة وعمراً مديداً. في مشهد سماوي مذهل أضاء قمر المانجو سماء المملكة تزامناً مع موسم الحصاد في جازان ليقدم لوحة طبيعية استثنائية. وختاماً، علم النفس يؤكد الاستيقاظ قبل الشروق هو رحلة ذكية للاستماع لإشارات جسدك وبناء توازنك اليومي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: لمسة جمال الآن على جدة FM.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة FM. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش. وأكيد يسعدنا طبعا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعة ساودي راديو بلس. طبعا اليوم مستمعين الكرام رح نتكلم عن موضوع يمكن مهم الجميع جدا، هي كيفية استخدام إبر المنجار والأوزمبيك، خاصة للناس اللي حابين يلجأوا لجراحات تجميل، ولكن للأسف طبعا كتلة الجسم عندهم ما تسمح إنهم هم يلجأوا لهذه الجراحات، فيضطروا إنهم هم يلجأوا للدكاترة لأخذ استخدام طبعا إبر إنقاص الوزن أو عمليات التكميم أو حتى يعني لجوء إلى عمليات قص المعدة حتى يقدروا يلجأوا لجراحات التجميل. اليوم رح نتكلم عن هذه الإبر، من هم الأشخاص المرشحين لاستخدام هذه الإبر، كما رح نتكلم عن آثارها الجانبية، عن مضاعفاتها، وأيضا الفرق بين استخدامها عن طريق الطبيب واستخدامها بشكل عشوائي. كمان رح نتكلم اليوم في فقرة الموضة عن العلاقة بين الثقة في النفس وقرار الخضوع لعمليات التجميل، هل هو القرار طبعا لتغيير الشكل أم هناك عوامل نفسية واجتماعية تلعب دورا كبيرا في هذا القرار؟ وأخيرا في فقرة التغذية رح نتكلم عن مضادات الأكسدة ودورها طبعا في تأخر ظهور علامات تقدم السن، وكيف تساهم أيضا هذه المضادات تبع الأكسدة الموجودة في الأكل أو الموجودة حتى في المكملات الغذائية في إنها تحمي البشرة من علامات التقدم في السن. طبعا في فقرتنا الأولى رح نتكلم أكيد عن موضوع إنقاص الوزن وطبعا جراحات التجميل أكيد، ودور هذا الموضوع في كيفية الخضوع لما بعد خلينا نقول إنقاص الوزن من إجراء عمليات تجميل، مع الدكتور محمد عبد الله آل شيف استشاري أمراض الباطنة وتخثر الدم. دكتور محمد أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا وسهلا أخت إلهام، يا مساء الخير وشكرا على الاستضافة.
0: يا أهلا فيك يا دكتور. دكتور طبعا للأسف كثير من السيدات والرجال لما يلجأوا لعمليات جراحات التجميل في البداية يقول لك كم كتلة الجسم، فيلاقوها أنه الكتلة للأسف تكون زايدة عن الوضع الطبيعي أو حتى في زيادة يعني غير مقبولة عند جراحين التجميل، فيقول اضطر يقول له لا روح لدكتور مثلا باطنة وروح نقص وزنك سواء كانت بإبر أو بعمليات إنقاص الوزن، فعشان نقدر نعمل لك مثلا شفط أو إزالة الجلد المترهل. فاليوم رح نتكلم عن إبر إنقاص الوزن، إبر المنجارو والأوزمبيك وغيرها، كيف تعمل داخل الجسم؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه الأدوية يعني أحدثت ثورة في علاج السمنة والسكري من نوع الثاني، وطورت بناء على فهم طبي لهرمونات الجسم التي تنظم الشهية وسكر الدم. خلينا نبدأ واحد واحد. أوزمبيك ويحتوي على مادة يعني فعالة اسمها سيماغلوتايد، وهو يعني معتمد أساسا لعلاج السكري من نوع ثاني، هذا الأوزمبيك. نجي للوجوفي، هو يحتوي على نفس المادة الفعالة اللي هي سيماغلوتايد ولكن بجرعات أعلى، ويعني يعتمد خصيصا لعلاج السمنة وزيادة الوزن، يعني جرعات أعلى مثلا الأوزمبيك يعني ربع نص واحد، لهذا يزيد عنها ربع نص واحد 1.7 إلى 2.4. ومن ثم المنجارو يحتوي على مادة يعني مختلفة تسمى ديرسيبتايد. ديرسيبتايد هذا هو المنجارو، وتعمل على يعني مستقبلين يعني هرمونيين بدلا من مستقبل واحد اللي هو الأوزمبيك والويجوفي. وهذه يعني الأدوية تعمل من خلال أول شيء تقليل الإحساس بالجوع. كثير يعني كده يعني خاصة يعني الآن في الشباب والمراهقين عنده شره يعني عالي جدا، والوجبات السريعه والتوصيل وجبات، فصراحه يعني شفت نتائج ايجابيه كثير في الشريحه هذه، قللت الاحساس بالجوع عندهم والعداء، بيتعدى بعض من يعني ما يقدر يقاوم الجوع والوجبات السريعه. شيء ثاني، تزيد الشعور بالشبع لفتره طويله، الواحد ياكل مثلا كان يتعود ياكل مثلا دجاجه كامله، اجى الان ياكل نص دجاجه او ربع دجاجه، يشعر بالشبع، زياده الشعور بالشبع هذه الفترات طويله. ايضا عندنا مصطلح جديد الان، هذا المصطلح اسمه ضجيج الطعام، فود نويز، هذا مصطلح جديد. ايش ضجيج الطعام؟ ان الشخص يفكر بشكل مستمر في الاكل والرغبه المتكرره فيه، حتى لو جوعان شوفوا راح يفتح الثلاجه يطلع يعني كيك، يطلع حلى يعني شيبس، فعلا هذا يعني شائع. ايضا تبطئ تفريغ اللي هو الطعام من المعده الى الاثنى عشر بدرجه يعني مدروسه، وهذا بالتالي يزيد الشعور بالشبع والتخمه. يعني واحد ياكل لان تفريغ الطعام، المعده تفرغ الطعام بشكل ابطا الى الاثنى عشر، فيشبع بسرعه، يشعر بالتخمه. ايضا تحسن اللي هو استجابه الجسم الانسولين، تحفز البنكرياس، ما هي انسولين، هي تحفز البنكرياس لافراز الانسولين، وايضا تثبط افراز هرمون اخر اسمه جلوكاجون، وبالتالي تنظم السكري، علاج فعال جدا جدا يعني في السكري من النوع الثاني وليس النوع الاول.
0: نعم، يعني يمكن دكتور مثل ما ذكرت في البداية أنه في سيدات أو حتى رجال يعني يقول لك لا أنا أخاف من عمليات مثلا النحت والشفط وكذا، لا أنا خليني أنزل وزني وأوصل للوزن المثالي وأحافظ عليه أفضل مما ألجأ عمليات. يعني في بعضهم يخاف من التخدير، من إجراء تلك العمليات، فيضطروا يلجأوا للإبر هذه. طيب الآن في عندنا مثل ما حضرتك ذكرت في ثورة في عالم إبر إنقاص الوزن، الكل بيلجأ لها. في ناس يعني بتسمع أنا أخذت أوزمبيك، لا أنا أخذت مونجارو، لا أنا أخذت كذا، إيش الفرق بينهم؟
1: جميل جدا. الفرق الرئيسي هو آلية العمل اللي نسميه ميكانيزم أوف أكشن. أول شيء الأوزمبيك والويجوفي نفسه المادة الفعالة اسمها جلوتايد، يعملان على مستقبل واحد لهرمون، يعني تحفز مستقبل واحد اسمه جي ال بي 1 بدل المنجارو. المنجارو يعمل على مستقبلين، يحفز مستقبلين هما جي ال بي 1 وجي اي بي. ولذلك يعني في بعض دراسات متوصل نزول الوزن اعلى لدى بعض المرضى بالنسبه يستخدمون المنجارو، وابدت بعض الدراسات بينما الويجوفي ايضا فعاليه في انقاص الوزن تصل الى 21%. يعني المنجارو 22% والويجوفي 21%، هذا بعد سنه، مو الناس تفكر كده بينقص في شهر أو كده، هذا في الدراسات السريرية بعد سنة. تخيل بعض المرضى يعني يستجيب بصورة أكبر نسميه سوبر ريسبوندر، استجابتهم عالية وصلت لأرقام 28%. المهم يعني إحنا لا ننظر فقط إلى رقم الميزان. البعض كثير لما يبغى يستخدم منجارو أو ويجوفي أو زنبك ينظر إلى رقم الميزان. إحنا نقول رقم ميزان،
0: إحنا يهمنا كتلة الجسم، صح يا دكتور؟
1: أحسنت. أي ورقم يعني نقول رقم ميزان الوزن كتلة الجسم، لكن إيش الفوائد الصحية اللي هو الشاملة؟ إحنا ننظر إلى مو بس إنقاص الوزن، لأن كل الأدوية هذه لها دراسات. مثلا الآن نتكلم مثلا درست الويجوفي يعني يتميز إنه غير ينقص الوزن، دراسات سريرية وضحت أيضا اللي هو علاج الكبد الشحمي أو الكبد الدهني، أيضا يقلل اللي هو الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية، وايضا يحمي الكلى. هذه دراسات نشرت ودراسات قويه، وفي يعني مجلات او يعني ابحاث لو محكمه. ايضا

0: يحسن مثلا خشونة الركاب. في بعض الناس مثلا لديهم خشونة ركاب أيضا يحسن اللي هو خشونة الركاب. من لديهم مثلا انقطاع النفس اللي نسميه obstructive sleep apnea بسبب اللي هو السمنة. أيضا وجد أنه في تحسن مع استخدام اللي هو الأوبر خاصة الدراسات هذا مع البيجوفي والمنجارو.
1: الدواء طيب دكتور
0: شوف فرق وحيد بس عشان ملاحظة فرق وحيد ويجوفي نستخدمه بدءا من عمر 12 سنة هذا يفرق عنه اللي هو المنجارو.
1: والله جميل منجارو جدا من 12 سنة
0: أيوة 12 سنة هذا هو فوق ما داك المنجارو لا مش 12 سنة 16 سنة أو فوق أوكي
1: نعم. طيب دكتور هل ممكن أي أحد يعني لديه سمنة ممكن يستعملها أي شخص يعني أنا مثلا أبانزل والله 4 كيلو 5 كيلو مو شرط يكون 10 كيلو أو زايد عن الكتلة يعني كتلة الجسم هل ممكن أستخدمها وأنقص الأربع الكيلو ولا لا يعني هي طريقة مقننة لازم يكون عندك زيادة في كتلة الجسم عشان تأخذها؟
0: نعم جميل. هو طبعا يعني الأدلة الإرشادية أو الجايدلاينز أو يعني التنظيمات التشريعية احنا نقول يوصى بها عادة لمن لديهم مؤشر كتلة جسم 30 أو فوق 30 يعني هذه سمنة. لما نقول مؤشر كتلة الجسم نقول احنا نتكلم مؤشر كتلة الجسم هو الوزن بالكيلوغرام على الطول بالمتر تربيع. أيوة وفي يعني موجود في الأونلاين وفي تطبيقات كثيرة حساب مؤشر كتلة الجسم
1: الآن في حتى يعني ممكن يدخل أي صيدلية يقيس كتلة الجسم أحسن يعني
0: أحسنتي نعم فعلا إيه أكثر من 30%. أو الدعي الآخر أن الناس لديهم مؤشر كتلة الجسم أو البادي ماس إندكس أكثر من 27 يعني أقل من 30 بس أكثر من 27 ومعهم أمراض مصاحبة لمثلا سكري ارتفاع ضغط الدم انقطاع النفس أثناء النوم أمراض القلب أمراض الكلى هذا ممكن أن نستخدمه. لكن إيش الشائع اللي صاير الآن؟ الشائع اللي صاير الآن أن كثير يستخدم اللي هو الأوبر ما يستوفي الشروط هذه ويجي صراحة يعني العيادات خلينا واقعيين احنا لازم الكلام يعني يلامس أرض الواقع جونا نعم. كثير يلح يعني في استخدامها رغم عدم استيفاء اللي هو الشروط يكون خاصة مثلا مقبلة على زواج أو أنه مثلا زي ما تخضع لعملية تجميل وتبغى تنزل عدة
1: فعلا يعني دكاترة التجميل بيرفضوا للأسف يقول لها نزلي وزنك مثلا في خلال 6 شهور تعالي فهي سريعة تبغى توصل للجسم المثالي فتضطر تستعملها
0: فنستخدمها اي يعني مو اقول الحين لان ممكن احد مستمع يتابع معي يقول الدكتور قاعد تكتبها لدواعي اخرى اقول له هذا حسب الادله الارشاديه لكن في ارض الواقع احنا لازم الطبيب يكون فيه مرونه نستخدمها اقل من الارقام هذه خاصه قبل مثلا خضوع عمليات تجميل مثلا في بعض قبل مناسبات ولكن يجب ان تكون تحت اشراف طبي وليست استخدام عشوائي لان اجد بعض الناس خاصه اللي هو قد تزداد مع النساء لأن عندهم يعني هوس
1: في نزول الوزن
0: أحسنتي أيوة
1: والآن يعني بصراحة يعني يا دكتور يعني أنا الآن بشوف على وسائل التواصل الاجتماعي كثير من يعني المؤثرين من الفاشينيستات من هذا بيتكلموا عنها وإنه هي استخدمتها وإنه نقص وزنها لدرجة أنا بشوف يعني إنه نزول كبير جدا في الوزن حتى بتتغير الملامح يعني بيفقدوا تمام. حتى كمية مو بس دهون حتى كمية عضل يعني
0: تمام جميل جدا عشان بس عشان يعني الشيء بالشيء يذكر يعني جاني الأسبوع الماضي مراجع معي حين صار تقريبا يمكن سنة وهي حالة يعني ملهمة محفزة يعني احنا دائما نكون إيجابيين ننقل صورة إيجابية فكان بدأ معي وراوني صورته كان وزنه حوالي تقريبا 120 125 كان سمين وكان انقطاع في النفس ما يقدر ينام له صح يعني هو يعني يكون جالس ما يقدر ينام مستلقي بسبب انقطاع النفس الآن استخدمها يعني مدة تقريبا أكثر من سنة للأهمية مع الالتزام بالنمط المعيش الصحي بالرياضة اشترك في جيم متبع حمية دايت يعني بشرطها وشروطها نزل معي 48 كيلو
1: ما شاء الله
0: شكله مختلف تماما والآن بدأ يبني عضلات يبني عضل فحاله صراحه يعني إيجابية.
1: هما بيقول يا دكتور صحيح هذا يعني على موضوع العضل انه فعلا انه الابر هذه بتفقدك مو بس دهون عضل كمان
0: نعم جميل طبعا هي شوف تسبب فقدان في الكتله الشحميه بنسبه 85% و15% فقدان في الكتله العضليه رغم يعني نزول الكتله العضليه هذه 15% وجد دراسات أن التحسن في الأداء الوظيفي في تمرين كان يسموه sit stand اللي هو جلوس وقيام، وجدوا قبل اللي هو نزول الوزن تكرار للمرات أو تكرار لو التمرين هذا ازداد بعد نزول الوزن، يعني نقول تنزل كتلة عضلية بالمقابل تتحسن جودة الحياة، تتحسن قوة العضلات. أيضا ترى ليس فقط بعد يعني أوبر التخسيس، ترى مع أي نزول في الوزن سواء كان
1: والله نزول الوزن عموما جودة حياة، يعني بغض النظر يعني كيف كان
0: صوتك واضح بس
1: نزول الوزن نزول الوزن يا دكتور كنت بتكلم هو عبارة يعني عن جودة حياة مو بس إنه شكل ومظهر.
0: نعم صحيح فعلا تحسن جودة الحياة، يعني بعد نزول الوزن أشياء كثيرة، تحسن النوم، تحسن المظهر الخارجي، يعني اللي معاهم سكر قد بعد نزول مثلا 15-20% يعني قد نوقف علاجات، قد نوقف علاجات الضغط. لا في أمور إيجابية كثيرة مع نزول الوزن.
1: طب دكتور أنا عشان الوقت لا يداهمنا حابة أتكلم في موضوع الأعراض، كثير بيشتكوا من الأعراض يعني سواء كان في أعراض المنجار وإنه بحسوا بدوخة بنقص في الفيتامينات.
0: نعم
1: مثلا في اللعبان اللي هو بيجي بسبب الإبرة، قلة الأكل، الإمساك، هذه كلها يعني بيعانوا منها بشكل كبير.
0: نعم جميل. هو طبعا الأكثر شيوعا الأعراض الجانبية الغثيان، هذا الأكثر شيوعا، الامتلاء اللي هو سريع، الإمساك أو اللسان. سبحان الله في ناس إمساك،
1: في ناس
0: مع إمساك أخذوها يعني تحسن عندهم الإمساك. مهمة التجشؤ، أيضا أحيانا القيء مهمة طبعا، غالبا يعني تكون مؤقتة وتقل مع زيادة الجرعة تدريجيا، يعني مثلا ما يقول ربع أول شهر، نص شهر الثاني، شهر ثالث واحد، لا يعني ربع بعدين ممكن النص خلي شهرين. فأنت مثلا إذا كان منجارو 2.5 بدل ما يكون مثلا 2.5 شهر الأول، الشهر الثاني 5 أستخدمه شهرين. كل ما بطأنا زيادة الجرعة كل ما كان الأعراض الجانبية أكثر تحملا، فهذه هي الأعراض الشائعة يعني.
1: طب دكتور هل فيها مخاطر مثلا من الاستخدام خلينا نقول الدائم لهذه الإبر أو من أعراضها؟
0: لا طبعا جميل جدا هذا السؤال، في كثير يجينا بمعلومات يعني ما هي علمية أو مستقاة من وسائل التواصل الاجتماعي، يقول لك استخدامها فقط شهر كامل أو استخدامها فقط سنة. لا، الدراسات السريرية عندنا دراسات سريرية مطولة عدة سنوات، سواء كان المنجارو سواء كان الويجوفي الأوزمبيك، فعالة وآمنة على المدى البعيد، لا توجد يعني مخاطر استخدامها. أهم شيء يعني نريد التركيز على يعني المتابعة الطبية، فهي آمنة لعلاج السمنة. وإحنا بعد مهم لازم نوضح ترى السمنة يصنف مرض مزمن ذو طبيعة يعني مزمنة وانتكاسية، يعني واحد ينزل وزنه بعدين يعود يطلع يطلع ينزل، فهو مرض مزمن شأن السكري والضغط الآن صنف جاء حديثا.
1: نعم طيب دكتور بالنسبة يعني خلينا نقول أكيد نزول الوزن حيسبب نقص في الفيتامينات، حيسبب نقص في أيضا في الكتلة العضلية، نحتاج نأكل بروتينات، نحتاج هذه الأشياء. هل الطبيب أيضا بينصح بأن الواحد يستخدم عشان ما يحس بالدوخة، لأنه نزول الوزن يعني عند الكثير حتى لو كان يعني جسمه أو وزنه فوق 100 بيكون عنده هذه الأعراض، يعني حتى لو عمل كمان عمليات نفس الأعراض بتكون عنده.
0: نعم جميل. أنا كل المرضى أو المراجعين كما صحة لما أوصف لهم يعني أوبر التخسيس أعطيهم مجموعة من الإرشادات، ليس فقط وصفة، عشان كده مراجع مع الطبيب كيفية استخدام الطريقة الصحيحة، طريقة زيادة الجرعة، التعامل مع الأعراض الجانبية. الأعراض الجانبية مكان سواء كان الغثيان أكثر شيوعا، أوصف لبعض مثلا دومبي اللي هو أندانسترون لو زفران، بعض يكون عندهم ارتجاع استخدم له مضادات الارتجاع او مثبطات مضخه البروتون. ايضا انصح المريض نعمل فحص الفيتامينات، اعطيه فيتامينات، هذه ما هي ايفيدنس بيس يعني ما هي مبنيه على البراهين، بس انا في الممارسه السريريه دائما اوصي باستخدام المكملات وال من اوميجا 3 من مالتي فيتامينز، احيانا بروبايوتيك استخدمه عشان نتجنب الدوخه، وانصح المريض بتناول كميات كبيره من السوائل لان هي تثبط قلنا اللي هو مركز اللي هو الجوع، فالمفروض يشرب ماء كمية كبيرة، والأهم الأهم التغذية، نحرص على الغذاء العالي بروتين. مفروض الشخص الطبيعي يأخذ بروتين مثلا يعني واحد نقول جرام لكل كيلو جرام. أوكي إحنا اللي يستخدم الأوبر أنصحهم ب استخدام 1.5 إلى 1.8 شأن الأشخاص الذين يذهبون إلى الجيم.
1: يعني ممكن يأخذ كمكمل مو بس يعني عن مكمل. طريق الأغذية.
0: أحسنت، الأغذية ومكمل، ويشترك في اللي هو يمارس رياضة، رياضة مقاومة، يقول رياضة مقاومة مرتين يعني ثلاث مرات أسبوعيا عشان
1: ما يفقد كتلة عضلية كمان.
0: كتلة عضلية بس هذا المهم، لأن بعضهم يقول لك أنا ما بستخدمه أخاف من الأوزمبيك فيسز، أخاف من كتلة عضلية. نقول له لا، إحنا عندي حالات كثيرة الآن صار لنا أكثر من 5 سنوات 6 سنوات من طبعا أول يعني الأدوية كان الأوزمبيك نستخدمها، ومتابعات مع مراجعين فترات طويلة الحمد لله في نتائج يعني مبهرة تحت إشراف طبي. نعم
1: نعم. طيب دكتور، يعني سؤالا الأخير لك، هل هناك يعني غير الإبر الآن، هل فعلا الحبوب اللي بدأت متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي واللي هي مشابهة لإبر المنجار، وهل نتجه نحن يعني ممكن نستخدمها في المستقبل الحبوب هذه، ولا ما بتعطي نفس الفعالية، ولا ما زالت نفس يعني تحت الدراسة خلينا نقول؟
0: نعم، هذه مهم جدا، شقين السؤال من شقين. أول شيء بالنسبة للحبوب، نعم يوجد منجارو على شكل أقراص، ويوجد الاسم تجاري مختلف، وأيضا يوجد ويقوفي على شكل أقراص يعني لم تعتمد من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية. إحنا أي دواء يستخدم في السعودية يعني يجب أن يخضع إلى لو اعتماد، هو نعم. لم يتم اعتمادها، هي موجودة الآن في دول الخليج المجاورة تم اعتمادها من هيئة الغذاء الدواء الأمريكية، وأيضا في بعض دول المجاورة زي الإمارات. الآن نجي للأوبر. الأوبر هذه رسالة مهمة، يعني ننقل رسالة يعني زي ما تقول يعني من برك لجميع. الآن أكيد سمعت عن الأوبر ريتا توتايد، هذه أحدث اللي هو صيحات السمنة، علاجات السمنة. هو جيل جديد من أدوية يعني متعددة المستقبلات. إحنا قلنا إحنا اللي قبل قدمتهم
1: مستقبل أو مستقبلين،
0: أحسنتي، هذه ثلاثة مستقبلات، هذه اللي هو تريبل نسميه، ثلاثة المستقبلات اللي هو نفسها GLP-1 وGIP وفي جلوكاغون، ثلاثة مستقبلات. هذه ثلاثة مستقبلات سمحت يعني نزول الوزن بنسبة 30%. لما نوصل 30% احنا قلنا الأدوية السابقة المنجارو والويقوبي 21-22%، هذه وصلت 30%. معنى وش معنى 30%؟ يعني تخطت أو وصلت إلى حاجز جراحات السمنة. يعني أتوقع في المستقبل يعني الآن قلت بكثير، يعني ممكن نسبة 50% جراحات السمنة، ومع الدواء الجديد راح تنخفض أكثر، وهذا يعني حقيقة علمية.
1: والله هذا شيء جميل، يعني أنه إحنا بدل ما نتجه للجراحة، وفي كثير ناس للأسف تخاف من الجراحة والتخدير.
0: بس خلني أقول الرسالة المهمة هذه، إيش الرسالة المهمة؟ هذا الدواء قيد الدراسات السريرية، يعني الآن هو في طور اللي هو الدراسات السريرية المحكمة نسميه راندمايز كلينيكال ترايل، لم يتم فسحها، لم يتم اعتماده، ما أكمل الدراسات سبحان الله، ولكن تسرب إلى الإعلام أن هذا الدواء يعتبر واعد وينزل وزن بنسبة 30%، فانتشر في الإعلام. إيش اللي صار؟ استغلت بعض الشركات أو الوهمية، راحت تبيع دواء ريتا توتايد. أولا هو ما هو موجود لا في السعودية ولا في أمريكا ولا في الخليج، هو أصلاً يستخدم فقط في ضمن الدراسات السريرية. الآن راحت تبيع لو شركات وهمية نصابة، بقول تبيع اللي هو الدواء. جتني مراجعة يقول لي هذا استخدم ريتا توتايد، قلت غريبة، دواء غير موجود أصلاً، ما هو موجود في السعودية، راحت تستغل الموضوع وتبيع الدواء. هو مو الدواء، تم تحليله من يعني أنا تواصلت مع الشركة المصنعة ليلي، وقلت لها فعلاً هل الدواء موجود؟ قال لا أبداً، الدواء ليس موجود. ووصلنا علم أن في شركات وهمية تصنع الدواء، وتم تحليله من قبل هيئة الغذاء والدواء يعني بعض اللي هو العينات أنه ما هو الدواء، ما هو ريتا توتايد، هذا اللي هو متعدد مستقبلات، اللي هو محفز مستقبل GLP-1 وGIP وجلوكاغون. فرسالة من منبارك، يجب عدم يعني
1: استخدام أي دواء بطريقة عشوائية دون استشارة طبيب.
0: أحسن، وننتظر دائما اللي عندنا الحمد لله هيئة الغذاء والدواء وزارة الصحة، دائما ما في أي دواء إلا يخضع إلى يعني دراسة ويعني تشريعات تنظيمية قبل دخوله.
1: نعم،
0: فمهم جدا.
1: والله يا دكتور يعني أنا دائما بقول يعني في كل حلقة إنه المفروض الواحد لما يتعالج في نفس البلد اللي هو مقيم فيها، أو يعمل عملية في نفس البلد اللي هو مقيم فيها، أفضل وأأمن لي. يعني طبيا وصحيا. يعني انت ما تعرف لما تعمل العملية برا او لما تاخذ دواء من برا انت ما تعرف ايش الاضرار وايش يعني

0: اللي ممكن يترتب عليها. فيعني الحديث يطول بصراحة يا دكتور في هذا الموضوع، لكن أنا أشكرك جزيل الشكر على يعني هذا اللقاء. شكرا لك.
1: أحسنت، شكرا جزيلا،
0: شكرا لك، مع السلامة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.
2: ورجعنا لكم مستمعينا في لمس الجمال على جدة اف ام. واكيد من عمليات التجميل الى المظهر، طبعا اكيد يسعدنا اليوم انه احنا نتكلم عن المظهر وعن الثقه في النفس واجراء عمليات التجميل مع الاستاذه نجلاء محمد قشعر، خبيره مظهر ومدربه تطوير الذات. استاذه نجلاء، اسعد الله اوقاتك.
3: اهلا، اسعد الله اوقاتك ريهام.
2: يا هلا فيكي استاذه نجلاء. طبعا احنا عشان نتخذ قرار التجميل نحتاج انه احنا نفكر، هل هو فعلا نابع من ثقه في النفس، ولا من تغيير في الشكل، ولا من ضغوطات؟ مثلا هذا يقول لي لا انت متينه، هذا يقول لي لا انت نحيفه، لا هذا يقول لي لا لا شويه انحتي من هنا، لا شويه شيلي من هنا. كيف ممكن يعني الثقه في النفس تؤثر بشكل كبير في قرار اتخاذ عمليات التجميل؟
3: طبعا اكيد زي ما قلت انه الثقه بالنفس لها دور كبير في اتخاذ القرار، لانه الانسان اللي بتكون ثقته بنفسه كبيره ما بياخذ القرار الا وهو عارف هو ايش بيعمل. اذا كانت عنده مشكله يبغى حلها، اذا كان بيوصل لمظهر وهو حاب يوصل له عشان حاجه معينه في نفسه. لكن اللي بتكون ثقته في نفسه ضعيفه بيكون اتخاذه للقرار بصوره عشوائيه، حاب يقلد شخصيه معينه، بيحاول انه يبعد عن انتقاد الاخرين له لانه ثقته في نفسه مهزوزه. فهذا هو اللي بيفرق ما بين الشخص اللي ثقته بنفسه قويه وكيف بيتخذ القرار وليش بيلجأ لعمليات التجميل، وفي المقابل الشخص اللي ثقته بنفسه ضعيفه وليش بيلجأ للعمليات، وايش الدوافع. طبعا الدوافع هي اللي بتبين لنا اتخاذ القرار بيكون صح ولا بيكون بشكل عشوائي أو خاطئ. الإنسان اللي ثقته بنفسه قوية كبيرة بتكون دوافعه منطقية، يعني أنا أبغى أعمل عملية تجميل، ليش بعملها؟ هل أنا بعملها محتاجة لتحسين مظهر أو أنا بسويها عشان عندي ضعف شخصيتي، عشان أبغى أقلل
2: عشان أحد. الناس بيتريقوا مثلا علي،
3: إيه، عشان التنمر اللي أنا بواجهه. كل هذه الأمور بتبين لنا الشخص هو ليش بيعمل هذه العملية، وهل هو يحتاجها أو فقط عشان أمور معينة هو أتعرض ليها.
2: مو المشكلة يعني أستاذة، أنا يعني برأيي كثير من الدكاترة بسمع منه بيقولك مثلا بتجيني سيدة ما هي محتاجة شيء، يعني ما فيها شيء، حرام تعملها يعني، فتقول له لا أعمل لي زي الفنانة الفلانية ولا زي الفاشينيستا الفلانية.
3: بالضبط، هدول اللي وصلوا لمرحلة الهوس. شوفي ريهام، لما بتكون بالذات، شوفي يمكن الرجال ما عندهم هذه الظاهرة منتشرة كتير زي السيدات. السيدات أكثر بحكم السوشيال ميديا، بحكم انتشار المنصات، يعني اللي أشياء كثيرة. فبتكون السيدة عملت عمليات مرة كثيرة، وصلت لمرحلة الهوس حتى لو هي ما هي محتاجة، هي وصلت لي

0: منظر معين لنتيجة معينة بس ما اكتفت، لا تروح للدكتور تقول له لا ما يعني ما عجبتني النتيجة، ما بتوصل لمرحلة
1: الاكتفاء والرضا.
0: أيوة القبول والرضا. هنا نرجع لسؤالنا الأولاني، متى يكون الشخص، متى نقدر نقول إنه هذا الشخص فعلا بيعمل العملية لحاجة معينة أو هو واثق من نفسه أو لعدم الثقة بالنفس؟ إذا كان هو يفتقد القبول والرضا بالنتيجة، هنا نعرف إنه لا، هو يحتاج لدعم نفسي
1: أكثر من إنه فعلا
0: المظهر. فعلا يحتاج الدعم النفسي أول، وهنا دور الدكتور أكيد طبعا، الدكتور الشاطر يكون بيعمل دراسة حالة للمراجعة أو للمريضة، إذا هو شاف إنه هي فعلا ما بتحتاج وهي جاية وما وتوقعاتها للنتيجة بتكون توقعات ما هي منطقية، يعني ما حترضى بالنتيجة، لا هنا هو أول يوجهها للدعم النفسي أكثر من المظهر الخارجي وإجراء العمليات، لأنها ما حتقتنع بالنتيجة. لو سوالها مليون عملية في النهاية ما حتقتنع، لأنها هي عندها توقعات افتراضية،
1: توقعات غير الفلاتر. واقعية
0: غير واقعية، هي شايفة فلاتر، هي شايفة
1: هذه أنا مشكلة الفلاتر هذه للأسف أثرت بصورة كبيرة على عقليات السيدات جداً والفتيات جداً يعني جداً. ما بيصاروا بيفرقوا يعني يا جماعة، الفنانة ولا الفاشينيستا ولا اللي تكون يعني بتطلع في وسائل التواصل الاجتماعي، ترى هي حاطة فلتر، هي أنا عمري ما شفت وحدة طلعة بصورتها الحقيقية بأمانة يعني، إلا يمكن البعض والقلة أو بعض والقلة، ولكن الأغلب بيطلع بفلتر.
0: صح، وللأسف هذا الشيء أثر على يعني على عقلهم الباطن، وصارت السيدة أو البنت صارت تبغى تصير زي هذا الفلتر، وهي لو جينا للمنطق هي ما حتقدر تكون زي الفلتر ده، فبتروح تسوي بتروح تبقى عملية وراء عملية عشان يوصل لهذا الفلتر أو لهذا الصورة.
1: بدرجة الآن يعني في عيادات التجميل إبر نظارة اسمها إبرة الفلتر، وكثير ناس يعني مستحيل أنت مهما عملتي نظارة مستحيل توصلي لدرجة الفلتر، لازم يكون عندك ثقة في النفس بأنك أنت هذا شكلك اللي ربنا خلق لك، وممكن يكون عندك بعض العيوب اللي ممكن تحليها، ولكن ما حتوصل لدرجة الكمال لو عملتي عند أفضل دكتور في العالم.
0: فعلا، وهذا الشيء اللي احنا نفتقده، احنا نبغى البنات، احنا ما احنا ضد، شوفي ماني ضد عمليات التجميل، انا كخبيرة مظهر انا ما اقول لك انا لا امنع او ضد العمليات، لا اعمل عمليات لكن خلي ثقتك بنفسك عالية، خلي عندك قبول، فكري في نفسك قبل لا تفكري في النتيجة اللي حتوصلي لها بالعملية هذه، طوري في ذاتك، اتقبلي نفسك، خلي عندك تصور للنتيجة المنطقية، النتيجة يعني اللي انت حتوصلي لها بتكون نتيجة واقعية مو نتيجة افتراضية. فهي يعني البنت او السيدة ايوة لو هي فكرت بهذا المنظور، بالمنظور المنطقي لموضوع عمليات التجميل، حيكون عندها قبول، وهذا يرجع لثقتها بنفسها. صدقيني لما تكون الثقة بالنفس مهزوزة مستحيل هي حتقبل نفسها، فلازم اول البنات اشتغلوا على موضوع تطوير ثقتهم بنفسهم، نظرتهم لنفسهم، نظرتهم لقيمهم، يعلوا هذه القيم، ادرسوا موضوع الثقة بالنفس تماما، بعد كده يفكروا في موضوع التجميل والمظهر، وهذه أمور تابعة.
1: والله كمان الدعم، يعني الدعم في المنزل للفتيات مثلا، خاصة المراهقات مثلا، تجي والدتها لو لقت دعم من والدتها، لا أنت شكلك حلو، لا أنت صغيرة لسه على عمليات التجميل. يعني أنا بصراحة وللأسف بشوف بنات يعني في سن 16 و17 وأقل بيلجأوا للبوتوكس، بيلجأوا للفيلر. طب أنت يعني مو سنك للبوتوكس ولا سنك لفيلر، أنت لساعك سنك صغير، يعني ما وصلتي لعلامات الشيخوخة عشان ممكن تحقني بوتوكس. فهو يبدأ من المنزل وتلاقي أمها داعم لها يعني في أخذها للبوتوكس وللفيلر. لا
0: صح، لأن الأم ما بتهتم بالصحة النفسية والجسدية للبنت، بدل ما تخليها تهتم بالمظهر وبالتجميل، أو خلينا نقول، أنا ما أبغى أقول مظهر، أنا بقول الهوس في الاهتمام بالمظهر والهوس بالتجميل.
1: مو عيب إن إحنا نهتم في المظهر، ولكن بعقلانية شوية،
0: بعقلانية وبتوازن، لازم يكون في توازن ما بين الصحة النفسية والجسدية وما بين الاهتمام بالتجميل والمظهر. أي شيء في الكون وفي الحياة إذا خرج عن نطاق التوازن فهنا بيصير فيه خلل. أنا دائما أقول لازم يكون فيه توازن.

0: جدا
1: طبعا.
0: يعني في مواجهة حتى الصديقات، يعني الآن الصديقات تقول لها أنا ماما سمحت لي مثلا أعمل فيلر وأعمل بوتوكس وأعمل وأعمل وأعمل، وأنتي مامتك ما سمحت لك، فهي مسكينة تروح ومقارنة.
1: مقارنة هيصير إيه بالضبط؟ المقارنة صارت مرة، يعني الآن إحنا في عصر فعلا صاروا ما أنا ما أبغى أقول بس البنات الصغار، حتى يعني في من الفئة الكبيرة، الفئة العمرية الكبيرة برضو عايشين في وضع
0: أنا مرة
1: المقارنة.
0: سمعت يعني من دكتور، يعني خلينا من الفتيات، ممكن فتيات صغار يعني وبيتأثروا، يعني أنا مرة سمعت من دكتور جراح إنه في وحدة جات في العيادة عمرها 50 سنة وقالت له رجعني بنت عمري 20 سنة، قال لها أنا ماني ساحر. يعني فعلا الآن الطلبات غير مقبولة واقعيا، يعني
1: ما أنا بقول لك طلبات افتراضية، طلبات ما هي واقعية، طلبات يعني ما يتقبلها العقل البشري فعلا. وشوفي موضوع الفلاتر هذا ترى موضوع مرة خطير، تخيلي
0: والله موضوع يلعب في النفسية بصراحة.
1: يوميا تشوفي نفسك بهذا الفلتر، ما حتتقبلي نفسك من غير الفلتر. في ناس أبدا أبدا ما يتقبلوا أنهم يتصوروا من غير فلاتر، هي تبغى تكون كده. هذا إيش معناته؟ معناته هي ما عندها قبول لشكلها الحقيقي، لملامحها الحقيقية، للون بشرتها الحقيقي، ما في قبول
0: فعلا، ما في رضا، ما في ثقة،
1: ما في قبول، ما في رضا، لأنه خلاص هم أهملوا، ما صاروا يفكروا في أنهم يدرسوا حالتهم النفسية، أنه أنا أعزز ثقتي بنفسي، أنه أنا أبني ثقتي بنفسي، أنه أنا أفكر في قيمي، أفكر في إنجازاتي، أفكر في شخصيتي، أنا مين، أنا إيش، أنا إيش بقدم، أنا إيش بسوي. الحياة مو بس مظهر، الحياة مو بس شكل، الحياة مو
0: مظهر وجوهر كمان،
1: مظهر وجوهر، نربط هدول الجوانب ببعض، نعمل توازن عشان هنا تكون في شخصية متكاملة جمعت ما بين الفكر وما بين المظهر والتجميل. نعم. فالموضوع هذا جدا جدا مهم وطويل، وطبعا
0: يحتاج يمكن أكثر من حلقة، ولكن يعني إحنا في للأسف يعني وقت الحلقة داهمنا، فأنا
1: يعني
0: أشكرك.
1: نحاول تكتك نوصل بسرعة يعني أهم النقاط اللي بنتكلم فيها في هذه النقطة، لأنه ظاهرة صارت. أنا شوفي فعلا أنا أقول هذه ظاهرة وانتشرت، وإذا إحنا ما حاولنا نوعي البنات والسيدات صدقينا حتنتشر بصورة أكبر، وللأسف بصورة سيئة، ما هي الصورة الجمالية اللي بنوصل لها، لا، الصورة العشوائية والصورة اللي فيها هوس غير مرضي وما حيوصل للنتيجة اللي فعلا إحنا نبغاها أو السيدة تبغاها، نتيجة القبول والرضا بنفسها.
0: أكيد.
1: ما حتوصل له.
0: أكيد، يعطيك العافية أستاذة نجلاء، يعني أنا أشكرك جزيل الشكر، وأتمنى بالفعل أنا بالفعل أتمنى كل المستمعين يكونوا استفادوا، خاصة السيدات، وفعلا مثل ما قلتي يعني أنه الحياة مو بس مظهر، الحياة مظهر وجوهر. شكرا لك.
1: مظهر وجوهر، العفو حبيبتي، شكرا لكم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج

0: تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: ورجعنا لكم مستمعينا على إذاعة جدة FM. طبعا اليوم تكلمنا يمكن عن ثورة في عالم إنقاص الوزن، تكلمنا عن الأشخاص المرشحين لأخذ إبر المنجارو والأوزمبيك وطبعا مضاعفاتها وآثارها، ومن هم الأشخاص المرشحين لأخذها، وكمان عن الأعراض اللي ممكن يتعرض لها الشخص أثناء هذه الإبر، وعن الاستخدام الآمن، ولكن يجب استخدامها عن طريق طبعا إشراف طبي وليس استخدامها بشكل عشوائي. وكمان أخيرا تكلمنا عن الأعمار المناسبة لاستخدامها، وكيف إنه هي ممكن تأهلك لأنه ممكن تعمل مستقبلا عملية تجميل، ولكن يجب أن يصل وزنك أو كتلة جسمك إلى الوزن أو الحد الطبيعي. كمان تكلمنا اليوم في حلقتنا عن الثقة بالنفس، وهي قرار شخصي في إجراء عمليات التجميل، وكيف ممكن يؤثر المظهر بشكل كبير، أو سواء خلينا نقول العوامل النفسية والاجتماعية ممكن تؤثر على قرار الشخص، أو حتى التنمر، أو حتى خلينا نقول بسبب متابعتنا لوسائل التواصل الاجتماعي، وإنه كيف هذه الأشياء ممكن تؤثر على قرارنا في اتخاذ طبعا قرار يعني إجراء عمليات تجميل. طبعا هذا كله يعني يمكن اليوم تكلمنا فيه. الآن وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.

0: من المونديال.
1: في أول أيام شهر يوليو، حيث تتصاعد حرارة المنافسة وتشتد وطأة الحسم، لا يزال مونديال 2026 يكتب حكاياته بمداد من أرقام قياسية وعواطف جياشة. الأرقام في هذا المونديال تتجاوز كل حدود التوقعات، فمباراة فرنسا والسويد لم تكن مجرد مباراة، بل كانت لحظة تاريخية حطمت حاجز 5 ملايين متفرج في الملاعب لترسم نسخة 2026 كأكثر البطولات حضورا في تاريخ الكرة. ومن وحي هذا الصخب، فرض الديوك الفرنسية سطوتهم ليس فقط بالفوز الثلاثي على السويد، بل بإنجاز إعجازي يجعلهم أول منتخب في التاريخ يسجل 3 أهداف أو أكثر في 5 مباريات متتالية. وفي قلب هذا الهجوم يقف كيليان مبابي شاهدا ب18 هدفا مونديالية، يطارد عرش ميسي التاريخي بفارق هدف وحيد. وعلى وقع الطموح العربي، تحضر الكفاءة السعودية بامتياز إذا اختار فيفا طاقما تحكيميا عربيا لإدارة قمة إنجلترا والكونغو بحضور خالد طريس حكما رابعا ومحمد العبكري حكما مساعدا احتياطيا، في رسالة واضحة للثقة العالمية في صافرتنا. وفي معسكر الفراعنة تعلو الآمال بعودة القائد محمد صلاح للتدريبات استعدادا لمعركة أستراليا الحاسمة يوم الجمعة. أما أسود الأطلس فقد أثبتوا إرادتهم بلغة الأرقام ب800 تمريرة في مباراة هولندا في سيمفونية تكتيكية جعلت العالم يقف احتراما. بينما نودع مدرب هولندا رونالد كومان بعد استقالته، يبرز خوليان كينونيس كظاهرة مكسيكية استثنائية ليصبح أول لاعب في تاريخ بلاده يسجل 3 أهداف في نسخة واحدة قاد بها المكسيك نحو ثمن النهائي. وعلى الجانب الآخر، كانت البطولة قاسية على دفاعات منتخباتنا العربية، حيث سجل العراق، تونس وقطر أرقاما دفاعية ستظل درسا قاسيا في أهمية التوازن بين الهجوم والصلابة الدفاعية. في كواليس البطولة يظل بيرويجي كولينا متمسكا بصرامة قوانين إضاعة الوقت التي أثبتت نجاحها في الوقت الذي لا تزال فيه ذكريات مارادونا وتوقعاته بشأن فترات التوقف لشرب الماء تثير الجدل. وبينما يتباهى فيفا ببيع 300,000 شطيرة نقانق في الملاعب، تعدنا ناسا بكرة قدم فضائية على سطح القمر إن فازت أمريكا باللقب. هكذا هو المونديال، مزيج من العلم، الفن والجنون. إلى اللقاء.
0: من المونديال.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تجوال الان على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تجوال. نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بلحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: كذلك مستمعينا نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة اكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر التطبيق سادي راديو بلس. نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. أمير منطقة الجوف يشهد لقاء ليالي الجوف 68. محافظ الطائف يشهد تخريج الدفعة 22 من جامعة الطائف. وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على القرار الكريم باستثناء فئات من مستفيدي الضمان الاجتماعي. أعضاء مجلس الشورى يزورون دارة الملك عبد العزيز ويطلعون على خدماتها ومشروعاتها الاستراتيجية. الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمكة والمشاعر المقدسة ترسية تطوير 7 مواقع تدشن مرحلة جديدة من برنامج الأحياء المطورة. وزارة البلديات والإسكان، أكثر من 51,000 أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2026 وحتى نهاية مايو. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشن مشروع ترميم وإعادة تأهيل المنازل في دمشق. تخريج الدفعة 5 من أكاديمية مطوري أبل بالشراكة مع أكاديمية طويق. غرفة المدينة المنورة تنظم ملتقى لتعزيز توظيف الكفاءات الوطنية.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.
0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراشحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله على القرار الكريم باستثناء كبار السن ممن لا دخل لهم والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام ذوي الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل والمنتقلين من نظام الضمان الاجتماعي السابق إلى النظام الحالي من شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب الحد الأدنى للمعاش وذلك تيسيرا على هذه الفئات ومراعاة لأوضاعهم. وأكد معاليه أن هذا القرار الكريم يجسد ما توليه القيادة الرشيدة أيدها الله من اهتمام بالمواطنين والمواطنات وحرصها على تلمس احتياجاتهم وتقديم كل ما يسهم في تحسين جودة الحياة ورعاية الفئات الأكثر احتياجا. ودعا معالي الوزير الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم ورعاية واهتمام بأبناء الوطن وأن يديم على المملكة أمنها ورخائها.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية مع زميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. تعد المملكة العربية السعودية من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم، وسهول وصول المساعدات الإنسانية للدول المتضررة إذ يمثل أولوية قصوى للمملكة العربية السعودية. المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبد العزيز الواصل.
4: أصحاب السعادة، نشدد بأن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية يمثل أولوية قصوى للمملكة، وعليه فإن على المجلس اتخاذ ما يلزم لضمان وصول المساعدات دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة بما في ذلك دارفور وكردفان، التزاما بمبادئ القانون الدولي الإنساني وبما يتسق مع إعلان جدة الصادر في 11 مايو 23 بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان.
3: وإلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. أوضح نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بأن الجامعة تركز على تطوير برامجها التعليمية وربطها بتقنية الاي اي وزيادة الجوانب التطبيقية بما يعزز جاهزية الطلاب للتعامل مع التقنيات الحديثة. نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور طارق الرئيس.
5: طبعا الاي اي الآن هو حديث الساعة، وبالتالي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تستشعر هذا الأمر، وبالتالي تسعى أن تأخذ قصب السبق في الاستعداد الكامل فيما يتعلق بالاي اي. فالجامعة تركز على تطوير برامجها، وبالتالي أصبح الاي اي الآن في ضمن منظومة كل برنامج يقدم يركز على هذه البرامج وما يرتبط فيها من الاي اي، مثلا في القانون الجنائي وارتباطه بالاي اي وش الأشياء التي تخص طلب المتخصصين في هذا المجال وتقيس عليها في بقية البرامج. أيضا استهدفنا زيادة الجوانب التطبيقية في هذه البرامج، يمكن مؤخرا أقر المجلس العلمي تطوير 3 من هذه البرامج وفي بقية البرامج إن شاء الله مع بداية العام الدراسي القادم. أيضا أصبح الاي اي مكون من ضمنها مكونات هذه البرامج.
3: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع وقف خير المدينة. يقوم وقف خير المدينة بتقديم وجبات وإطعام والسقيا في المسجد النبوي والمياه المبردة لقاصدي مسجد قباء، حيث يوزع من المياه 8000 عبوة يوميا. الرئيس التنفيذي لوقف خير المدينة مشعل التهامي.
6: طبعا بالنسبة للوقف برسالة الأسماء هي الضيافة والإطعام والسقيا في المسجد النبوي والمساجد الكبرى في المدينة المنورة. نتواجد اليوم في مسجد قباء، عندنا مركزين للضيافة تعمل من الساعة 7 صباحا حتى 9 مساء، تقدم فيها المياه المبردة بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة. عندنا مجموعة من المعمول، المعجون، التمر بالمكسرات، بالإضافة إلى المياه المبردة هذه بنوزعها للقاصدي المسجد قباء.
3: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
1: تجوال على جدة FM.

0: برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبتشريف صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، تحتفل الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري جمعية زواج ب 500 عريس في حفل فرح جدة 2026 الذي يقام في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبد العزيز، في مبادرة مجتمعية تجسد دعم استقرار الأسرة وتعزز ثقافة الزواج وترسخ الشراكة بين القطاع غير الربحي والقطاع الخاص لخدمة الشباب المقبلين على الزواج. وللحديث أكثر حول هذا الحدث ودور الجمعية في تمكين الشباب وبناء الأسرة المستقرة، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري جمعية زواج الدكتور أنس بن عبد الوهاب زرعة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا فيكم وشاكرين ومقدرين هذا الاهتمام، بارك الله فيكم.
0: الله يسلمك. في البداية دكتور، يحظى حفل فرح جدة 2026 برعاية الأمير خالد الفيصل وكذلك تشريف الأمير سعود بن جلوي، برأيك كيف ينعكس كل هذا الدعم القيادي على المسيرة للجمعية؟
1: طبعا يعني حقيقة هذا الدعم وهذه الرعاية الكريمة وتشريف سمو الأمير سعود بن جلوي للحفل، كل هذه الحقيقة يعني امتداد لدعم القيادة الرشيدة للعمل والقطاع غير الربحي. فالحقيقة يعني الشباب هم في حاجة يعني لأن يروا قيادتهم وولاة أمرهم، وهذا ليس بكبير عليهم وليس بكثير، بل هم كذلك في كل شيء. فالحقيقة يعني حضور طبعا رعاية أول شيء سمو الأمير خالد الفيصل

0: الاحتفال وتشريف سمو الأمير سعود المجلوي، يعني هذا دعم كبير للجمعية ولعملها وللشباب لأن يكونوا يعني إن شاء الله أعضاء صالحين في هذا المجتمع ويكونوا أسر إن شاء الله مستقرة وسعيدة
1: بإذن الله. طبعا الجمعية تحتفي هذا العام بتزويج 500 شاب وشابة، ما هي أبرز الأهداف الاجتماعية التي تسعون لتحقيقها من خلال هذا الحدث؟
0: يعني احنا ننطلق من يعني رؤيتنا، رؤية الجمعية أن تكون نموذج متميز في تيسير الزواج وبناء ثقافة الزواج السعيد، وكذلك من رسالة الجمعية، حيث أن رسالة الجمعية هي أن تكون جمعية متخصصة في تعزيز قيمة الزواج وتيسيره والإسهام في بناء أسرة مستقرة عبر حلول مبتكرة ومنظومة عمل احترافية وشراكات فاعلة. فنحن يعني من خلال هذا العمل والأنشطة الكثيرة التي تقوم بها الجمعية نعمل على تشجيع وتيسير الزواج وتعزيز قيمة الزواج، وكذلك يعني تحقيق الشراكات والتكامل مع الجهات ذات الصلة التي تهتم بما نهتم به، وعلى رأسهم طبعا ولاة الأمر وكذلك رجال الأعمال والداعمين. فهذه فرصة لهم وللجميع في أن يكونوا معنا في هذا الطريق الذي بإذن الله إذا استقرت الأسرة وسعدت سعد المجتمع واستقر كذلك.
1: نعم بالتأكيد. طيب نسخة فرح جدة 2026 ما الذي يميزها من فعاليات أو مثلا مفاجآت عن السنوات السابقة؟
0: والله يعني نحن الحمد لله لنا 26 سنة ونحن نقيم هذا الفرح كل عام
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: إيه نعم، وليس هذه أول سنة، فبدأنا في هذه الحفلات من عام يعني 2000 تقريبا، وهذا هو الحفل 26، والحمد لله في كل سنة نحاول أن نقدم شيء يتميز به حفل هذا العام عن العوام السابقة. السنة هذه الحقيقة زاد عدد شركاء النجاح، بل وكان يعني نوعيتهم ورعاة والرعاة وكذا الداعمين يعني متميز في هذا العام. أيضا هناك إقبال يعني غير مسبوق أو قياسي من العرسان للمشاركة في هذا الحفل. ويعني الحقيقة الذي العدد الذين سجلوا في الحفل ما يقارب 700 عريس.
1: طيب وتم اختيار فقط 500؟
0: لا كلهم يعني دعوا وكلهم، لكن عند الحضور للأسف تحصل ظروف تحصل كذا، فلذلك لا نحب أن نقول 700 وكذا لأنه يحصل ظروف وناس تتأخر وناس كذا. لكننا الذين سجلوا حقيقة هم حوالي 700
1: ما شاء الله. طيب
0: طبعا حقيقة أيضا هناك جوائز في هذا الحفل وهدايا تشمل أطقم ذهبية وسبائك ذهبية وإقامات في فنادق فاخرة. أيضا سيكون هناك سحب كبير على سيارة موديل 2026 إن شاء الله للعرسان المشاركين في حفلنا اليوم.
1: نعم بإذن الله تعالى نتمنى لهم إن شاء الله يعني حياة زوجية سعيدة بإذن الله. كلها خير. طيب لو تحدثنا دكتور أنس بلغة الأرقام، ما هي أبرز إنجازات جمعية زواج وحجم مستفيديها حتى اليوم؟ يعني ذكرت ما شاء الله من سنة يعني 2000 وهذا العام إن شاء الله يعني 700 مشارك أو مقبل ما شاء الله على الزواج. طيب
0: إحنا يعني الجمعية الحقيقة تجاوز عمرها 38 عام. الجمعية تأسست من عام 1409 بفضل الله سبحانه وتعالى، وأما 26 سنة هذه فقط لحفل الفرح، فرح جدة اللي هو يعني هذا الحفل. أما الجمعية فقد يعني تجاوز عمرها ذلك، ولذلك يعني دعمت الجمعية أكثر من 122 ألف مستفيد خلال هذه المسيرة الطويلة
1: ما شاء الله،
0: بمبالغ مالية تزيد عن 400 مليون ريال. كدعم نقدي ومبلغ يزيد عن 350 مليون ريال أيضا كقروض حسنة وميسرة استفاد منها 38 ألف عريس. وأيضا يعني الجمعية قامت من برضو 26 عام بموضوع التأهيل قبل الزواج، واستفاد اللي هو عبارة عن تدريب، دورة تدريبية تقدم للمقبلين والمقبلات على الزواج لإن شاء الله يعني توضيح الحياة الزوجية وفهم تفهيمهم ما ينبغي عليهم وواجباتهم إلى ذلك. استفاد من هذا البرنامج حوالي 44 ألف شاب وفتاة، وأقيمت لذلك 1126 دورة تدريبية. أيضا من البرامج اللي هو الدعم العيني، الدعم العيني استفاد منه أكثر من 46 ألف منزل بما يقارب 120 مليون ريال. أيضا دعم السكن، نحن يعني الشاب قد لا يستطيع أن يعني يدفع للسكن، فنحن ندعمه بإيجار السكن، واستفاد من هذا يعني أكثر من 400 عريس بمبلغ حوالي 4 مليون ريال. أيضا عندنا برنامج فرحة عريس، وهذه تهتم بالشباب يعني ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم، واستفاد يعني من هذا حوالي 136 عريس بمبلغ تقريبا أكثر من 3 مليون ريال.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: أيضا فرح جدة، هذا الذي ذكرت لك يعني منذ 26 عام،
1: نعم،
0: استفاد منه أكثر من 10553 عريس منذ أن بدأ الفكرة في عام 1421، وأصبحت فعالية مجتمعية يعني سنوية تحتفي بالعرسان في طوال العام، ويكرمون ويعني يعني بحضور سمو أمير المنطقة ورعايته.
1: طيب دكتور،
0: ومحافظ جدة،
1: يعني نعم، نود أن تصف لنا أجواء يعني هذا العرس أو هذا الفرح، فرح جدة 2026، لو يعني نتكلم عن أجواء الأفراح في الأعوام السابقة كيف كانت؟
0: والله يا أختي الكريمة، يعني مهما تكلمنا يعني إذا ما حضر الإنسان فلن يعني يستطيع أن، لكنها هي طبعا احتفاء بهؤلاء العرسان، ويعني جعل هذه المناسبة فعلا نقطة تحول في حياتهم، وشعور بأنهم تحولوا من حياة العزوبية إلى حياة إن شاء الله الزواج والاستقرار والسعادة إن شاء الله طوال حياتهم. فلذلك في هذا الاحتفال بحضور سمو الأمير المحافظ جدة ورعاية أمير المنطقة، يعني هذا الحقيقة في حد ذاته هو فرحة كبيرة للعرسان.
1: نعم.
0: وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى وخلال طوال السنوات هذه سمو الأمير جزاه الله خير يتفضل وينزل للعرسان ويتصور معهم ويأخذ صورة تذكارية معهم. كل هذه الحقيقة أجواء احتفالية كبيرة للعرسان، ويشعر بقيمة هذا العمل المبارك وهو الزواج.
1: نعم.
0: نعم.
1: طيب في الختام، ما هي مستهدفاتكم المستقبلية دكتور أنس، وكيف يمكن للمجتمع وللقطاع الخاص أيضا المساهمة في دعم استقرار الأسر؟
0: طبعا نحن الحقيقة نسعى بأن يعني هو عمل الجمعية هو مساعدة الشباب والفتيات المقبلين والمقبلات على الزواج بكل ما تستطيعه الجمعية لتيسير زواجه واستقراره وديمومته وسعادتهم بهذا الزواج. ولذلك تسعى الجمعية في هذا الأمر التوسع في تيسير الزواج، وأيضا تعميق الأثر الاجتماعي. طبعا للأسف يعني بدأت يعني ما نقول ظاهرة، ولكن في شيء من العزوف للأسف عن الزواج موجود الآن سواء من الشباب أو الفتيات، وهذه مشكلة كبيرة حقيقة. ولذلك نحن نسعى من خلال الجمعية أن يعني أنه ييسر الزواج وأن

0: يكون هناك يعني تعميق لقيمة الزواج في المجتمع. وطبعا القطاع الخاص وطبعا ولاة الأمر قبل ذلك كلهم الحمد لله معنا في هذا، لأن استقرار المجتمع يكون باستقرار الأسر وسعادة الأسر، وتكون بإذن الله هذه اللبنة الأسرة إذا كانت هذه اللبنة مستقرة وسعيدة كان المجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى مستقرا وسعيدا. ولذلك نحث أيضا أحبابنا في القطاع الخاص ورجال الأعمال والمهتمين عامة بأن يكونوا معنا، وهم لا يقصرون حقيقة. نعم
1: كل إن شاء الله التوفيق وحياة زوجية سعيدة كريمة بإذن الله تعالى لجميع العرسان الشباب والشابات. نشكرك جزيل الشكر الدكتور أنس بن عبد الوهاب زرعة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري، جمعية زواج. شكرا لوجودك معنا اليوم في برنامج تجوال.
0: شكرا لكم، والحقيقة يعني ما قصرتوا، وهذا هو واجبنا جميعا، وأنتم كذلك يعني تسعون معنا إن شاء الله لهذا الأمر. جزاكم الله خير.
1: الله يسلمك، واجبنا دكتور. شكرا لك.
0: شكرا شكرا،
1: في أمان الله.
2: تجوال على جدة FM.
1: مستمعين الكرام، في كل صيف تتجه أنظار الزوار إلى محافظة الطائف التي تمتاز بأجواءها المعتدلة وطبيعتها الخضراء لتقدم تجربة سياحية مختلفة تجمع بين جمال البيئة الزراعية وراحة الإقامة في أحضان الطبيعة. وفي السنوات الأخيرة برزت النزل الريفية والمنتجعات الزراعية بوصفها أحد أبرز معالم السياحة الريفية في المحافظة، مستقطبة أعدادا متزايدة من الزوار من داخل المملكة وخارجها. تفاصيل أكثر في التقرير التالي بصوت الزميلة نهى الجديبي.
3: لم تعد النزل الريفية في محافظة الطائف مجرد أماكن للإقامة، بل أصبحت تجربة سياحية متكاملة يعيش فيها الزائر تفاصيل الحياة الريفية وسط الطبيعة الخلابة بعيدا عن صخب المدن وضجيجها. ففي أنحاء المحافظة تنتشر النزل والمنتجعات الزراعية بين المزارع والبساتين لتمنح الزائر فرصة الاستمتاع بأجواء هادئة تحيط بها الأشجار المثمرة والنباتات العطرية التي تشتهر بها الطائف منذ عقود، وفي مقدمتها الورد الطائفي والعنب والرمان والتين والخوخ كذلك، إلى جانب العديد من النباتات العطرية التي تملأ المكان بروائحها الزكية. وتحرص هذه المنتجعات على المحافظة على الهوية الزراعية للموقع من خلال تصاميم مستوحاة من الطابع الريفي، حيث تمتزج المباني الحجرية والخشبية بالمساحات الخضراء، وتنتشر الجلسات الخارجية بين الأشجار لتوفر للزائر تجربة تنسجم مع طبيعة الطائف الجبلية ومناخها المعتدل. ولا تقتصر التجربة على الإقامة فقط، بل تقدم العديد من النزل أنشطة متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة، مثل التجول داخل المزارع والتعرف على طرق الزراعة التقليدية وقطف بعض الثمار في مواسمها، إلى جانب جلسات الشواء والأنشطة الترفيهية للأطفال والمسارات المخصصة للمشي، مما يجعلها خيارا مثاليا لقضاء عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الصيفية. ويؤكد مختصون في القطاع السياحي أن السياحة الريفية أصبحت أحد أهم الأنماط السياحية التي تشهد نمواً متسارعاً في المملكة، لما توفره من تجارب أصيلة ترتبط بالبيئة المحلية وتسهم في دعم المزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتعزز الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتنشيط الحركة التجارية في المحافظات. ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع تنامي الاستثمارات السياحية في محافظة محافظة الطائف التي تسعى إلى تنويع منتجاتها السياحية مستفيدة من المقومات الطبيعية والزراعية التي تتمتع بها، إلى جانب البنية التحتية والمتطورة والخدمات المتكاملة التي تشهدها المحافظة. وخلال موسم الصيف تشهد النزل الريفية نسب إشغال مرتفعة نتيجة الإقبال المتزايد من العائلات

0: يجد الزائر في هذه النزل فرصة للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة واستعادة العلاقة مع البيئة الزراعية التي طالما ارتبطت بتاريخ الطائف وتراثها. كما تسهم هذه الوجهات في إبراز الموروث الزراعي للمحافظة وتعريف الأجيال الجديدة بأهمية الزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية من خلال تجارب تفاعلية تعكس أصالة المكان وتاريخه. ومع استمرار الاهتمام بتطوير السياحة الريفية، تبدو الطائف اليوم النموذج ناجحا في توظيف مقوماتها الطبيعية والزراعية لخدمة القطاع السياحي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة وزيادة إسهام القطاع السياحي في التنمية الوطنية.
1: مستمعينا الكرام، استمعتم فيما مضى إلى تقرير عن النزل الريفية والمنتجعات الزراعية في محافظة الطائف بصوت الزميلة نهى الجدابي.
2: تجوال على جدة FM.
1: نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. جامعة الملك فيصل تدشن فعالية معسكر كفو الصيفي الثاني. ملتقى باذل 2026 يدفع بمسيرة القطاع غير الربحي في الحدود الشمالية. برنامج جودة الحياة يصدر دراسة بعنوان أن تتحرك لتعيش، دروس المناطق الزرقاء في النشاط البدني وجودة الحياة. غدا الخميس انتهاء مهلة التسجيل العيني الأول لأكثر من 14 ألف قطعة عقارية في جدة. لتعزيز حضور القطاع غير الربحي وإبراز إسهاماته التنموية، مؤسسة الملك خالد توقع اتفاقية لإطلاق منصة سجام. تجمع الجوف الصحي يعزز رعاية مرضى السكري بالتوسع في استخدام مضخة الإنسولين اللاسلكية. جدة تاريخية وجهة ثقافية تثري تجربة الزوار بالحرف التراثية. تهيئة 41 حديقة ومتنزه وممرات للمشاة بمساحة 1.44 مليون متر مربع لموسم الصيف في رفحة. أخيرا مع الأرصاد، توقعات برياح نشطة على الحدود الشمالية الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان، عسير والباحة. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا من برنامجنا اليومي تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: تجوال على جدة FM.

0: دخيلك لا تغمض.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: كأس العالم،
3: يزن أكثر من 6 كيلوغرام من الذهب الخالص عيار 18، تلك هي كأس العالم الأصلية، تحفة مصمتة على قاعدة من مرمر الملاكيت الأخضر، تخضع لبروتوكول

0: أمني هو الأشد عالمياً، فلا يسمح بلمسها باليدين العاريتين إلا لرؤساء الدول واللاعبين الفائزين بها فعلياً، بينما يرتدي البقية قفازات لحمايتها.
1: كأس العالم.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. طبعا اليوم وامتدادا لتفاعلنا مع الحدث الرياضي الأبرز وهو مونديال 2026، وبعد أن خرج منتخبنا من دور المجموعات بنقطة وحيدة وهدف وحيد، اليوم نقرأ في الدروس والعبر المستفادة من هذه المشاركة، بالإضافة إلى الحديث عن الاستحقاق المقبل للمنتخب في الكثير من النقاط اللي نتحدث فيها، خصوصا فيما يتعلق بالتخطيط الرياضي، وأيضا قراءة في مآلات طبيعة هذه المشاركة. هنتكلم عن المشاركة السابعة لمنتخبنا، والنقطة المضيئة في كل هذه المشاركات هي الافتتاحية، مشاركة 1994 مونديال أمريكا، لما منتخبنا بالفعل أبهر العالم في تلك المشاركة وانتقل إلى دور الـ16، وهذا طبعا منحنا كسعوديين جرعة كبيرة من التفاؤل، حتى أنه البعض قال أنه بحلول مونديال 2010 المنتخب راح يكون منافس على الأدوار الإقصائية وسيذهب بعيدا في المنافسة في المونديال. اليوم نقرأ في كل هذه الملفات، لكن دائما كما نؤكد نحن لا نتحدث في الجوانب الفنية، بل نقرأ في موضوع السياسات والاستراتيجيات الرياضية. قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. حياك الله يا دكتور عبد الرحمن، كيف قرأت هذه المشاركة للمنتخب اللي كانت مخيبة للآمال؟
3: حياك الله أستاذ عزام، وتحية لك ولفريق العمل لديكم والمستمع الكريم، وشاكر لكم. المشاركة وقراءتنا نحو المشاركة حقيقة أنها كما تفضلت يعني مخيبة للآمال، ولو جينا نضع تقييم لهذه المشاركة، يعني التقييم يعني أن نعطي درجة، الدرجة بصراحة غير مرضية لأي محب للمنتخب، ويكفي أنه رابع المجموعة بحصيلة نقطتين فقط، فالتقييم صراحة منخفض. وحتى أتتنا أخبار عبر منصات التواصل أن ما زال يعني التندر على المنتخب السعودي من ضمن المنتخبات التي تعرضت لخسائر كبيرة ما زال مستمر إلى الآن. عجبتني مقدمتك في البداية لما تكلمت عن المشاركة الرائعة 94، والتي كانت يعني في أجواء تمكين الموهبة الذي احنا نتحدث عنه باستمرار، كل منتخب قوي، منتخب مستمر امتداد ل 84 والقرارات الجريئة، وحقق شيء بعدها. بالنسبة لي أنا كنت أذكرني كلامك فقط، أنا كنت ألاحظ الأخطاء التي تحدث، وأذكر أني في حوار مع أحد الأصدقاء قبل انطلاقة كأس العالم 98، وذكرت له أن المنتخب، قال لي يعني طموح عالي زي طموحك أنت الآن، قال إن شاء الله المنتخب يصل دور 8 و4،
2: عطفا على النجاح الكبير اللي في مونديال 94.
3: أيوة، لكن كنا نشاهد بعض الأخطاء تحدث، فذكرت وقتها أنه سيخرج من المجموعة وللأسف حصل. لكن المهم أنا عندي بعد التقييم evaluation، يهمني أو أن نشتغل خطوة أخرى كمؤسسة رياضية والمسؤولين عن الرياضة، نعمل ما يسمى بيرفورمانس ايفالويشن، نقيم الاداء، ثم ننتقل الى التقويم كوركشن او بيهيفير امبروفمنت. هذه المصطلحات في علم الاداره وعلم الاعمال وعلم الرياضه، حتى نعمل تقويم لكل اخطائنا حتى ننطلق عندنا استحقاقات قادمه. فما نوقف عند التقييم وخلاص، خلاص تقييمنا صراحه غير مرضي، ومشاركات كثيره غير مرضيه بعد 94. الان نحن مقبلون على استحقاق قادم، لازم نعيد النظر ونبدا في العمل من جديد لكن بشكل صحيح.
2: نعم، انا ذكرت في المقدمه انه طلعنا بنقطه وحيده، لا احنا طلعنا بنقطتين من تعادلين مع اوروغواي ومع الراس الاخضر وبهدف وحيد، ايا يكن فهي ارقام غير
3: المركز الرابع استاذ عزام.
2: نعم
3: المركز الرابع يعني الاخير.
2: نعم نعم، هو على فكره ترى كان متوقع، يعني معظم الجماهير كانوا متوقعين انه بتكون المشاركه باهته بسبب السيناريوهات اللي سبقت المشاركة. احنا نتكلم عن هيرفي رينار وبعد كذا دونيس كمدرب طوارئ، فكان واضح الإرباك من قبل المشاركة.
3: صحيح، وذكرنا هذا في أول لقاء أنه الحبوط صعبة جدا.
2: طيب كما يقال احنا عيال اليوم، فيها استحقاق مهم كأس الخليج، والأهم منه اللي هي بطولة آسيا اللي تستضيفها المملكة 2027. كيف ترى الاستراتيجية المثلى لنخرج بمشاركة مشرفة؟ حتى الآن صرنا نقول مشاركة مشرفة، يمكن المنتخب اللي كان متسيد آسيا أربع مرات يكون في النهائي، حصد منها ثلاثة ألقاب منذ عام 84، واللقب الثاني 88، النهائي في 92، ثم البطولة في 96. اليوم نتحدث عن مشاركة مشرفة وليس الحصول على البطولة.

0: فما هي الاستراتيجية المثلى اللي تشوف أنه لابد أن يعمل عليها المسؤولون لأن يكون المنتخب حضوره يليق باسم المملكة العربية السعودية؟
1: شوف أستاذ عزام، إذا احنا نبغى نتكلم عن العمل لما هو قادم، فكما ذكرت القادم الأهم والقادم الأقرب هو نهائيات كأس آسيا. نهائيات كأس آسيا أمامنا من اليوم إلى البطولة، ونحن نستضيفها في المملكة العربية السعودية. طبعا نستضيفها نرقب في أن يعني تكون استضافة مشرفة، وهذا إن شاء الله حاصل يعني فرق العمل المتعلقة بالاستضافة وتهيئة الملاعب وإدارة العمل أكيد قائمة بعملها على ما يرام. في أيضا في نفس الوقت نحتاج مشاركة مشرفة للمنتخب، ودائما ترى المشجع السعودي كما أنت ذكرت في البداية دائما يؤمن بإمكانيات المملكة العربية السعودية، فدائما نحن نحس مثلا أننا في المقدم، لكن فقط تأتينا الإحباطات. فعندنا 180 يوم فقط في سباق مع الزمن، فأرى أن الحل الأنسب موجود في مصطلحين أو مفهومين: الإدارة وإدارة الأزمة. بس في بعض الوقت أنا أقصد بالإدارة يعني القرار الذي يتخذ، ما هي الأمور القانونية المصاحبة للأحداث أو التداعيات وتوقيت اتخاذ القرار. إحنا عندنا الآن استقالة مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم أو رئيس المجلس، ما أدري كل المجلس أو الرئيس، لكن هذا الأمر يحتاج وقت نقاط جمعية عمومية والترتيب له وأمور قانونية. فالآن فيه شبه القرار اتخاذ القرار مع أنه ما جرت الصلاحية عندهم، لكن خلص الوضع مشوش. توقيت اتخاذ القرار مهم، والذي نقول لنا الفكرة الثانية اللي ذكرتها لك إدارة الأزمة. نحن إحنا رياضيا الآن في أزمة من الآن إلى أن تأتي المشاركة، يعني أزمة رياضية. عندنا 6 أشهر فقط على انطلاقة المونديال، وأول مباراة يمكن ثالث يوم ولا رابع يوم من أو يمكن الافتتاحية، يعني بالضبط
0: غالبا الافتتاحية.
1: أي نعم، فلابد أن يكون العمل في المنتخب الآن بمعزل عن ما يحدث في اتحاد كرة القدم، وبمعزل عن الضغوط الإعلامية، وبمعزل عن الإجراءات التي ذكرتها الآن التي ستتخذ، حتى ممكن تأخذ 3 شهور، ما أدري يعني كم تأخذ، لكن المهم المفروض المنتخب يكون بمعزل عنها. ويعني وضعنا الآن في المنتخب لا يحتمل العمل فيه تأخير يوم واحد، وإن كانت إجازة ولا ما هي إجازة لابد من العمل على المنتخب. فالآن المفهومين يطلع لنا بنتيجة معينة، أنه لابد من أن نبحث منه عن صلاحية في التكليف. أنا أظن أنه هنا الآن دور مهم للجنة الأولمبية، رئيس اللجنة الأولمبية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، هو وزير الرياضة، لكن بغض النظر عن موضوع وزير الرياضة، لأن وزارة الرياضة لا تتدخل يعني عرفا وقانونا وحسب الاتحادات والفيفا ما تتدخل في شغل اتحاد كرة القدم، لكن اللجنة الأولمبية مرتبطة بالاتحادات ولها بعض العلاقة الرياضية والإدارية والقانونية مع اتحادات الرياضة. فهنا لابد من وجهة نظري سمو رئيس اللجنة الأولمبية لابد أن يكون له دور في التوجيه وفي حتى المخاطبات وفي حتى تحديد من صاحب الصلاحية حتى ننتقل لقرار. القرار طبعا أنا برأيي والذي ينادي فيه منذ 13 سنة أن نعين أو نجلب أو نستدعي أو ندعو نطلب فريق عمل فني وطني منتقى بعناية. هذه 6 كلمات: فريق عمل للتدريب وليس مدرب ومساعد، فني وطني، مدربين وطنيين، منتقى بعناية، توليفة ناجحة، علشان احنا ما عندنا وقت اللي تضيعه حتى اننا نخرج بناتج انه منتخب قوي يشرفنا في المشاركة. انا هذه وجهة نظري، وبسر من خلال هذه المنصة ادعو المسؤول الاول اللي هو صاحب سمو الملك عبد العزيز بن تركي ان يتخذ هذا القرار. ممكن يعني بداية يشكل لجنة حتى تختار او يوجه بشكل مباشر او لكن طبعا القرار هو داخل اتحاد كرة القدم، لكن يحدد من صانع القرار، هل ياسر المسحل ولا من ينوب عنه؟ طبعا ما زال له صلاحيات حتى يطلع، لكن هو الآن كشخص وكقائم بعمل بصراحة في مرحلة ممكن نسميها يعني تشتت، ما هو قادر يتخذ قرار. مرة 7 سنين وهو يتخذ قرار، لكن الآن هو أعلن الاستقالة، ما هو مستطيع، يحتاج سند سواء هو أو يفوض لغيره. المهم أن يتخذ قرار في تدريب المنتخب، علشان 180 يوم هذه احنا نحتاج كل يوم، يعني من بكرة يبدأ فريق العمل أو خلال 5 أيام. ونستغل سواء إجازة أو ما هي إجازة، لابد نجهز منتخبنا
0: لأن الوقت ضاغط بشكل كبير. طيب استأذنك نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. موضوعنا اليوم قراءة في مشاركة منتخبنا الوطني في نهائيات كأس العالم 2026. ضيفي هو الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور، وش الدروس المستفادة من هذه المشاركة المونديالية لمنتخبنا الوطني؟
3: نعم، سؤال مهم. المعنى المشاركة يعني عموما يعني ما كانت ناجحة، لكن أيضا هناك دروس يعني مهمة جدا إذا إحنا نريد أن نحقق النجاح فيما هو قادم. يعني أنا ممكن أقسمها لقسمين: جانب مؤسسي وجانب فردي. الجانب المؤسسي للأسف عندنا يعني واتضح أنه ليس على ما يرام مهما قلنا وقلنا، لكن النتائج تتحدث. يعني عندنا بلد أشبه بالقارة، مليء بالكفاءات، مليء بالخامات البشرية، يعني الخامات أقصد يعني على مستوى الشباب اللاعبين. يتمتع وطننا والله الحمد بالموارد المالية وبالضخ المالي، يتميز أيضا بقيادة داعمة، ومع ذلك يعني ما حققنا نتائج. إذن العمل المؤسسي لم يكن ناجح في المنتخب، وهذا هنا أول درس. على الأقل الاستفادة مما شاهدناه نحن يعني عند منتخبات حتى أقل منا صرفا أو كذا، وكل طبعا نماذج يعني لابد أن نفهم كل نموذج لوحده. فالدرس المستفاد أن لابد أن نقوم بعمل يعني علمي منهجي حتى أن نحسن العمل المؤسسي. أنا من وجهة نظري أنه يعني لابد أن تشكل مجموعات تركيز تعقد ورش عمل. أنت تبغى دروس مستفادة، لابد من عقد ورش عمل نلخص فيها التجربة. طبعا هذا جودة يعتبر في توتال كواليتي. نبحث عن ما يسمى فرص التحسين. طبعا فرص التحسين معناها بالمعنى الأصح هو السلبيات التي عندنا، نقول فرص تحسين. احنا حصلنا على نقطة درجة معينة 20% من في موضوع كذا جزئية معينة، الآن هذه فرصة تحسين لها أن نرفع بالمستوى إلى 60 إلى 70، ثم بعدين نفلتر هذه الورش العمل ونحكم النتائج ثم تبنى خطط. هذا على المستوى المؤسسي، وأمر ترى ما هو صعب جدا. ثانيا على المستوى الفردي، المستوى الفردي أهم شيء عندنا اللاعب. اللاعب علشان يستفيد يحتاج صفاء ذهني ويحتاج تركيز ويحتاج مساعدة خبراء فنيين لإعطائه الفائدة مما يعني يشاهده من مباريات ومن أحداث في المونديال، حتى يخرج بحصيلة ثقافية. يعني اللاعب المفترض، وترى يستفيدون اللاعب الكبار خصوصا فئات يعني اللي أعمارهم يعني في السن المبكر، ما يخرج من بطولة إلا وقد استفاد منها شيء على الصعيد الفني، على الصعيد النفسي، الصعيد المعنوي، الصعيد الثقافي. أنا أعطيك مثال واحد بس: خروج جنوب أفريقيا في دور 32 كانت مباراة قوية. جنوب أفريقيا استطاع أن يعمل كل شيء، عمل بخطة متماسكة لو تذكر المباراة، خطة دفاعية، لكن هدد مرمى الفريق الخصم إلى أن حدثت في الثواني الأخيرة خطأ، ربما هو الخطأ الوحيد. حتى أن هناك، ما أبغى أدخل في النواحي الفنية، هناك لقطة يمكن أنها هي لقطة المونديال، كان على هجوم على مرمى جنوب أفريقيا واستطاع الدفاع تخلص الكرة، لكن ما هي الغلطة التي سببت في الهدف وانتهت المباراة بهذا الهدف؟ المدافع جاءت كرة عالية أوفر سهلة ما فيها صعوبة، دها بالرأس أسفل إلى الأرض لعب الكرة. ومن أبسط أبجديات كرة القدم أن المدافع لابد أن يصد الكرة إلى الأعلى وليس إلى الأسفل. هذا المدرب يدرب عليها. أنت في منطقة الستة أو منطقة الجزاء ومنطقة الخطورة كمدافع تأتي كرة لابد أن تضربها للأعلى رأسية. ليه؟ لأن الضرب للأعلى يعطيك ثانية ونص إلى ثانيتين من الاختيار، فإن ذهبت الكرة قد تذهب لمهاجم أو فراغ أو مدافع. في الوقت هذا الثانية ونص إذا ذهبت المهاجم يستطيع المدافعون الثلاثي، أما إذا لعبتها أرضية إذا ذهبت المدافع حظك جيد وإذا ذهبت للمهاجم سوف يستثمرها، وهذا الذي حصل. طيب احنا عندنا مدافعين دائما يكررون هذا الخطا. احنا اذا نبغى نستفيد كطوالي في اجتماع المدرب ولم يعني الغلطه هذه لا تحدث عندنا نهائيا، لان استفدناها من كاس العالم. طبعا دروس كثيره للاعبين تستفاد من المناسبات الرياضيه وتعاد الكلام عنها في البرامج التدريبيه. طبعا خصوصا زي ما قلت لك الشباب الاقل سنا أما النائب الخطراء فيفترض أنهم قد اكتسبوا وقليلين جدا الأخطاء.
2: طيب في رأي ثاني يقول لازم دونيس يستمر لسببين. أول شيء هو ما أعطي فرصته كاملة، هو استلم المنتخب في وقت حرج وقبل المونديال بتقريبا شهر أو شهر ونص، فما أعطي فرصته كاملة عشان نحكم عليه. والشيء الثاني عشان موضوع الاستقرار الفني، كل ما كان في استقرار فني كل ما كانت النتائج تصاعدية وتدريجية.
3: نشوف أن الاستقرار الفني إذا أتيت بجهاز فني عبارة عن خطة متكاملة ومشروع، لكن دونيس هذا مدرب طوارئ، فلذلك خلص انتهت الطارئ الحدث الطارئ. من الخطأ أن يستمر في المنتخب يوم واحد، أنا هذا رأيي بكل صراحة وبكل وضوح. وأنا حسب معلوماتي دونيس عمره ما درب منتخب، ما أنا متأكد، لكن كوني أنا يعني جبت يعني تراكمت عندي أخطاء ثم أتممتها بخطأ. إحضار دونيس خطأ، ترى كان ممكن يحضر مدرب طوارئ أحسن من دونيس. واضح إنه دونيس أثناء مباريات تايه، فكيف أنا أبغى
2: أساسا حتى في اختيار التشكيل استبعد لاعبين ما يستحقون أنهم يستبعدون، وجلب لاعبين ما أضافوا أي شيء للمنتخب للأمانة.
3: نشكر أصحاب هذا الرأي، لكن من وجهة نظري ما يناسب أبدا. لابد من بحث عن جهاز آخر. طبعا من وجهة نظري الجهاز الأمثل هو فريق عمل فني وطني منتقى بعناية، وإن لم يكونون يرغبون المسؤولين لأسباب تخصهم دونيس يغادر ويأتون بأي مدرب آخر، لأن التجربة خلاص الآن أنت أصبحت لها انعكاسات سلبية وخلاص، يعني لن تخرج الحالة النفسية من مونديال كذا إذا استمر دونيس مع المنتخب.
2: طيب وحكاية الاستقرار الفني؟
3: استقرار فني اجلب مشروع جيد وبعدها اعمل استقرار، أما مدرب طوارئ واستقرار عليه لا.
2: طيب هل لو يعني مقترح هذا اللي تطرحه دكتور عبد الرحمن انه فريق عمل وطني، هل عنده وقت انه يشتغل على هذا الموضوع؟ يعني تتخيل انه راح يكون لنا بصمه في مشاركتنا في كاس الخليج هو الاقرب، وبعد كذا كاس اسيا.
3: كاس الخليج نعتبرها التدريب التمرين لكاس العالم. أحسن حل أو أحسن مجموعة يمكن أن تكون في سابق الزمن وتنجح في مسابقة الزمن هو هذا الحل. غير هذا الحل إذا جئت بأي مدرب لو معلش يعني لا مؤاخذة من كوكب آخر غير الكرة الأرضية وعندهم قدرات في كرة القدم سابقانا بآلاف السنين وتستحضر ويدرب المنتخب ما هو عارف شيء عن الكرة السعودية ولا كذا ولا إلى آخره، يبدأ من الصفر يتعلم هو، يحتاج سنة حتى يحقق نتيجة. أما فريق عمل فني وطني منتقى بعناية مدربين عارفين كرة القدم السعودية معايشين كرة القدم السعودية توليفة قوية أدوار متنوعة متكاملة، يعني أنا ما أقول مدرب وامسك اللاعبين وابدأ أدرب، لا عندي مدرب هيد ماستر كابتن الدكتور عبد العزيز الخالد، عندي ثلاثة آخرين كل واحد له أدوار مختلفة إذا أحببت نفصل فيها، وكل الأدوار هذه يعني أنا أختصر لك مثلا مثال سريع. الدكتور عبد العزيز الخالد خلينا نكون عمليين شويه بس ما هو فني، انا اخترت مجموعه لاعبين، انا عندي اللاعب في من لديه نواقص تكتيكيه معينه وهذا معروف واضح، ما نقدر ما احد يقدر ينكر. العالم يقولون منتخبنا السعودي يفتقد اساسيات كره القدم التي حتى لاعبه، لازم نعترف ان في نواقص ولا في محترف سعودي اكبر يقول ان انا اكبر من اللي عندي، لا لا لابد ان نعترف بهذه المشكله. طيب المدرب اللي هو الهيد ماستر قال أنا عندي فلان وفلان وفلان عندهم نواقص تكتيكية، أمسكهم يا كابتن حمد. الكابتن حمد كريري هذا مدرب أحد، أنا أتكلم عن مقترحي توليفة ممكن تكون يعني فيها آخرين، لكن هذه من وجهة نظري بعد بحث طويل أحسن توليفة تقدر تتفاهم. أنتكم هذا مدرب مبتكر حاصل على أعلى الشهادات في التدريب ودائما يتطور دائما يتطور، يمسك اللعيبة يعطيهم تدريبات هو حتى يعني يقدر يبتكر تدريبات. خلال شهر ستجدهم يا كابتن عبد العزيز الخالد أنت وتقيم وضعهم التكتيكي تجدهم أحسن. أنا عندي اللاعب فلان والله كويس لكن يحتاج إلى تقوية بدنية في جزئية معينة، هذا خبير لياقة بدنية وخبير تنمية بدنية من حق الفريق. في أسبوعين أنا أدرس تشريح اللاعب والفسيولوجي لبدنيات اللاعب وأطوره في شهر، بعد شهر ونص اللاعب هذا عندي أصبح قريب من لعيبة محترفين عالميين. فهذا هو الحل ترى الأمثل يعني بعد تفكير عميق. المقترح هذا يعني ما جاء في يوم وليلة أو ما جاء بالصدفة، لا جاء يعني أنا صممته عام 1434 لكن التفكير فيه من 1406 مقارنة اللاعبين واللاعب السعودي مع اللاعب الأوروبي مع اللاعب الأفريقي من 1406. أنا عندي هذه المقارنات وحاول أسعى إلى أنه كيف نرزم الهوة بيننا وبينهم، مع أننا في السعودية عندنا الخامات موجودة بس كيف نبحث عنها وكيف نؤهلها.
2: طيب يمكن البعض يرد عليك دكتور يقول إنه الفريق التدريب أو الفريق الفني السعودي بالكامل، مع أنه الآن كرة القدم أصبحت معقدة بشكل كبير حتى أنه في مدربين للحراس، هل عندنا الكوادر الفنية كتدريب اللي قادر على أنه تشكل فريق عمل وطني متكامل للتدريب؟ المسألة ما هي بس مدرب الهد يكون وطني أوكي، لكن في كوادر ثانية عندنا نقص في في في الخبرات في هذا الجانب. وضربت لك مثال موضوع مدربين الحراس، هل في كوادر وطنية لتدريب الحراس؟
3: طبعا موجود مدربين حراس على مستويات عالية وعندنا حراس كويسين. ترى فكرة الحارس بالذات مختلف عن اللاعب وعن المجموعة العشرة لاعبين داخل الملعب، وحراسنا لا بأس يعني على مستوى كبير. بالنسبة إلى إنه يعني عدم قناعتنا بالخبرات وما ليش يعني الإيمان بالخواجات زي ما يقولون، لا ترى كرة القدم ليست في مستوى العلوم والفنون والمهارات التي سيعجز عنها المواطن السعودي أو الموهبة السعودية أو الكفاءة السعودية. الكفاءة السعودية صعدت الفضاء، اقتحمت النانو علم النانو بأي نانو متر نانو جرام أي شيء في النانو، اقتحمت التقنية، تفوقت المملكة عالميا في الأمن السبراني. فالكفاءة السعودية ليست أقل من أي كفاءة عالمية، فقط مكنها أفتح لها المجال تتأهل وتتدرب. أما تدريب ترى الفرق فهو جزء منه كبير معنوي، جزء فني ولكن جزء معنوي، جزء إذا لعبت أنت بمجموعة يشعرون أنهم أنت لو شفت مباريات أو تذكر مباريات بعض المباريات الآن شفناها من الثمان مباريات الأولى في دور 32 يلعب فريق كرة القدم كأنه الجيش، كأن أنا في معركة. أنت شفت اللاعب المغربي ما أبغى أذكر أسماء، الدم يصب من رأسه وما يبغى يخرج، طبعا المدرب ما يبغى يخرج لأنه محتاج وفعلا فاز في المباراة. خلاص اللباس امتلى بالدم، الحكم وقف المباراة وقال له اطلع، ولا هو ما يبغى يطلع لأن القانون يقول لك الدم في الرأس لا بد أن تتوقف. طيب أنا أذكرك بقصة حصلت بس هذه استدعاها التفكير. أنا أحتاج أشياء غير مثلا إني مدرب كبير، كم جبنا مدربين كبار، كم جبنا وما قدروا يعملون شيء مع الأخطاء والسلبيات الموجودة عندنا التي يستطيع السعودي الوطني حلها في شهر شهرين. الأخطاء المعينة والتراكمات وتأثير التعصب وتأثير الإعلام وعدم قناعة الكل بالكل، ترى هذه مشكلة كبيرة. لا بد في منتخب قوي أن يكون الكل مقتنع بالكل، عندنا لا في تكتلات داخل أروقة المنتخب،
2: في شلالية.
3: فأنا أحكي لك قصة قديمة إحنا شاهدناها بعيوننا، وأنا كنت في الصف الثالث متوسط كأس العالم كأس آسيا 84 مباراة السعودية والكويت، وكان طبعا مجموعة كلهم أبطال. سقط صالح النعيمة بضربة على في الرأس وسالت الدماء. إحنا شفنا كجماهير كمشجعين من على خلف الشاشة، نزلوا الجهاز الطبي نزلوا كذا وراحوا جو وخرج صالح النعيمة، رفض أن يخرج ورجعوا عملوا له العلاج وكمل المباراة وكمل البطولة وأخذنا الكأس. القصة هذه خلفها حدث ما تكلم عنه صالح النعيمة إلا بعد 30 سنة. طبعاً الناس عارف، القريبين عارفين الموجودين، لكن عامة الجماهير ما هي عارفة. شافوا صالح النعيمة وقفوا وشافوا رجع نزل وطاح وبعدين الذي حصل وحكاها صالح النعيمة بعد يمكن 30 سنة. زي ما قلت لك القريبين عارفين. صالح النعيمة عندما سئل في قناة تلفزيونية عن هذا الحدث قال أنا أصبت وسقطت وانجرحت، خلص جاء الطبيب وجاء رئيس البعثة الدهمش رحمة الله عليه والكابتن خليل زين وقالوا خلص تطلع برا تغير ما في كلام، ما يعني حاجة بديهية. يقول جاء ماجد عبد الله قال لهم صالح ما يطلع، صالح ما يخرج من الملعب. ليه؟
2: رغم أنه صالح هو الكابتن.
3: أيوة صالح المصاب خلص معروف يعني جرح ست غرز يعني تخيل أنت بالخياطة. صالح ما يطلع ليش؟ لأن ماجد يعرف صالح، يعرف أهمية صالح، صالح أيضا يعرف ماجد. هذه درس للأجيال كلها. يقول صالح لما شفت ماجد قال أنا كنت طالع خلاص كلام الطبيب، لما شفت ماجد يقول صالح ما يطلع قلت صالح ما يطلع خلاص ما يطلع. قلت كلمت المدرب لا ما
2: لا، لأنه عرف انعكاس هذا نفسيا حتى على زملائه
3: على الفريق كامل وعلى الجمهور برا خلف الشاشات ملايين المشاهدين. جاء الطبيب يخيط الجرح بدون بنج 6 غرز وكمل صالح هذا المنتخب ثم حقق الكأس. ما تأتي البطولات إلا بالتضحية. هذا ما يجيبه للأجنبي أبدا يا كابتن أستاذ عزام، مهما كانت الأجنبي يحصل على الشهادات الوطني يجيبها. وكذلك مدربينا لا ينقصهم شيء، الذي يقول مدربنا ينقصه شيء يجي ونتناظر ونشوف.
2: طيب استاذنك نطلع فاصل دكتور عبد الرحمن ونعود مرة أخرى في نقاش.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
4: في سيارتك او بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: قراءة في مشاركة المنتخب الأخيرة في المونديال هو موضوعنا اليوم. ضيفنا هو الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور عبد الرحمن، خلال العقدين الماضيين كان هناك مشاريع تطويرية كثيرة، بعضها رأى النور وبعضها لم يرى النور. تقييمك لهذه المشاريع اللي طرحت، بعضها على شكل مقترحات وبعضها على شكل مشاريع مكتملة لتطوير المنتخب السعودي خلال 20 عاما، كيف تقيمها ولماذا لم تنجح؟
3: والله شوف، احنا شاهدنا عدد من البرامج يعني يمكن زي ما تفضلت قبل 20 سنة تقييمها. طبعا اي تقييم كما ذكرنا آنفا قبل قليل، تقييم من خلال يأتي من خلال النتائج والمخرجات. فعندنا عدة تجارب الذي أنا أعرفها. تجربة بدأت يمكن 1430 بعنوان 2022 إذا تذكرها، وكان يعني المنسق لها أو الوجه الإعلامي الرياضي لها الكابتن حميد الزهراني الله يمسيه بالخير، وكانوا يقولون نريد 20 لاعب سيكونون هم المنتخب عام 2022. ويعني أسسوا مراكز في كل مناطق المملكة، ولكن توقف هذا المشروع. ما توقف إلا أنه في هناك يعني بعض الجزئيات لم تكن مناسبة. يعني دائما أي مشروع يتوقف وقد بدأ وقد ممكن وما يطلع بنتائج إلا أن مؤكد أنه وجود أخطاء. هذا يعني كثرة سابقا في علم الجودة أو عالم الجودة. عندنا تجربة الخبيرين الفرنسي والبريطاني والتي أخذت صدى إعلامي كبير وانتهت بلا شيء، ما عاد شفنا عنها شيء. هذه يمكن من 20 سنة أو يعني قبل تجربة اللي ذكرتها الأولى. وشكلوا مع الخبيرين مجموعة سعودية، ولكن زي ما قلت لك يعني أحيانا أنت تأتي بالخبير وتجعل الخبير هذا يتوه أو يوجه. الخبير لديه خبرة في مجال معين، هي للخبير الجو الكامل أن يقدم خبرته فيما لديه من خبرة. أما تأتي به وعندك مشكلات كثيرة هو ما هو فاهم فيها أو ما عاصرها في خبراته السابقة، ما راح يجيب نتيجة. أنا أعطيك مثال، لما جابوا مثلا قالوا المدرب الفلاني يدرب المنتخب حصل على كأس أوروبا،
2: هلو
3: الصوت واضح الآن؟
2: واضح.
3: أنا بس أعطيت مثال في جلب الخبراء. لو عندما مثلا سابقا مدرب المنتخب كذا وقالوا مثلا هذا حقق كأس أوروبا في لدولته، طيب هذا حقق كأس أوروبا لدولة لعيبتها كلهم في الدوريات الأوروبية على مستوى عالي، تجيبه هنا لدولة عندنا مشكلات، عندنا نواقص، عندنا سلبيات، عندنا ترسبات، ما يعرف يحلها، هو تجربته وخبرته في منتخب جاهز. هذه الفكرة. عندنا مثلا مثال آخر ما يسمى المراكز الإقليمية، وعمره يمكن 8 سنوات وقائم به الاتحاد السعودي لكرة القدم. وأنا أعتقد هذا أصلا ما هو دور الاتحاد السعودي، دور الاتحاد السعودي إدارة الرياضة، إدارة اللعبة كاملة والتمكين فيها، ما هو اللي يمسك مراكز ويبدا يطلب الانديه بالله خذوا لي اللاعب فلان اللاعب فلان. لذلك انا ما قد شفت لاعب موجود ممتاز في الدوري السعودي من مخرجات المراكز الاقليميه، رغم انها مختلفه موجوده. عندنا اكاديميه مهد اكبر مشروع واكبر يمكن مشروع ضخ عليه، و منشأة وملاعب ومراكز وعليها صرف كبير، عمرها على ما أذكر ما أدري 7 سنوات أو كذا، لكن أيضا إلى الآن لم نشاهد لاعب موهوب خرج وقالوا هذا من أبناء أكاديمية مهد. بالإضافة لأن أكاديمية مهد يعني شاملة لمختلف الرياضات، فتركيزها على كرة القدم تركيزها يعني أوسع من كرة القدم. من تجارب أكاديمية مهد اللي شفتها في الإعلام بعض المحتوى، انهم ابتعثوا 1000 ناشئ، 1000 طفل تحت 14 سنه ابتعاث خارجي. طبعا هذه التجربه انا اللي عليها بعض الملاحظات. وايضا ترى اكاديميه مهد هي التجربه التطويريه الوحيده اللي ممكن تستمر لان صرف عليها كثير وهناك منشأة فيستفاد منها حتى لو يعني في اي افكار قادمه لانها منشأة قائمه. لكن ابتعاث الأطفال أنا عندي عليه ملاحظة، يعني بعد منك أني أذكرها، كوننا يعني تربويين على تخصص أصول التربية والسياسات التربوية، والسياسات التربوية ممتدة في كل المجال لأنها

0: تربوي. فأتمنى أن أكاديمية مهد عندها ما يمكن أن يكون لديه يعني برامج حماية للأطفال من المؤثرات، لأنك ما حتى ما ترسلهم لمؤسسة تعليمية. عندنا وزارة التعليم العالي عبر العقود عندها ملحقيات بالتعاون مع وزارة الخارجية، وملحقيات لها غير ملحقيات الخارجية تتابع المبتعثين وهم كبار، يعني فوق 25 سنة مبتعثين الوزارة ومبتعثين الوزارات الأخرى بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، ويكونوا كبار في العشرينات أو في الثلاثينات، ومع ذلك بعضهم يتأثر من بعض المؤثرات غير المناسبة لمجتمعنا ولوطننا، والتي قد تؤثر حتى على يعني الأمن الوطني عبر المدى الطويل. هذا الكبار، فكيف أنت ترسل صغار إذا أنت عامل لهم برامج حماية كافية؟ خلاص ما أدري أنا. ثم مدى استفادتهم في السن هذا في الخروج برا على مدى مثلا 10 سنوات 20 سنة الله أعلم. ثم أنا شفت في أحد المحتويات أو لخبير أجنبي يقول إحنا مبتعثين المجموعة دي بيكونوا هم المنتخب 2023 2034. بصراحة هذا ينم على عدم فهم، ما أدري من هذا الخبير، شفته أجنبي. لكن كوني أنا أرسل الأطفال وأقول سيكونون هم بعد 10 سنوات المنتخب أو من ضمنهم المنتخب، ما أدري يعني هل نستكتر مع حد كرة القدم، هل نستكتر مع كل الأندية، هل في الأساساتي حتى أن المنتخب يتشكل، يعني المنتخب ينمو، المنتخب الكائن الحي يكون مستمر وتضيف
1: جيل بلعجل. جيل يسلم الجيل. طيب دكتور
0: لو متداخلة، ما هو جيل يسلم جيل فقط، أيضا متداخلة. تجد في الفريق لاعب عمره 35 سنة أحتاجه حتى لو لياقته تقلت، ولاعب 18 سنة، شوف الفارق بينها حوالي 17 سنة. تفضل عشان ما
1: شتت. أيوه. بالعودة للاعب السعودي، برأيك من هو اللاعب، أو لو في بالك أسماء إذا تبغى تذكر أسماء، ممكن راهن عليهم أن يكون لهم مشاركات خارجية؟ لأنه واحدة من الأمور اللي شفنا منتخبات تميزت فيها، معظم لاعبينها مشاركين في دوريات عالمية قوية، مثل المنتخب المغربي في كثير من اللاعبين محترفين في أوروبا. فهل عندنا أسماء لاعبين سعوديين قادرين على أنه يبتعثون خارجين أو يلعبون في أندية قوية ودوريات قوية حاليا؟
0: طيب حاليا يعني أنا سأعرج على تجربة المنتخب المغربي وأرجع لهذا. دائما النماذج مهمة للاستفادة منها، وليس مهمة لاستنساخها ولا جلبها، لا، للاستفادة منها. ترى تجربة المنتخب المغربي، المغرب إحنا هزمناهم في أول مشاركة لنا، فازت السعودية على المغرب 1-0، وقد فزنا على المغرب في مباراة ودية 4-0. المغرب تجربتهم فريدة. أو كيف؟ أنا أذكر لك سريعاً وارجع للاعب السعودي. عام 22 برزت المغرب كمنتخب قوي وحصل على رابع العالم. تتبعت مع أحد الأصدقاء اللي عنده معلومات رياضية، كل لعيبة المغرب اللي عملوا في 22 مواليد في أوروبا، دول أوروبية، وعاشوا في تلك الدول، ولعبوا في أكاديميات وأندياتها حتى نشأوا وصاروا لعيبة كبار، وأصبح من حق اللاعب يلعب لجنسية بلده أو البلد المضيف الذي ولد فيه. هذه حالة نادرة لدول شمال أفريقيا، المغرب، الجزائر، تونس، كونهم على ضفاف البحر المتوسط وعندهم هجرات إلى كذا، استفادوا من الحالة دي. ما كان فيه لاعب مولود في المغرب إلا عبد الرزاق حمد الله وياسين بونو، بداية البعثة للبرة، كملوا على هذا وجددوا في المنتخب، جابوا لعيبة الآن في
1: دكتور تسمعني؟
0: عندهم أكاديميات للناشئين طبعاً، هم شغالين فهم متكاملين، إحنا تجربتنا مختلفة. بالنسبة للاعب السعودي حالياً، أنا يعني ما أشوف في لاعب من اللي موجودين في المنتخب. ترى أنا عندي وجهة نظر، اللاعب اللي راح برا ودفع عليه كتجربة يروح يجرب وبقي في نادي أوروبي شهر شهرين ثلاثة وما طلب، خلاص هذا أخذ الفرصة الكافية على حساب أي مؤسسة رياضية، سواء النادي ولا اتحاد كرة أو رئيس هيئة الرياضة سابقا في فترة سابقة أرسل مجموعة لاعبين

0: قال على حساب الهيئة ما استفيد منهم ولا حط طلبهم، خلاص هذه الخامات انتهت ما نقدر نتكلم عنها لأنها خاضت تجربة ومكنت وما استحقت. لكن كلاعب موجود الآن يعني في الدوري السعودي، أنا يعني لا أذكر لاعب يعني من وجهة نظري في يعني في الثلاث سنوات الأخيرة يستطيع أن يحترف في نادي أوروبي كبير. جاءت فرصة لسعود عبد الحميد وما يعني وفق ونسأل الله له التوفيق وأن يظهر لاعبون آخرون، لكن أنا ما أبغى لاعب يروح أنا اللي أبحث عن من يأخذه، لا أنا أبغى لاعب تأتي الأندية الأوروبية عطفا على إمكانيات اللاعب هذا اللي ستقدم له عرض ولناديه عرض. هذه حالة مختلفة تماما وتحتاج لها المشروع الذي ذكرناه، المشروع الوطني لصناعة نجوم كرة القدم، حتى أني أجعل العالم يجي هنا ويبحث عن لاعبين. سابقا فيه لاعبين أنا راح أقول لك مثال، منتخب 84 كان عندي بندر الجار الله يمسيه بالخير، لاعب أحد يعني لاعب مهم اللعيبة الكبيرة، واستقطبه الكابتن خليل الزياني. بندر الجار الله مهاجم ما يأتي إلا بعد ماجد نفيسة خادم معجل، يعني هو المهاجم الرابع. لو جاء اليوم بندر الجار الله في سن 23 سنة، افرض جاء بندر الجار الله، يعني تخيل معي بكل مواصفات بندر الجار الله الشخصية والبدنية والفنية وإلى آخره في عمر 23 حضر عندنا الآن الدوري روشن، سيكون هو أحسن مهاجم.
1: نعم.
0: سيتفوق على زريكان وعلى الحمدان. طيب.
1: أعتذر منك دكتور، وقتنا انتهى. شكرا لك على كل هذه المعلومات الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. شكرا جزيلا لك يا دكتور.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم لأنتم أيضا مشاهدية ومستمعية الكرام على متابعة هذه الحلقة من برنامج النقاش. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من فعل سلم؟ فعل خاصية التحقق الثنائي لرفع مستوى أمان حساباتك. لا تفتح مجال.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال
1: في أول أيام شهر يوليو، حيث تتصاعد حرارة المنافسة وتشتد وطأة الحسم، لا يزال مونديال 2026 يكتب حكاية.

0: آياته بمداد من أرقام قياسية وعواطف جياشة. الأرقام في هذا المونديال تتجاوز كل حدود التوقعات، فمباراة فرنسا والسويد لم تكن مجرد مباراة، بل كانت لحظة تاريخية حطمت حاجز 5 ملايين متفرج في الملاعب لترسم نسخة 2026 كأكثر البطولات حضورا في تاريخ الكرة. ومن وحي هذا الصخب فرض الديوك الفرنسية سطوتهم ليس فقط بالفوز الثلاثي على السويد، بل بإنجاز إعجازي يجعلهم أول منتخب في التاريخ يسجل 3 أهداف أو أكثر في 5 مباريات متتالية. وفي قلب هذا الهجوم يقف كيليان مبابي شاهدا ب18 هدفا مونديالياً، يطارد عرش ميسي التاريخي بفارق هدف وحيد. وعلى وقع الطموح العربي، تحضر الكفاءة السعودية بامتياز إذا اختار فيفا طاقما تحكيميا عربيا لإدارة قمة إنجلترا والكونغو بحضور خالد طريس حكما رابعا ومحمد العبكري حكما مساعدا احتياطيا، في رسالة واضحة للثقة العالمية في صافرتنا. وفي معسكر الفراعنة تعلو الآمال بعودة القائد محمد صلاح للتدريبات استعدادا لمعركة أستراليا الحاسمة يوم الجمعة. أما أسود الأطلس فقد أثبتوا إرادتهم بلغة الأرقام ب800 تمريرة في مباراة هولندا في سيمفونية تكتيكية جعلت العالم يقف احتراما. بينما نودع مدرب هولندا رونالد كومان بعد استقالته، يبرز خوليان كينونيس كظاهرة مكسيكية استثنائية ليصبح أول لاعب في تاريخ بلاده يسجل 3 أهداف في نسخة واحدة قاد بها المكسيك نحو ثمن النهائي. وعلى الجانب الآخر كانت البطولة قاسية على دفاعات منتخباتنا العربية، حيث سجل العراق تونس وقطر أرقاما دفاعية ستظل درسا قاسيا في أهمية التوازن بين الهجوم والصلابة الدفاعية. في كواليس البطولة يظل بيرويجي كولينا متمسكا بصرامة قوانين إضاعة الوقت التي أثبتت نجاحها في الوقت الذي لا تزال فيه ذكريات مارادونا، وتوقعاته بشأن فترات التوقف لشرب الماء تثير الجدل. وبينما يتباهى فيفا ببيع 300,000 شطيرة نقانق في الملاعب، تعدنا ناسا بكرة قدم فضائية على سطح القمر إن فازت أمريكا باللقب. هكذا هو المونديال، مزيج من العلم، الفن والجنون. إلى اللقاء.
1: من المونديال. في 60 ثانية.
2: مجلس الشورى يرفع سقف التحدي ويطالب هيئة النقل بتطويع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لإنهاء كابوس الازدحام. تخريج 192 مطورة تقنية من أكاديمية أبل وتويغ ليبدأان رحلة قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبل الابتكار في المملكة. برنامج جودة الحياة يستلهم أسرار المناطق الزرقاء العالمية ليصنع النموذج سعوديا فريدا لحياة أكثر صحة وعمرا مديدا. في مشهد سماوي مذهل أضاء قمر المانجو سماء المملكة تزامنا مع موسم الحصاد في جازان ليقدم لوحة طبيعية استثنائية. وختاما، علم النفس يؤكد الاستيقاظ قبل الشروق هو رحلة ذكية للاستماع لإشارات جسدك وبناء توازنك اليومي.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.

أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا مرحبا فيكم جميعا. حيا الله كل اللي ناطرينا ناطرين هالحزة بشكل يومي من الأحد إلى الخميس ومن الساعة 4، أنا متأكدة حتى قبل 4 بشوف أصدقائنا من خلال السوشيال من خلال عفوا الواتساب، التحايا والطيران والشق. الله الله الله الله، مخرجنا من بدري بدري، جاهزين يا جماعة، الفرقة الفرقة جاهزة بالطيران وبالدنبك وكل شيء. ناطرينكم ناطرينكم أصدقائي، ناطرين تفاعلكم معانا، ناطرين اللي يقول هاتوا السناكة أمون، هاتوا السناكة رح أكيد نشغلها لكم ورح ننبسط معاكم. كل اللي عليكم فقط أنكم تكونوا معايا، أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، ومشوار يوم الربوع اللي رح نزين لكم فيه الطبوع مع برنامج في الزحمة، فمسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم انتظرونا.

اسمعوني أصدقائي من خلال الترددات والتطبيقات، وعندنا أيضا بث مباشر على منصة

اكس على @جدة اندرسكور راديو، وايضا على صفحتي الشخصيه نحاول نكون متصدر لا تكلمني بمشوار برنامج في الزحمه، وايضا لا تنسون سعودي راديو بلس. راح نروح لساعتنا الاولى اللي راح يكون فيها سناكة، وسناكتنا اليوم تتكلم عن جهاز فنلندا ودعته بعد 140 سنة، لكن هذا الجهاز ما زال مستمر عندنا. يا ترى أصدقائي شنو تتوقعون هذا الجهاز اللي أمس كان آخر، اللي هو 30 يونيو، كان 2026 كان آخر يوم اشتغل فيه فنلندا وودعوه أمس كان بآخر اتصال. قلتوا يلا خمنوا لي شنو يا ترى هذا الجهاز اللي ودعته في فنلندا على 800-244-2828. أما مقولتنا اليوم في ساعتنا الثانية رح تكون تتكلم عن الأصدقاء، صراحة مقولة رائعة، رح نتكلم عن نوعية من الأصدقاء. فاللي حابين يشاركوني مقولة اليوم من خلال الأرقام التالية، سجلوا الأرقام عندكم يا جماعة، كلكم اللي يسمعني الآن مو بس تسجلونها، سجلوها وثبتوها علشان تقدرون تشاركوني على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة على 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. لا مو جهاز نوكيا، لا معني غششتك. خمنوا أصدقائي شنو الجهاز اللي ودعوه أمس فنلندا، كان آخر استخدام له أمس ودعوه بشكل يعني على مستوى فنلندا. ساعتين من أحلى وأجمل المنوعات اللي رح نسمعها ورح نستمتع معها أصدقائي، ومع أيضا مخرجنا معتز سمير بخش.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراضٍ خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
0: جدة اف ام على هواك.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: Amigos. حياكم أصدقائي بسناكة اليوم.
1: سناك.
0: وقبل لا أروح سناكة اليوم قلت لكم في جهاز وزعته ودعته عموما يعني باي ذا واي هم وزعوا جهاز له 140 سنة ودعته فنلندا أمس كاستخدام أخير. أنا قلت لكم يا ترى شنو هذا الجهاز، ففقط شخص واحد هو اللي قدر يعرف بالضبط شنو كان هذا الجهاز. ماك بوك نيو، أقول لك جهاز له 160 مدري 140 سنة يا فطوم، مو جهاز 140 سنة والدعاء. غلط، حيرتينا يا أمينة مازن. اللابتوب 140 سنة عندنا أو في العالم بيستخدمون؟ لا يا مازن. كمان مين؟ سوني، نوكيا، لا هم بعد غلط، لا سوني ولا نوكيا غلط. جهاز له 140 سنة بيستخدمونه. أيضا أمينة معك مازن، خواطر تعليقي على أرسطو. أوكي تعليق أرسطو، إحنا نبي نعرف صح. عافية عليك يا الجارحي، برافو برافو برافو. الله الله الجارحي وأبو أجوان، عافية عليكم الجارحي وأبو أجوان ومازن. ومعتز ومعتز بخش، ثلاثة قدروا يتوصلون للحل الصحيح. السلام عليكم جوال أمينة، جوال أبو دمعة أبو إلاف. لا مو جوال أبو دمعة، مو صحيح. ربنا يخلي جوجل. والله أنا عارفة من غير ما تقول. التليفون الأرضي. سنيور وسنيوريتا، خلينا نروح لسناكة اليوم. بعد أكثر من 140 عام فنلندا بتغلق آخر خطوط الهاتف الأرضي. قالوا له باي باي سي يو. أغلقت أصدقائي فنلندا صفحة امتدت لأكثر من 140 سنة من تاريخ الاتصالات بعدما توقفت آخر شبكة للهاتف الأرضي التقليدي عن العمل، لتغادر بذلك البلاد رسميا عصر الخطوط الثابتة في تحول بيعكس أصدقائي الانتقال الكامل من الشبكات النحاسية إلى الألياف البصرية والهواتف المحمولة وأيضا خدمات الاتصال عبر الإنترنت. طبعا أصدقائي، شهدت فنلندا نهاية مرحلة تاريخية في قطاع الاتصالات بعدما أجريت آخر مكالمة هاتفية أرضية بالبلاد قبل أن تتوقف خطوط الهاتف الثابت نهائيا اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء. طبعا لتنهي بذلك خدمة رافقت المنازل والمؤسسات منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر. طبعا الشركة المشغلة للهاتف الأرضي بفنلندا كانت أوقفت آخر مشغل رئيسي بيقدم خدمة الهاتف الأرضي في فنلندا تشغيل شبكتها الثابتة بصورة نهائية، لتنهي بذلك خدمة استمرت لأكثر من قرن وتغلق آخر فصول الهاتف التقليدي في البلاد. وبحسب هيئة الإذاعة الفنلندية أجريت آخر مكالمة عبر الهاتف الأرضي التقليدي يوم أمس الثلاثاء 30 يونيو حزيران 2026 قبل أن تتوقف الشبكة عن العمل بالكامل، لتغادر فنلندا رسميا عصر الأسلاك النحاسية الذي ظل جزءا من الحياة المنزلية والإدارية لعقود طويلة. طبعا الشركة المشغلة لهذا الهاتف بتقول ان قرار وقف الخدمة شمل الافراد والشركات، يعني مش فقط الشركات ولكن ايضا الافراد، بعدما تراجع عدد المشتركين الى بضعة الاف فقط. وكانت الشركة قد اعلنت في وقت سابق من العام ان تشغيل شبكة الهاتف الارضي رح يتوقف يوم 30 يونيو حزيران 2026 مع توفير بدائل بتعتمد على الاتصالات الرقمية والهواتف المحمولة للعملاء. يعني هم اوريدي قالوا لهم ان رح نتوقف يوم 30 حزيران، رح تتوقف هذه الخدمة بشكل نهائي. قالوا معنا في استل، يعني في ما زال بضعة الاف، واعتقد اللي بيستل بيستخدمونهم كبار السن 100%، اللي ما بيعرفون يتعاملون مع الموبايلات. وأعتقد ممكن في بعض الشركات، ممكن يكون في بعض الشركات، ولو أني أشك صراحة. طبعا أيضا بيقول لكم أصدقائي إن ما كانت فقط هذه الشركة، شركة إليسا أول شركة بتتخذ هذه الخطوة، سبقتها قبلها شركات اتصالات فنلندية أخرى إلى إنهاء خدمات الهاتف الأرضي. وافقت أيضا شركة تيليا تشغيل الخطوط الثابتة في عام 2019. تخيلوا، هذه الشركة وقفت استخدام الهاتف الأرضي في عام 2019، بينما أنهت شركة دي إن إي دعم شبكاتها الهاتفية الأرضية بمطلع 2026. بعدها أتت هذه الشركة بوصفها المحطة الأخيرة في خروج الهاتف الثابت من الاستخدام اليومي داخل فنلندا. طبعا أصدقائي، تكتسب هذه النهاية بعد خاص في بلد ارتبط اسمه عالميا بثورة الهواتف المحمولة عبر شبكة نوكيا. لكن كانت فنلندا من أوائل الدول اللي اعتمدت الهاتف الأرضي منذ القرن 19، ووصل عدد المشتركين أو الاشتراكات المنزلية إلى ذروة خلال أوائل تسعينيات القرن الماضي، قبل ما يتراجع تدريجيا مع انتشار الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت عبر النطاق. طبعا هذا التحول بعد سنوات من تراجع الاعتماد على الشبكات النحاسية أمام انتشار الألياف البصرية وتقنيات الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت والهواتف المحمولة في فنلندا، اللي بتتمتع بانتشار واسع لشبكات الجيلين الرابع والخامس، أصبح تشغيل الهاتف الأرضي يمثل عبء اقتصادي وتقني أكثر من كونه خدمة أساسية. This is our snack for today. معنا لسه السل عندنا، يقولكم فنلندا بتظل بتنضم بهذا القرار إلى عدد من الدول الأوروبية اللي أنهت بالفعل الهاتف الأرضي أو قلصت حتى اعتمادها عليه، مثل منها إستونيا، هولندا، النرويج وأيضا أسبانيا. وأكيد رح أعتقد أتوقع في دول أخرى رح تنضم لهذه الدول الأوروبية. This is our snack for today. Dun dun. Hello. حلو. الهاتف إيقاف، السؤال لكم اليوم، إيقاف الهاتف الأرضي هذا بيعتبر تحول تقني كبير، خلاص رح ينهونا، رح توقف يعني في دول أوروبية وقفوا يعني اكتفوا من استخدامه، وحتى قالوا له في بعض المستخدمين يعني ما زالوا بيستخدمونه. أنتوا عندكم هاتف أرضي؟ كم واحد فيكم عنده هاتف أرضي؟ عندك معتز؟ ما عنده معتز، يقول أمينة ما عندي. أنا عندي هاتف أرضي موجود في البيت، بس ما أعرف كم الرقم صراحة. تسألوني كم رقم أقول لكم ما أعرف وما أعرف. لا غير السنترال، خلي السنترال اللي بيشبك الغرف مع بعض، هذا غير. أنا بتكلم عن الهاتف الأرضي، خط موجود عليه فاتورة بتتصل منه، أنا موجود عند الخط الهاتفي الأرضي، لكن حتى رقمه ما أعرف، ما قد سمعته. يعني إذا صار خلل ولا شيء في هذا ممكن ندق عليه نسمع شغله، بس هو الرقم موجود عند أبو عبد العزيز، لكن حنا يعني الأغلبية في البيت ما عندنا هذا الرقم، مع أن المفروض يكون فيه للضرورة، لحالات ممكن طوارئ. أنتم موجود عندكم ولا مو موجود؟ واللي موجود عنده تعرفون الرقم؟ تعرفون رقمكم الأرضي ولا ما تعرفونه؟ هل تتوقعون إنه رح يوقف؟ رح يجي يوم الشركات والمنازل رح يتوقفون عن استخدام الهاتف الأرضي؟ أعطوني ذكرياتكم أنتم مع الهاتف الأرضي، أعطوني ذكرياتكم، تتذكرون رقمكم؟ تتذكرون أول رقم؟ تتذكرون الأرقام؟ وعطوني ذكرياتكم مع الهاتف الرقمي. يلا نبغى ذكريات، في ذكريات كثيرة أصدقائي. يلا شاركوني على الواتساب على 800-244-2828.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

هي فنلندا من الدول اللي بتعتبر في الصدارة اللي نشرت هذا الهاتف. طبعا بكذا عشان كذا بفضل تغلق بذلك فصل مهم من تاريخ الاتصالات مع اكتمال انتقالها إلى العصر الرقمي. شوفوا العصر الرقمي رح يأثر كثير أتوقع يعني حتى على جوالاتنا رح يكون لها في يوم من الأيام نهاية. بكذا انضمت لإستونيا، هولندا، النرويج وأيضا أسبانيا. هل تتوقعون أصدقائي، سؤالي لكم، هل تتوقعون أيضا في دول رح تنضم في 2026 أو حتى 27 أو خلال الخمس سنوات القادمة؟ رح كثير من الدول تنضم لهذه الدول اللي أغلقت الهاتف الأرضي، الأسلاك النحاسية، ولا لا صراحة ما زال موجود بقوته لأن بيحتاجونه في كثير من الشركات، كثير من الشركات والمؤسسات تحتاج الهاتف الأرضي، مش شرط أن المعاملات تجرى من خلال الجوالات. العصر الرقمي اللي الآن إحنا فيه، الموبايلات، خليني أقول بشكل عام، هل أيضا الموبايلات رح تشهد، تتوقعون رح تشهد انتهاءها، انتهاء عصرها؟ أعطوني ذكرياتكم، أعطوني أول شيء أنتوا لحقتوا على أي هاتف، على اللي بالأرقام أو اللي بالقرص كذا كنا نفره، قولوا لي شنو لحقتوا، موجود عندكم ستيل؟ ستيل مازال موجود عندكم هذا الهاتف الأرضي ولا لا؟ ارسلوا لي، دزوا لي صور هاتفاتكم، هواتفكم الأرضية، تتذكرون الرقم؟ أنا موجود عندي بالبيت بس ما أتذكر الرقم، ما أعرف شنو الرقم صراحة. موجود عندكم مازال الهاتف الأرضي ولا الغيتوب؟ أعطوني الأرقام، تتذكرون شنو الأرقام؟ تتذكرون رقم الساعة عندما تحدم الساعة الآن ما أدري شنو؟ تتذكرون الأرقام السنترال؟ أعتقد كنا ندق على سنترال، ما أدري. أعطوني الشغلات اللي تتذكرونها على على يلا الواتساب على 800-24-4-2-8-2-8 ويلا بينا. أنا حابة أبدأ مع حسن الهلالي، يا مساء السعادة، حياك الله. نعم أمون، عندنا في البيت ما زال هاتف أرضي نستخدمه، تستعمله الوالدة، الله، شفتوا قلت لكم كبار السن هم أكثر ناس ما زالوا يستخدمونه، الله يحفظه. فاتورته ماكو، فاتورته بسيطة يا جماعة، ماكو فاتورة، مع أنها عندها جوال لكن ما تستعمله، تستعمل الهاتف الأرضي سليم، حتى أحسن من الدبدبات الموبايلات اللي كل شوي والثاني يقولون دبدباته، حطوها بعد عنكم لما تجون تنامون. يقول إيه عارف رقمه، ذكرياتي مع الهاتف الأرضي، أذكر الهاتف الأرضي اللي بالشارع إذا تبي تتكلم تحط له عملة معدنية. حسن الهلالي أبوي أحلى أبوي، يقول تتذكرون الهاتف الأرضي اللي موجود في الشارع لما تجي تتكلم تحط له كوينز، تحط له ما أدري كم تحطون، نص ريال ولا ريال ولا كم، هذا كان منتشر وبعدين انتهى عصره. واح شوفوا هذا انتهى عصره. أيضا مين عندنا، يلا كلامك مينة مع موسيقى اليوم كأنك مسلسل أطفال من جد. عمار شنو هذا يا عمار، شنو هذا يا عمار، أفا اي القديم لكنه رهيب امينه، فيه مميزات جميله. فهد القطان من الحسا، اتفق معاك، في يعني اتوقع ان تاثير دبدباته حتى اقل، صحيا افضل، صحيا افضل. ابو اجوان حياك الله يا ابو اجوان، يقول امينه شبكه الهواتف الارضيه التقليديه الخطوط النحاسيه، نعم التقليديه. والله امونه نسيت شيء اسمه تليفون ارضي لان من زمان ما حد نستخدمه، خصوصا مع تقدم التكنولوجيا وصرنا نعتمد على الجوال النقال اكثر، من اسمه نقال، نقال علوم، نقال سوالف، صار الحكي فيه بعد اسرع، وين ما تبي نقال العلوم، حتى بالسيارة في أي مكان يقدرون يتصلون وينقلون العلوم، لكن الأرضي ما تقدر إلا لما ترد البيت. بس فعلا لا ما كان فيه هاتف أرضي بالسيارة، ما كان فيه يا جماعة، كان فيه هاتف أرضي بالسيارة، ما كان فيه، كان فيه هذاك الذكر اللي زي الأنتل، فيه حاجة زي كذا رقم أرضي بس، إيه بس مو أنا بالأسلاك النحاسية. عموما خلينا، شكرا لك، شكرا على هذه الذكريات الجميلة. الهاتف اللي بالشوارع يا جماعة، الكوينز اللي داد سولفونا عنها. أيضا عندنا جبران، أنا جبران، ويلكم يا جبران، هلا وغلا أمونة، حياك الله يا جبران. بصراحة أنا من الجيل اللي ما لحق على الهاتف الأرضي كثير. أنت جيل الألفية يعني، وما عرفة إلا من الفنادق، حلوة هذا هو جبتها، أعتقد الفنادق ما رح الفنادق، لا بس الفنادق سنترال، سنترال يعني الشبكة، ما أعتقد في الفنادق فيها
انه راح تتصل برا، انك راح تتصل باحد برا،

الفنادق يعني حتى فنلندا اتوقع راح تظل تستخدمه كموجود. هذه فكره، معقول فنلندا اذا راح تكتفي منه؟ بس هذه انت جبتها نقطه مره قويه فعلا، زي ما قلت انا في الشركات بالفنادق، لكن دائما اسمع من اهلي عن ذكرياته وكيف كان له هيبه. اوبا هيبه وبس يا معود، خل بس التليفون الكل يروح يركض يبي يرد مين اول. وإن رنته كانت تجمع أهل البيت، وكل اتصال كان له قيمة. أحس رغم التطور تبقى له مكانة جميلة في ذاكرة كثير من الناس، فعلا له ذاكرة جدا جدا جميلة. وفي ناس يحطون السلك طويل، وفي ناس حاطينه بسلة، وفي ناس يلا اتصل تعالوا كلموا ورد يا الله، وغير أبو رنة وغير اللي يتصل ويسمع الصوت وما يرد. ذكريات مرة كبيرة. الصمت ما عندنا فويس نوت للأسف. أيضا يقول أمينة في هواتف في السيارات. إيوه يقول فيه. إنزين يا مازن شكرا لك. طيب أنا ناطرة أصدقائكم تشاركوني، اللي يحبين تشاركوني ذكرياتكم مع الهاتف الأرضي. تتذكرون الرقم اللي تدقوا، تتذكرون وش أرقام هواتفكم الأرضية ولا لا؟ هل أصلا ما زالت عندكم ولا خلاص خلصتوا؟ هل أصدقائي تتذكرون كنتوا تتصلون على منو؟ تتصلون حد لما حد يتصل عليكم ما يرد، ألو ألو ألو ألو وما يرد، شنو كنتوا تتصرفون؟ تتذكرون عقب ركبنا كاشف، صار في كاشف على نطلع الأرقام وصارت خبصة وصارت الناس تخاف تدق بسبب الكاشف. ركبتوا كاشف على أرقامكم ولا لا؟ واللي يتصل ما يرد وتسمعون ألو وتقعدون ساكتين، ولا أنتوا كنتوا ممكن تتصلون وما تردون تقعدون تسمعون أو تنتظرون أحد معين إنه يرد؟ عطوني ذكرياتكم. الهواتف اللي بالشارع زي ما قال أبو حسن الهلالي اللي نحط، كنتوا تستخدمونها ولا لا؟ شاركون على 800-244-2828. ولا تنسون احنا في إذاعة جدة FM ما زلنا نستخدم هذه الهواتف الثابتة الأرضية، ما زالت موجودة عندنا. اتصلوا إذا حابين تشاركوني في الساعة الثانية على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. باي ذا وير جاءت هواتفكم الأرضية شنو كان لونها؟ أسود وأبيض ولا أحمر؟ تتذكرون الألوان ولا رمادي ولا بيج؟ وكنتوا تتذكرون إحنا بالأزرار، إحنا صراحة حق الظهران، إحنا تليفونات أرامكو بيج كانت كده تك تك تك تك كده بيطلع صوت. ارسلوا لي الصور، ارسلوا لي صور هواتفكم.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. سلام عليكم، يا سلام عليكم على ذكريات التليفون الأرضي. شنو هالذكريات؟ يلا ابدوا شاركوني، اعطونا على السريع، لأن رح نختم هذه الساعة بذكرياتكم مع الهاتف الأرضي، وهل ما زال عندكم أو لا، وشنو لونه، وكنتوا تستخدمون القرص ولا أبو أزرار، وشنو الأرقام اللي تتذكرونها، تتذكرون عندما تكون الساعة الآن مدروش، تتذكرون السنترال، قلوا لي مشاكساتكم وشغباتكم لما تتصلون ما حد ما يرد، شلون كنت العائلة كلها تلتم عموما أول ما يدق التليفون. ابدوا شاركوني أصدقائي على 800-244-2828. بس السعادة عليك، أحلى أيام والله، أيام الثانوي كنا لزم. ما أدري، أنا ما أدري شو هالكلمة الجارحة اللي أنت كاتبها، لزم ولا شنو؟ إنه دو كذا ماني عارفة. الدروس، يقول عشان الدروس نسجل أرقام التليفون الأرضي، وكنا نقعد يقول بالساعات نتكلم، يقول أيام حلوة، حتى أنتم الشباب كنت تذكرون بالتليفون، حتى إحنا نقعد شغلين التليفون بالساعات نشرح البعض، يقول والفاتورة تيجي عالية وأمي تزعق لدرجة بتقفل يقول تقفل بقفل. من جد كانوا يقفلون التليفونات بقفل؟ والله معتز كان يقفلون، يقول إيه كان يتقفل، والله شوف يا الجارح كان يتقفل بقفل بسبب التليفون الشرح الدروس دي يعني إحنا التليفون بتاعنا كان لهيبة، كان حاجة إيه، كان حاجة رزة، كان حاجة محدش يجي جنبه يقدر يجي جنبه. التليفون فيه راديو وفيه تسجيل وفيه كل حاجة. الوالدة ما شاء الله حاطتها كذا مرتز في نص الصالة تحت، والثاني موجود عندها بغرفتها، يلا تسمع كل الحادثات اللي بتصير ما حد يقدر يستخدمها. دوم ضحكة، شكرا لك سلطان بن محمد، مساء الخير، شكرا. يقول أتذكر أول ما حطينا التليفون الثابت أيام التسعينات ميلادي، ما خليت أحد ما أزعجته من كان في تتذكرون كان في شي يسمونه التليفون، وكان معاه يجي نوتة حقت التليفونات الأرقام كلها أتوقع إيه، وبالحرف كذا حرف الألف وكل الأسماء تنزل يعني، وبالعنوان صح، كان بالعنوان الرقم والعنوان، وتنزل كل الأسماء، بعدين حرف الباء، بعدين حرف التاء، يعني ما في مكشوفين. هذا كان النمبر بوك حق الطيبين النمبر بوك حق الطيبين. سلطان شكلك كنت تفك الفهرس صح، يسمونه ما ادري، هذا دليل التليفون كنت تفكه ما تخلي حد تشوفه، هذا والله هذا بيت العائله الفلانيه هذا لا ما شاء الله تبارك عائله كبيره خلينا ادق عليه يقول ما خليت احد مزعجته من الفرحه، اي رقم براسي ادق عليه اذا ردوا اعطيهم اسم مره صح، هذه كانت تصير اسم الرأي يعني اسم الفني، هذا البيت أبو يعقوب إذا قال لا أقول شكرا آسف على الإزعاج، الظاهر كاشف الأرقام اختار عابس كنا منك السلطان. طبعا أول ما آخر مرة كان عندنا تليفون ثابت عام 2010 صراحة سلطان مو طبيعي اللي ما تسمع لك صح، كانوا زمان يتصلون ألو نعم هذا بيت فلان الفلاني، لا مو بيته، طيب شكرا أنا آسف، ويقفل بعدين يرد مرة ثانية يدق ألو نعم هذا بيت فلان الفلاني، لا النمرة غلط ويقعد يزعج أهلهم طول اليوم، ولا الرقم أبو يعقوب الرقم الاسم الفني. يا الله يا الله، أنا أبو مالك، أنا أبو مالك والله أيام الهاتف الأرضي أجمل أيام، أنا حافظ رقمي الأرضي ورقم صديقي ما شاء الله 2776664 ده صاحبي وحاط رقمه موجود إلين الآن ما شاء الله عليك، إلين الآن حافظهم، عفي عفي عليك. الصمت ما أقدر أقرأ، ما عندي فويس نوت صراحة، أنا أعتذر منك. طيب أمينة، أسعد الله مساكي أمينة، تحية من عبركم إلى الأخت من عبرنا إلى الأخت النمارق عمر عبد الوهاب بإحراز نسبة نجاح 228 وجميع المتفوقين امتحانات شهادة المتوسط. الله يا عبد الوهاب. لنمارق عمر عبد الوهاب ولكل اللي نجحوا استلموا شهاداتهم ونجحوا ولكل اللي يعني حصلوا على معدلات عالية في التحصيلي. ألف مبروك.

الله، لين الآن عندي تليفون أرضي. أبو محمد عافية عليك أبو محمد، عاد بس عاد حافظ الرقم ولا مو بحافظة؟ أنا عندي بس ما أدري كم الرقم. عموما شكرا لكم أصدقائي، أبدعتوا صراحة، أبدعتوا بهذه الساعة مثل ما عودتوني ساعة السناكة. رح أطلع فاصل، ولكن أرقامنا أو تليفوناتنا الأرضية ما زالت تعمل إلى الآن في استديوهاتنا بإذاعة جدة أف أم. اللي حابين يشاركوني بمقولة اليوم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. أيام زمان كان في فتح خط هاتف ولا ما كان في؟ من جد كان في فتح خط هاتف؟ ما أعتقد كان في. فاصل ونرجع نتواصل.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الزحمة على جدة FM.

أصدقائي في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. وأولي أولي أمي قص لكل أصدقاء اللي بيسمعوني واللي منضموا لي في هذه الساعة. وبساعتنا الثانية أصدقائي رح نروح لمقولة، ومقولتنا اليوم لأرسطو. الفيلسوف أرسطو أصدقائي يعني قال مقولة كثير استوقف

فتني وكثير قعدت أفكر فيها، ممكن تنطبق علي، ممكن تنطبق عليكي أو عليك. المقولة هذه بيقول فيها أرسطو، صديق الجميع ليس صديقا لأحد. شو رأيكم؟ أرسطو بيقول صديق الجميع ليس صديقا لأحد. أنا قعدت كثير أفكر فيها، ليش صديق الجميع ليس صديقا لأحد؟ ترى تاخذ كذا افتراض وتاخذ كذا محور وتاخذ كذا توجه. يعني الشخص أو اللي بيحاول إنه يرضي الجميع وبيحاول إنه يصادق كل الناس ممكن ما يكون مخلص أو إنه ما يكون وفي لأي شخص بعينه. أنا بشوف هذا ممكن يكون دبلوماسي، ممكن يكون منافق، ممكن يكون رسمي مع الجميع فبيشوفونا إنه بيصادق الجميع. الصداقة أكيد لها معايير معينة لازم نلتزم فيها، مثل الوفاء، الإخلاص، إن نوقف مع أصدقائنا في بالذات في المواقف والظروف الصعبة، الثقة، الخصوصية. لكن الشخص اللي بيوزع، هم بيقولون هو بتح يعني بتروح، أنا بشوفها ممكن تروح لمحمل إن الشخص اللي بيوزع ولاء على الجميع ممكن يلاقي صعوبة أو يجد صعوبة في إنه يتخذ موقف أو إنه يقدم الأولوية للصديق عند الحاجة، لأن العلاقة أصلا بتكون سطحية أكثر من عميقة، أو بيلجأ لهذا الصديق لأن العلاقة معه أوريدي سطحية. بس أنا بشوف أيضا إنه مو بيعني إن الإنسان إنه مش المفترض أو إن ما ينبغي إنه يكون دائما ودود مع الجميع. أنا مش لازم أكون ودودة مع الكل. الفرق الكبير بين حسن المعاملة مع الكل وبين الصداقة الحقيقية اللي بتتطلب التزام ووفاء، لا يمكن إن إحنا بنمنحها أيضا للجميع على نفس الدرجة أو نفس المستوى. هذا وجهة نظري أنا قلتها في البداية مع المفترض احتفظ فيها للأخير، ولكن أبي أعرف أنتوا رأيكم بمقولة الفيلسوف أرسطو إن صديق الجميع ليس صديقا لأحد. هل فعلا هذا هذه الشخصية اللي بيكون صديق للجميع مش صديق لأحد، ما بيعتبر صديق لأحد؟ وليش تتفقون تختلفون؟ أعطوني الأسباب. ومثل ما تعودنا أي مقولة بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدي بدلوه بكل مصداقية وكل شفافية، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. سمعوني أصواتكم أصدقائي على أرقامنا وعلى هواتفنا الأرضية الثابتة على 647715 4، أيضا على 649515 4 بالإضافة إلى 647854 4. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012 ويلكم بكلمة مشاركة على 800-244-28-28. الموضوع مطروح بين إيدينكم من خلال منصات إكس، وأتمنى أنكم تكثفون الاستماع من خلال هذه المنصة على @جدة_radio وعلى صفحتي الشخصية.

0: نروح لأول اتصالات معنا اليوم. ألو بونسوار.
1: مرحبتين.
0: مرحبتين ومسهلتين، يا أهلا وسهلا، حياك الله. بونسوار بلا بلا نوال، شلونك؟
1: أنا حبيبتي شلونك؟
0: أنا السوبر بيرفكتو، السوبر صراحة. الساعة الأولى أبدعوا وانبسط فيها، حيل استنست فيها، ضحكت فيها من قلبي بصراحة.
1: إي أتابع، أنا قلت ماني كاتبة يعني وش بكتب عن التلفون أول، حليو يعني ذكريات جميلة يعني.
0: إي ذكريات. بس كان في فتح خط ولا ما كان في فتح خط؟ على طول ندق الرقم نتصل.
1: لا، إذا حاطين ليش فتح الخط اللي هو الصفر.
0: لا يعني مثلا أنا بالشرقية أعتقد ماكو فتح خط، ولكن لما مثلا بدق على حد بالرياض.
1: لا لا لا، شوفي في الشرقية مثلا أنتي نحن في الدمام تكلمين سيهات القطيف بدون فتح، بدون صفر.
0: أي
1: بس بتروحين مثلا تكلمين الجبيل، الخفجي، الأحسن،
0: الرياض. في كان في زمان في فتح خط بعد؟ كان في
1: إيه بس داخل المدن، ما بين المدن البسيطة ما في فتح خط.
0: ما في خط، بس أتذكر بعد في إنه يعني أيام زمان كان في ذا اللي باليد اللي يلفونه كنا نشوفه. عموما لو نروح التليفونات هذا ما راح نخلص.
1: شوفي أمون ذاك في الهاتف اللي يعطون أشياء من لما يركبون شو الخط سمن عليه الهاتف السعودي طن طن طن مكتوب عليه الهاتف السعودي.
0: مكتوب عليه الهاتف السعودي. احنا كنا تليفون ارامكو، احنا كنا لان كنا سكان الظهران، فكان البيج كان البيج حق ارامكو. طيب نوال، صحيح صديق الجميع ليس صديقا لاحد، تتفقين ولا تختلفين؟
1: لا ما يعني بكون انا صديقه للجميع، بس لازم في احد قريب لي يصير
0: هذا هو،
1: يعني احس انه قريب لي يعني. اما ان ما يصير صديق أحد يعني أكون أنا صادق الجميع، بس ما يكون لي أحد يعني أرتاح له يرتاح لي.
0: أوكي، يعني اللي بيصادق لازم الجميع على نفس المستوى، هذا ما بيكون عنده صديق صدوق.
1: لا شوفي، مو صداقة دي أمنا، هذه مو صداقة دي، إذا ما له أخوة. لما أنا أجي يعني لين كلهم أقول دين كلهم صديقاتي، هل في معنى الصداقة اللي إحنا العميقة اللي إحنا نبغاها أمينة؟ لا.
0: طيب
1: لأن الصداقة يعني معناها كبير أختي.
0: إيه صح، أتفق معك.
1: ما واحد أجي أقول دي صديقي أو دي صديقتي.
0: أنا عارفة سميتهم، أنا بسميهم يعني كنت بتناقش قبل يمكن شهر أو شهرين مع واحدة من صديقاتي، قلت هذول الكمية دول اللي نعرفهم كلهم ترى هذول معارف مش صداقات.
1: معارف
0: هذول معارف. الصداقة الصداقة يعني حتى مو أخوة، لأن هذول إحنا بنتلاقى بنطلع وبنتعازب سطحية، ما هي ما مو متجذرة. الصديق اللي على طول صار لي موقف أرفع السماء عليها، هذه الصداقة. وهذول ينعدون على الإيد.
1: لا أنا أتكلم أمينة، ليش اللي أقول عنها هذه أخوة؟ يعني إحنا مثلاً مجتمع، يعني مجتمع عمل.
0: أوكي.
1: وكل يوم تشوفين هذه الإنسانة.
0: صح.
1: بيتعمق في الأخوة دي بعد الأخوة.
0: صح.
1: في الله سبحانه وتعالى.
0: صح.
1: فبتتعمل يعني. لكن أنا أشوف مثلاً واحد في الطريق، هذا صديقي أو هذا صديق، زي ما نشوف الأطفال الحين يجي من الرضا يما هذا صديقي. على طول من اول يوم قال هذا صديقي.
0: صح، انا اتفق معك. لا انا لسه، بس صحيح صديق الجميع ليس صديقا لاحد.
1: لا مو صحيح،
0: مو صحيح بالعكس، ممكن الكل حتى لو كانت يعني سطحيه الكل يحبها.
1: صحيح. اي يعني صادق الجميع، عزاملهم، اتعارف طيب عليهم، لكن لازم لي احد قريب.
0: سؤال اخير على السريع نوال، الشخص اللي صديق الجميع اللي قال عنه ارسطو هذا صديق الجميع وليس صديقا لأحد، هل هذا منافق دبلوماسي سياسي أو رسمي؟ أعطيني مسمى له.
1: أقول دي أرسطو مشكلة يا أمينة.
0: أيوة أنا قعدت الصديق هذا، أنا الصديق هذا قعدت قاعدة أحاول هذا ما معمق صداقاته.
1: انا بقول لك امينه انت الحين صديقه الجميع، اعتبر انك مذيعه وما شاء الله الكل يحبش والكل يحترمش. انا يعني اسمع للمستمعين يحيونش عند ايمان بحيدره.
0: اوه يا ويلك يا ايمان، مني بعد الهوى ما قالت لي ما وصلت
1: كينا. لا تلومينها، مصبح الله خير ايمان،
0: تغشمر يا معوده. مين قالك شايفتها؟
1: واحد من المستمعين مقدم لك تحيه، هذا وش معناته؟
0: أكيد
1: محبة واحترام وتقدير
0: وأخوة.
1: فأنتين الآن أجل، أنتين الآن تنافقيننا على
0: لا مستحيل.
1: أيهان أقول لش أرسطو.
0: طيب هذا يعني إيش نصنف أجل؟ دبلوماسي ممكن؟
1: ذكي؟ ربما يعني اتعامل بده يعني
0: دبلوماسي،
1: ابغى اكسب معرفة الاخرين بدون ما انافق.
0: معناته دبلوماسي، شخصية دبلوماسية يعني. هذه بتروح للشخصية الدبلوماسية اكثر. نوال موتش جراسيس حبيبتي، شكرا لك، ترى انا موت عليك،
1: انتظر بكره عشان انا بعد انا احبك
0: حبيبتي. شكرا، ناطرتك بكره ان شاء الله تعطينا من قصايدك
1: ان شاء الله باذن الله تعالى.
0: يا هلا ومرحبا فيكي،
1: سلام حياك.
0: ناخذ اتصال ثاني. الو بونسوار. الو مازن، يا مساء النور سنيور مازن، شلونك شخبارك؟
2: شو الاخبار يا مينا؟
0: انا تمام، موتني الضحك، موتني ضحك لما قلت انا ما عرفت الهاتف، قلت والله لا اقول له مواليد الالفيه هذا اجل.
2: انا لا فعلا انا عارفه لانه كان على ايامنا احنا، وكان أتذكر في إشارة اللي تقول تكون الساعة الرابعة عصراً.
0: أيوة عند الإشارة.
2: عند الإشارة.
0: أي قولها كده عند الإشارة، يلا.
2: عند الإشارة تكون الساعة السادسة مساء واربعون ثانية.
0: الله يا قدمي. مازن ما حد سمعنا. عند الطيران تكون الساعة 5:22. هلا مازن، قول لي تتفق ولا تختلف مع أرسطو؟
2: والله يختلف، لأنه شوف يعني يقول يكون دبلوماسي.
0: تختلف الشخص اللي ما عنده، اللي صديق الجميل جميع ما عنده صديق، هذا
2: إلا فعلا ما عنده صديق،
0: ما عنده صديق، يكون
2: ما عنده صديق لأنه يكون دبلوماسي أكثر.
0: ما يكون صديق لأحد، هو يعني هم الناس مو عنده أهو، هم الناس اللي حوالينا، هو ما بيكون صديق لأحد فيهم، يعني ما حد فيهم بيقربه لأنه بيشوفونه هو مصادق الجميع على نفس الليفل.
2: أمين ما له مقربين،
0: ما له مقربين، هذا ما يكون له مقربين. بس تتوقع كذا أفضل مازن، ولا إنه لا يكون في له مجموعات أفضل؟
2: لا هذا من النوعية دي يكون مكبوت. إيوة
0: ليش مكبوت؟ ما
2: يعني مثلا ما يعرف يطلع اللي في قلبه لحد،
0: فعلشان كذا
2: تفهم الجميع ويطلع في قلبه للناس كلها، لازم يطلع لشخص واحد،
0: معناته هذا طب هذا شنو؟ منافق دبلوماسي رسمي؟
2: خلينا نقول دبلوماسي
0: كمان، هذا بيعتبر دبلوماسي بما انه بيصادق الجميع.
2: اوكي،
0: بيحط حدود للكل. شكرا لك يا مازن موتش جراسيس، ثانك يو، باي باي. طب ناخذ محمد الحربي. محمد شلونك؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، منور
3: جدا ومن السنين.
0: شكرا. أرسطو بيقول الفيلسوف أرسطو صديق الجميع ليس صديقا لأحد، صحيح؟ تتفق ولا تختلف؟
3: نعم صحيح، انه يكون يعني صديق الجميع بس بدون يعني استثناء أحد، يعني مثلا ماشي الجميع بدون يعني ما يكون له صديق معين، يعني
0: ما يكون هو الناس ما بتصادقه، ما بيكون هو صديق لأحد معين، صح؟
3: لا هو صديق للجميع بس للكل. بدون ما يكون يعني صداقة، يكون للجميع يعني يكون مثلا ماشي الجميع بدون ما يكون خلاف بينه وبين أحد.
0: أوكي. طب ليش ما يصادق الجميع تتوقع؟ هو يعني ما يكون أصدقاء جروب شلة زي ما بنقول، له جروب معين.
3: نعم يمكن يكون يعني هو ماشي الجميع بنفس النظام أو بنفس النمط، لكنه ما يعني ما له صديق معين، ما حد.
0: ما له شللية بعد.
3: أيوة نعم يعني ما له شلل على قول، لكنه في النهاية هو مصادق الجميع.
0: أفضل كذا تشوفه أريح.
3: أنا أشوف إنه يعني لا بد يكون فيه هو في الأصل صديق، يعني لا بد أيوة، لكن في النهاية الصداقة الجميع يعني تكون ماشية على نمط واحد يعني.
0: أوكي.
3: بس في النهاية إنها تكون يعني دبلوماسية مثلاً.
0: دبلوماسي هذا ما هو مش محنك أو رسمي أو دبلوماسي بتشوفه؟
3: ممكن يكون دبلوماسي أكثر شيء، بس ما هو يعني أكثر من كذا.
0: أوكي شكراً يا محمد موتشي جراسيس.
3: للجميع بالتوفيق إن شاء الله.
0: تسلم، ثانك يو، شكراً لك يا محمد. الفيلسوف أرسطو أصدقائي سرح قال مقولة وحب أن أطرحها لكم، طرحتها لكم ونتناقش فيها مع بعض. صديق الجميع ليس صديقا لأحد، تتفقون أو تختلفون مع أرسطو؟ هل فعلا هذه الشخصية اللي بيصادق الجميع ليس صديقا لأحد؟ ما في أحد، أكو أحد إنه بيصادقه، لأن الصداقة لها معايير معينة الناس ما بتعرفها أصلا لأنه صديق للجميع. شاركوني أصدقائي، سمعوني أصواتكم من خلال أرقامنا الهاتفية الأرضية على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسوا ترفقونها بمفتاح خطط في جدة على 012، والكم من خلال الواتساب على 800-24-4-2-8-2-8.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: سمع مساعد من الرياض شو يقول؟ يرد على مقولة أرسطو، بيرد على أرسطو شخصيا. مساعد يعني أحسيتك شخصنتها صراحة مع أرسطو. بيرد مساعد بالرياض على أرسطو يقول: صديق الجميع لا يمكن أن يصير صديقي، لأنه بيفضحني لو قلت لأمينة سالفة. يقول هو يكون نظام all selected and share، أي حاجة على طول select كل اللستة اللي عنده وشير على طول. والله هذه كأنك أقنعتني صراحة فيها يا مساعد. يقول: الصديق اللي يفهمك بالنظرة غير الزملاء ومعارف فقط. مساعد من الرياض، عفي عليك مساعد. جبران يقول: أنا أتفق مع المقولة، لأن الصداقة الحقيقية ما تقاس بعدد الناس اللي تعرف، تنقاس بالمواقف والوفاء اللي بيحاول يكون قريب من الجميع. ممكن صعب عليه يعطي كل شخص حقه من الاهتمام بالنهاية. وجود صديق واحد صادق يوقف معك وقت الشدة أفضل من علاقات كثيرة ما تلقى منها فزعة وقت الحاجة. هم صنفوها بهذه الطريقة، لكن صنفوها أنه الناس ما رح تصادقة، مش هو، الناس ما رح تصادقة يا جبران، لأنه عارف زي ما قال مساعد select all، ما عنده صداقة، ما عنده وفاء، ما عنده ولاء، ما عنده أخلاص. طيب، أرسطو الفيلسوف أرسطو أصدقائي بيقول: صديق الجميع ليس صديق لأحد. صحيح، اللي بيصادق الكل على نفس الليفل، على نفس المستوى، هذا مو بصديق الأحد. شو رأيكم، تثقون فيه أصلا ولا ما تثقون؟ على 6477154 أيضا على 6495154. سمعوني أصواتكم، نروح للاتصال. ألو فيصل، شلونك؟
3: مرحبا.
2: يا مرحبتين، إيش أخبارك يا فيصل؟
3: الله يعافيك، أسعد الله مساك.
2: ومساك أسعد. من وين تكلمني؟
3: أكلمك من الشرقية.
2: حي الله للشرقية، يا هلا منور، حي الله للدمام.
3: الله يبقيك، نورك، الله يعافيك.
2: حياك فيصل. صحيح صديق الجميع ليس صديقا لأحد، تتفق ولا تختلف مع أرسطو؟ ها قول.
3: والله أختلف وأتفق، يعني أنا ما أدري شو الموضوع اللي صار له، لها اتجاهات ولها المحاور على قولتك.
2: هو صديق أرسطو يقول اللي بيصادق الكل على نفس المستوى هذا مو صديق الأحد، يعني الناس ما رح تصادقه، لأنه هو أصلا ما هو قريب، علاقته فيهم سطحية، فالناس ما رح تصادقه. ممكن ما يثقون فيه، ما يطلبونه وقت الفزعة، وقت الحاجة، بيشكون
3: بإخلاق. ما أقاطك الشيء ده، هي مش مهنة عشان الناس تصير متفقين هذا صديق وهذا. هي شيء عشوائي، يعني اللي احتاجتك بدق عليك يا رفيقي.
2: اي على قلتها رفيقي، بتتصل على صديقك. إيه؟ اللي معاك رفيقك، صديقك انت، بس مو صديق الكل.
3: طيب كيف مع الكل؟ انا ما شغل من جهتي انا.

0: بس كلمة صديق الكل ما تطمن.
1: أنا أقول
0: له شوفي اسمحي لي من اللي يقول كلمة هذا دائم؟ هذا اللي يكون مع رفيقته من حبيبته وصادته يعرف واحدة يقول لها أنا صديق الكل، هذا اللي دائم يقولونه في الموقف هذا.
1: انت راح العلاقات العاطفية، خلينا بربعك، خلينا بربعك الشباب.
0: ما ردي بشي معهم، هو يمكن قصده كذا.
1: لا هو مو قصده كذا، هو قصده يعني لما يكون في واحد الحين انت بتشوفه مصادق الكل، بيقول السالفة للجميع، بيتكلم مع الجميع على نفس المستوى. مساعد من رياض قلمينة، هذا سلكت اول، هذا تخافين منه تقولين السر.
0: والله بقوة هذا الصداقة، الصداقة والله لها اتجاهات كثير على قولتك في بداية البرنامج.
1: تخيل
0: انت، اشكرك قلت لها اتجاهات فعلا، بس يعني على قولتك الكلمة ما تطمن اصلا.
1: عارف فيصل، يعني ممكن

0: والله يا بينا يا بينا يوم نحط القولة ولا تصريح ان بخور السوق. اخذ محمود سعود. سعود شلونك يا سعود؟ حياك الله.
1: هلا وسهلا. يلا حيا.
0: يا هلا منور. من وين تكلمني يا سعود؟
1: مكة.
0: من مكة. حيا الله المكة الكرام. شو اخبارك؟
1: الله يبقيك طول عمرك. شلونك؟
0: والله تمام. سعود تتفق معاه بالرد؟ احنا على ارسطو. هو من زمان يعني قال هالمقولة بس احنا ارسطو الفيلسوف ارسطو. لا تقول لي ما تعرفه. لا تزحمي.
1: شوفي بقول لك شغلة. قول. انا ما اتفق معاه لانه هو فيلسوف. ايه؟ وقاعد يعيش تجربته ومو معناته انه عايش تجربته ونحن نعيش نفس التجربة.
0: أي.
1: بس ممكن الشخص يعني يوزع وقته واهتمامه على الجميع مرة يصعب عليه انه يبني علاقات عميقة ومبنية على الثقة.
0: يعني ممكن يكون هو الشخصية اصلا مشغولة او ما او مثلا لو سيدة ما تحب الكلام الكثير ونقل الحكي واللت والعجن اللي بيصير في المجالس فهي تصادق الجميع تكون صديقة الجميع.
1: قد يكون الشخص اجتماعيا ويعرف الكثير من الناس.
0: طيب.
1: بس يمكن انه يحتفظ بقريب من الاصدقاء المقربين. اما الفيلسوف ممكن انه عاش تجربة احنا ما عشناها.
0: ممكن بس سعود هو لما يكون صديق الجميع يقول ترى الناس ما راح تصادق يعني الناس بتخليه علاقاتهم حتى هم سطحية معه لان عارفين انه مصادق فلانه وعلانه مصادقه فلانه.
1: طبيعي.
0: ليش؟
1: انا ما عندي الا واحد.
0: والله مكتفي بواحد بس من ربعك؟
1: ايه
0: ما يعني تمل منه ما تزهق؟
1: اول شيء زملاء العمل ما اخاويهم نهائيا.
0: طيب اوكي. انا دائما بقول زملاء العمل هذول الزملاء يظلون زملاء لهم كل الاحترام والتقدير.
1: لا يعني ما اخاويهم
0: برا. لكن كصداقة ايوه انا بتكلم كصداقة بس واحد عندك؟
1: واحد لان اسراري واسراره كلنا عند بعض يعني.
0: اي بس عندك ربع؟
1: عندي ربع كثير.
0: اي زين يعني انا على بالي بس واحد. قلت ايش دعوه ما يمل ما تمل منه ما تزهق.
1: لا
0: قعدت وجهك معاه كل يوم.
1: شوفيني الحين داخل مناسبه كمان وقاعد اتفلسف عليكي.
0: ما شاء الله. وش عندكم منافسه
1: اليوم عندنا ملكه اختي.
0: صحيح. الف مبروك.
1: الله يبارك.
0: الف مبروك. معتزنا بالطيران. أنا كنت صراحة بدي أحط لك الطيران الحين نزفها على الهواء. بس شكرا يا سعود. سعود راح. انزل يلا أخذ اتصال ثاني. ألو.
2: هلا.
0: يا هلا مرحبا. حياك الله. منو معاي؟
2: محمود معك.
0: أهلا وسهلا يا محمود. شلونك؟ شخبارك؟
2: خير. مساك الله بخير.
0: مساك الله بمثله إن شاء الله أحسن منه. محمود سمعت مقولة أرسطو؟
2: ايه.
0: طيب شو رايك تتفق معه ولا تختلف؟
2: والله قبل ما تفق واختلف انا عايز اطرح سؤال برضو تساعدين على اجابته عشان نقدر
0: اوكي يلا اتفضل يعني. يلا
2: وعلى اي اساس يعني قال المقوله دي يعني ممكن ايه الدوافع اللي خليته يقول ده؟ خلينا نفكر مع بعض.
0: اوكي. انت عارف الفلاسفه في عندنا ارسطو في عندنا شكسبير في عندنا افلاطون سقراط. كل واحد يعني انا دائما بتكلم بقول هذول كانوا الفتره الزمنيه في حقبه زمنيه معينه قديمه كل واحد فيهم يعني كان عنده مقولات الخاصه فيه ولكن المقولات هذه الخاصه اللي كانت في هذا الزمن مو بشرط انها تناسبنا الان يعني من
2: طالما المقوله يعني صداها امتد لحد وقتنا الحالي ف أكيد النزاع صيتها يعني على مر العصور وتناسبت بشكل أو بآخر. صحيح. على مر العصور أو وإلا كانت توادت أو ما كانتش وصلت على
0: بالضبط. لكن هو يقول لك صديق الجميع ليس صديقا لأحد. هو ليش قاله أنا ما أعرف ليش قاله لكن أكيد إن في يمكن في طيب. تجربة هو خاضها. عرفت محمود؟ يمكن في تجربة هو صارها زي ما قال قبل شوي.
2: هي يعني ممكن الموضوع يتعلق بمفهوم الناس عن الصداقة بالدرجة الأولى وممكن برضه هو كان دافعه من الكلام ده إن رضا الناس غاية لا تدرك يعني ترضي الجميع في نفس الوقت.
0: صحيح.
2: ده شيء طبعا شيء صعب جدا.
0: صحيح.
2: فمن هنا ممكن يقال إن صعب إن الإنسان يكون صديق للجميع أو لكل. صحيح. من حوله ولكن الإنسان يقدر يكون صديق لمن يشاء.
0: صح. أنا هذه قلتها لما طرحتها لو سمعتني قلت إن الإنسان مش لازم مش ضروري انه يكون ودود ورائع مع الجميع لان في فرق ما بين حسن المعامله اللي هي مع الجميع وما بين الصداقه الحقيقيه اني اختار شخص او شخصين يكونون هذولا لان الصداقه تلتزم منك وفاء واخلاص وشغلات كثيره يعني
2: ايوه مبادئ الصداقه وان هو الصديق وقت الضيق وان

0: في الأصدقاء بيختلف درجاتهم بحسب الأمور كتيرة، منها الاهتمام الاحتياج، في أمور مشتركة كتير بتبقى أمور معنوية، أمور مادية،
1: طيب
0: أمور اجتماعية.
1: معناته انت بتختلف معه، مو بشرط ان الناس ما تصادقه، صديق الجميع، ان ما في احد
0: هو
1: يصادقه.
0: أنا النقطة اللي أنا عايز أقولها إن الإنسان ممكن يكون صديق للجميع في حالة واحدة،
1: شنو الحالة هذه؟
0: إنه يكون معروف للجميع إن هو إنسان علاقاته مستقلة، بمعنى إن أنا مثلا صديق لفلان، صديق
1: حلو.
0: لأحمد، صديق لمحمد، صديق لعبد الله. ما تجيش إن أنا مثلا عبد الله وأحمد حصل بينهم تهاوشة أو حصل بينهم خلاف، أنا ما أجيش مع طرف على طرف، أنا أكون محضر خير أو إن أنا أعتزل خلافهم ده، وعلاقتي بكل واحد فيهم
1: انت
0: لا
1: هنا
0: تتأثر بالآخر.
1: بتدخل في العلاقات المشربكة، هذه بتصير علاقات مشربكة.
0: ما هي بتصير، بس أنا
1: ايه
0: كمحمود لما يكون معروف عني لكل اللي حواليا أو الأصدقاء إن محمود مش بينحاز لحد، أو إن هو موضوعي أو
1: افضل.
0: حيادي، أو إن الحق مع فلان، هيقول الحق مع فلان، فلان التاني زعل أو قطع علاقته بمحمود، خلاص يبقى بلاها الصداقة دي، لأن الإنسان ده مش إنسان مش موضوعي ومش حيادي،
1: صحيح.
0: وإنسان متحيز نفسه حتى وهو إيه عارف من داخله إن هو إيه غلطان.
1: هذه اللي تكلمت عنها انت محمود، هذه علاقات ترى مريحه، وانا افضلها كثير عن العلاقات، ان الانسان بيدخل بشلليات كثيره، انا بكون صديق هذه الشله وهذه الجروب وهذولا، ما ادري احس فيها كثير، بيصير فيها
0: تعرفي انا
1: هدك.
0: سمعت ريلز قبل كده للراجل مسن، كان ريلز جميل، كان له 80 سنه او عنده حاجه و80 سنه، فكان بيقول ما فيش صديق في الحياه، كلها زملات،
1: كلها، عشان كده انا قلت كلهم معارف. طيب
0: بتتعلق بايه، بعمل، بزماله، بدراسه، فدايما ايه بتلاقي يعني لو احنا هنسقط الصداقه بس على الصديق المقرب، فهتلاقي ان دول افراد بيكونوا معدودين في حياتنا او صفوه الصفوه،
1: صحيح،
0: ولكن
1: وهم
0: الانسان
1: كل
0: ممكن يكون
1: شخص.
0: اللي هو ايه، فعشان كده حته الصداقه دي دايما يعني عليها بالنسبه لي عليها تحفظ، ان مش اي حد يطلق عليه صديق.
1: طيب محمود، هذا الشخص اللي تكلم عنه ارسطو، شنو دبلوماسي، شخصيه سياسيه مع الناس، يعني بيعرف كيف يتعامل، ولا شخصيه منافقه، ولا يلعب على الحبلين، شنو بالضبط نسميه هذا؟
0: لا هو حته الانسان المنافق ان هو ايه، ان الانسان
1: عطني مسمى.
0: يمدحك،
1: ايه
0: يعني مثلا انا مثلا ايه انا عايز احافظ على صداقه مثلا مع فلان، او انت عايز تحافظ على صداقه مع حد، فكره اللي هو ايه التملق، وان انت تقول للانسان ما ليس فيه، اللي هو انت كده بتخدعه بتنافقه.
1: عطني مسمى له، ابغى مسمى مثل ما قالوا كلهم سموه دبلوماسي،
0: مسمى للانسان
1: ايه لهذا الشخصيه اللي تكلم عنها ارسطو، ولا ما
0: لا الشخصيه دي فكره ان هو لو دبلوماسي ومشى اموره مع الجميع بدون اصلاح، فبالتالي لا هو كده انسان سلبي. ليه؟ لانه بيفاقم
1: سلبي.
0: المشكله وبيخلي الانسان اللي قدامه ايه يختار
1: طيب
0: بنفسه بما ليس فيه.
1: طيب شكرا لك يا محمود، شكرا لك، يومك جميل، عسى
0: شكرا.
1: الوقت داهم، نعتذر منك، شكرا لك، موت شكراتي، مره ممنونه لك. راح اختم مع ام خالد. ام خالد شلونك يا ام خالد؟
2: اهلا وسهلا، هلا حبيبتي،
1: حياك الله،
2: أمينة.
1: يا هلا ومرحبا، تمام، امينه، من وين تكلميني ام
2: حبيبتي.
1: خالد؟
2: من البهارات.
1: يا هلا ومرحبا، اهل الشرقيه اليوم منورين، يا حيل حيل حيل، ذكريات الطفوله. ها
2: هذه من الزحمه.
1: انا مره مبسوطه بهذا الاتصال، يعني ما ادري، اخذتيني على طول ذكريات الطفوله، مستشفى ارامكو، الكانتين، والكوميسري، وبيتش ارامكو، يا الله. ام خالد، ايش رايك بارسطو، تتفقين ولا تختلفين معه؟
2: والله انا اتفق معه.
1: تتفقين معه؟ ليش تتفقين معه؟ اعطيني الاسباب.
2: لان مو شرط ان يعني شخص يكون فعلا عنده يعني صداقات كثيره يكونوا يعني معاهم كلهم بنفس الصدق،
1: اوكي،
2: بنفس العلاقه،
1: ايوه،
2: طبيعي.
1: بس الشخصيه هذه ام خالد، الشخصيه هذه اللي صديق مع الجميع بنفس الليفل والمستوى، هو ما له صديق، هو الناس ما تصادقه، الناس ما تصادقه،
2: مش ما تصادقه، ولكن عارفه انه اول يوم مثلا مشغول، هو مو يقول لك الصديق وقت الضيق.
1: بالضبط،
2: انا ما القى هذا الشخص معي بعدين الا مع كلمه، مشغول مع فلان، مع علان،
1: بالضبط،
2: يعني بيكون متوفر،
1: صح،
2: فطبيعي انه ما لقيتك بضيقي، ما ابغاك بضيق.
1: معناته ايوه انت تتفقين، معناته لان الشخصيه هذه ما بتكون بيني وبينها، ايوه، ما في بيني وبينها حتى الصداقه، الجذور العميقه، يعني المواقف
2: صحيح.
1: اللي بتعمق صداقتي، فعشان كذا هو صديق للجميع، الناس ما
2: صحيح.

0: ما تتخذه كصديق. طيب هذا تشوفينه دبلوماسي، تشوفينه فيلسوف، وتشوفينه ذكي، شو تشوفينه؟
1: للأمانة أنا أشوفه شخص يحب نفسه.
0: أوبا أناني؟
1: شوي
0: صدمتيني تبين الصراحة. لما تقولين لما تقولين شاري راسه شاري دماغه؟
1: لا أنا لا لا لا مش شرط شاري راحته. أنا لما عندي صديقة تمام أبيها بوقت ضيقي، أبغاها بوقت ما أنا مبسوطة. هذا الشخص ما يبغى لفلانة فيها ولا يشيل هم صديقة. فتشوفينا هم نفسه، اليوم أنا بطلع كده بكرة بطلع كده، خلاص يبغى يعني زي ما تقولين يدور الوناسة
0: الوناسة صح.
1: بس الشخص يكون محتاجة وقت الضيق اللي هي معنى الصداقة الحقيقية.
0: والله قوية والله قوية يا أم خالد. إيه وبنشوفها في في المجتمعات النسائية ما تبي مثلا صار عندك واجب ولادة مناسبة ما تجي ما تجي تجامل ما تجي هدية مثلا
1: ما تجي. أو إن لا يعني أنت لو مثلا عزمتيها يوم أنت متضايقة تبين تطلعين معاها تتعشين تتقهوين، هي عارفة إن اليوم أنت مش بالمود وفي طلعة والله فيها جمعة وفلة ويعني
0: تجي.
1: أغاني ورقص وكذا، خلاص تسحب عليك وتروح.
0: إيه صح صح أنا
1: فهي تعرف إن إيه تبدي نفسها، مو تبدي إن عادي مثلا واحدة مثلا أنا طلعت من الدوام ومزحوم وكذا بس بيك اليوم مرة زعلانة أبجي على نفسي أبجي على وقتي وعلى عيالي أبروح لها ساعة أخذ بخاطرها وأرجع.
0: صحيح طيب هذه ايوه انا اتفق معك في هذه النقطه. وعموما شكرا لك يا ام خالد لان الوقت حلها من، وانا سعيده اني سمعت صوتك حبيبتي
1: وانا اسعد الله يسعدكم يا رب
0: ومن قال ودربك خضر ان شاء الله. شكرا لك
1: يا حبيبتي
0: شكرا لك. طيب بالنسبه طبعا لتصريح الفيلسوف ارسطو صديق الجميع ليس صديق لاحد على منصه اكس على اجد اندرسكور راديو ايضا على صفحتي الشخصيه 67% اتفقوا مع هذه المقوله، اعطوا لايك قالوا يس كلامه أو مقولته صحيحة مقابل 33% كانوا بيختلفون معه. الاتصالات طبعا الأغلبية صراحة التصويت راح لأرسطو لمقولة أرسطو كانوا يعني متفقين معه. شكرا لك اللي شاركونا حلقة اليوم، أعتذر في كمية على الواتساب أنا أعتذر منكم وأعتذر للي كانوا على الاتصالات ما قدرنا ناخذهم أيضا كانوا منتظرين ولكن إن شاء الله نعوضكم بكرة والأسبوع المقبل. شكرا لك اللي شاركوني في حلقة اليوم مشوار برنامج الأربعاء لبرنامج في الزحمة من الاتصالات الواتساب على منصة إكس. شكرا معتز بخش من الإخراج وشكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة إن شاء الله بحلقة الخميس الونيس من 4 إلى 6 فمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.

0: الآن مونديال 26 على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم في كل خير مستمعين ومستمعي جدة اف ام في حلقة جديدة من برنامج مونديال 26. هذا البرنامج الذي يناقش أبرز المستجدات بالحدث العالمي الذي يقام في أمريكا وكندا والمكسيك. كأس العالم 2026 راح يكون عندنا عدد من ضيوف البرنامج والمختصين في المجال الرياضي، راح نكون معكم إن شاء الله على مدى ساعة كاملة من الآن وحتى السابعة. معكم من الإعداد هادي الدغريري، ومن التقديم أنا أسامة الغريبي، والإخراج عبد الله الكعيد. والبداية دائما من العناوين. استقالة المسحل تشعل سباق الرئاسة، الاتحاد السعودي يبدأ رسميا ترتيبات المرحلة الانتقالية. بونو يتألق في ليلة تاريخية ويسقط هولندا، والمغرب تذهب بعيدا. امبابي يحطم الأرقام القياسية، ثلاثية تقود فرنسا إلى ثمن النهائي وتشعل سباق الهدافين. رقم تاريخي غير مسبوق، مونديال 2026 يتجاوز حاجز 5 ملايين مشجع. عاصفة عنصرية بعد الإقصاء، الاتحاد الهولندي يندد بالإساءات للاعبي المنتخب عقب الخروج. نبدأ معكم مشوارنا مع ضيوفنا، لكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: سوبر بيرفكتو، يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة كلها. يلا انطلق في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا،
2: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، أرحب بشركائي في حلقة اليوم، الناقد الرياضي الأستاذ زهير الشامسي. أهلا ومرحبا فيك أستاذ زهير.
1: هلا والله،
0: حياك الله.
1: حياك هلا، مساء الخير عليك وعلى جميع المستمعين جدة اف ام.
0: مساء الأنوار. أيضا أرحب بالناقد الرياضي الأستاذ محمد السراح. يا هلا ومرحبا فيك.
2: يا هلا والله، مرحبا فيك. أرحب فيك وأرحب أيضا في زميلنا الكابتن زهير، كذلك بالسادة المستمعين،
0: حياك الله. زهير، خلينا نبدأ معاك بتكليف آل صاحب بعد استقالة المسحل. باشر ماجد آل صاحب الأمين العام المكلف للاتحاد السعودي لكرة القدم أولى خطوات المرحلة الانتقالية للاتحاد السعودي بعقد اجتماع صباح الثلاثاء مع الإدارة القانونية. إيش أبرز التحديات اللي تواجه الاتحاد السعودي؟

0: السعودي خلال هذه المرحلة، وأنا أعني هنا المرحلة الانتقالية بعد استقالة الرئيس ياسر المسحلي؟
1: بالنسبة للحقيقة يعني الموضوع بين الإدارة التنفيذية والاستراتيجية الموضوع على الاتحاد القدم، كما نعلم اليوم يعني يفترض أن في عمل مؤسساتي في كل الاتحادات والمؤسسات، فهناك استراتيجية موضوعة، الأفراد قد يتغيرون، الأشخاص قد يتغيرون، هناك خلط باعتقادي في الشارع الرياضي بين مجلس الإدارة اللي هو يتولى وضع الاستراتيجيات ووضع التشريعات من لوائح وقوانين وأنظمة، الإدارة التنفيذية على عاتقها تطبيق هذه الاستراتيجيات والالتزام باللوائح والقوانين. يعني هل نتوقع أنه بيكون في سحر بين مجلس الإدارة الماضي والقادم؟ إذا كانت الاستراتيجيات يعني بشكل كبير خاطئة يجب تعديلها بشكل جذري، إذا كان هناك خلل في التنفيذ لابد تعديل التنفيذ. يعني فأي إداري بيجي بيشوف يعني يضع يده على الجرح ويجب معالجته. يعني
0: جميل. طيب أستاذ محمد، خليني أروح معك في قراءتك لتأثير تغيير مجلس الإدارة على خطط تطوير كرة القدم السعودية مستقبلا.
2: والله شوف، أنا يعني أنا أقول دائما لا نعول على مجلس إدارة أشياء كبيرة، يعني جدا مجلس إدارة مهمته اختيار الإدارة التنفيذية بشكل جيد حسب طبعا اللوائح الموجودة والأنظمة بالتأكيد، لكن مجلس الإدارة هو مسؤول مسؤولية كبرى عن الأمور الإشرافية فقط وعلى الاستراتيجية وعلى الجوانب المالية، ولكن في لجان داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم هي المعنية بهذا الأمر. يعني اللجان هي المهم، مثلا لما نجي للجنة الفنية، دور اللجنة الفنية، دور أيضا أتكلم اللجان لجنة المسابقات، اللجان الأخرى الموجودة والعمل التنفيذي داخل الاتحاد، هذا اللي يعني لابد انه يعني يشاف بشكل جيد، يعني او انه بالتاكيد يعني يكون في تغيير. ما التغيير فقط على مجلس الاداره انا اعتقد انه ما هو يعني بالتاكيد ما راح يكون في تغير كبير. لذلك اللجان الموجوده واللجان العامله والناس التنفيذيين الموجودين هم المعنيين اكثر ب كرة القدم السعودية. يعني مجرد المجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة، صحيح هو عليه حمل كبير رئيس المجلس والإدارة التنفيذية اللي كان فيها إبراهيم القاسم سابقا، هذولا يعني يتحملون حمل كبير، ولكن وجود الإدارات، وجود اللجان الفنية، وجود اللجان أتكلم التشريعية الموجودة داخل الاتحاد هي مهمة جدا بالنسبة ل تنفيذ الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط وتنفيذ المبادرات والأشياء هذه كلها.
0: جميل. طيب أستاذ زهير، إيش الصفات اللي يجب أنه تتوافر في الرئيس المقبل لضمان استمرارية المشاريع الحالية؟
1: يعني أنا واثق له كابتن محمد على كلامه، أنه يعني وأعتقد أنه متفقين على أن الإدارة التنفيذية هي اللي عاتقها يعني
0: العمل الكبير،
1: العمل الكبير تطوير اللي هو كرة القدم السعودية بجميع الفئات، وحتى اليوم حتى كرة القدم النسائية يعني معنية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتطوير حتى كرة القدم النسائية وليس فقط المنتخب الأول فئة سنية. فهناك حمل كبير، كرة القدم هي الكرة الشعبية أو الرياضة الشعبية الأولى في العالم وليس فقط في المملكة. تغيير الرئيس لأجل تغيير الرئيس هو تغيير راح يكون كبش الفداء في حال فشل لا سمح الله. فاليوم أنا واحد من الناس يعني ما عندي شك بكان إمكانيات الأستاذ ياسر المسحل إداريا، شخص إلى باع كبير في الإدارة، في إدارة الأعمال، خريج من كلية محترمة من الجامعة الأقوى في العالم العربي والشرق الأوسط، يعني بالدراسة والخبرة كان ياسر إنسان يعني كف، وحتى العمل حقيقة يعني جانب يعني توفيق قدنا نقدر نقول في الرياضة التوفيق شيء مهم. اليوم باعتقادي نحتاج إلى شخصين هذا النوع، اللي شخصيه قياديه

0: عندها بكل تأكيد مؤهل علمي محترم يا حبذا يكون رياضي ومارس العمل أيضا المؤسسات في مؤسسات كانت عامة أو خاصة. العامة أقصد فيها مؤسسة الدولة اللي تفصل الإنسان وأخذ إلى مسؤوليات كبيرة، أو حتى في القطاع الخاص اللي يعطي نوع من المرونة وال يعني خلينا نقول الانفتاح على عالم الأعمال العالمي. باعتقادي نبحث عن شخص عنده هذا المواصفات.
1: في أسماء معينة في بالك ممكن إنها ترشح نفسها للانتخابات المقبلة؟
0: يعني في أسماء متداولة الحقيقة، وشوف كلهم ونعم فيهم الحقيقة.
1: المتداول كثير أستاذ زهير.
0: أنا الأمانة يعني أشوف في العقيد خالد الزيد متقاعد، لاعب كرة قدم سابق، عن يعني شخص محترم جدا ويعني خدم وطنه في عمل العسكري، وايضا يحمل هو لاعب سابق وكابتن النادي الشباب اللي حقق ثلاث مرات دوري خدم الحرمين الشريفين ذاك الوقت
1: في بدايه التسعينات.
0: بس ما اشوفه متداول يعني الحقيقه بشكل كبير، لكن انا لو تسالني اليوم انا اشوف هذا الرجل قادر على عطاء الكثير يعني. ونعم كل الاسماء المطروحه كان كابتن نواف تنياب، كابتن سامي الجابر او غيرهم، اصحاب سمو ملكي كذا اسم طرح، كلهم عندهم خبره والكل قادر يعني. قبل كل شيء اعتقد الشارع الرياضي يتمنى التوفيق. الشارع الرياضي لا يحارب احد، الشارع الرياضي غيور على منتخب بلاده ورياضه بلاده ويتمنى لها الافضل.
1: جميل. طيب استاذ محمد السراح، يعني تعليقك ايضا على الصفات اللي يجب ان تتوافر في الرئيس المقبل للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الاستاذ ياسر المسحل.
2: اولا يعني
1: واذا في اسماء يعني انت تشوف انها مناسبه.
2: اولا خلينا نشخص الوضع اللي موجود فيه الكره السعوديه. اي شوف يعني انا عملت في الاتحاد السعودي لكره القدم 7 سنوات زين، والان انا مجلس اداره يعني اتحاد يعني، ولذلك انا اعتقد يعني اتحاد التنس، لذلك انا اعتقد يعني وجود خاصه كره القدم بالذات، يعني انا اعتقد ان كره القدم بالذات لابد ان يجي رئيس يكون يعني مدعوم، يعني عنده الامكانيات، عنده الشخصيه، عنده القوه. احنا عندنا خلينا نكون صريحين يعني الانديه دائما تتمنى ان تكون يعني لها حظوه او لها يعني امتيازات وامكانيات داخل الاتحاد السعودي.
1: مدعوم من ايش يعني قصدك؟ مدعوم ماديا؟
2: لا لا لا، مدعوم اتكلم انا الدعم المادي موجود ودولتنا الله يطول باعمارهم ما دخلوا، لكن انا اتكلم انه امام اي تجاذبات ممكن تكون يعني لنادي لصالح النادي الاخر. دائما نشاهد انه الشماعه دائما هو الاتحاد السعودي لكرة القدم وخاصة رئيس الاتحاد، ولذلك رئيس الاتحاد ما عنده حصانة انه ما ممكن اي واحد يعني اي واحد بسيط ممكن في تويتر وفي اي مكان ممكن انه يتعرض لرئيس الاتحاد، وهذه مشكلة كبيرة صراحة يعني. هذه الثقافة مفترض انها تتغير عندنا على اساس انه يتغير الجو العام. ترى يعني مجلس الإدارة ما هو اللي يقوم بالأعمال التنفيذية، اللي يقوم بالأعمال التنفيذية الواقع إنه المدير التنفيذي واللجان الموجودة داخل الاتحاد. ولذلك أنا أعتقد يعني كان في وقت سابق أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم كانوا رؤساء لجان في وقت سابق أتكلم. اليوم مفترض إن أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم ما هم بأعضاء في اللجان. هذا المفروض إنه يكون يعني إذا كان الشغل مؤسساتي الرئيس هو اللي معني مع المدير التنفيذي. هذا
1: يعني فقط الرئيس والمدير التنفيذي فقط.
2: اي نعم. لكن المجلس كمجلس اتكلم مفترض ما يتدخل بالامور التنفيذيه داخل الاتحاد. هذا هذا هذا هو العمل المؤسساتي. انت شوف على نظام الشركات، نظام اي نظام على مستوى العالم ما يتدخلون الاعضاء. لذلك الاعضاء داعمين، الاعضاء يشاركون في الامور الاستشاريه، يؤيدون مثل بعض القرارات زي كذا يعني
1: التصويت وما الى ذلك.
2: إيه لكن في الاول والاخير اللجان الموجوده داخل الاتحاد السعودي لكره القدم واللجان العامله والاداره التنفيذيه هم الناس المعنيين بالعمل التنفيذي وبالاستراتيجيات، وهم اللي معنيين بالخطط، هم المعنيين بالبرامج اللي تنفذ. كل هذه الامور مفترض انها موجوده في المطبخ عندهم يعني، فلذلك هم المعنيين. ولذلك وجود شخصيه مثلا تدعم يعني تعطى وضعها، ولا يستطيع أن يتطاول عليها أي شخص كائن من كان، سواء من الأندية أو من الجماهير أو من الإعلام، أنا أعتقد أنه ممكن يصلح حال الكرة السعودية.
1: جميل. أستاذ زهير، في أي تعليق قبل نروح لمحور آخر؟
0: يعني أعلق على يعني كلام الأستاذ محمد، أنه كلام أكيد سليم 100% وبناء على خبرة وعن تجربة. يعني اليوم الشارع بعد غيب عنه انه رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره ترى بعد الخير دور المتطوعين، دول ما ياخذون راتب، قد يكون لهم مزايا، قد ياخذون مكافئات على الحضور بعض الاجتماعات الدوريه، لكن ليس ما لهم راتب، يعني ما لهم مصلحه ماديه من هذا العمل التطوعي. هذا شيء يجب ان يعني ياخذ في الحسبان، انه اللي بيجي هو متطوع بوقته وجهده، وقد يكون في بعض الحالات الضيقه جدا مالا، عندنا يعني المال متوفر في كل الاتحادات الحمد لله بدعم سخي القياده الرشيده، لكن قد يكون في حالات ضيقه جدا وهو مطلع نفسه يعني قد يعني يصرف مكافآت او شيء، لكن اليوم هو جاي يعني يعطي وقت وجهد وخبره مقابل لا شيء تقريبا، يعني مادي على الاقل، يخدم وطنه، هو جالس فعليا يخدم وطنه.
1: جميل. طيب
2: وعندي تعليق.
1: تفضل استاذ محمد.
2: اي نعم. يعني شوف احنا لما نشوف كثير من الاعضاء، ما اقول لك كلهم، لكن بعض الاعضاء، ممكن بعض الاعضاء ما يكون عندهم خبره يعني نهائيا في كره القدم. ولذلك هذا اللي ما عنده خبره مشكله كبيره، ممكن يكون عنده خبره في مجالات اخرى يعني.
1: بس ممكن يكون عنده خبره اداريه.
2: اي ممكن يكون عنده خبره قانونيه، ممكن يكون عنده خبره يعني في الامور المحاسبيه، ممكن يكون عنده خبره اداريه، يعني اشياء معينه يعني. لكن إيه؟ لذلك بعض الجماهير يعني يرى ان كل الموجودين لازم يكون عندهم خبره رياضيه، وهذا مو صحيح الكلام هذا.
0: يعني بس صحيح.
1: بس تفضل استاذ زهير.
0: تعليق بسيط، يعني اليوم في المجتمع السعودي اعتقد انك لو اخذت عينه بحث من 10 اشخاص بتلقى 8 على الاقل عندهم فهم متوسط او فوق المتوسط لكرة القدم. فاليوم وجود قانوني او مثلا احد مالي او شخص خلينا نقول من تخصصات مختلفة كعضو مجلس ادارة يجمع بين المهنية وبين فهم لكرة القدم، ما هي مهمة صعبة ترى، ما هي ما اظن يعني تلاقي اللي يجمع بين هذا وهذا يعني.
1: يمكن استاذ محمد انت قصدك انه يكون في يعني شخص متخصص في الرياضه، يعني مش
2: لا
1: متخصص.
2: وجود اشخاص متخصصين بالرياضه هذا شيء مهم، وبعدين ترى شوف التخصص في الرياضه مهم جدا، ان يكون عندنا ناس متخصصين بالفئات السنيه، عندنا يعني في تنوع، ما يكونوا كلهم مثلا ابو مثل قصير، ما يصير كلهم رؤساء انديه، ما كدعوا على مستوى يعني على مستوى الفئات السنيه او مع المدربين او يعني لا بد ان يكون عندنا تنوع، والتنوع هذا بالتاكيد انه جزء من من من يعني دعم الاتحاد وجزء من تطوير الاتحاد.
1: جميل. طيب انا بروح معكم لفاصل، بعد الفاصل راح نروح لمحور اخر وهو تاهل المغرب وتالق الحارس ياسين بونو حارس نادي الهلال اللي تالق في مباراه المغرب امام هولندا. حنروح لفاصل وبعد راجعين.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ

0: حياكم الله من جديد، ورحب مجددا بضيوفي الناقد الرياضي زهير الشامسي والناقد الرياضي الأستاذ محمد السراح. زهير، خليني أروح معك لمباريات كأس العالم، وتحديدا مباراة المغرب وهولندا. ياسين بونو بتصدي إعجازي قاد المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد ملحمة كروية حبست الأنفاس أمام المنتخب الهولندي حسمتها ركلات الترجيح. بونو يصبح من أكثر الحراس الأفارقة حسما لركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم، نجح في التصدي لركلة الترجيح الأخيرة بطريقة رائعة مانحا منتخب بلاده تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم ليكتب أسود الأطلس موعدا مع المنتخب الكندي في دور 16. إيش العوامل الفنية اللي جعلت المنتخب المغربي يحافظ على حظوره القوي في البطولات الكبرى؟
1: يعني هي أشياء كثيرة الحقيقة، يعني أبرزها يعني وجود هذا الجيل المتماسك، يعني وعمل اليوم حتى إحلال المدرب وهبي بينه وبين الجيل اللي لعب في قطر، ففي لاعبين زي بعدي صغار في العمر، وأيضا في لاعبين الخبرة مثل أشرف حكيمي وياسين بونو. ياسين بونو نتكلم عن ياسين بونو، يعني حنا كسعوديين نعرفه كويس، ف يعني حارس أبرز مهارة لحارس المرمى هي سرعة ردة الفعل، فردة فعله كانت استثنائية أكيد ضربة الجزاء الأخيرة. ولو رجعنا للمباراة بلغة الملاكمة باعتقادي ما توصل ضربات جزاء يفترض. المنتخب المغربي للأمانة يعني قدم مباراة كبيرة، كان أفضل يعني في كل النواحي، وكان قادر على إنهاء المباراة حتى من الأشواط الأصلية، لكن نوعا ما كان كرة القدم كانت راح تغدر بالمنتخب المغربي، لكن كومان وبعض بداء تصريحاته أكلها في النهاية على يد منتخب عربي.
0: تصريحاته ضد لاعب الاتحاد ستيفن بورغوين لما قال للدوري السعودي، وكان يتحدث عن الدوري السعودي ليس طموح من هذا الكلام، وفي الأخير خرج من كأس العالم من الدور 32 بحارس يلعب في الدوري السعودي.
1: صحيح.
0: فكان هذا كان هذا هو الرد المناسب.
1: نعم سبحان الله، أحيانا كرة القدم تكون منصفة جدا يعني.
0: نعم. طيب أستاذ محمد، تعليقك على المنتخب المغربي، وتعليقك أيضا بشكل خاص عن الدور اللي يلعبه ياسين بونو في تعزيز الثقة داخل المنتخب المغربي. أستاذ محمد معي؟
2: معك.
0: كنت أتكلم عن تعليقك على المنتخب المغربي في مباراة أمام هولندا، وأيضا تعليقك بشكل خاص عن ياسين بونو والدور اللي بيقدمه في تعزيز هذه الثقة والروح داخل المنتخب المغربي.
2: أولا احنا نعرف دائما في كرة القدم الحراس دائما ممكن يرجفوا كفة الفريق، يعني وهذا شيء متعارف عليه، يعني ممكن نصف الحارس نصف الفريق، يعني وهذا هذه مقولة يعني يمكن يعني درجة من فترة طويلة ان دائما يقولون الحارس نصف الفريق، ولذلك لما لديك حارس على متمكن وعلى مستوى كبير بالتأكيد انك انت يعطي راحة للاعبين، يعطي راحة بالتأكيد لخط الدفاع، يعطي راحة بالتأكيد لمدربه والأجهزة الفنية وكل حتى المتابعين. ولذلك ياسين بونو يعني من الحراس القلائل على مستوى العالم اللي حقيقة يمتلك عنده ملكة، يعني الحقيقة ردة الفعل السريعة، عنده القدرة على التصدي، عنده قدرته على التوقع يعني جدا رائعة وجميلة جدا، فلذلك قراءته دائما لكثير من الكرات، فلذلك أنا أعتقد ياسين بونو بالعكس يعني هو يعني أحد الروابط الأساسية بالنسبة للمنتخب المغربي في عملية التأهل، ولذلك المنتخب المغربي بدأ يعني أول ما بدأت المباراة وشاهدتها ما حاول يجازف المنتخب المغربي بالهجوم، يعني بدأ بإغلاق قناته الخلفية. هو احترم بكل صراحة المنتخب الهولندي، أعطى المنتخب

0: قيمته ووضعيته، حاول يعني مع مرور الوقت بدا الضغط منتخب المغربي على منتصف الملعب، بدا يعني يحاول بقدر امكانه انه يخلق يعني هجمات يعني بسيطه جدا، لكن في الشوط الثاني بالعكس يعني المنتخب المغربي بعد تسجيل الهدف بدا يحاول انه يعني يدرك التعادل وحقق له ما اراد بالتاكيد يعني. ولذلك المنتخب المغربي يعني عمليه التنظيم الموجوده في المنتخب المغربي، طريقه يعني التناغم بين اللاعبين في تغيير المراكز، التركيز العالي في عدم يعني قطع الكره بسهوله، كل هذه الامور تشاهد في المنتخب المغربي كانت تشاهد فريق اوروبي يعني متمرس. لذلك انا اقول يوم من الايام يعني الدوله حجم دوله الكويت يعني استطاع يوم من الايام فهد الاحمد الصباح انه يكون فريق يعني فريق عتيد، فريق قوي جدا، يمكن يعني رفع مستوى الكره اتكلم الكويتيه مده 10 سنوات اللي فيه عبد العزيز العنبري وفيصل الدخيل ومجموعه كبيره من اللاعبين وجاسم يعقوب. انت لما تشتغل على فريق يعني متجانس ويكون تاسيسه صحيح يعني من من من من البراء للناشئين لاتكلم للشباب للاولمبي وانت قاعد تصنع الفريق هذا، بالتاكيد انه بالتالي يعني حيكون عندك شخصيه فريق يستطيع انه يعني يرفع اسم البلد في المحافل الدوليه، وهذا امر طبيعي جدا. ولذلك الكره المغربيه يعني من سنوات يمكن اكثر من 15 سنه وهم شغالين على هذا الموضوع، وهذا بالذات يعني كان احد مستهدفاتهم، واليوم يعني يحققون حقيقه هدفهم. انا اتذكر هذا الكلام لما كنت مدير البطوله العربيه في جده، وانا اتذكر هذا الكلام يعني جلست مع الزملاء المسؤولين عن المنتخب المغربي ذاك الوقت، قالوا عطنا 10 سنوات من السنه بتشوف كره القدم المغربيه مختلفه تماما عن جميع اللي هي غرب اتكلم المغرب العربي. ولذلك انا اعتقد انهم نجحوا بهذه الفكره، وحنا قادرين ان شاء الله باذن الله تعالى اننا نستطيع نرتكب بكرتنا. ما اعتقد ان المغاربه عندهم شيء افضل منا، ولا اعتقد ان اليابانيين عندهم شيء افضل منا. عندنا القدرات موجوده، الامكانيات موجوده، اتكلم الدعم المالي موجود، الدعم الحكومي موجود، كل الاشياء اللي تحتاجها كره القدم السعوديه موجوده. ولذلك نتطلع باذن الله تعالى اننا يكون عندنا يوم من الايام منتخب بهذه القيمه، ويكون له يعني ظهوره ويكون له شخصيته ان شاء الله في المحفل الدولي وهو محفل كاس العالم اللي يعتبر اكبر محفل على مستوى العالم.
1: بمشيئه الله. خليني اروح معك استاذ زهير للمدرب محمد وهبي. محمد وهبي قبل 4 سنوات فقط كان مساعدا لمدرب الفتح في الدوري السعودي، بعدها اصبح مدرب لمنتخب الشباب، منتخب شباب المغرب، وحقق معهم بطولة كأس العالم. اليوم نرى محمد وهبي يصعد بالفريق الأول للمنتخب المغربي إلى إلى إلى دور 16 من من من من كأس العالم، وما شاء الله تبارك الله يعني هو مواصل يعني المتوقع أنه راح يصل دور 8 أو دور 4 من هذه البطولة. في ناس كانت تتكلم عن وليد الركراكي ومنتخب المغرب في 2022 في قطر، قالوا أنه منتخب المغرب في هذه النسخة أمتع من منتخب المغرب في 2022، خصوصا من الناحية الهجومية. أصبح منتخب المغرب عنده الثقة، عنده الجرأة أنه يقارع المنتخبات القوية في كأس العالم، بعكس 2022 اللي كان يغلب عليها الخطة الدفاعية بالنسبة للمدرب وليد الركراكي. أنت كيف شايف محمد وهبي في هذه النسخة؟
2: يعني الحقيقة لحد الآن كل مباريات المنتخب المغربي كانت ممتعة. يعني أنت لو ننسى أنه عندنا تعاطف مع أخواننا العرب في المغرب، يعني تشوف تشيل أي شعار وتشوف هذا فريق يلعب فريق ممتع جدا. موضوع أنه تلعب أمام من اخترع الكرة الشاملة واللعب الهجومي وهم اللي يدافعون قدامك، هذا شيء يعني يجب أن يعني نقف عنده. يعني أن تعلم زي ما تفضل كابتن محمد قبل شوي أنه كان في تبديل كثير للمراكز، في عدم مركزية كانت المنتخب المغربي. يعني محمد وهبي علم أصحاب الكرة الشاملة كيف يلعبون الكرة الشاملة، يعني برأيي أنا لهالدرجة، يعني فقادر أنه يعني يهزم أي منتخب ما وصلت لمرحلة أنه ما في

0: مفاجأة لو قلنا المغرب اليوم تستطيع أن تخرج مثلا إنجلترا وأي فريق كبير.
1: نعم وتعادلت مع البرازيل في أول مباراة.
0: وتعادلت نعم وباعتقادي قدمت يعني مباراة كبيرة وكانت أحق بالفوز حتى أمام البرازيل.
1: نعم.
0: بطلة العالم السياسية بخمس مرات. كرة القدم هي ليست فيزياء. كرة القدم أبسط إذا إذا نبي نفهمها ونبسطها فهي بسيطة وليست معقدة. بنكبرها وبنحط في الحسبان الهالة الجنسية وهالة السي في. اليوم في معلومة عن مدرب البوسنة والهرسك إنه هو ما درب ولا مباراة قبل ما يمسك تدريب المنتخب 2022 وصل معه لكأس العالم ولاعب سابق نعم لكن احترف ألعاب ذهنية أسميها بالاسم بوكر كان لاعب بوكر من تقاعد إلى حد 2022 استلم المنتخب البوسني وحقق التأهل الثاني في تاريخ المنتخب البوسنة وأول تأهل لخروج المغرب وأخرج إيطاليا في الملحق الأوروبي. ف يعني لما نتكلم عن محمد وهبي لما نتكلم عن مدرب البوسنة يعني هناك معلومة أخرى أنه هذه كأس العالم النسخة 18 إذا يعني الرقم ما يخوني 17 مدرب حقق كأس العالم كلهم وطنيين لم يسبق مدرب غير وطني تحقيق كأس عالم فإلا لم فعلها أنشيلوتي مثلا هذه النسخة وما أتمنى الحقيقة.
1: ليش ما يعني تتمنى؟
0: ما لأن أتمنى دائما المدرب الوطني يكون له دور يكون أساس في يعني وضع يعني يكون جزء من المشروع عموما يعني
1: كارلو أنشيلوتي يعتبروا اللاعبين قبل الجميع يعني ما شاء الله درب يمكن أغلب نجوم العالم يعني من بداية تدريبه في بداية التسعينات إلى اليوم.
0: نعم صحيح ومع ذلك يعني حصيلته فوز بالدوريات ضعيفة مقارنة بفوزه ببطولات خروج المغلوب. يعني كارلو أنشيلوتي في السي في حقه أكثر حاجة تلفتنا فيه أنه خسر الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان وخسر الدوري الألماني مع بايرن ميونخ. ترى أنك تخسر الدوري الفرنسي مع باريس وتخسر الدوري مع بايرن أصعب أنك تفوز فيه لأنك لو حاولت أنك تخسر ما تقدر تخسره مع الفرق هذه
1: مضمونة الألماني مضمون للبايرن والفرنسي مضمون لباريس
0: والباريس وصفوة باريس بتكلم عن سنوات السودة يعني عموما يعني عندي رأي معين في أنشيلوتي بس اللي بقوله أنه اليوم مدربين الوطنيين أتمنى أن يأخذون فرصة. اليوم محمد وهبي مدرب الشباب لو أسقطنا الموضوع هذا على أحد المدربين الوطنيين اللي عنده مثل زي سعد الشهري مدرب فئات السنية وكبر مع كثير مع لاعبين هذا الجيل وعنده تخاطب ممتاز تخاطب نفسي ثقافي وبدون مترجم وبدون لغات وبدون أي شيء ولد الوطن عنده غير على القميص. يعني أتمنى أنه في القادم نرى مدرب وطني مهما كان الاسم يعني ما عندي تفضيل لاسم بس عندي تفضيل أني أرى مدرب وطني يقود منتخب بلادي
1: إن شاء الله بمشيئة الله. تعليقك أستاذ محمد على على المدرب الوطني وأهمية وجود المدرب الوطني في المنتخبات الوطنية وخليني أتكلم معك كمان عن أهمية الاستقرار الفني والإداري في تحقيق الإنجازات الدولية.
2: أولا أنا باعتقادي الشخصي يعني أقول بكل صراحة يعني المدرب الوطني بالعكس هو جزء من المنظومة وجزء مهم جدا من المنظومة الرياضية وهذا يعني جميع دول العالم حقيقة أشوف أنا حتى المنتخب الياباني الآن كم المدرب من عام 2017 هذا المدرب كان مشرف على المنتخب الياباني وشفت المنتخب الياباني كيف قدم مستويات مذهلة جدا صراحة في كأس العالم يعني فلذلك أنا أعتقد حتى مباراة البرازيل إلى الدقائق الأخيرة وهو صامد يعني استطاعت البرازيل بقوتها أنها يعني تحقق الفوز لكن كمنتخب وكشخصية داخل أرضية الملعب وك يعني منتخب يعني له قيمته بالتأكيد إنه له قيمته يمكن لو ما يعني ما لعب مع البرازيل لعب مع أي دولة أخرى ممكن يعني عدى أتكلم دوري 32 ولذلك أنا أعتقد المدرب الوطني مهم جدا بالتأكيد يعني وجوده وإشرافه إحنا جرى دخلنا يعني يوم من الأيام تجربة زي هذه يوم أيام خالد الزياني ولذلك أنا أعتقد أن هذه التجربة كانت ناجحة فأنا مع توجهات يعني أن يكون

0: على المنتخب مدرب وطني، واقوله بكل صراحه اليوم تونس اشرف على المنتخب السعودي. وش قدم انا ما كنت شفت المنتخب السعودي يلعب بثقه محدوده مثل ما شفته في كاس العالم. يعني ثقه، انا ما بتكلم عن الفوز والخساره ولا اتكلم عن اننا حققنا التعادل، لكن انت لما يعني لما تقول ان المدرب هذا له بصمه على على على على الفريق، لما تشوف الفريق شخصيته داخل ارضية الملعب. يعني انا بضرب مثل بسيط، والله انا انا انا يعني من مصوب نادي التعاون، اشوف نادي التعاون يلعب قدام الهلال شخصيه الخايف، شخصيه اللي ما عنده ثقه بنفسه. يعني تسديدات، ما في تسديدات، يعني تسديدات على المرمى ما شهدنا تسديده فعلا توحي ان هذول اللاعبين كيف يلعبوا كره قدم. يعني
1: خصوصا يعني مباراه اسبانيا، خصوصا
0: لا حتى مباراة الرأس الأخضر. يعني مباراة الرأس الأخضر، يعني خلنا نكون صريحين، يعني مباراة الرأس الأخضر ما في فروقات فنية كبيرة بيننا وبينهم، ولذلك أنا كنت أتوقع تظهر شخصية المنتخب السعودي قدام الرأس الأخضر، كنت أتوقع هالشيء هذا. لكن سبحان الله ما أدري، يعني المنتخب ما كان، يعني ما عنده جرأة، باصات مقطوعة كثير، اللاعبين ما عندهم، يعني وين كانوا اللي كان يسدد في الدوري السعودي من على راس 18، وتشوف يعني تسديداته قوية جدا. وين سامي الدوسري، وين جميع اللاعبين اللي كانوا حقيقة أقول بكل صراحة يعني كانوا مميزين على مستوى الدوري ويلعبون مع لاعبين كبار، يعني وش حجم اللاعبين الموجودين بالراس الأخضر على حجم اللاعبين اللي مستقطبين عندنا في الدوري السعودي؟ في فروقات كبيرة. ولذلك أنا أحمل هذا الموضوع بالذات، أنا حمله تونس ما حمله أحد ثاني، لأنه كمدرب أجنبي ما ما ما استطاع إنه حقيقة يعطي اللاعبين ثقة كبيرة داخل أرضية الملعب. كان بعض المدربين للأسف الشديد وخاصة الأجانب كثير منهم ما يعطي اللاعبين الجرأة بأن يكون عنده ثقة. أنا لعبت قدام إسبانيا صحيح إن هزمت 4، لكن أنا ألعب قدام الرأس الأخضر الآن ما عندي إنصاف حلول، عندي لازم أفوز، فلذلك لازم يكون عندي طريقة معينة أني كافية عملية الفوز على الرأس الأخضر. أما أني ما أسدد ولا تسديدة ولا والتمريرات كلها مقطوعة ولا في ترابط بين الخطوط بشكل جيد، صراحة أشياء يعني حقيقة أنا استغربها صراحة.
1: انت مع تغيير المدرب رينارد، لكن ما انت مع تعيين دونيس على وجه الخصوص؟
0: اكيد انا وجهه نظري الشخصيه، طالما الوقت كان قصير وضيق انا كنت اتمنى ان يوضع مدرب وطني صراحه. يعني ليش؟ اعطوا فرصته، انا كنت اتمنى كذا، اعطى المدرب الوطني فرصته، خاصه مثل يعني مدرب زي سعد الشهري يوم من الايام حقق كاس آسيا، خالد عطوي حقق كاس آسيا مع فئات السنية، أعطوا فرصتهم. ويمكن لما تعطي فرصته، أنا كمدرب سعودي واللاعب يعني من نفس الجنسية، بالتأكيد أنا بلعب بقدم كل ما عندي على أساس إني أنا كلاعب يوم من الأيام ممكن أصير مكان هذا المدرب في أرضية الملعب، فلذلك لازم أنجحه لأنه هذا ابن وطني وابن يعني جلدتي، فلذلك أنا لازم أنجحه. فهذا المفروض إنه يكون. بس أنا مستغرب صراحة، يعني هي اجتهاد، بتظل يعني خلينا نكون صريحين هي اجتهاد، لكنه أحيانا يكون اجتهاد صعب وأحيانا يكون اجتهاد يعني ما هو صعب. بالتأكيد إحنا كلنا نقدر ننتقد أو نقدر نتكلم أو نقدر نظهر الأخطاء بعد ما ينتهي الموضوع، لكن اتخاذ القرار المناسب قبل الأزمة هنا الفرق بين أشخاص وأشخاص آخرين.
1: إن شاء الله بإذن الله نعوض في في في في كأس أمم آسيا المقبلة، ونشوف المنتخب السعودي يظهر بشكل أفضل مما شاهدناه في كأس العالم. طيب زهير، أنا بروح معك لمحور آخر، وهو ما زلنا يعني في كأس العالم، وتحديدا مع المنتخب الفرنسي ومباراته أمام المنتخب السويد اللي كسبها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وتألق كيليان مبابي على وجه الخصوص مع المنتخب الفرنسي، لكن بعد هذا الفاصل.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: مجددا ارحب بكم في مونديال 26، وارحب مجددا بضيوفي الناقد الرياضي الاستاذ زهير الشامسي والناقد الرياضي الاستاذ محمد السراح. زهير، خليني اتكلم عن المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي بقياده كيليان مبابي الى ثم نهائي كاس العالم 2026 بعدما سجل ثنائيه زين بها ثلاثيه المنتخب الفرنسي في شباك السويد في المباراه اللي جرت بينهما امس الثلاثاء لحساب دوري الاثنين والثلاثين لمن بطولة كأس العالم. فرنسا تضرب موعد مع منتخب الباراغواي الذي فجر كبرى المفاجآت وأطاح بالمنتخب الألماني. خليني أتكلم معك عن مبابي تحديدا. وش اللي يميز مبابي عن بقية نجوم جيلي من الناحية الفنية والذهنية على وجه الخصوص؟ احنا نتكلم هنا عن كيليان مبابي المنتخب الفرنسي وليس مبابي ريال مدريد،
1: نعم، في فرق كبير
0: وخصوصا في كأس العالم، يعني متألق دائما في كأس العالم.
1: نعم صحيح، أكيد أنه لديه شخصية ولا زال في سن، يعني ما نقول أنه في سن كبيرة، في عز نضجة الكروي الآن
0: 27 سنة.
1: نعم، وكأس عالم الثالث وتجاوز كلوزة وصار متساوي مع ميسي كأعظم هداف في تاريخ كأس العالم. أرقام كبيرة للاعب لا زال في مستقبل العمر، لا زال أمامه باعتقادي نسختين على الأقل يستطيع أن إذا مو أكثر بعد أنه يلعبها في كأس العالم. فكيليان بين فرنسا وبين مدريد مختلف تماما. في فرنسا هو جزء من منظومة، بينما في ريال مدريد، في ريال مدريد اللي شفناه في كيليان مبابي كان في تنافس كبير على من يكون هو نجم الفريق. في نوع من الأنا في ريال مدريد، نوع كبير ايضا بينه وبين فينيسيوس وبين بلينغهام وبين باقي اللاعبين. بينما ديشام قادر انه ينظف كيليان مبابي، وبالروح فرنسيه واحده وبعقليه واحده انه كل احد يكمل الثاني. فهو هداف بكل تاكيد، امس غير الهدفين اصاب العارضه مره وايضا اضاع فرصه ثانيه كان غير محظوظ فيها. يعني فكان يعني طبيعي جدا يطلع في مباراة خروج مغلوب مسجل هاتريك أو سوبر هاتريك، وهذا شيء ليس بالبسيط. يعني السؤال اليوم اللي انطرح ضاي، من سيستطيع إسقاط فرنسا؟ هذا المنتخب من مانيان إلى الدفاع إلى الوسط إلى الهجوم مرعب، بدلاء أيضا. فديشام يعرف المجموعة هذه كويس، محظوظ بوجود
0: بدلاء منتخب آخر. يعني تتكلم عن دوي، ريان شرقي، باركولا، تورام، مانجولو كانتي،
1: يعني يونيلت، ما كلهم نجوم الحقيقة. يعني بالنسبة لي من الحراسة، لا أحد يتابع الدوري الإيطالي مرة كويس، مانيان أفضل حارس في العالم بالنسبة لي حاليا، أحسن حتى من كورتوا اللي أتوقع بالمناسبة اليوم راح يودع بلجيكا كأس العالم. أتوقع السنغال راح تتأهل. فعندك أحسن مهاجم، أحسن اثنين أفضل مدافعين في العالم، أظهرة مثل تيو يعني ممتازة جدا، إذا ما كانت الأفضل في العالم. ف يعني مثل منتخب البرازيل 2006 كأسماء كانت شوبة شائبة، لكن فرق التجانس هنا موجود في فرنسا. إذا كانت لكرة القدم فقط تعتمد على المنطق وعلى الحسابات الورقية كان الآن وأنا مرتاح لفرنسا بطلة العالم، لكن كرة القدم مختلفة، أشياء مختلفة غير المنطق، فيها جهد بدني، فيها أمور نفسية، فيها أمور مختلفة. فقد يسقط فرنسا في أي لحظة، بس من سيسقط فرنسا لا نعلم.
0: جميل. أستاذ محمد، شايف أنه فرنسا فعلا هي المرشح الأول، ما بقول خلينا نقول للوصول إلى نهائي كأس العالم، يعني هي مرشح أنها توصل للنهائي مثل ما فعلت في مونديال قطر 22 وكمان في مونديال 2018 في روسيا واللي أحرزت اللقب. يعني كان آخر ثلاثة نسخ أو آخر نسختين فرنسا كانت في النهائي، كسبت واحدة وخسرت واحدة. موسم 2026 هو المرشح؟
2: والله لا أعتقد. شوف، المنتخب الفرنسي يعني يختلف عن معظم المنتخبات صراحة. يعني لو شاهدت المنتخب يعني في 22 والمنتخب الآن، في تغير كبير في الأسماء، يعني والأسماء، التغير في الأسماء الموجودة حاليا

0: هي افضل من منتخب 22، ولذلك انا اعتقد انه في تجانس في نضوج عند كثير من اللاعبين، لذلك انا اعتقد المنتخب الفرنسي بالتاكيد ما حقق كاس العالم، بالتاكيد انه هو طرف في كاس العالم، لذلك في مباراة النهائية، ولذلك المنتخب الفرنسي يعتبر أفضل منتخب من المنتخبات اللي أتكلم اللي خاضت تجربة 22 والآن تدخل تجربة 26، فلذلك أنا أعتقد أنه المنتخب الفرنسي يمتلك طبعا الأدوات الجيدة، الاستقرار موجود، الاستقرار الفني أتكلم، دعم المواهب، تجي تشاهد يعني كل فترة معينة يظهر أسماء جديدة، ولذلك هذا يعطيك انطباع في عمل يعني كبير حقيقة يعني في أتكلم الفئة السنية عندهم، فلذلك أنا أعتقد أنه هذا شيء يعني إيجابي، ولذلك الفرنسيين عرفوا يعني كيفية إدارة هذه اللعبة وكيفية حقيقة يعني أتكلم الاحتفاظ بهذا المستوى، بحيث انه ما ينزل يعني طموحهم ولا طموح اتكلم الجمهور الفرنسي عن وصول المنتخب يعني لمباراه النهائيه او تحقيقها، ولذلك لما ما حققها في في في في النسخه الماضيه اللي كانت في قطر بالتاكيد كان يعني حقيقه يعني امتعاض كبير من الشارع الرياضي الفرنسي، لانه مو كانوا الاحق يعني لو جت يمكن الكره اللي يعني استطاع يصدها حارس المرمى الأرجنتيني في آخر دقائق المباراة.
1: نعم صحيح.
0: كان فرنسا هي اللي حققت بالنسبة لجودة اللعب، للتنوع، لأتكلم للقوة، للندية، بالتأكيد فرنسا تمتلك حقيقة نجوم مؤهلة بشكل كبير أن تحقق كأس العالم، وهي الأفضل حتى الآن من جميع المنتخبات اللي مشاركة في كأس العالم.
1: جميل. طيب زهير خلينا نروح معك لمباراة اليوم أو مباريات اليوم بعد ربع ساعة.
2: أنا بس
1: أي تفضل
2: لو تسمح لي عندي تعليق بس على فرنسا بسيط، لأنه إحنا دائما نذكر النجاح وننسى من وين جاي النجاح. هذا ترى فرنسا 90 و94 ما تأهلت كأس العالم.
1: نعم.
2: ما استطاعت تلعب كأس العالم من 98 تضبطت كأس العالم وحققت المرة الأولى، وكان نوعا ما مفاجأة 3-0 ضد البرازيل، وما كان يعني ذات الجيل إلا زيدان وجوركايف يعني عدون كنجوم، لكن صنعوا تاريخ الكرة الفرنسية من 98. في 2002 غابوا عن النهائي، لكن خدها نسبة تناسب يعني 2006 كان موجودين.
1: 2002 خرجوا من دور المجموعات أنا فاكر يعني.
2: دور المجموعة صحيح، كان حامل اللقب وطلعوا، وبالمناسبة السنغال اللي يلعب اليوم أظن هو اللي هزمهم في مباراة
1: حجز المباراة الأولى.
2: نعم في المباراة الأولى.
1: أتوقع كان غياب زيدان في ذيك البطولة في دور المجموعات كان له دور كبير في.
2: نعم كان مصاب، وبعد ما سجل هدفه على ليفركوزن في نهائي الشامبيونز ليج كان كل وضع الشامبيونز ليج مع مدريد كانت باهظه نوعا ما. ف 2006 لو نرجع الى مباراه النهائي، لعب النهائي ضد ايطاليا، حد مترازي مع زيدان، برضو زيدان لعب دور محوري هنا يعني الكرت الاحمر اللي خداه، ف يعني الأكثر منتخب إلى تواجد، أما في النهائي أو حقق البطولة في 2018، وكلنا نعرف أنه في 2022 خسر النهائي في ضد الأستاذ محمد بتفاصيل بسيطة، كولو مواني لو سجل الكرة هذه كان يعني ما راح المباراة ضربات جزاء، وفي تفاصيل في النهائي كثيرة يعني، فكان في فشل ثم أتى بعد نجاح تقريبا مستمر، وإن كان في بعض المطبات مثل ما فضلت خروج من الدور الأول في 2002 في كوريا واليابان. فالفشل يعلم، الفشل أحسن أستاذ إذا سمعت إلى وأنصت إلى بشكل ممتاز. أما إذا جاهدت الفشل واحتقرت الفشل لن تتعلم منه.
1: والله يعني فعلا المنتخب الفرنسي مثال يحتذى به في موضوع النجاح في السنوات الأخيرة. كمان زهير يعني المنتخب الفرنسي استفاد كثير من اللاعبين غير الفرنسيين في المنتخب الفرنسي،
2: التجنيس بأسلوب معين يعني،
1: هو مش تجنيس لأجل لكن هو تجنيس يعني من أكيد يعني من مدة طويلة، لكن استفادت فرنسا من هذا من هذا التجنيس.
2: الجالية الشمال أفريقية والأفريقية بشكل عام من شمال وجنوب أفريقيا عموما بشكل كبير موجودة في فرنسا، ودواعي الاستعمار، أمور جيوسياسية طبعا ما بنخوض فيها يعني، صعب مثلا مقارنة دولنا العربية بالأوضاع الموجودة في الدول

0: اللي مثلا بلجيكا وفرنسا وايطاليا والدول هذه، صعب جدا لانه التركيبه الديمغرافيه صعب مقارنتها. لكن هم نجحوا باخذ افضل شيء من المهاجرين كقوه عامله في جميع المجالات، والرياضه ليست استثناء، ليست كره القدم، في كل الرياضات يعني. يعني مثال يقتدى به، ويجب يعني اخذ الاشياء اللي ممكن يوم الايام تناسبنا برايي يعني.
1: لكن انا تعريف بسيط، انا اعتقد حتى في دول اخرى غير الدول اتكلم اللي يعني لديها المهاجرين هذول العرب، اتكلم حتى بعض الدول العربيه لو شاهدت بعض، اتكلم المغاربه، اتكلم يعني الجزائريين، هناك يعني استفادت من هجرة بعض، أتكلم يعني أتكلم الجنسيات اللي من هذه الجنسيات استفادت بالتأكيد يعني وجودها في أوروبا يعني انعكس عليها بشكل إيجابي. ولذلك أنا أعتقد إنه ليس بس موضوع الهجرة اللي تم استفادت منه الدول، أتكلم نفسها مثلا فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، كل الدول، لا حتى الدول الأفريقية اللي هاجروا منها بعض اللاعبين استطاعت ان تستفيد من هجرتهم الى اوروبا، بالتاكيد دعمت منتخباتها بلاعبين مميزين. ما كانت هي بعض الدول حتى الافريقيه ما خططت لهذا الامر، ومع ذلك استفيد من اللي هاجر يعني هؤلاء اللاعبين اللي هاجروا واحترفوا وتكلم في اوروبا استطاعت تستفيد منهم.
2: كثير من اللاعبين كان لهم الخيار بين اللعب مثلا في منتخب اوروبي وبين اللعب في المنتخب الأصل، يعني زي المنتخب المغربي أو المنتخب الجزائري. صحيح. يمكن أحد الأمثلة هو أعتقد إبراهيم دياز مع المنتخب المغربي، كان عنده الخيار أنه يلعب مع المنتخب الإسباني لكن في الأخير اختار المنتخب المغربي.
1: نعم صحيح. لا حتى الأفارقة أتكلم، حتى المنتخبات أتكلم، غانا مثلا، جميع المنتخبات التنغوق يعني عدد كبير من المنتخبات استفادت من وجود بعض اللاعبين موجودين.
2: نعم
1: في أوروبا.
2: صحيح فعلا. استفادوا من الاحتكاك مع اللاعب الأوروبي واللعب في الدوريات الأوروبية، هذا كله انعكس على ظهورهم المشرف مع المنتخبات الوطنية. طيب زهير، خليني أروح معك بس توقعات مباراة اليوم على السريع لأنه ما معانا وقت. إنجلترا والكونغو اللي راح تبدأ إن شاء الله بعد 8 دقائق من الآن الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة، توقعاتك من الأقرب للفوز؟
0: جدا جدا أتوقع تروح ضربات جزاء.
2: ضربات جزاء.
0: بس عندي أمنية وليس أتوقع، أنا أمن المنتخبات الأفريقية الحقيقة، خاصة لما تكون ضد دول أوروبية لها تاريخ استعماري، يعني في شيء كذا داخلنا يتحرك يعني.
2: طيب. يعني تتمنى الكونغو ولكن تتوقعها ركلات ترجيح؟
0: أتوقع إنها صعب راح تكون تروح للإضافية ضربات جزاء ترجيح. شوفنا الكونغو قدام البرتغال يعني. صح. جعلت البرتغال تعاني حقيقة.
2: فعلاً. طيب استاذ محمد، من اقرب للفوز؟
1: انا اتوقع الاقرب انجلترا لكن بصعوبه بالغه، لان الانجليز يعني عندهم مشكله كبيره بالتسجيل، يعني يواجهون صعوبات كبيره بعمليه احتراف، ولا في يعني منهجيه معينه تشوف في المنتخب الانجليزي طريقه، او عندهم عدد من الحلول او متنوعه من الحلول في قضيه التسجيل، ولذلك انا اعتقد انه يعني تتاهل انجلترا ولكن بصعوبه.
2: جميل. زهير، بلجيكا والسنغال، انت تتمنى السنغال انها تقصي بلجيكا، لكن من الاقرب للفوز فنيا داخل ارض الملعب؟
0: فني حتى فنيا.
2: المباراه الساعه 11 بتوقيت مكه المكرمه.
0: نعم يعني حتى فنيا ارى السنغال كمنتخب متنوع، منتخب عنده قدرات دفاعيه وهجوميه افضل من النسخه الحاليه من المنتخب البلجيكي اللي تعاني دفاعيا بشكل كبير، وإن كان بين الخشبات ثلاث وجود حارس كبير، لكن دفاع المنتخب البلجيكي متهالك، ليس يعني ليس صلب، وأيضا حتى هجوميا دوبروين في أسوأ حالاته بدنيا، ولوكاكو راجع من إصابات طويلة شهرين ثلاثة أشهر ما لعب معنا، من الشتاء ما لعب معنا ولي قوة يعني، ففي صعوبات كبيرة عند بلجيكا. لا ما أتصور أن بلجيكا حتى لو حالف الحظ اليوم أمام السنغال راح يدخل البطولة في يعني
2: ما راح تواصل بعيد.
0: طيب. ما راح توصل بعيد.
2: طيب أستاذ محمد، بلجيكا والسنغال؟
1: والله أتوقع السنغال، يعني السنغال أول شيء يعني دخل اختبارات قوية جدا، يمكن اختبار أمام المنتخب الفرنسي، وأنا أعتقد أنه يعني حقيقة السنغال يملك حقيقة من الأدوات اللي ما تملكها يعني بلجيكا، ولذلك أنا أعتقد السنغاليين يعني احنا شاهدنا يلعبون على القوه وعلى الشراسه وعلى الضغط العالي يعني. فلذلك انا اعتقد انه السنغال الاقرب لتحقيق نتيجه المباراه.
2: جميل، الله يعطيكم العافيه، شكرا جزيلا الناقد الرياضي زهير الشامسي على تواجدك معنا، الف شكر.
0: شكرا لك وشكرا للاستاذ محمد، وحلقه جميله استمتعت فيها شخصيا واتمنى قدم الفائده للمستمعين.
2: الله يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. ايضا الاستاذ محمد السراح الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا اليوم، ويومك سعيد ان شاء الله يا رب.
1: الله يسعد ايامك، وانا سعدت بحقيقه بتحت الفرصه لي بتواجدي معك ومع الاستاذ زهير، ونتمنى ان شاء الله ان قدمنا حلقه يعني تسعد المستمعين.
2: حياك الله، شكرا لكم انتم مستمعينا، كنا معكم في مونديال 26 من الاعداد هادي الدغريري، والتقديم انا وسام الغريبي، والاخراج عبد الله الكعيد. التقيكم ان شاء الله غدا في نفس الموعد، في امان الله.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: كأس العالم.
1: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءا كبيرا منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخيا حضورا لافتا. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضورا جماهيريا، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديدا في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجا في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
0: كأس العالم.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: كأس العالم
3: في السويد عام 1958 شهدت نسخة كأس العالم تلك ولادة أسطورة الأساطير بعمر 17 عام فقط، حين شارك الفتى البرازيلي بيلي في التشكيلة الأساسية لنهائي المونديال، وقاد السامبا لانتزاع لقبهم العالمي الأول ليدشن حقبة كروية جديدة غيرت مفهوم كرة القدم للأبد.
2: كأس العالم
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: لون سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و 25 درجة مئوية. تتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس.

0: من المونديال.
1: في أول أيام شهر يوليو، حيث تتصاعد حرارة المنافسة وتشتد وطأة الحسم، لا يزال مونديال 2026 يكتب حكاياته بمداد من أرقام قياسية وعواطف جياشة. الأرقام في هذا المونديال تتجاوز كل حدود التوقعات، فمباراة فرنسا والسويد لم تكن مجرد مباراة، بل كانت لحظة تاريخية حطمت حاجز الخمس ملايين متفرج في الملاعب لترسم نسخة 2026 كأكثر البطولات حضورا في تاريخ الكرة. ومن وحي هذا الصخب، فرض الديوك الفرنسية سطوتهم ليس فقط بالفوز الثلاثي على السويد، بل بإنجاز إعجازي يجعلهم أول منتخب في التاريخ يسجل 3 أهداف أو أكثر في 5 مباريات متتالية. وفي قلب هذا الهجوم يقف كيليان مبابي شاهدا ب18 هدفا مونديالية، يطارد عرش ميسي التاريخي بفارق هدف وحيد. وعلى وقع الطموح العربي، تحضر الكفاءة السعودية بامتياز إذا اختار فيفا طاقما تحكيميا عربيا لإدارة قمة إنجلترا والكونغو بحضور خالد طريس حكما رابعا ومحمد العبكري حكما مساعدا احتياطيا، في رسالة واضحة للثقة العالمية في صافرتنا. وفي معسكر الفراعنة تعلو الآمال بعودة القائد محمد صلاح للتدريبات استعدادا لمعركة أستراليا الحاسمة يوم الجمعة. أما أسود الأطلس فقد أثبتوا إرادتهم بلغة الأرقام ب800 تمريرة في مباراة هولندا في سيمفونية تكتيكية جعلت العالم يقف احتراما. بينما نودع مدرب هولندا رونالد كومان بعد استقالته، يبرز خوليان كينونيس كظاهرة مكسيكية استثنائية ليصبح أول لاعب في تاريخ بلاده يسجل 3 أهداف في نسخة واحدة قاد بها المكسيك نحو ثمن النهائي. وعلى الجانب الآخر، كانت البطولة قاسية على دفاعات منتخباتنا العربية، حيث سجل العراق، تونس وقطر أرقاما دفاعية ستظل درسا قاسيا في أهمية التوازن بين الهجوم والصلابة الدفاعية. في كواليس البطولة يظل بيرويجي كولينا متمسكا بصرامة قوانين إضاعة الوقت التي أثبتت نجاحها في الوقت الذي لا تزال فيه ذكريات مارادونا، وتوقعاته بشأن فترات التوقف لشرب الماء تثير الجدل. وبينما يتباهى فيفا ببيع 300,000 شطيرة نقانق في الملاعب، تعدنا ناسا بكرة قدم فضائية على سطح القمر إن فازت أمريكا باللقب. هكذا هو المونديال، مزيج من العلم، الفن والجنون. إلى اللقاء.
0: من المونديال.
2: في 60 ثانية.
3: مجلس الشورى يرفع سقف التحدي ويطالب هيئة النقل بتطويع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لإنهاء كابوس الازدحام. تخريج 192 مطورة تقنية من أكاديمية أبل وتويغ ليبدأان رحلة قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبل الابتكار في المملكة. برنامج جودة الحياة، نستلهم أسرار المناطق الزرقاء العالمية ليصنع النموذج سعوديا فريدا لحياة أكثر صحة وعمرا مديدا. في مشهد سماوي مذهل، أضاء قمر المانجو سماء المملكة تزامنا مع موسم الحصاد في جازان ليقدم لوحة طبيعية استثنائية. وختاما، علم النفس يؤكد الاستيقاظ قبل الشروق هو رحلة ذكية للاستماع لإشارات جسدك وبناء توازنك اليومي.
4: صيفنا أحلى الآن على جدة FM.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مساء الخير ومساء السعادة، ويا هلا ويا مرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة FM، ومساكم وصيفنا أحلى. صيفنا أحلى على جدة اف ام ننطلق معاكم ونستمر لمدة ساعتين من الآن وحتى الساعة 10 مساء. بكل الحب يقدم لكم هذا البرنامج من داخل الاستوديو خالد مستور ونالول والعبد الله، والإخراج الزين ويتألق مع عبد الله الكعيد. فقرات متعددة ومتنوعة وسياحية وترفيهية حنكون معاكم طوال أيام إجازة الصيف بكل شيء يسركم وكل شيء يعجبكم، وحنساعدكم كمان عشان تقضوا إجازة صيفية مميزة. حنكون معاكم مع المواقع الأثرية والسياحية والفعاليات والأنشطة، كل شيء راح يكون معانا في صيفنا أحلى، بالإضافة إلى سواليفنا الحلوة اللي ما تنتهي في هذا الصيف. طبعا اكيد بما انه صيف عبد الله الكعيد مجهز لكم باقه غنائيه جميله ورائعه، نروح نسمع لاولها ونرجع نكمل المشوار.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: أهلا وسهلا بكل أصدقاء الكرام من جديد، مكملين معكم في صيفنا أحلى، وإن شاء الله أجواءكم حلوة وجميلة ومستانسين يعني بأجواء الصيف الرهيبة. وإن ما كنتم يبقى الصيف صيف، يعني إجازة سعيدة على الجميع، سواء كنت في أجواء ماطرة، أجواء نوعا ما ممكن تكون حارة بس إنها بحرية، أجواء جبلية، وإن ما كنتم إن شاء الله نقدم لكم ساعتين خفيفة ولطيفة وجميلة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى مثل ما وعدناكم صيفنا أحلى يكون معاكم طوال إجازة الصيف، وإن شاء الله بإذن الله رح نكون معاكم خطوة بخطوة، وممكن نخطط معاكم كل شيء تبونه. كمان ارسلوا لنا على الواتساب على 800-244-28-28، كذلك على حساباتنا أرقام حسابات التواصل في منصة إكس على @agenda_radio، وإن شاء الله بإذن الله وجهاتكم السياحية كمان أنتوا تشاركونا بصور جميلة ورائعة من خلال الواتساب. أكيد كلنا متحمسين، كلنا في منطقته، كلنا في مدينته، كلنا في قريته، يقدر أنه يشاركنا الأجواء الجميلة، بما أنه الآن في كل المناطق والمحافظات والمدن في كثير من الفعاليات والمهرجانات الصيفية الجميلة. فكمان أنتوا تكونوا جزء جميل من هذا الصيف من خلال ترسلوا لنا أهم وأحلى وأجمل الأماكن السياحية في مدنكم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى راح إحنا نقيم الصورة كمان يعني والمكان. وإذا تبغوا كمان أعطونا فكرة بسيطة عن هذا المكان وإنكم استمتعتوا فيه قد إيش. طيب بما أنه إحنا قاعدين نتكلم عن الأماكن الجميلة والحلوة والأماكن السياحية، في كثير أماكن إحنا بنتخيلها، وكثير ما نتخيل أماكن وتلاقينا بعدها التخيل الجميل، وبعد ما نرسم الصورة في مخيلتنا تلاقونا نبدأ نبحث عن هذا المكان ونشوف مقاطع وفيديوهات ونشوف صناع المحتوى السياحي كيف صوروا المنطقة، نشوف التقييمات عن المكان، نشوف الناس إيش قالوا عنا من تقييمات وتعليقات حلوة وإيش قالوا عنا من سلبيات. فتلاقي نفسك أنت لا شعوريا تبدأ تتفرج الفيديوهات الخاصة في هذا المكان، هو إلى الآن في مخيلتك وإلى الآن شفته بفيديوهات وصور، ولكن إلى الآن ما رحت. يا ترى هذا المكان وش المكان اللي أنت تخيلته يوم من الأيام وإلى الآن ما رحت له، ولكن حاطه ضمن قائمة الأماكن اللي راح تزورها. يعني بصراحة يعني دائما أنا أتخيل السودة، ودائما أتخيلها بالذات في فصل الصيف وبالذات في وقت الأمطار، أشوف بعض الفيديوهات، ولكن إلى الآن أنا ما رحت. فهي أحد الأماكن اللي أنا نفسي أروح لها، ولكن في فصل معين، يعني فصل الصيف وتحديدا في موسم الأمطار، أتوقع تكون على الآن جولاي وأوغست تقريبا، هذه الفترة.
0: هي دائما الفيديوهات صراحة تطلع في هذا التوقيت،
1: صحيح،
0: وتشوف فيها الأمطار والضباب والأرض الخضراء والأجواء الجميلة. طبعا يعني مع التوافد المصطافين تشوف فيديوهات أكثر وصنع محتوى أكثر، صحيح. اليوم كل واحد يصنع محتوى بطريقته، ولكن هذه الفيديوهات اللي تم تصويرها هي احدى الفيديوهات الجميله، احنا دائما نتعود نشوفها ونستكشف فيها ربع بلادنا الجميله بكل مكوناتها وتضاريسها من خلال المصطافين المتواجدين في اماكن مختلفه، منها اجواء عسير مثلا. المناطق هناك يعني كافة جميله ورهيبه واجواء ماطره تبارك الرحمن. لكن يعني في سياق الكلام، انت ما قد رحتي ابها لولو؟
1: لا ما قد رحت، ما قد صار للاسف للان ما قد.
0: لازم والله تكون ضمن الخطه ابها من الاماكن الجميله اللي تستمتع فيها، يكفي انك تكون متواجد فيها بس
1: طبعا،
0: وبعدين فيها مناطق مرتفعه تكون فيها الاجواء ابرد بكثير زي السوده على سبيل المثال، وهناك ترين تاخذي لك شاي على الجمر، تستمتعي تمشين بين على قولتهم بين الضباب وتستمتع. فهذه أتوقع من الأماكن اللي تنحط في البال دائما.
1: صحيح.
0: أنا بالنسبة لي أتوقع أملج.
1: أوه.
0: أي أملج دائما يعني في البال، وتابع صورها، تابع فيديوهاتها، من الأماكن اللي أتمنى أزورها، وكانت زمان ضمن خطة إني لا لازم أروح أملج.
1: أي
0: وتأجلت مع الوقت وما صار، لكن إن شاء الله يعني في الفترة الجاية بإذن الله تعالى لازم أزورها وأشوفها. زرت أماكن كثيرة الصراحة واستمتعت فيها، كل مكان له بصمته،
1: صحيح،
0: وله حضوره وله ثقافته وله أجواء الجميلة
1: وإحساسه المختلف. يعني صح. مثلا الحين الناس بتقول طيب أنتوا عندكم بحر في جدة، أكيد بحر جدة جميل ورائع، وفي عندنا الآن كمان الأمانة، الأمانات والبلديات، الأمانة والبلديات التابعة لأمانة جدة. نعم. يعني كثير من الشواطئ اللي أصبحت رائعة وجميلة وتستحق أنك أنت تروح لها في مدينة جدة. لكن لما أنت تقول أملج، يعني بمجرد أنك أنت تذكرها حتلاقي نفسك غمضت عيونك وبدأت تشوف اللون البحر الفيروزي، عارف اللي انت قاعد بتشوفه في الله. الشواطئ العالمية، احنا حقيقة شواطئنا عالمية، خصوصا وجهة البحر الأحمر، أملج، وانت على امتداد خط الشمال، انت فعلا في يعني أماكن وشواطئ عالمية. والآن كمان بالذات في كثير من المنتجعات اللي موجودة في البحر الأحمر، يعني انت بتطالع بتقول يا سبحان الله، هو كل البحر الأحمر من جازان إلى من نجران وجازان إلى الشمال، ولكن بحر جدة غير، وبحر البحر الأحمر غير، والأملج غير، وانت طالع لفوق غير. أيوة. لون البحر لوحده يقول لك تعال، وإنك يعني في ناس يقول لك والله أنا بروح المالديف عشان البحر.
0: أنا رحت المالديف ويعني اللي بقوله ما هو مبالغة. عندنا شواطئ أجمل
1: حقيقي،
0: وعندنا أماكن أجمل بصراحة، يعني ما مع كل التقدير ما فيها شيء يعني مختلف اللي موجود عندنا أمانة. هي يمكن طريقة الإقامة الفندقية والخدمات اللي تقدم وما إلى ذلك، أكيد إنه في أماكن جميلة وأماكن يعني مميزة، وكل بلد في عنده مكان ما يشبه أي مكان ثاني في العالم.
1: صحيح.
0: ولكن ما تقل شواطئنا جمالا، وعندنا هالجزر وعندنا الأماكن الجميلة الواحد ممكن صراحة يستمتع فيها ويعيش فيها تجربة استثنائية. يكفي انه يعني يتوافد العالم كله للبحر الاحمر واستكشافه ويعيشوا في ايام بصراحه جميله وممتعه.
1: يعني فاليوم احنا نبغى نعرف بعض الاماكن اللي هي في مخيلتك ودائما تتفرج عن فيديوهات خاصه فيها عشان تستمتع، وحاطه ضمن الخطط لو ربي اراد والامور اصبحت متاحه عندك عشان تروح له. يمكن ذكرت انا السودة، كوني انا انسان احب الطبيعه ودائما فصل انا ما احب الصيف يعني في النهايه، فدائما فدائما اللي مثلي يعني في الصيف دائما حيكون اول شيء يجي في باله جنوب المملكة، يعني أبها، الباحة، المرتفعات، عندنا الطائف أقرب شيء، يمكن الطائف عشان جنبنا كثير رحناها بشكل كبير يعني. فدائما يجي في مخيلتنا طبيعة، ضباب، أمطار وأجواء حلوة. ولكن أنتوا كمان قلولنا إيش الوجهة اللي هي دائما بمخيلتك ودائما تشوف فيديوهاتها ودائما تحب تتفرج عليها، قل لنا وش هذه الوجهة وش اللي حببك فيها. وكمان من الأشياء اللي اليوم ذكرناها البحر الأحمر، يا جماعة اللي فعلا يفكر إنه يروح لوجهة سياحية وعنده ميزانية، ترى لا تفكر تتعدى منتجعات البحر الأحمر وشواطئها، شفت فيديوهات لها راح تخليك تعتزل شواطئ العالم بدون مبالغة حقيقة. يعني أنا ممكن يعني دائما أحب المدن الساحلية وأسافر دائما إلى أن البحر الأحمر وجهة السياحية القادمة.
0: يلا بالتوفيق إن شاء الله،
1: بس يبرد الجو شوي
0: مو بالحين يعني. طيب نستناكم أصدقائنا في تواصلكم لسه، يعني إحنا في أولى فقراتنا يعني فقراتنا وهذه سالفة الصيف، ونرجع أكيد نستعرض معاكم بقية يعني أجزاء البرنامج صيفنا أحلى في أخبارنا وتغطياتنا المنوعة. نطلع الفاصل ونرجع نواصل مشوارنا.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد واهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام. نواصل معكم في برنامجكم صيفنا احلى وان شاء الله اوقاتكم جميله. احنا والله مستانسين يعني انه معكم في هالبرنامج اليوم يعني وياك كذلك لولوة المستانسين بهالصيف والاجواء الحلوه اجازه من إيه. من وكل صيف سبحان الله له كذا بصمه خاصه. هالصيف اتوقع من بصماته الخاصه كاس العالم
1: اكيد
0: تكلمنا عنه كثير في الايام اللي فاتت, بس هذه اتوقع بصمه لا تنسى أبداً. يعني في سنواتنا ان شاء الله القادمه نوافق يعني مع هذه الفتره انه عندنا نوم نوعا ما مختلف, يمكن نوم شوي قليل, عندنا جدول مليء بالتزامات كره القدم ما في شيء ثاني. حتى في ناس يمكن اشغالها متوقفه نوعا ما وما عنده هذا اللي خليني اقول لك كيف يعني الوقت اللي يخصصون لاشياء ثانيه اصبح اليوم مخصص لكاس العالم على سبيل المثال واشياء كثيره.
1: في احد الشخصيات ما اخذت اجازه عشان كاس العالم.
0: والله
1: اي
0: قدوتي هذا
1: يعني بيتابع كل المباريات, ما في ولا مباراه فوتها,
0: كلها رايح يتفرج عليها. لانه شوف البدايه كانت شوي متعبه, الحين خلاص يعني صرنا دور 32 ودخلين في 16 فكل ما لها تصبح
1: احيانا تيجي مباراه يعني زي امس مباراه المكسيك يعني كانت الساعه

0: 4 وتأجلت للساعة 5. هي تخيل واحد ما نام قبله، كان في مباراة فرنسا وقبله كان ساحل العاجل،
1: فكان كان في مباراة زي كذا فعلا، كان أتوقع أيام اختبارات أو شيء زي كذا.
0: صحيح
1: توقف الشوط يمكن ساعتين. صح. لا ما قدرت صراحة بعدها، ونمت ساعتين فعلا وقمت كملت يومي. عموما إن شاء الله أنها صيفية جميلة ورهيبة. احنا دائما كمان عندنا فقرة وين المكان، واحدة من الفقرات اللي حتشوفونها يوم عن يوم. اكيد عندنا كثير من الفقرات الصيفية اللي يعني ان شاء الله تعجبكم، بس اليوم وين مكاننا؟ وش العلامات اللي ممكن نعرف فيها المكان؟
0: اكيد عشان متحدينا. اكيد يعني وين المكان لابد انك انت نقول لك معلومات عن المكان وانت تخمن وتبحث ممكن عن المكان، تقول لنا وين هالمكان اللي احنا راح نقول لك معلومات عنه. طبعا يقع الموقع الأثري اللي راح نتكلم عنه اليوم في شمال مدينة حائل ضمن منطقة جبل آجا وسلمى. وطبعا هذا الموقع كمان يعني زي ما قلنا في شمال مدينة حائل، وقلنا ان هو من في منطقة جبل آجا وجبل سلمى، وهي كمان من أبرز المواقع الأثرية في المملكة، وتتميز بأعمدة حجرية، حط 100 خط تحتها، أعمدة حجرية ضخمة يصل ارتفاع بعضها إلى 3 أمتار. وطبعا يعود تاريخ هذه الأعمدة لآلاف السنين. الاتصال اللي يجي فجأة. طبعا هي تعود لآلاف السنين، ويقال كذلك إنه استخدامات هذه الأعمدة قد تكون للاستخدامات الفلكية، يعني استخداماتها غامضة إلى الآن، يعني ما في تحديد واضح لاستخدامات هذه الأعمدة اللي موجودة، ولكن قالوا احتمال إن هي كانت تستخدم للأغراض الفلكية والطقوسية، يعني ممكن يعرفوا الطقس، يشوفوا حالات الفلك، ممكن كمان يشوفوا هلال رمضان فيه، هل دخل أو لا. فهذا هو المعلومات عن موقعنا الأثري لليوم. يا ترى وين المكان هذا؟ وش اسمه؟ انتوا اللي راح تقولوا لنا.
1: يعني اليوم عندنا مكان اثري. زين؟ طيب يلا. اليوم يعني نحاول انه معكم في هالفقره نتخمن وين المكان. تقع في شمال مدينه حائل. هذا اول شيء. ضمن منطقه جبل آجا وجبل سلمى. وهي من ابرز المواقع الاثريه في المملكه. قلت انه تتميز باعمده حجريه ضخمه يصل ارتفاع بعضها الى 3 أمتار. يعني فيها
0: هذه الأعمدة.
1: اي نعم، أعمدة حجرية ضخمة، وهذه الأعمدة تاريخها يعود لآلاف السنين، ومنت عارف ليش، يعني ايش الشكل الهندسي الموجود فيها، منت عارف. فيعني هو هذا المكان اليوم، خلينا نقول ان هو،
0: خليني اغششكم ترى يعني. هو مكان، المكان هذا هي أعمدة، اسمه أعمدة ايش؟ أعمدة ايش؟ هي أعمدة واقفة، اوكي، وهم سموها بناء على هذه الأعمدة.
1: يلا خلينا،
0: ايوه يعني انا كده وضحتها اكثر.
1: تمام، اليوم عاد نشوف اصدقائنا اذا يخمنوا معنا المكان ولا لا. هذه ثاني فقراتنا بعد سالفة الصيف، ونذكركم بارقامنا حتى نسمع اصواتكم، وايضا تطبيق الاذاعات السعودية سعودي راديو بلس. حياكم الله على 012-64-77-154 والواتساب 8024-44-88-88.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.

ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا على السمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا أحلى، ويا رب صيفكم يكون جميل وإجازتكم تكون سعيدة. خلينا نروح لمشاركاتكم وخلينا نذكر بأرقامنا 012-649-5154 و012-647-7154. كذلك راح تكون عندنا فقرة، طبعا فقرة الرسائل، ممكن تراسلونا وتشاركونا على 800-244-28-28.

0: يلا حياكم الله أصدقائنا. أكثر وجهة تخيلتها وشفت فيديوهات عنها ولكن الآن ما زرتها، وإيش هي هذه الوجهة السياحية؟ أتمنى تكون عند وجهة سعودية يعني، لأن في عندنا أماكن صراحة كثيرة تستحق الزيارة. أيضا عندنا فقرة وين المكان، تحدي تخمين اليوم. المكان طبعا هو في شمال مدينة حائل ضمن منطقة جبل أرجا وجبل سلمة، ومن أبرز المواقع الأثرية في المملكة، وتتميز بأعمدة حجرية ضخمة يصل ارتفاع بعضها إلى 3 أمتار. خمن أنت بس عاد نشوف. يا نأخذ معنا أول اتصال اليوم في صيفنا أحلى. رحب أوصاف، حياك الله.
1: هلا ومرحبا أوصاف، يسعد أوقاتك.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟
2: مساء الخير دكتور لولو، مساء خالد،
1: يا مساء السعادة،
2: كل فريق العمل يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب. هاي أوصاف، قولينا وش الوجهة اللي دائما تتخيليها ودائما تتفرج عنها فيديوهات ودك تروحيها؟
2: والله الوجهة اللي دائما أتمناها هي العلا.
1: العلا، الله.
2: أيوة صحيح، ودي أزورها حقيقة. أنا دائما أتخيلها في مخيلاتي، أنا أقول لهم إن شاء الله نزور العلا.
1: تتفرجي دائما عن يعني تشوفي فيديوهات كثيرة عن العلا، وتشوفي مثلا صناع المحتوى.
2: اي اكيد نشوف الاماكن الاثريه اللي فيها، نشوف كل شيء، اتمنيت اني ازورها في يوم من الايام ان شاء الله.
1: فعلا، خصوصا لما النقوش اللي موجوده على يعني على حجارها، على الصخر، عارفوا اللي تعود لالاف السنين، يعني بتعكس حضاره يعني تعود لالاف السنين، لدرجه ودك تشوفي النقوش هذه عباره عن كلام، ايش كان الكلام هذا اللي مكتوب؟
2: انا ودي ازورها وامشي بين هذا الصخور والنقوش، الاماكن الاثريه كيف كانت ومتى، يعني اشوف التواريخ كلها.
1: إن شاء الله بإذن الله تسمح لك الفرصة وتزوريها بإذن الله تعالى يا أوصاف.
2: إن شاء الله يا رب، وياك يا رب العالمين إن شاء الله، مر عليك أخذك معي.
1: يلا خالد، ها
0: الله يقويكم إن شاء الله.
2: خالد يكون هو المرشد.
0: الله يخليك. لا هناك في مرشدين أكفاء ما شاء الله تبارك الله عليهم، ويتكلمون عدة لغات، فلكن أنتم روحوا هناك واعطونا رسالة إعلامية نسمع منكم.
2: إن شاء الله نكون راسلين منك
1: إن شاء الله. طيب قولي لنا يا أوصاف، عرفت المكان اللي تكلمنا عنه ولا لا؟
2: والله تعرفين حال مدينة كبيرة.
1: أكيد
0: إيه عارفين، بس أنت عارفة ولا لا الحين؟
1: ها الأعمدة عرفتيها؟
2: هي محافظة ولا إيش؟
1: لا لا، هو موقع أثري موجود في شمال المملكة، أوكي، في شمال حائل تحديدا، هي ضمن منطقة جبل آجة وجبل سلمة. فيها أعمدة حجرية ضخمة يوصل ارتفاعها 3 متر، وكانوا يعتقدوا إن هي تستخدم لأغراض فلكية وطقوسية.
2: والله ما جت على بالي.
1: خلاص أوكي، إذا عرفت الإجابة تقدري ترسلينا على الواتساب وتكتبي لنا الإجابة. أوكي، أهل حائل وينكم فيه؟ أنت اللي حتعرفون الإجابة.
2: أكيد
1: أهل حائل
2: بيعرفون.
1: أكيد. شكرا لك. شكرا لك حبيبتي، هلا ومرحبا. أهل حائل، لا يعني أنا جايب المعلومة من عندكم، من دياركم، من بيتكم. خلاص يعني أنت المفروض حتى لو ما اتصلتوا علينا، ليش ما تتصلوا علينا؟ اتصلوا سمعونا أصواتكم، وكمان تقدروا تكتبوا لنا على الواتساب على 800-244-28-28، بس بشرط واحد قبل ما ترسل الرسالة، ايش تكتبون؟ حايل يا بعد حي، عشان نقبل الإجابة.
0: الله كلمة سر. طيب ناخذ معنا كمان اتصال، نقول ألو.
1: هلا مرحبا أفرح، كيف حالك؟
3: الحمد لله، كيفك دكتورة لولو؟
1: بخير الله يسلمك، كيف حالك أنت؟
3: والله الحمد لله، وحشتينا
1: حبيبتي. ما يوحشك غالي يا رب.
3: الله يسعدك، كيفك استاذ خالد؟
0: خير الله يطيب عمرك، كيف حالك يا اختنا الكريمه؟
3: الحمد لله الله يسلمك.
0: الله يخليك. ها شو المكان اللي كل يوم تتفرجين على صوره وتقول والله انا ناوي اصيف هناك؟
1: يعني جد تخيليه بشكل دائم.
3: انا بتخيلك، اشوف بحكم اني انا كفيفه ما اشوف الصور انا ولا شيء ذي، لكن هي وجهتين اتمنى اني ازورها. اللي هي السودة، وكمان والشيء الثاني سودة في الجنوب. والشيء الثاني جبل اللوز.
1: الله، جبل اللوز عاد الشتاء الشتاء يعني تخيلي حتقعد تلعبي بالثلج واكيد حتعمل دبدوب بالثلج.
3: ايوه
1: هذه حد امنيات
0: دبدوب بالثلج. ممكن نسوي تيس بالثلج يعني نجيب شيء من ارضنا. طيب
1: طيب افراح عرفت المكان ولا لا؟
3: لا والله ما عرفته.
1: آه أوكي هذا ثاني اتصال ما يعرف المكان. أوكي حبيبتي أفراح شكرا لك وشكرا على مشاركتك. هلا ومرحبا باي باي.
0: حياك
1: الله. إيش في الدبدوب دائما نعمله اللي هو سهل كذا تعمل كورة أوكي بعدين كرتين صغيرة على أذونه.
0: ما يعيش عندنا.
1: بعدين أيوة أسهل شيء.
0: ما يعيش عندنا.
1: هو ما يعيش بس أنت لا شوف هو ارتباطا إنه هو عايش وين؟
0: وين؟
1: في البلاد اللي فيها ثلج يعني زي روسيا
0: مثلا القطب الشمالي.
1: اي بالضبط.
0: بس احنا
1: ما في بس انه في ثلج
0: ممكن نسوي شاهين. كنا نسوي
1: لا صعب انك تعمل من الثلج
0: لا سهل عادي سهل سهل نفس الدبدوب بس حط له جناح يعني هو هي اللي تسوي لك شكل هندسي اللي يعجبك. عموما هي من الاشكال السهله هي شت دائره كبيره دائره صغيره وخلاص قضينا.
1: ما هي اسهل حاجه او ممكن بطريق كمان بس نكون كذا بيضاوي بعدين كذا تعمل راسه واذونه ويداته.
0: احنا في صيف بطريق قاعد تشوفها في التلفزيون ولا على علب الاسكريم ما في شيء ثاني تشوفه. نكمل معكم ان شاء الله ونعطيكم اكيد اليوم كذا جوله للاخبار وفي اماكن مختلفه وفعاليات صيفيه مناطق فيها الكثير من الفعاليات الصيفيه الجميله اللي تستحق الزيارة. حياكم الله معنا على 012-64-77154.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: حياكم الله معنا من جديد وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. رحب فيكم ساعتنا الثانية ونجدد لكم التحية لولا عبد الله وخالد مستور، وفي الإخراج عبد الله الكعيد.
1: مثل ما عودناكم حنكون معاكم ونقول لكم مجموعة من أخبارنا السياحية الرائعة اللي ممكن تساعدك أنك أنت تقرر وين راح تروح وين راح تكون وجهتك القادمة. طبعا من الوجهات اللي لازم تحطها بعين الاعتبار هو منتزه العين الحارة بمحافظة الحرث، اللي يشهد كمان إقبال متزايد من الزوار بسبب الأجواء الماطرة.

0: استشهد منتزه العين الحارة بمدينة الخوبة التابعة لمحافظة الحرث هذه الأيام استقطاب متزايد من الأهالي والزوار بالتزامن مع الأجواء الماطرة اللي تشهدها المحافظات الجبلية بمنطقة جازان، حيث أسهمت الأمطار واعتدال الأجواء في تنشيط الحركة السياحية وزيادة الإقبال على المنتزه، ويكتسب المنتزه اللي تقدر مساحته بأكثر من 9,000 متر مربع أهمية سياحية واستشفائية، حطوا تحتها 100 خط لاحتضان عدد من الينابيع الحارة اللي تتدفق على مدار العام، وتتميز بمياهها المعدنية والكبريتية إلى جانب موقعه في أحضان الطبيعة الجبلية بمحافظة الحرث، مما جعله وجهة سياحية تستقطب الباحثين عن الاسترخاء والاستمتاع بكمان المقومات الطبيعية في جنوب منطقة جازان. وكمان المياه الحارة تنساب من عدة ينابيع دائمة الجريان بدرجات حرارة مرتفعة، ويقصد الزوار للاستفادة من مياه اللي ارتبطت باستخدامات علاجية طبيعية. وكمان يطل المنتزه مباشرة على وادي خلب، أحد أهم الأودية في المحافظة، حيث تمتد المزارع والأشجار على جانبي، بينما تشق المياه طريقها بين القرى والمرتفعات الموجودة. طبعا هذه المنطقة تمنح الزوار مشاهد طبيعية تعكس التنوع البيئي اللي تسخر فيه هذه المحافظة، وكمان تبرز ما تتمتع به من مقومات طبيعية تسهم في تعزيز الحركة السياحية واستقطاب الأهالي والزوار على مدار العام. والجميل مستمعين الكرام أن الأمانة الآن تعمل على طبعا تطوير وتنفيذ مشروع لتطوير هذا المنتزه اللي هو منتزه العين الحارة، وطبعا عندها استراتيجية عشان تطور المناطق السياحية والارتقاء بالمواقع الطبيعية وتعزيز جودة الحياة، في خطوة تستهدف رفع جاهزية المنتزه لاستقبال الأهالي والزوار. طبعا حيكون هناك تطوير للمرافق ومن العناصر الترفيهية، بما يعزز مكانته ضمن أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.
1: سلام، أن أتوقع العين الحارة يعني من أكثر الأماكن الجميلة الواحد يستهدفها للزيارة ويستمتع فيها، يكفي أجواءها وطبيعتها الخاصة، فهي من الأماكن يعني المحببة للزيارة وتستحق أن الواحد يقضي فيها وقت من صيفيته. كمان يعني من هذه المنطقة إلى الباحة، خليني أخذك في مزارع الباحة الريفية، تجربة اقتصادية تجمع الطبيعة والتراث والترفيه. طبعا تبرز المزارع الريفية منطقة الباحة في الإجازة الصيفية أحد الخيارات السياحية اللي تستقطب الزوار الباحثين للهدوء والراحة والتجربة الترفيهية المختلفة في قلب الطبيعة الأصيلة والهدوء في أحضان الريف والأجواء الريفية الجاذبة. وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة المهندس فهد مفتاح الزهراني أن منطقة الباحة شهدت خلال الفترة الأخيرة تحولا لافتا في قطاع الريف، مؤكدا أن الفرع يؤدي دورا محوريا في دعم ومتابعة هذه المزارع التي حولت الريف في منطقة الباحة إلى وجهة سياحية جاذبة. وأشار كذلك إلى إطلاق معسكر تدريبي برعاية سمو أمير المنطقة الذي يعد أول برنامج تدريبي تنموي مخصص لمشغلي أنشطة السياحة والزراعة الريفية في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة. وقال المهندس زهراني يبلغ عدد المزارع الريفية المرخصة حاليا في منطقة الباحة 30 مزرعة يا لولو، وذكر كذلك نعمل حاليا على ترخيص 35 مزرعة إضافية، وذلك ضمن خطة تستهدف الوصول إلى نحو 65 مزرعة مرخصة في مختلف محافظات المنطقة، بما يحقق تغطية أوسع لجميع محافظات الباحة. ختاما، تجمع المزارع بين الإنتاج الزراعي والتجربة السياحية في آن واحد، كما تقدم تجربة ضيافة ريفية وتراثية لجانب مناظر المدرجات الزراعية الخضراء التي تتميز بها طبيعة منطقة الباحة.
0: يعني هنا
1: هنا شوف الفكرة الجميلة أنه في تمكين للمزارعين
0: صحيح،
1: وفي توظيف يعني ثاني كذلك المناطق الزراعية. يمكن الناس اللي راحت هذه الأماكن كانت تستمتع بالإطلالات الموجودة في الخطوط الرئيسية
0: صحيح،
1: لما توصل الباحة والمناطق الإدارية التابعة لها تقريبا تشتهر هذه المناطق بالمزارع الكبيرة
0: صحيح،
1: والمسطحات الخضراء اللي على امتداد العين. يعني الآن صار في إضافة، أنت تقدر تجي وتعيش الأجواء، ما تكتفي بس بالنظر، تعيش تجربة زراعية جميلة كأنك أحد المزارعين، وفي نفس
0: صحيح
1: الوقت تمكين لأصحاب هذه المناطق والساكنين فيها أن كلها زراعة ولها إنتاج، يعني لها مدخلين سياحي وزراعي.
0: صحيح، يعني يمكن هذه التجربة كان في تجربة مثيلة وشبيهة في الطايف. أنت لما تروح لمزارع الورد في موسم الورد بتدخل وبتشوف الورد وتشوف كيف يتم حصد الورد، وكمان شيء جميل كمان تدخل وتشوف هناك كمان متاجر لجميع صحيح منتجات الورد، وكمان تأخذ فكرة للأدوات اللي يكون في ركن للأدوات البدائية اللي كانت تستخدم في القدم
1: بالضبط،
0: والآن حاليا كيف يتم زراعة الورد. يعني تلاقي هناك معلومات، تدخل كأنك داخل متحف بسيط يعطي تاريخ كيف يتم زراعة الورد وكم يأخذ وكيف يتم عملية الري للورد. يعني جميلة جدا، مثلها كمان في مزرعة الفراولة كمان في
1: صحيح
0: الطائف، وكمان تأخذ لك السلة وتبدأ تقطف
1: تبدأ تشتري تأكل وتستمتع.
0: إيه يعني تأخذ وتبدأ تقطف الورد وتأخذ السلة اللي أنت قطفتها، يعني شيء جميل.
1: إيه
0: يعني هي دائما الإنسان تميل لمثل هالأجواء الجميلة، أنك أنت تروح لمزارع وتشوف قدامك المناظر الحلوة. تخيل أنه أنت في مزرعة ورد وتلاقي اللون ما بين الأخضر واللون الزهري، تدخل ما بين في مزارع الفراولة ولا الرمان، يعني في فتشوف ألوان كده زاهية تسر الخاطر.
1: صحيح.
0: أما بالنسبة للمياه الحارة حقيقة يعني إحنا بنشوف كثير ناس بتروح لوجهات خارج المملكة عشان فقط تروح للمياه الحارة. الآن هذا المنتزه موجود بأقصى جاهزيته، وبصراحة بإمكانكم أنكم أنتوا تروحوا. يعني المياه المعدنية والكبريتية يمكن أنا لي تجربة معاها جميلة جدا، يعني وقد إيش بتشوف أنه الفروقات في استخدامها فعلا هي تستخدم أمور جدا
1: حارة جدا
0: جدا، ولكن شوف هي يعني الآن هي تطلع من الأرض حارة
1: أي تمام
0: مولع على قوله من الآخر، ولكن طبعا أكيد مثل هذه المنتجعات والمنتزهات يكون في عملية زي ما تقول تقدر تدخل الموية أعتقد وهي لها درجات بحيث أنه أنت توزن الموية بحيث لدرجة الجسم يقدر يتحملها.
1: أي جميل، يعني تكون أيوه قابلة
0: للتبريد أيه بالمياه اللي تكون أبرد، يعني زي ما قلت يكون أيه في خلط أنت عشان مثلا حتدخل المياه الحارة أيوه تبدأ تدمج ما بين المياه الباردة مع المياه الحارة، واحيانا تصل الى نقطه معينه لمعدل درجه معينه تقدر انت تتحمله.
1: يا سلام، استشفاء. أيوه هذا للرياضيين،
0: استشفاء للرياضيين
1: احيانا غير الرياضيين كذا.
0: عارف يعني الوالده لانه كان عندها خشونه الركبه ولقت فائده من هذا الموضوع جدا. أيوه
1: فعلا فعلا هذه المياه سبحان الله فيها خير وفيها بركه،
0: هي تجربه حقيقه تستحق. حتحس انك انت تطلع من المياه الكبريتية وانت منتعش بطريقة مجنونة بصراحة.
1: ان شاء الله اجواء حلوة وجميلة لكم وتستمتعون بها الصيف في كل الاماكن الرهيبة والجميلة هذه. مكملين معكم في صيفنا احلى، حياكم الله على 012-64-7715 فاصل ونرجع لكم.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.
1: صيفنا احلى على جدة اف ام.

0: قلم.
1: أهلا حياكم الله أصدقائنا، وأهلا وسهلا فيكم من جديد. صيفنا أحلى، مكملين معكم في هالبرنامج ونرجع نستقبل اتصالاتكم. اليوم يمكن كانت سالفة الصيف هالموضوع أكثر جهة تخيلتها وشفت لها فيديوهات كثير وحطيتها في القائمة عندك، ولكن إلى الآن ما زرتها. إيش ممكن تكون؟ سمعنا العلا، سمعنا أملوج، سمعنا أماكن كثيرة صراحة. ولا تنسون بعد شوي كمان راح نقرأ الرسائل اللي توصلنا في دقائقنا المقبلة بإذن الله. حاليا نستقبلكم على 012-64-77-154، أيضا تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس تقدروا تشوفونه، تستمعوا لنا بشكل مباشر، وحساباتنا في إكس. ناخذ معنا اتصال نقول ألو. يلا باسم حياك الله. باسم،
0: باسم مساء الخير.
2: مساء النور يا ربي، وانت وخالد وعبد الله.
0: هلا مرحبا فيك، كيف حالك؟
2: الحمد لله، زمان ما سمعنا صوتك.
0: كنت في اجازه 3 ايام.
2: لا لا، انا كمان زمان ما اتصلت، الا امس طلع لي خالد.
1: اي اليوم طلعت لك لولو.
0: امس طلع خالد، اليوم طلعت لك لولو. تنور تنور البرنامج في اي وقت يا باسم.
2: تسلم. خلنا قلت كم كلمه، خلنا اقول لكم يا اول.
0: يلا
2: مرحبا ترحيب لهفه عين لغالي، ومرحبا ترحيب نسمه هواء لغرقان، مرحبا ترحيب لاحلى صيفنا احلى مع خالد ولولو وعبد الله.
1: الله
0: الله عليك.
1: الله صح تسلم. الله يخليك، تسلم طال عمرك. شكرا على كرم كلماتك الجميلة دائما يا باسل.
2: تسلم الله.
1: طيب قل لنا، ندخل موضوعنا الصيفي، وش أكثر جهة أو يعني وجهة بالأصح تخيلتها، شفت لها فيديوهات، حطيتها في القائمة بس ما حصل زرتها إلى الآن؟
2: والله هي في الشرقية جزيرة الظاهر ودرين، الظاهر اسمها فيها قلعة ودرين، الظاهر كذا الاسم.
1: الشرقية
2: اللي من جهة طهران أو
0: قرية دارين. دقيقة،
2: هي جزيرة الظاهر.
0: أيه. جزيرة
2: الظاهر، اللي دائما لما نقول حاجة بعيدة نقول قلعة ودرين.
0: أوكي. أوكي، يعني نفسك تروحها دائما، يعني أنت دائما هي تكون في مخيلتك.
2: أيوة، لأنه يتكلموا فيها كثير، خاصة لما بدأت السياحة يهتموا فيها.
1: أي نعم، هي في تعرود تقريبا، يعني بلده هي. اي
2: ايوه، بس ما هي جزيره، يعني
1: قريه دارين هي بلده تاريخيه اثريه. انت محدد وجهه بس ما تدري وش هي، حطيتها بس في القائمه.
2: ايوه انا سمعت
1: عنها. طيب كويس، يعني واحد فعلا يعني يستكشف ويشوف، وان شاء الله يا رب انه تزور الاماكن كلها اللي تمنيتها وحطيتها في بالك تستمتع فيها باذن الله. الصيف هذا في جهه معينه ولا بيتك بيتك وكاس العالم؟
2: لا بيتك بيتك، كاس العالم ما اهتم فيه،
1: بدون كاس العالم بعد. اهم شيء القعده وجلسه الاهل وبراد الشاي ولا
2: الله. الله الشاي.
1: اي الله يخلي لك احبابك ان شاء الله يا حبيبنا. شرفتنا بتواصلك، شكرا يا صديقنا. حياك الله.
0: طيب نوال مساء الخير.
3: مساء الانوار والسرور. هلا لولو.
0: هلا حبيبه قلبي، كيف حالك؟
3: بارك يا خالد.
1: خير الله يحفظك، شلومك؟ زينه
3: الحمد لله. ابغى اصحح لكم معلومه قلتوها قبل شوي خطا، ممكن؟
1: اي نعم، عندنا علم فيها.
3: الاخ خال باسل يقول لكم قلعه وادرين، وانتم تقولوا له دارين.
1: قريه هي.
3: لا، قلعه وادرين هذه يعني قدام الحس وايد، بينما دارين جزيره في الحطين.
0: أي هم هو لخبطنا، قال جزيرة في البداية، فعشان كذا احنا نعرف جزيرة الدارين.
3: لا هو يقول لكم لما مثلا احد يضرب مثل يقول لك ولا يودونك احنا نقول قلعة وادرين.
0: اوكي،
3: يعني منطقة بعيدة هذه بعد الحسب واجد.
1: أي.
3: يعني اي، فالظاهر احنا اهتموا فيها عشان السياحة وكذا، فبينما جزيرة الدارين لا، جزيرة قديمة موجودة
0: فعلا. اي
3: قريبة من تاروت والسنابس، يعني في آخر القطيف.
1: بس معلومات
3: بس أصححها يعني للمستمعين عشان لو حد يشوف يعني المنطقة.
0: حبيبتي يعطيك العافية. أيه. ما قصرتي.
3: يعني اسمحوا لي بس.
1: لا
0: لا بالعكس، يعني باسم أكيد إن شاء الله إنه يسمعنا، فهو شكله ربط بين الجزيرة وبين القلعة، فأنت عندك الآن الجزيرة وعندك القلعة، ويا ليت تزورهم مرة واحدة اثنيناهم.
3: ويقولش له ويقولش أنا خاطري أروح أشوف لأن كل يضربون فيها المثل.
0: إيه. إيه
3: لأنها منطقة بعيدة فعلًا، وكنا نحن حتى أقول موديهم يعني ترى في هذه المنطقة لولو خالد ودهم معلمات يدرسون فيها في قبل في بداية 2000.
0: إيه
3: منطقة يعني نائية جدًا.
1: يا سلام.
0: أكيد الآن مع زي مثل ما ذكرت أكيد مع تطور المواقع السياحية أكيد الخدمات هناك راح توصل، وأكيد أنها وصلت يعني بحيث أنه كثير من السياح بما أنهم يزوروا المنطقة أو الإحساء تحديدا فأكيد راح يزوروا القلاع اللي قريبة منها إلى حد ما.
3: أكيد يعني ما شاء الله يعني المنطقة الشرقية زاخرة يعني مثل جدة والرياض في ما شاء الله مناطق كثيرة يعني، بس روحي الحسة وشوفي يعني التاريخ كله في الحسة وفي القطيف ما شاء الله يعني جزيرة تاروت ما شاء الله تاريخ يزخر يزخر يعني في مطار قديم من عهد البرتغاليين للآن موجود.
1: يا سلام يا سلام فعلا
0: أكيد احنا أكيد في صيفنا أحلى ترى هذه كل الأماكن حنحاول قد ما أتوقع حنحتاج لشهور كثير عشان نغطي المواقع الأثرية والتاريخية عندنا في المملكة
3: ما شاء يعني بعد خالد اليوم من اللطافة وما شاء الله يا معلومات كثيرة جميلة جدا
0: حبيبتي
1: الله يخليك تسلمي طال عمرك ما نستغني عنكم دائما يعني يمكن في واحدة من الحلقات قلنا أعطينا مكان جميل أنت تعرفه في منطقتك فاليوم يعني صارت الفرصة أنه فعلا قلتينا على هالمكان الجميل أحد الجزر الجميلة هي دارين وتاروت مع بعض صح؟
3: قريبين لبعض
1: اي نعم فأماكن فعلا جميل الواحد يستمتع فيها
3: عشان بس أضيف لكم معلومة بعد في دارين الحين مسوين قصر حق ما أدري من بالضبط ماني متذكرة الحين حولوه إلى متحف
1: الفيحاني أتوقع
3: قبال البحر شوف لا إله إلا الله يعني في بحر عندنا ساحل مسمينه كورنيش الحسنيات يعني جميل دي الكورنيش ما شاء الله يعني مطورين وايد في ممشى و يعني أشياء كثيرة فيه ففي من الجهة الثانية هذا المتحف يعني حق الزوار اللي
1: صحيح مثلاً
3: وفتحوا أيام العيد بعد عيد الفطر وعيد الأضحى ما أدري عاد عيد الأضحى فتحوا والله لا بس أذكر إنه لأن ما كنت موجودة أنا فأتذكر إنه فتحوا في عيد الفطر
1: يا سلام الله. يا سلام هي من الأماكن اللي في بالك يعني تبعت يعني بالتبعية على سؤالنا اليوم أكثر جهة تخيلتيها وشفتي فيديوهات عنها لكن الآن ما زرتيها توقع هذه زرتيها خلاص خلصتي منها
3: أنا في المنطقة الشرقية
0: أيوة ما شاء الله عليك وباين أنك ما شاء الله عليك مهتمة كثير أنك تتعرف على تراث المنطقة وتبدأ تشوفي
3: لأن أنا تخصصي جغرافيا وتاريخ
0: الله طبعا
1: عشان كذا جينا عند الأستاذة عرفتي لي
0: أكيد.
1: لا لا لا أنا لازم أقول لكم معلومة صحيحة الله يخليك
0: والله يعني كلام حتى أسلوبها يعني جميل يعني
3: أنا أحب أقرأ بعد يعني
1: طيب أعطينا المكان اللي في بالك حاليا
0: يعني كده تتخيلي ودك أنك تروحينه
3: خاطري صراحة يعني أبغى أشوف جدة التاريخية
0: الله الله
3: يعني صراحة يعني أمنيتي يعني إلى جانب بعد أبها
1: رجال
3: ألمع اللي تكلموا عنه
0: أوه إيه رجال ألمع يعني شيء أنت بتختاري أماكن يعني الخفوق كده يهزلة حقيقة اختياراتك جميلة جدا شوف احنا في جدة لابد ما يمر علينا السنة الا لازم انه احنا نروح جدة التاريخية اكثر من مرة شفنا كل الاماكن والمتاحف وحفظناها وحفظنا ممراتها الى انه حتى نفس الشعور نبغى نعيشه في جدة التاريخية لانه ما رح تعيشه في اي مكان ثاني فان شاء الله باذن الله تعالى تنورينا في جدة وتستمتعي بالأجواء الحلوة إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى شكرا لك نوال حياك الله لو سهلة ولا قبل نوال حياك الله
0: أهلا ومرحبا بنوال
1: طيب نكمل معكم في الجزء الأخير من صيفنا أحلى أصدقائنا ونذكركم برقم الاتصال 012 64 77

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.

0: أهلا وسهلا بالصديق اللي شاركنا بدون اسم والله، بس شكرا لك على المشاركة. وأهلا وسهلا بكمان مين بعد شاركنا، أفتكر يقول أبها حاليا، أقول بين أبها وبيني مكانها في ليالي الجنوب، في ليالي الجنوب يرعى الله الجنوب القمر والصاحب والمطر. الله، هذا شعر تحت الغيم شكله.
1: أكيد.
0: شكرا لك يا مازن حبيبنا. وأيضا يقول يعني أفتكر يا أبو فيصل والدكتور لولوة لما تكلمنا بداية البرنامج عن أجواء الصيف أنه وافقت مونديال 26، يقول أتذكر نفس التوقيت كأس العالم اللي احنا فيه اليوم كان في 94 اللي كان في أمريكا، وكانت إجازة بدت مع الأدوار الأخيرة للبطولة. تسلم طال عمرك وشكرا لك على المشاركة.
1: الله. هذه السنة اللي احنا وصلنا لدور 16
0: والله ماني
1: ايه دور 16 تقريبا
0: هي
1: 94 لا انا واثقة من السنة
0: 94 كانت طيب خلينا نقرأ رسائل من عندك.
1: طيب اوكي، نقرأ الرسائل اللي وصلتنا. قبل ما نقولكم على فقرة وين المكان والإجابة، هذه رسالة من حسين يقول مساء الخير، يقول تحية لكم، يقول والله أنا الوجهة اللي ودي أروح لها هي البحر الأحمر، وانت تحكي عنها أنا صار لأكثر من شهر، وأنا الفيديوهات اللي أتفرج لها في التيك توك هي منتجعات البحر الأحمر، يمكن لكن ميزانيتها ما تناسب ميزانيتي، ولكن في يوم من الأيام مثل ما أجمع عشان أسافر لأحد الدول، أنا راح أجمع عشان أقضي 3 أيام في هذه المنتجعات، وراح أعيش دور المليونير، ولا حد حيكلمني وحبلك كل أصحابي.
0: إذا صار مليونير
1: لا، هو حيجمع فلوس عشان حيروح للمنتجع اللي في البحر الأحمر الغالي، قال وحعيش في 3 أيام وقت حيبلك كل أصحابه، يعني حيعيش عيشة
0: صح زي ما قلت عبد الله، يرجع طفران بعدين يرجع لاصحابه.
1: اي ما ردك لهم ترى، انتبه. طيب رساله من صالح يقول مساء الخير، والله انا مع ابو خالد، اسمه ابو فيصل مو ابو خالد، اوكي يقول انت ابو خالد، لا لان هو قال املج فراي خالد.
0: انت متى ابو خالد؟
1: من اليوم انت كيفك يا ابو خالد، ايش اخبارك
0: عبد الله؟ صار فجاه ابو خالد.
1: اي فجاه اشتغل مع خالد ومع ابو خالد. طيب هذه رساله من سحر تقول والله بصراحه موضوعكم اليوم حلو، لانه فعلا احيانا نتخيل مواقع حلوه ودنا ان احنا نروح لها، انا نفسي اكون في احد المنتجعات اللي دائما المشاهير يروحون لها في العلا واروح اتمشى هناك. قالت بس أتوقع هذه الخطوة راح تكون في الشتاء، لأنه شتاء العلا رائع.
0: أكيد من أماكن جميلة صراحة تزورها في التوقيت.
1: طيب رسالة من إبراهيم يقول مع الحر الشديد لا تقولي لي تخيل ولا تقولي لي شيء، الخيال كله راح يكون على أبها أو الباحة، وبصراحة أنا أتخيل نفسي الآن في المرتفعات الجبلية في أبها والباحة، وأشوف الضباب وأجلس أصور وأرسل لأصدقائي وأهلي في الرياض وفي جدة وأقول لهم انسلخوا وأنا متهني. عشان كذا ما حتروح يا إبراهيم، طالما النية أنك تقهر غيرك. طيب صف النية شوي. صف طيب. النية
0: وين قاعد؟ بالرياض؟
1: لا شكله ما بعرف، يمكن بالرياض أو بجدة، ولكن بيروح أبها.
0: يلا توصل بالسلام بس لا تقرأ أحد.
1: طيب آخر رسالة قبل ما نروح للإجابة نقرأها، إن شاء الله من بكرة كمان حنحاول نعطي فرصة أكبر للرسائل. هذه رسالة من عبد الله يقول تحية لسمي وتحية لخالد، تحية لك يا لولوة. يقول بالنسبة لي الوجهة اللي أنا نفسي أروح لها أكيد الرياض، لأني دائما أتخيل لها إنها المدينة التي لا تنام، والمطاعم والأبراج، رغم أن الجو حار إلى أني ودي أروح لها صيف شتاء ربيع خريف. يقول لأن حس فعالياتها تجنن، وكل ما أشوف كل ما أشوف حسابات موسم الرياض تلاقيني أتشوق لها أكثر. إن شاء الله يا عبد الله أنك تروح لها بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله أبو عابد، شكرا لك يا حبيبنا.
1: شكرا لكل اللي راسلونا، مها ومحمد وخالد السمي كمان.
0: هلا والله.
1: وشكرا لمين؟ لعبير، شكرا لك يا عبير، شكرا لكل اللي راسلونا. ان شاء الله بكره حناخذ رسائل اكثر. الان طبعا وين المكان؟ فيه المعلومة، احنا قلنا أعمدة حجرية ضخمة لها آلاف السنين، يعني حول أكثر من 7000 سنة. احنا بنتكلم عن إيش المكان يا خالد؟
0: أي اليوم اللي تكلمنا عنه من أحد المعالم والآثار السعودية أعمدة الرجاجيل، هو يعني هو كذا مسماها.
1: أيوة.
0: ولكن هي أحد المواقع الأثرية تصحيحا في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، وتقع على بعد 10 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من مدينة سكاكا اللي هي العاصمة الإدارية المنطقة. وعثر يعني في الموقع على مكتشفات أثرية تعود إلى العصر النحاسي، ويعني والفترة طويلة أطول يعني بكثير، قبل حوالي 7000 عام.
1: صحيح.
0: من مميزات موقع أعمدة الرجاجيل، يتميز الموقع بوجود مجموعة من الأعمدة الحجرية اللي تكلمنا عنها في البداية، تشترك بتعامدها مع شروق وغروب الشمس. التعامد جاي في هذا التوقيتين من اليوم من النهار، وتتوزع الأعمدة في مجموعات تشمل كل مجموعة منها 4 أعمدة، ارتفاع الواحد منها نحو 3 أمتار، ويعود تاريخها إلى الألف الرابع يعني قبل الميلاد. نعم. ويوجد من الناحية الغربية من كل مجموعة بناء على شكل نصف الدائرة فيما عدا واحدة، ويعد الموقع من المعالم الأثرية في المملكة، وتوجد فيه أدوات حجرية تضم مكاشط مخارز وشفرات كذلك، ومجموعة من الكسر الفخارية.
1: الله.
0: فهي من المواقع والآثار السعودية الجميلة، لها شكل هندسي عجيب صراحة.
1: أي.
0: ما أنت عارف يعني إيش سبب هالشكل
1: ولكن
0: الهندسي.
1: ولكن المعلومة اللي ذكرتها الخاصة بالشروق والغروب، فذكر في البداية مثل ما قلنا أن هي كان يعتقد أنه قد تكون استخداماتها لأمور فلكية، فقد تكون لذلك يعني. ولكن الأهم من هذا مسماها رجاجيل، طبعا نعود مصطلح، هي عبارة عن جمع كلمة رجل أو رجال. فكلمة رجاجيل ليش يسموها بهذه التسمية؟ يقول لأنه عند مشاهدة هذه الأعمدة من بعيد تشعر وكأنهم رجال واقفين،
0: وهي فعلا في الصورة،
1: فعشان كذا سموها أعمدة رجاجيل. حقيقة لو تدخلوا وتشوفوا صور هذه الأعمدة يعني فعليا يعني ممكن تشوفها كأنه ناس واقفة، فبذلك سموها أعمدة رجاجيل بناء على هذا الأمر، أنه تظهر وكأنها مجموعة رجاجيل واقفة عند مشاهدتها من بعيد.
0: يا سلام، إن شاء الله رب نكون وفقنا في تقديم حلقة اليوم، ودائما إحنا معكم في صيفنا أحلى على مدار 7 أيام من 8 إلى 10 مساء طوال هذه الفترة، فترة الصيف والإجازة. فكل الشكر لكل من استمع إلينا وكنا جزء من وقته اليوم، ونلتقيكم بكرة إن شاء الله في نفس الموعد. شكرا لك لولو عبد الله.
1: شكرا لك خالد مستور، وشكر موصول أيضا لمخرجنا عبد الله الكعيد. غدا لنا لقاء، نشوفكم على خير في أمان الله.

0: في 60 ثانية.
1: مجلس الشورى يرفع سقف التحدي ويطالب هيئة النقل بتطويع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لإنهاء كابوس الازدحام. تخريج 192 مطورة تقنية من أكاديمية أبل وتويغ ليبدأان رحلة قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبل الابتكار في المملكة. برنامج جودة الحياة يستلهم أسرار المناطق الزرقاء العالمية ليصنع نموذجاً سعودياً فريداً لحياة أكثر صحة وعمراً مديداً. في مشهد سماوي مذهل أضاء قمر المانجو سماء المملكة تزامناً مع موسم الحصاد في جازان ليقدم لوحة طبيعية استثنائية. وختاماً، علم النفس يؤكد الاستيقاظ قبل الشروق هو رحلة ذكية للاستماع لإشارات جسدك وبناء توازنك اليومي.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: 29 الآن على جدة اف ام.
4: عشرين الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، أكيد راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. أكيد الإخراج والإبداع لمخرجتنا خلود لبني. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، وأيضا حساب إذاعة جدة على منصة X @ جدة_radio. نروح نغني مع خلود ونرجع لتروح بعيد.

29 على جدة FM. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. أهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن وأصدقائنا الحلوين، ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. طيب على الواتساب محمد الحربي، وعليكم السلام ورحمة الله. مازن الغانمي، يا هلا وسهلا بيك يا مازن، مساءك جميل. أيضا معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، مساء النور لمخرجتنا خلود اللبني، يقول ما دام الأمل طريقا فسنحيا مهما توارى الحلم في عيني وأرقني الأجل، ما زلت ألمح في رماد العمر شيئا من أمل، فغدا ستنبت في جبين الأفق نجمات جديدة، وغدا ستورق في ليالي الحزن أيام سعيدة، وغدا تزهر في البيداء أمنيتي وأحوم طيرا في سماوات الفرح. معاذ العيسائي. طيب كمان بكير دهمش، يا هلا وسهلا بكير، يقول الحب الحقيقي ليس قيدا يكبل الأرواح، بل فضاء شاسع يمنحك وضوح الرؤية، إنه التحرر من الأنانية والخوف، حيث تختار شريكك بكامل إرادتك وتتقبل تفاصيله وحريته بعيدا عن أوهام الامتلاك أو السيطرة. بكير دهمش، مساءكم يمطر ورد، شكرا لك يا بكير، مساءاتكم وأوقاتكم كلها تمطر ورد وجمال وأخبار سعيدة. طيب كمان مين؟ أوكي، فؤاد قطان، يا هلا وسهلا. طيب فؤاد يقول مساء الخير مريومة والمايسترو خلود لبني وجميع المستمعين، يا هلا وسهلا بيك. يقول فؤاد إذا تعاملت بأخلاق ومثالية مع الجميع فسوف تصدم دون شك بأشخاص يستغلون طيبتك ويفسرونها بأنها ضعف، مع ذلك فهذا ليس مبررا للتخلي عن مبادئك، تخلى عن هؤلاء الأشخاص لا عن أخلاقك. الله يحفظك مريومة من كل شر وسوء، أتمنى لك حياة سعيدة، شكرا لك وأنتم كذلك، لك بمثل ما دعوت وأجمل وأفضل أنت وكل مستمعين الحلوين. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي بنتكلم عنه اليوم. في تحدي كده أو نظرية تقول إنه أصبحنا الآن في العصر الحالي لا نستطيع إننا إحنا نركز أكثر، تخيلوا من كم، أعطانا رقم بسيط جدا، أكثر من 47 ثانية فقط. أوكي، يعني اليوم رح نتكلم عن الشيء اللي يخلينا نعاني من فقدان الانتباه في العصر الحالي، عصر التكنولوجيا والتقنية، العصر الرقمي. كيف يؤذي فقدان الانتباه المتكرر صحتك النفسية؟ وأيضا إيش هي الحلول أو الإرشادات والنصائح الفعالة عشان نواجه مشكلة فقدان الانتباه؟ طبعا إحنا الآن أي شخص فينا يمسك الجوال يعني يبدأ بالانتقال بسرعة من مقطع إلى مقطع، من ريل إلى ريل، دون إكمال، حتى ممكن ما يكمل دون إكمال أي شيء. تمام، وهنا يعني الشيء اللي بس ينجح فيه هو فقدان الانتباه. طبعا في دراسات كثير يعني تكلمت عن هذا الموضوع، منها دراسة في جامعة كاليفورنيا أجرتها الباحثة غلوريا مارك، توصلت من خلالها إلى انخفاض متوسط الوقت الذي يقضيه الشخص أمام الشاشة قبل أن ينصرف عما يشاهده، يعني شيء يشغله عن اللي بيشوفه، إلى شيء آخر من دقيقتين ونصف،
يعني زمان كان دقيقتين ونص، الآن 47 ثانية. صار الموضوع هذا 47 ثانية خلال 20 عام الماضية، أوكي؟ فما بالك الآن. فالموضوع اليوم هو هذا، لأنه وصلنا لمرحلة إننا إحنا أصبحنا ذهنيا مشتتين جدا. مارك غلوريا مارك تقول إنه تأثير هذا التغيير بأنه قد يصعب معه تحقيق استفادة من العمل وكذلك الوقت الشخصي في ظل هذا المعدل المتدني من الانتباه. طيب، أيضا في دراسة أخرى أجرتها جامعة بادربون، قالوا إنه مجرد وجود الهاتف الذكي بجانبك حتى وهو مغلق الشاشة يقلل من سرعة تركيزك وأدائك الذهني. سووا تجربة، الطلاب اللي وضعوا الهاتف على الطاولة في أثناء الدراسة حصلوا على نتائج أقل في اختبار الانتباه مقارنة بمن وضعوا الهاتف خارج الغرفة، وكان الفرق واضح في سرعة الإنجاز لا في الدقة. طبعا هذا التغيير ما كان سطحي، لأنه فقدان الانتباه يرتبط بآلية عمل الدماغ. حتى وجود الجوال جنبك وانت بتسمع الإشعارات بتصل إلى جوالك راح يخليك مشتت أيضا. كثير جدا من هذه الدراسات تكلمت عن أهمية إن إحنا ناخد بريك، وبنحاول نلاقي تفسير ل 47 ثانية اللي بعدها نفقد الانتباه. اليوم ممكن ناس لاحظوا هذا الشيء والبعض لم يلاحظ، واللي ممكن لاحظ يبغى الحل، إيش نسوي عشان نحاول نزيد تركيزنا الذهني. هذا هو موضوعنا اليوم، 800-244-28-28 رقم الواتساب. نغني مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29 و800 244 28 28، اليوم نتكلم عن 47 ثانية اللي إحنا نقدر نركز فيها وبعد كده خلاص. قبل 20 سنة كانت دقيقة و40 ثانية، اليوم صارت 47 ثانية فقط. طبعا في كثير من الأسباب، لو إحنا بنتكلم عن الأسباب ونلاقي أيضا الحلول منها، خلينا نروح للأسباب. أنت عشان تحل المشكلة لابد أنك تعرف المطلوب منك بدقة. كيف؟ يعني غالبا إذا كنت أنت ما تعرف الساعات الأولى من يومك إيش المهام المطلوبة منك بدقة، راح يكون من السهل وقوعك في فخ الاستجابة لفتح الإشعارات الموجودة في جهازك التي لا تهدأ. يعني شوف أنت كم أبليكيشن، كم تطبيق، كم يعني شغالة كلها في جهازك، كلها ما في صمت، أوكي؟ غير مشاهدة المقاطع القصيرة التي لا

تنتهي لا تنتهي حقيقي، وانتو عارفين التطبيقات اللي فيها المقاطع القصيرة، انت تكون مثلا تبحث عن معلومة معينة داخل التطبيق هذا للبحث عن معلومة معينة ما تاخذ منك دقيقة، فجأة تلاقي نفسك الوقت سرقك وقاعد ساعة، ساعة ونص أو 3 ساعات على الجوال. فأنت عشان كده لازم تعرف المطلوب منك بدقة. بعد كده ممكن لما تتخلص كمان من عوامل التشتيت، هذا شيء مرة مهم. طبعا المختصة النفسية كيندرا تشيري قالت أنه توقف الإشعارات اللي بتلاحقك على هاتفك أثناء تأدية مهامك وتخصيص وقت ومكان محدد لإتمام العمل، وربما يتعين عليك أيضا أن تكون بمفردك، ولا تنسى أن تحصل على قسط كافي من الراحة قبل تأدية المهمة لتتمكن من استكمالها دون أن تعاني الإرهاق. هذه أحد آراء علم النفس أو المختصة النفسية كيندرا. فعلا أنت عندك شغل مهم وتبغى تركز في عملك، خلاص لابد أن تبتعد مثلا عن الجهاز أو على الأقل اطفئ الإشعارات وكن في ساعة وزمان ومكان محدد. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب. وعبد الله بركات يقول في العصر الرقمي الحديث أصبح الانتباه مورد نادر. نعم، فالتنبيهات المستمرة وتدفق المعلومات بلا توقف يجعلان العقل ينتقل من فكرة إلى أخرى دون أن يمنح أي منها تركيزه الكامل، ومع الوقت قد نشعر أننا مشغولون طوال اليوم لكننا لم ننجز ما يستحق. النصيحة أن تستعيد زمام انتباهك قبل أن تستهلكه الشاشات، خصص وقتا للتركيز وقلل المشتتات، وتذكر أن ما تمنحه انتباهك اليوم هو ما يشكل حياتك غد. الله، مساء الفل مريم خلود ومستمعي الحرف 29 عبد الله بركات. نعم، ما تمنحه انتباهك اليوم هو ما يشكل حياتك غدا ومستقبلك ايضا. اتفق جدا، وفعلا مشاركة قيمة في الصميم. صح، برافو. طيب معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا، يقول فقدان الانتباه تكلم عليه كثير من الفلاسفة وعلماء النفس، حيث قال أحدهم في التوقع والانتباه مثل أنه شخص واقف على جانب الطريق منتظر شخص في موضوع له، فإذا ظهر شخص آخر ورآه من بعيد توقع وانتبه أنه هو الشخص الذي ينتظره، فهذا هو فقدان الانتباه. والله ما نعرف كيف أصرحك إني ما فهمتش بتقول. طيب إيش يقول؟ إنه شخص واقف على جانب الطريق منتظر شخص في موضوع له، حلو تمام، فإذا ظهر شخص آخر من وراء وبعيد توقع وانتبه إنه هو الشخص الذي ينتظره، فهذا هو فقدان الانتباه. نعم نعم أتفق. حلو اللغز اللي قاله معاذ يا جماعة. طيب كمان مين؟ ولا خلينا نروح نغني مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. طبعا احنا خلاص رجعنا من الفاصل. يا هلا وسهلا بكل مستمعينا. مضى من الوقت نصف ساعة واربع دقائق. يا هلا وسهلا بكل اللي انضم الينا الان. اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين. تحية لكل اللي انضموا معانا الان واللي كانوا معانا في النصف الساعة الاولى. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الاعداد والتقديم. انا مريم العمري والاخراج الجميل اكيد اللي بنستمتع فيه لمخرجتنا الجميلة اكيد خلود اللبني. طيب أذكركم برقم الواتساب كمان 800-244-28-28. تقدروا ترسلوا مشاركاتكم وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. تقدروا كمان ترسلوا اقتراحاتكم على الدي ام دايركت مسج في حسابات الخاصة. وهلا وسهلا بالجميع. اليوم نتكلم عن 47 ثانية. الشخص اللي الآن أصبحنا في هذا العصر أنه أي واحد فينا يعني مدة الانتباه والتركيز 47 ثانية وبعد كده يسرح في ملكوت الله. إيش الأسباب وكيف ممكن نحد من هذه الظاهرة، خصوصا أننا إحنا في هذا العصر، عصر الرقمي، عصر التقنية. من الأشياء المهمة أنه الإنسان يعني يحاول يرتب أداء المهام اللي عنده. أحيانا إحنا أداء أكثر من مهمة في وقت واحد. نشوف إنه الشخص اللي بيأدي مهام كثيرة في وقت واحد إنه هذا والله منجز وهذه وسيلة رائعة وجميلة للإنجاز، لكن هو في الحقيقة قاعد يرهق نفسه ويرهق ذهنه ويقلل أيضا إنتاجيته ويخلي من الصعب الاستغراق فيما يقوم به إلى حد الجودة. يعني هو حيستغرق أكيد بس ما راح يوصل لحد الجودة. يعني هو المهم أنه يخلص المهام كيفما اتفق. يعني قالوا برضو كمان في دراسة أنه أنت تخيل تركيزك عبارة عن ضوء، فأنت تشتته في اتجاهات مختلفة لما تبغى تنهي كل المهام في وقت واحد، وهذا الشيء يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، وهذا يخليك في المرة القادمة ما تقدر تركز حتى على مهمة واحدة فقط. الصح إنك تخلص مهمة واحدة أوكي وتكملها بكامل، يعني بكامل الجودة، وبعد كده تنتقل إلى غيرها لتقلل حدة مشكلة فقدان الانتباه. طيب مين معانا؟ معاذ العيسائي على الواتساب بيقول الوقت عملة حياتك وهي العملة الوحيدة التي تملكها، وأنت وحدك تستطيع أن تحدد كيف يمكن أن ينفق هذا الوقت، فاحرص على ألا تدع آخرين ينفقونه بالنيابة عنك. المهم ليس إنفاق الوقت ولكن في كيفية استثماره. هناك

الزهور لكل وقت وليس في الربيع فقط. معاذ العيساء، يا سلام. صحيح، يعني هو المشكلة مو إنك إنه يكون عندك بس وقت، لكن كيف أنت تنفق هذا الوقت وتستفيد منه، كيف تدير هذا الوقت، وكيف تستثمر هذا الوقت بشيء مفيد. يا الله يا مازن، يقولي طيب ركزي انت يا مريم في الرسالة. اوكي والله مركزة. يقول مازن، طبعا انا لسه بقرأ الرسائل بالترتيب يا مازن. يقول احنا دائما ننتبه على شاشة الجوال ونركز فيها، واحنا ايش لا نستطيع الاستغناء عن الجوال، وزمان كان أفضل دون جوال. أوكي، يعني بما معنى المشاركة إنه زمان كنا نركز أكثر بدون جوالات. يعني زمان مرة متى، يعني جوالات موجودة، تليفونات موجودة، بس يمكن قبل ما يكون في هذه التطبيقات الكبيرة والإنترنت الموجودة على طول، هي بتاخد وقتنا فعلا. يقول زمان مريم كان أفضل، الشخص كان محرر. يعني الآن هو مقيد بالجوال، أتفق حقيقي، ما في أحد يستطيع أنه يستغني عن الهاتف، لأنه كل حياتك هي موجودة في الهاتف هذا، كل شيء، كل التطبيقات، كل المعاملات، كل إلى آخره. إحنا ما نقول أكيد أنه يعني اترك الجوال، بس لازم يكون في عندنا وعي ونعرف أنه أحيانا من أسباب تشتت الانتباه وفق الدراسات العلمية والنفسية هو وجود التطبيقات اللي إحنا بننسى نفسنا عليها، وكلنا يعني أنا أولكم. بس لازم يكون في وعي ونعرف أنه في أوقات المفروض إحنا نبعد شوي عشان الصحة النفسية والذهنية أيضا. طيب كمان الصادق آدم، هلا وسهلا، يقول مساء الخير والسعادة والرضا مريم وخلود صديق البرنامج 29 الصادق آدم. هلا وسهلا بك صديقنا العزيز، ويا هلا وسهلا بكل أصدقائنا الغاليين. طيب أوكي يا معاذ. معاذ يقول في الأخير أنا أنتظر وأحسب الدقائق والساعات والثواني في اليوم، وخاصة الساعة العاشرة، لأني أستمتع بالتسعة وعشرين من الأحد الأربعاء. شكرا لك، وأيضا 29 منكم ولكم ومعكم دائما وأبدا إن شاء الله. كمان فؤاد قطان إيش يقول؟ يقول لا تشتت أفكارك وذهنك بالسلبيات، كن إيجابي لطموحاتك وأمنياتك وأهدافك، تقبل حياتك كما هي، لا تظن أن شيء فاتك، فحياتك مكتملة كما كتبها الله لك. نعم والنعم بالله عز وجل. يقول لا ينقصها شيء سوى أن تعيشها بطمأنينة، تعامل مع الناس والأشياء كما هي بلا انتظار ولا ترقب للتغيير، ولا تجعل سعادتك معلقة بما ليس بين يديك الآن. التقبل لا يعني التوقف عن السعي لراحة بالك ونفسيتك. نعم نعم، أتفق جدا يا فؤاد. أيضا يعني خليني أقول إنه كلما ارتفع تقدير الإنسان لذاته تلاشت من حياته المشتتات، ومتابعة ما لا فائدة فيه، السخرية من الآخرين، المقارنات السلبية، إطلاق الأحكام، إدانة الناس. هناك من هو في الحياة لا هم له غير إدانة الناس فقط، يعني من خلال ما ينشرونه في مقاطع معينة. من يحترم نفسه لا يحتاج أن ينقص من غيره ليشعر بالقيمة. هذه قاعدة مهمة لابد إنه الجميع يتذكرها ويعرفها أيضا ويعمل بها. اليوم صرنا إحنا نعيش في عصر 47 ثانية. إذا أنت أكملت 10 دقائق في تركيز في قراءة مقال أو رواية أو قصة أو أداء مهمة معينة، فهذا شيء جدا مهم ومطلوب، وتعتبر يعني أنك أنت يعني عملت إنجاز صراحة. يعني طيب كمان في

إلى جانب توتر داخلي عند غياب التحفيز. ومن ثم إيش بيصير؟ بيصير إنه يبحث بحث قهري عن منبه جديد. فهذا هو باختصار كده وضع 47 ثانية اللي صرنا إحنا نركز فيها. طيب إيش رأيكم نروح نغني مع خلود؟ يلا يا خلود.

أهلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: وملأت روحي منك حتى لم يعد مني لروحي موضع ومكان، وملأت روحي منك حتى لم يعد مني لروحي موضع ومكان، ما ذاب من فرط الهوى بك عاشق مثلي، ولا عرف الأسى إنسان. وملأت روحي منك حتى لم يعد مني لروحي موضع ومكان، ما ذاب من فرط الهوى بك عاشق مثلي، ولا عرف الأسى إنسان. قالوا هجرت، فقلت إنا واحد وكفى وصالا ذلك الهجران. مثلي ولا عرف الأسى إنسان. قالوا هجرت، فقلت إنا واحد وكفى وصالا ذلك الهجران. هي موطني ولها فؤادي موطن، أتفر من أوطانها الأوطان.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: في 60 ثانية.
3: مجلس الشورى يرفع سقف التحدي ويطالب هيئة النقل بتطويع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لإنهاء كابوس الازدحام. تخريج 192 مطورة تقنية من أكاديمية أبل وتويغ ليبدأان رحلة قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبل الابتكار في المملكة. برنامج جودة الحياة، نستلهم أسرار المناطق الزرقاء العالمية ليصنع النموذج سعوديا فريدا لحياة أكثر صحة وعمرا مديدا. في مشهد سماوي مذهل، أضاء قمر المانجو سماء المملكة تزامنا مع موسم الحصاد في جازان ليقدم لوحة طبيعية استثنائية. وختاما، علم النفس يؤكد الاستيقاظ قبل الشروق هو رحلة ذكية للاستماع لإشارات جسدك وبناء توازنك اليومي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج دورينا غير، دائما الانطلاقة بالعناوين. الاتحاد السعودي لكرة القدم يدعو أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي يوم الأربعاء القادم. ابتداء من دار النصر ومرورا بأبها وصولا للشبونة، النصر يعلن البرنامج الإعدادي للفريق الأول للموسم القادم. بعد مسيرة نخبوية حافلة ومرصعة بالذهب، الأهلي يشكر فرانكي سيح. بصمة روشن حاضرة في المونديال، جوليان وبونو يعبران بمنتخبيهما إلى دور 16.

0: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد ومستمعينا براثير جده اف ام، حلقه جديده من برنامج زورينا غير، دائما اراكم تعليقاتكم وطروحاتكم بكل تاكيد محل اهتمامنا هنا على طاوله البرنامج، يظهر لكم الان على الشاشه هاشتاج البرنامج تقدر تشاركنا فيه اللي هو دورينا اندرسكور غير، كذلك بالامكان تدخل على حسابنا في منصه اكس تكتب في البحث دورينا غير تظهر لك صفحه البرنامج فيها مقاطع هذه الحلقه والحلقات السابقه وفيها هاشتاج البرنامج تقدر تشاركنا رايك. اللي يسمعونا عبر الاثير سعيدين كثير بانكم يعني تكونوا ويانا على مدى ساعه ونصف باذن الله تعالى من خلال هذه الحلقه، نتمنى لكم قياده امنه وتوصلون ان شاء الله للاماكن اللي انتم رايحين لها وانتم سعيدين معنا بالاخبار اللي قاعدين نقولها في برنامج دورينا غير. خلوني ارحب بضيف هذه الحلقه الزميل العزيز عبد الرحمن ابو عود، حياك الله ابو نوره، اهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله ابو ساره، احييك واحيي بسام واحيي الساده المشاهدين والمستمعين.
0: كذلك ارحب بي العزيز بسام الدخيل، حياك الله ابو سلطان، اهلا وسهلا.
2: الله يحييك ابو ساره، احييك واحيي ابو نور واحيي اكيد الساده المشاهدين والمشاهدات.
0: طيب خليني انطلق بكل تاكيد وشوي من الجانب المحلي لان الاحداث ساخنه، تحديدا بعد استقاله الاستاذ العزيز ياسر المسحر رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم بعد خروج منتخبنا من كاس العالم مونديال كاس العالم 2026. اليوم اعلن الاتحاد السعودي لكره القدم كذلك عن جمعية عمومية غير عادية يوم الأربعاء المقبل، راح تكون جمعية طبعا عن بعد أونلاين. هذه الجمعية

0: غير العادية في 8 يوليو عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، حيث تم إشعار الأعضاء بتأخريخ انعقادها بحسب المادة 29 من النظام الأساسي. أنا أدري بنورة ممكن الجمعية أكيد بينقال عنها شيء في الاستقالة هذه. الغريب أنه الاستقالة هذه جت مفاجئة جدا، يعني ما جاء قبلها أي حديث عن هذه الاستقالة بالنسبة للأستاذ ياسر المسحل. الآن الحمل كبير على الأمين العام، هو اللي يقود المشهد في الوقت الراهن. الحين انتخابات جديدة بالنسبة للاتحاد السعودي لكرة القدم، وراح نستعرض من خلال حلقتنا لهذا اليوم وش الاشتراطات الخاصة. توقيت الاستقالة هذا واحد، اثنين هل الموضوع كان يستحق الاستقالة، ثلاثة الانتخابات بالنسبة للقادمة للاتحاد السعودي لكرة القدم كيف ممكن يكون شكلها؟
1: طيب بالعكس عبد الرحمن، اليوم هذا التوقيت الأنسب خلاص. يعني نفترض أنه صار القرار قبل بداية الموسم، بس الأمر مزعج جدا اليوم، خصوصا اليوم حسب النظام المادة 29 تنص عليها تخص الجمعية العمومية أنه لا يتم يعني قد تقديم دعوة لأعضاء الجمعية بما لا يقل عن 7 أيام. أعتقد القرار طلع اليوم أنه في جمعية عمومية، لذلك وضع الأربعاء المقبل وهو الحد الأدنى على الأقل اللي هو 7 أيام حسب النظام المادة 29. كذلك جدول أعمال محدد، هم الحين جميع الأعضاء اليوم وصل لهم جدول الأعمال. جدول الأعمال عبد الرحمن اللي يرسل اليوم لا يمكن إضافة ولا تعديل عليه أي شيء، خلاص لو بكرة أو بعد لا يمكن تضيف عليه هذا الأمر بما ينص عليه. كذلك لا يمكن أنه يتم تصويت على أي قرار خارج جدول الأعمال. هذه الأمور يمكن بتقيد بعض الأمور، يمكن عشان كذا جلسوا 3 أيام أو 4 أيام بعد استقالة الأستاذ ياسر المسحل حتى يعلنون عن الجمعية العمومية للتحديد بشكل مركز عن جدول الأعمال. ياسر المسحل نقول كشخص راقي ومحترم وتعامل معنا شكرا يعطيك العافية، تم كل الانتقاد اللي قدم له قدم للعمل، لذلك اليوم يمكن يقابل يمكن من جميع الأندية يعني بالتحية وبالتقدير، على يمكن حتى في تفاعل عالي جدا مع تغريدته في منصة إكس، يشوف الغالب يشوف التقدير على لشخصه الكريم. بالعكس 7 سنوات كانت كبيرة جدا كمدة، الإنجاز فيها قليل جدا مقارنة بالدعم اللي تكلمنا عنه كثير عبد الرحمن على هالطاولة. ما قصرت القيادة، وتحديدا حتى سمو وزير الرياضة قدم له ودعمه بشكل معنويا حتى في أدق التفاصيل وحتى بتواجده بشكل كبير. اليوم مرحلة يجب أن تكون مرحلة جديدة مختلفة، بداية الآن تتكلم يعني باقي تقريبا 1.5 شهر الآن على بداية الموسم، أعتقد الأمر مثالي جدا. أرجو أنه الأمور يتم تسريحها بشكل كبير، عدم المبالغة في بعض المعايير. خليني أقول فيهم قاعد أشوف أنه في آخر 5 سنوات أمضى كذا، أنت قاعد تقلص الخيارات، واليوم نبحث عن الكوادر المميزة. الكوادر المميزة قد لا تنطبق عليها المعايير الدقيقة جدا.
0: طيب لا أجل بدأ منك تجيب طاري المعايير، وعشان أثباتها لأن الاستقالة كانت مفاجئة، غرض في حساب الشخص، ما جعل التغريدة من حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
1: الضغط ضغطه مبهين.
0: أنا عارف بس هو مفاجئة، ردة فعل على اللي صار، وما ألومه يعني. وبالأخير بصراحة بقول كلمتين في السالفة دي، اليوم إذا شكرنا شخص جلس في الوسط الرياضي 7 سنوات كرئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم وتعامل مع ملايين من الأشخاص، لابد أنك تشكره، لأن رجل عمل أخطأ، ما وفق، عمله ما كان بالشكل المطلوب، صحيح. ولكن بالأخير هو كشخص تشكر شكرا جزيلا على العمل اللي قدمت خلال الفترة الماضية، وبحكم تواجدك أجاد في بعض الأمور، أجاد العمل المؤسساتي، إيه كنا في مرحلة متغيرة، إيه مرحلة متسارعة، إيه وصل في مناصب عليا في الاتحاد الآسيوي وغيره، إيه سام في استضافة كأس العالم، إيه لأنه هو رئيس اتحاد، ففي أشياء وكأس آسيا وغيره، في أشياء كانت رائعة في فترتها صراحة، وراح يذكرها للزمن هو، خصوصا استضافة كأس العالم والعمل اللي صار فيها راح يذكرها للزمن. ولكن هو ما وفق في الجانب الفني نهائيا، ما وفق، حاول عين مدير رياضي بعدين شاله، بعدين عين ناصر لارقيت وانتهى عقده، بعدين عين واحد جديد، ما وفق في الجانب الفني، وهذا أمر يمكن يمر على أي أحد ترى آخر. فلذلك شكرا ياسر المسحل، وفق في جانب لم

0: وفق في جانب آخر، ونعيد ونكرر نحتاج نجدد الدماء. عشان عبد الرحمن قال، وباخذ رأيك بسام في الموضوع، اليوم تشترط اللائحة أن يكون المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم سعودي الجنسية ومقيما في المملكة، ويتراوح عمره ما بين 28 إلى 70 سنة، وأن يكون سجله خاليا من السوابق الجنائية والعقوبات الرياضية، إضافة إلى حمله مؤهلا جامعيا وامتلاكه خبرة عالية في كرة القدم. تشترط اللائحة أن يكون رئيس الاتحاد قد مارس عملا رياضيا أو تولى منصبا قياديا محليا أو دوليا في مجال كرة القدم لمدة لا تقل عن سنتين خلال آخر 5 سنوات، إلى جانب إتقانه للغة الإنجليزية، وهو شرط هذا جدا يعني شرط بالنسبة للي أتكلم للي أعمارهم يعني شوية، يكون اللغة الإنجليزية ممكن مو ما كانت مهمة في فترة من الفترات. هذه الحين نتكلم عن الشروط الموجودة واللي قاعد نستعرضها أمامنا الآن في الشاشة. لو تفكر شوي عبد الرحمن، دامك انت جبت الموضوع، لو تفكر شوي بالأسماء الموجودة ترى خياراتك قليلة جدا.
1: طيب عشان بس هذه كلها أنا أتفق معهم فيها كلها، لأن رئيس اتحاد اتحاد مبي اتحاد فاز العام الماضي بأفضل اتحاد في قارة آسيا.
0: صح،
1: بس في معيار واحد صراحة صعب شوي،
0: اللي عمل في المجال الرياضي آخر 5 سنوات.
1: نعم، سنتين في آخر 5 سنوات من يعني
0: صعب.
1: من إذا اليوم في 6 أسماء أو 5 أسماء خلينا نقول قاعد تبرز في الساحة، تراهم ما منطبق عليهم. وش من سيراس ترى بيجيك عادي رئيس نادي درجة ثانية أو درجة أولى مع التقدير لهم. لكن اليوم ترى عبد الرحمن، خلني بعطيك مثال، اليوم يمكن أضرب مثال
0: ليش خايف،
1: مثلا فهد بن نافل بينجح في العمل المؤسسي والتنظيم كله منطبق عليه، لكن أنا أبو الجوهر أحبه والله على المستوى الشخصي، عنده جانب واحد أنا شخصيا لا يتناسب مع عنصر رئيس الاتحاد السعودي مثلا. طبعا أضرب فيه مثال، أنا ما أقول خبر الحين، كمثال اليوم هل الحزم موجود؟ اليوم تقول في لجان تتخذ القرار، لكن اليوم اللجان إذا ما في أحد يتابع معها، والشيء اللي صار المزعج في بداية الموسم الماضي
0: صح،
1: استئناف تضرب قرار لجنة الانضباط، منظرنا كان مضحك
0: عليه، أو السوبر وغيره وغيره
1: يعني. مثال صغير كذا سريع أقولها لك، ها اليوم إذا ما في واحد حازم، والحزم اليوم فرقه بينه وبين الحماقة، بعد الحزم المنضبط اللي فيه الحكمة، فهد عنده الحكمة وعنده التقدير، لكن اليوم مو بحازم، واليوم جرب هذا الموضوع في إدارة نادي الهلال كان سيد فهد.
0: مين الأسماء يعني أنت ترى ترى ترى الأسماء، وبروح
1: أنا لو لي رأيي الحين أستاذ فهد الدرج.
0: فهد الدرج رئيس الاتحاد السعودي.
1: نعم رئيس الاتحاد السعودي. يمكن بس عنده مشكلة لغة الإنجليزية، يمكن ما هم يعني 100%.
0: لا
1: بالعكس بتمشي الأمور. منطبق عليه الشروط وبيمشي. أبو عبد الله إداري إداري إداري إداري.
0: طيب
1: أرجو من سمو وزير الرياضة يفكر في الموضوع هذا اليوم زي ما دعم ياسر المسحل، وأنا أعتقد الأندية زي ما قدمت يعني واجب وطني واتفقت على ياسر المسحل في فترتين، يشوفون فهد عمله مع أكبر نادي موجود، وش العمل اللي سواه، وش النجاح اليوم ويستدل.
0: أنا مو بس كرة قدم عبد الرحمن، هي مو مسألة إن فريق كرة قدم أو منتخب.
1: طيب
0: لا، في انضباط، في حكام، في
1: ممتاز،
0: في عندك جدولة، في ترى فيها يعني.
1: طيب اليوم فيها هذول الجماعة اللجان هذه تحتاج لها واحد عنده متابعة عالية جدا ودقيقة وحديثة، صح ولا لا؟ هي موجودة عند فهد.
0: طيب واضح بس نعم.
2: طب أنا بداية خلني بس أرجع بس للنقطة الأولى، وهي نقطة الأستاذ ياسر المسحل اللي قدم استقالته بعد تجربة كانت لمدة 7 سنوات تقريبا، فيها منجزين فقط على مستوى المنتخب، التأهل لكأس العالم 22 والتأهل لكأس العالم 26، عدا ذلك ربما يعني بعض الاستضافات الدولية والعالمية مثل البطولات السوبر، وهذه كانت كلها بدعم
0: الاتحاد السعودي على أفضل اتحاد على قارة آسيا،
2: وهذه كلها تقريبا كانت بدعم من وزارة الرياضة، وأكيد الفضل ينسب لي بعد الله سبحانه وتعالى لياسر المسحل وللفريق اللي اشتغل معه، سواء في على مستوى الوزارة اللي كانت داعمة بشكل كبير جدا للاتحاد، أو على مستوى المجلس مجلس الإدارة بشكل خاص. أيضا كما يعني يشتركون معهم في النجاحات والأمور الإيجابية، أتمنى أن لا يحمل ياسر المسحل

0: كل المسؤولية لكل الفشل في السبع سنوات الماضية. أعتقد أن الكثير من الأسماء تتحمل اليوم مع الأستاذ المسحل كل هذه الإخفاقات، أسماء موجودة في وزارة الرياضة، أسماء موجودة في الاتحادات، في الاتحاد السعودي المحلي، أسماء أيضا شاركت في رابطة دوري المحترفين. أنا أعتقد أن هي منظومة عمل متكاملة يؤثر كل منهم على الآخر،
1: صحيح.
0: سواء كانت رابطة دوري المحترفين ببعض قوانينها اللي ممكن تساعد اللاعب السعودي أو تضره أو إلى آخره بعض القرارات، كذلك أيضا على مستوى وزارة الرياضة بعد يعني استحداث برنامج الاستقطاب وأيضا الكفاءة المالية اللي يؤثر على الأندية ومن ثم يؤثر على اللاعب. كل هؤلاء اليوم شركاء، فأنا أعتقد أن يتحمل ياسر المسحل وحيدا هذا الإخفاق هذا من الظلم الكبير على ياسر المسحل. أنا من أكثر الأشخاص اللي انتقدت ياسر المسحل في هالمكان، وانتقدناه طبعا لعمله مو لشخصه، مثل ما قال عبد الرحمن هو كشخص مقدر خدم الرياضة السعودية، اجتهد لم يوفق وهذا أمر يعني محسوم، لكن أن يتحمل مسؤولية لوحده أنا أعتقد أنه هذا الأمر يعني مجحف بحق ياسر المسحل. وأتمنى أن يعني يبادر الآخرين، وأعتقد أنه يمكن اليوم الجمهور الرياضي يعلم ويعرفهم بالاسم، يبادر أيضا بترك فرصة لغيره لخدمة هذا المجال الرياضي الوطني اللي يخدم كثير أو خلينا نقول يهتم له كثير من اليوم شباب الوطن، ويؤثر حتى في يعني في في في مزاجهم اليومي وفي أعصابهم وفي أفراحهم وفي أتراحهم. أنا أعتقد أنه يجب أن يترك البعض المجال لغيره. أسماء موجودة في وزارة الرياضة، أسماء موجودة في الاتحادات المحلية، وأسماء موجودة أيضا في رابطة دوري المحترفين. كثير من علامات الاستفهام، أنا ما ودي أسمي الأشياء بأسمائها، لكن يعني ربما لا نحمل شخص يعني لوحده، عشان كذا برضو أيضا ما أبغى أحمل شخص آخر يعني كاسم ممكن أربطه فقط.
1: طيب بياسر رحلي الجانب
0: مجموعة
1: الثاني.
0: مجموعة كبيرة. الجانب الآخر المستقبل، أنا أعتقد أنه المستقبل اليوم يعني لو شفت اليوم أي قطاع في الدولة، أي قطاع، لا يمكن أن يأتي قائد لهذا القطاع دون عمل مسبق، استراتيجية مسبقة تقدم وبشكل احترافي ويطلع عليها المسؤول، ومن ثم تأتي الموافقة بالتعاقد مثلا أو وضع هذا الرجل في ذلك المنصب أو يعني ما يشابه ممتاز. ذلك اليوم في المنظومة الرياضية احنا عندنا مجلس اتحاد المفروض أنه يكون منتخب، والمفروض أنه تعقد جمعية عمومية ويتقدم شخص واثنين وثلاثة ومطابق للمعايير وما إلى ذلك. بعيدا عن المعايير، اليوم احنا نسينا يمكن اخر مره في اثنين تنافسوا على على على رئاسه الاتحاد السعودي
2: قبل سبع سنوات. قبل سبع سنوات،
0: قبل سبع،
1: ما ادري والله ياسر مين تنافس معه وقتها،
0: والله ما نذكر حتى. يعني انا اذكر
2: تزكي ياسر
1: قبل حتى قبل سبع سنين،
0: اي انا اذكر يعني اخر تنافس اذكر كان بين عادل عزت وبين خالد المعمر وسلمان المالك، وكان معهم الاستاذ خالد المعمر،
1: كان جميل جدا،
0: كان صراحه جميل. وبنفس الوقت يعني هذا انت اليوم كرياضي تبي تقيم الناس قاعده تستعرض برامجها، قاعده تستعرض استراتيجياتها توجهاتها. اليوم احنا بحاجه نرجع شوي ورا ونشوف هذا التنافس ونشوف هذه البرامج ونقيم من خلالها احنا كرياضيين. حتى احنا اليوم كنقاد لنا راي، اليوم الرياضيين اللاعبين القدامى والاشخاص اللي قاعدين يظهرون ويكتبون في الصحف لهم راي، خل الناس تطلع وتبدي برامجها وخل الناس تعلق وتنتقد. هذا هو الجانب الصحي اللي اعتقد انه الرياضه السعوديه فقدتها من فترة طويلة. أصبح الموضوع اليوم يعني بس يلا خلنا ننتظر بس النتائج وبس نجلس سنة سنتين ثلاثة حتى على مستوى الأندية، والله لا تحكم لا تنتقد لا تهاجم، فقط انتظر النتائج، وإذا جت النتائج تعال قيم. طيب خلني أقيم العمل قبل لا يبدأ، خلني أقيم استراتيجيتك، خلني أقيم اليوم عملك وشو. هذا أمر للأسف يعني افتقدناه يعني بشكل جدا كبير. اليوم احنا عندنا تقريبا طريقين وكلهم صعبة، ما هي سهلة. اليوم الدوري السعودي اصبح دوري عالمي ودوري كبير جدا وضخم جدا ويحمل اسماء كبيرة سواء على مستوى المدربين او حتى اللاعبين، والمستقبل المفروض يكون اكبر من كذا. اليوم كريستيانو رونالدو كاسم كبير او نيمار او بنزيما جو بعمر كبير، المستقبل الدوري السعودي يستهدف انه يجيبها يعني مثل هالنجوم في عمر اصغر من

0: هذا العمر، كيف بتجيبهم انت؟ وش الاستراتيجية اللي تبنى انك تهيئ مثل هذه الارض الخصبة لهذا التوجه الضخم الكبير واللي مدعوم من القيادة حفظها الله بشكل جدا كبير. النقطة الثانية والاهم، منتخب مهمل بكل ما تحتويه كلمة من معنى. اليوم ترجع لكثير من اللقاءات لبعض اللاعبين اللي كانوا يتكلمون عن تدريبات المنتخب او حتى تدريبات بعض الأندية اللي تستمر لمدة ساعتين فقط، ساعتين في اليوم وتكون مسائية، والأندية والمنتخبات الثانية ولا اللاعبين الثانيين مثل يعني يمكن الكل شاف المنتخب الياباني مثلا كيف تدريباته، كيف استراتيجية المنتخب الياباني كيف بناها. أروح لا والله نروح نتعاقد مع الاتحاد الإيطالي ونشرك هذه التجربة الأوروبية اللي أصلا فشلت، حتى منتخبهم فشل في الصعود إلى كأس العالم في آخر ثلاث نسخ، واللي أصبح الدوري الإيطالي اللي كان يحمل أساطير اليوم أصبح دوري لا يتابع. أعتقد أنه عندنا مشكلة كبيرة اليوم في الرؤية الرياضية الحقيقية. كثير من اللي يقودون قطاع الرياضة اليوم ما هم رياضيين يا جماعة. عمر مغربل اليوم مع كل الحب والتقدير لاسمه كشخص رئيس تنفيذي لرابطة الدوري المحترفين، خبراته كلها بعيدة عن الرياضة، كلها بعيدة عن الرياضة، ويقود اليوم الدوري السعودي. وكثير من هذه الأسماء مثل عمر مغربل اللي أتمنى له كل التوفيق، وأتمنى أنه اليوم يعني يحقق مستهدفاته اللي لازلنا ننتظرها اليوم على مستوى رابطة الدوري المحترفين، فيها أسماء ثانية بعد ما لها دخل في الرياضة وقاعد تدير رياضتنا اليوم. ما هو منطقي يا جماعة. الرياضيين ورا الشاشات، الرياضيين يمسكون جوالاتهم ويروحون يغطون يعني بطولات عالمية، مستضافين ضيوف.
1: إيه بس
0: الرياضيين ضيوف على الرياضة.
1: من عطني اسم موجود الآن كرئيس الاتحاد السعودي.
0: خالد البلطان واحد من ابرز الاسماء.
2: برجع النقطة المرشح الاتحاد، ارجع وزاره الرياضه الايطاليه والتعامل معها فيما يخص وزاره الرياضه. هم مو كره قدم ترى على فكره، هم على
0: الرياضه بشكل
2: لا فورمولا 1 والتنس وفي لعبه ثالثه لانهم متميزين فيها، فلذلك احنا نبي نشوف.
0: والله اتمنى يعني هذا الشيء لانه كان خبر عام، لكن إيه اتمنى انه يكون بعيدا عن كره القدم، لان كره القدم الايطاليه متراجعه.
2: خلني عشان انا يعني حبيت انك تسرد الفكره اللي عندك عشان ناخذ ونعلق. هل لابد ان الشخص اللي يراس اي منظومه يكون متخصص فيها؟ وجهه نظرك نعم.
0: حسب يعني بشكل حديث كبير على حسب الأقل حديثك يعني إيه؟ بشكل كبير جدا
2: حسب حديثك. اسمح لي أني أخالفك فيها. اليوم العمل الإداري لا يختلف ما بين قطاع التقنية وقطاع الرياضة. العمل الإداري هو عمل إداري واحد. هو اليوم كيف هذا العمل الإداري يخرج لي أو يتم اختيار من يتناسبون في فريقي للعمل معي في ضمن هذه المنظومة. يعني أنا اليوم قوتي اداريا احتاج واحد قوته فنيه، المفروض ان نائبي يكون قوته فنيه، ما يكون قوته اداريه وانا قوتي اداريه.
0: طيب
2: لان اليوم
0: واضح عبد الرحمن
2: اكمل لك الفكره.
0: تفضل.
2: اليوم انا في قطاعات في الدوله وعلى مستوى اصحاب معالي موجودين يمسكون وزارات فيها الاف من الموظفين هو غير متخصص في هذا القطاع.
0: على سبيل المثال وزير الصحه السابق الربيعه مثلا ما كان متخصص في الصحه لكنه قاد وزاره الصحه مثلا. على سبيل إيه؟ المثال انا اتفق معك اذا كان اليوم الجانب اللي نحتاجه احنا هو جانب اداري فقط.
2: انت تحتاج جانب اداري؟
0: لا ما احتاج جانب اداري، انا احتاج جانب اداري وجانب رياضي. صح. وجانب تخصص. انا عندي جوانب كثيره اليوم. الجوانب الاداريه اعتقد اليوم مع الحوكمه اللي موجودة اليوم في وزارة الرياضة، واللي وزارة الرياضة مشكورة اشتغلت عليها طوال الفترة الماضية، وشفنا حتى تطورت حتى الأندية. يعني عشان برضو احنا لما ننتقد ترى ما يمنع أبدا أن نمدح. اليوم وزارة الرياضة يعني أتقنت عمل الحوكمة اللي موجودة في الأندية وفي الاتحادات. فاليوم إذا كانت الحوكمة صحيحة وعلى مستوى جدا عالي، الجوانب الإدارية حتكون أقل حاجة موجودة في العملية كاملة.
2: تنفيذ البنود الخاصة بالحوكمة هذه مو بأي شخص يقدر ينفذها.
0: ما في شك.
2: اليوم انك تكون في إداري ناجح موجود على منصب رئيس الاتحاد، بالمقابل المفترض ان هذا الرجل القيادي يعلم تمام العلم نقاط قوته ونقاط ضعفه، فلذلك راح يكون الفريق مكون من نقاط ضعفه اللي ممكن تدعمه من خلال رئاسة الاتحاد، وهذا اللي نحتاجه. يعني مسألة وهذا رأيك احترمه وقدره يعني بصراحة، بس قاعد اناقش فيه مسألة إن استمرار على الأسماء الموجودة هذا ما راح يخلينا نروح قدام، الاستثمار على الأسماء السابقة الموجودة اللي خاضت تجارب معينة حتى لو نجحت فيها، ما أعتقد أن نحتاج دماء جديدة إحنا تغير الفكر حقنا عن الرياضة. الرياضة عندي ناس مسؤولة أجيب اليوم مدير رياضة على مستوى عالي يقود كرة القدم بشكل جدا رائع. يعني مثلا لجيت أضرب مثال، سنوات والهلال قاعد يتميز على سبيل المثال بوجود فهد المفرج مثلا كفنيا على مستوى اللاعبين المحليين في فترة من فترات السابقة كلها تميز. بعدم وجود المدير الرياضي استمر وكان فيه أخطاء لأن الخبرة العالمية ما كانت موجودة بشكل كبير، ولكن على المستوى المحلي كان ماشي بشكل جيد. بالمقابل رئيس ما شاء الله تبارك الله كل الفضل يعود إلى رئيس النادي اللي هو كان اللي مروا على فهد المفرج ما شاء الله كلهم رؤساء الأندية، استثمارات تعاقدات إدارية تفصيلات وغيرها من الأمور.
0: طب أنا ما أختلف ترى معك، إذا وجدت الشخص المناسب في المكان المناسب ومع الفريق المناسب أنا ما أختلف معك، ما عندي مشكلة. لكن اليوم إحنا جربنا ناس غير رياضيين اكتشفنا أنه في أخطاء جسيمة. طيب. يعني في برامج اليوم كثيرة اليوم موجودة في الرياضة السعودية بدأت من أشخاص غير رياضيين أحدثت فجوة كبيرة في الدوري. على سبيل المثال، على سبيل المثال يعني اليوم دعم الأندية، برنامج الاستقطاب اليوم وجدنا فيه خلل كبير، والدليل على هذا الكلام
1: بدأ الاتحاد السعودي عشان ما
0: كان يتبع لوزارة الرياضة ثم تحول إلى رابطة الدوري المحترفين. بس خلي بس أشخص الفكرة، بس الفكرة لأن عشان ما تروح عبد الرحمن، أنا أتكلم مثلا البرنامج اليوم بالبداية يعني كان احد اللي موجودين رياضي معروف اللي هو سعد الذي اشتغل في الاتحاد السعودي في السابق وكذا
2: والرابطه،
0: اليوم تحول الى الرابطه اللي موجودين بعضهم رياضيين وبعضهم غير رياضيين. الفكره نشات، انا من وجهه نظري الفكره نشات ربما من غير رياضيين لانها نشات بدون معايير. يعني هل يعقل فكره تبدا بدون معايير ثم تطبق معاييرها بعد 3 سنوات باثر رجعي؟ هذا دليل عدم خبرة رياضية.
2: ما تحتاج رياضة
0: هذه. لا أنا بسام. تحتاج.
2: ما تحتاج واحد رياضي هذه.
0: هي ما تحتاج واحد رياضي، بس لما تكون داخل المنظومة الرياضية يا طويل العمر تعرف إنه هذا خطأ جسيم.
2: بس سام أنا إذا قلت لك اليوم. كيف ما لا بس معلش بس سام.
0: هي مرتبطة يا عبد الرحمن.
2: ما في رأي ارتباط ما لها دخل.
0: لا هي مرتبطة.
2: أنا قلت لك اليوم سوي لي برنامج، أول شيء تفكر فيه بالبرنامج وشو؟ وش هدفه؟ وش معاييره؟ يعني هذه باي ديفولت انك تسويها في كل خطه انك قاعد تشتغل.
0: ممتاز جدا، ممتاز جدا. لكن في قطاعات ثانيه اقدر ابدا بتجربه وبعدين اطور الفكره تمام، وبعدين يعني على قولتهم احط الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكرز اللي في نهايه
2: التجربه ما استثمر فيها مليار.
0: بس انا اقول لك في الرياضه في الرياضه ما تقدر تبدا مثل هالتجارب، هم بداوا وبعدين انصدموا من رده الفعل. لانه كنت اليوم في الرياضه لما مثلا تحط اي او الف يزيد عن باء انت ما راح تخلص من باء ولا حترضي الف،
2: فلذلك
0: عداله المنافسه في الرياضه اشياء كثيره لها جوانب رياضيه.
2: طيب.
0: ما درسوها صح الجماعه.
2: طيب انا بس شغله قبل اطلع للتقرير، ممتاز، شغله واحده بس انا الشغله اللي
0: على مستوى الترشيح بس قبل لا تروح لشغلتك على مستوى
2: اسم يعني بالك؟
0: لا على مستوى إيه نعم انا من وجهه نظري ارى واحد من أنجح الأشخاص اللي بس للأسف أنا ما شفته في منصب قيادي، يعني الشرط اللي تكلمت عنه قبل شيء ربما ما ينطبق عليه، واحد مثل نواف التمياط أعتقد إنه اسم رائع جدا. جميل. وأنا أعرف إنه نواف التمياط على علاقة بكثير من الأندية
2: صح.
0: ومفيد لكثير من الإدارات اللي موجودة في
1: مثلاً زي نادي الدرعي ولا هل يعتبر منصب رياضي ولا
0: في السعودية
2: إذا مستشار؟ لا أتوقع إذا رسمي إيه
0: لا منصب قيادي، أرجع للشرط منصب قيادي
1: هو
0: يعني أنا بعض الشروط
2: لا هنا لا قد مارس عملا رياضيا أو تولى قد مارس عملا رياضيا أو تولى منصب قيادي محليا أو دوليا
1: هو عنده بوزيشن
0: في مجال الرياضة
2: إيه في المجال
1: هو موجود العام الماضي أكيد مع الدرعي والعلا كمستشار هذا أكيد ورسمي يعني فهل أبو بندر ينطبق عليه الموضوع
0: درعية والعلا طيب. والهلال
1: لا الهلال ما عنده منصب
0: لا مو بمنصب أقصد
2: إن عمليا
1: يعني
2: هل المجال الرياضي أو تولى منصب قيادي محليا في مجال كرة القدم هم يقصدون مجال كرة القدم تحديدا لأن في أشخاص موجودين في المجال الرياضي بس مو كرة القدم في مجالات
0: هو نواف التمياط خيار مناسب خالد البلطان وأن كنت يعني أعلم أنه أو رجل ما يعني ما يرغب برئاسة الاتحاد هذا في السابق ما أدري إذا تغير لكن أيضا نواف التمياط واحد من الأسماء المهمة واللي أعتقد له تجارب جدا ممتازة.
2: أنا بس بشغلة واحدة ودي أتكلم عنها، أنا أضم صوتي لصوت عبد الرحمن فيما يخص الشرط أنه آخر لا تقل عن آخر سنتين من 5 سنوات أنه عمل في المجال الرياضي، أتمنى يتم استثناء هذا الشرط أو إعادة النظر في هذا الشرط صراحة. اللي نحتاجه حقيقة اللي نحتاجه صدقا يعني في الموضوع الحالي نحتاج عمل احترافي وعملية انتخابية.

0: قوية احترافية نشوف قدامنا فيها عدالة وشفافية وتكافؤ الفرص للجميع. يعني بمعنى اليوم أنا صراحة يعني أنا اليوم عضو مجلس جمعية عمومية، لي الحق في أني أرى المرشح، لي الحق أني أشوف برنامج المرشح، لي الحق أني أصوت، وبعدين أفرح في الإعلان عن الشخص اللي يستحق هذا المنصب. ودي أن تكون عملية يعني انتخابية كاملة بصراحة، نبغى نشوف فيها شفافية وعدالة وكفاءة يعني الفرص ما بين الناس كلها. ما نبغى تزكية، نبغى شخص يجي يتحمل كلامه اللي يقول لنا إياه. ما نبغى تزكون لنا فلان حط فلان وجيب فلان، لا، خلها عملية انتخابية كاملة تتم عن طريق الجمعية العمومية، ونشوف لنا رئيس اتحاد يستحق أن يتولى هذا المنصب. واللي نتمنى إن شاء الله أنه يكون دم جديد، يعني ملينا من حنا ندور نحوم حول الحمى يعني في الأسماء الموجودة، عشان كذا استثنوا هذا الشرط. أبى أروح التقرير بس
1: قبل التقرير خلاني أخذ منك وقت. اليوم في شيء أنا وأنت يمكن كثير نتكلم عنه، الأهداف الاستراتيجية للاتحاد، هل ستترك للمرشحين؟ هذا أكبر خطأ. اليوم مفترض من ضمن الجدول الأعمال أن تعرض ترى الناس اللي تبي تتقدم، ترى هذه أهداف استراتيجية اليوم
2: كيف تعمل عليها؟
1: في حط 5-6 نقاط مربوطة بوزارة الرياضة مستهدفاتها في كرة القدم. اليوم عندي كأس عالم 2034 وما قبله، من طبعا يمكن في شيء ما يلم في رأس التحدي الجاي اللي هو 2027، لكن الله يقوي. لكن 2034 حتى لو فترة بتنتهي قبل، لكن اليوم هو رئيس الاتحاد اللي بيجي اليوم هو ترى بيكون حاط لبنات ثقيلة جدا ل 34 حتى لو انتهت فترة.
0: طيب.
1: لكن أتمنى أن تضع الأهداف بشكل كبير، وللحق أن المرشح يضيف أهداف إكسسوارات على قولتهم إضافية من عنده الله يقويه. لكن الرئيسية لما فيها لعبة الرحمن.
0: طيب، المفروض أن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد تكون موجودة لأن هي مستمرة، لا يمكن أن ينطلق من الصفر من العدم، هو ينطلق استمرارا لعمل الاتحادات السابقة. العملية الانتخابية هي مو فقط إجراء تنظيمي، هي تجسيد حقيقي لإرادة أعضاء الجمعية العمومية لصناعة القرار. لازم نعرف هذا الشيء، يعني لا يمكن في حال من الأحوال أنك أنت تسلبني صناعة القرار، اجعل مني صانع للقرار وتحمل القرار بمحاسبة الشخص اللي أنا رشحته. أتمنى هذا الشيء يكون موجود، لا نقعد حنا كل شوي نروح ونرجع ونزكي ونحط وفلان وعلان. أنا اليوم عضو جمعية عمومية، عملية الانتخابية بالنسبة لي عملية ليست فقط إجراء تنظيمي، هي تحقيق لإرادتي أنا وتجسيد لها أني اليوم حقي الشرعي أني أنا اليوم أصوت للشخص اللي أشوفه هو يستحق هذا الأمر. واللي شفناه في ترشح عادل عزة وسلمان المالك والمعمر وقتها الثلاثي كانت عملية انتخابية جدا رائعة، ونقدر ونلوم أعضاء الجمعية العمومية. على العموم بروح التقرير أتكلم عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدين أرجع أتكلم.
3: ليست كل الاستقالات نهاية، بعضها بداية لمرحلة جديدة، والكرة السعودية تقف اليوم أمام واحدة من أهم محطاتها، لأن السؤال لم يعد من يغادر بل من سيقود المرحلة التي تسبق مونديال 2034 وكيف ستبنى من اليوم. استقالة ياسر المسحل بعد 7 سنوات لا تبدو مجرد نهاية حقبة إدارية بل لحظة مراجعة الكبرى، فالشارع الرياضي لا يريد قرارات انفعالية ولا حلولا سريعة ترضي الغضب ثم تعيد الأخطاء نفسها، يريد خطة ورؤية وعملا يبدأ من القاعدة قبل القمة. السؤال الآن، إلى أين يذهب الاتحاد السعودي؟ من يقود المرحلة ومن يملك الجرأة لإعادة النظر في كل التفاصيل؟ المدربين، الفئات السنية، الكشافين، الهوية الفنية وطريقة صناعة اللعب السعودي. 2034 ليست بعيدة، ومن يريد منتخبا قويا على أرضه عليه أن يبدأ اليوم لا غدا بشراكات حقيقية وبمدارس كروية عريقة وبعمل لا يبحث عن التصفيق سريع بل عن نتائج تعيش سنوات. اليوم ليست قيمة القرار في سرعة صدوره بل في جودة أثره، لأن الكرة السعودية لا تملك رفاهية تجربة جديدة بل تحتاج إلى خطوة محسوبة من أول يوم. ويبقى السؤال الأكبر، من يملك رؤية للمستقبل لا مجرد إدارة للحاضر؟
0: طيب، هذول اللي قدامنا الرؤساء، احمد عيد 2012-2016، عادل عزت 2016-2018، قصي الفواز 2018-2019، ياسر المسحل 2019-2026. بالنسبه لي اللي وصلني في جدول الاعمال الخاص في الجمعيه العموميه باتحاد القدم، راح يستعرض التعديلات المقترحه

0: بالنظام الأساسي المصادقة عليها، واللي راح تمهد الطريق لعقد انتخابات مجلس الإدارة وفتح باب الترشح، واللي راح يكون خلال 8 أسابيع القادمة بحسب التسلسل النظامي للإجراءات. هذا فيما يخص يعني الترشح وضع الجمعية العمومية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نشوف خلال الفترة المقبلة أسماء بإذن الله يعني تغير شوي.
1: إيه؟ رئيس الاتحاد السعودي في كأس الخليج مكلف
0: دقيقة ليش؟
1: 8 أسابيع من الأسبوع الجاي، لا كأس الخليج في سبتمبر.
0: دقيقة كم باقي لك كأس الخليج؟
1: سبتمبر
0: 3 شهور
1: في سبتمبر.
0: إيه وحنا 8 أسابيع. 8 أسابيع
1: أنت تتكلم الأسبوع الجاي.
0: شهرين يعني.
1: أبدأ من الأسبوع الجاي.
2: شهرين.
1: 8 أسابيع.
0: لا يمكن يكون قبل كأس الخليج بأسبوع موجود.
1: 8 أسابيع. فترة
0: واحد يبي يحاسب عرفت؟ يباشر. متى يباشر؟ قبل كأس الخليج بأسبوع.
2: والله على حسب.
0: إلا إذا يبغى إجازة ما بين الدوامين.
1: 8 أسابيع فترة ترجيح.
0: صح. فترة ترشيح.
2: لأن في انتخابات.
1: أو ممكن سبي طعن ورحت مدد أسبوع ثاني ولا أسبوعين.
2: لا بس أنا عندي تساؤل هنا
0: قبل أروح فاصل. إيه؟
2: قبل الفاصل يعني. والله تساؤل ما أعرف إجابة أمانته. الحين إذا استقال الرئيس ما يسقط المجلس؟
0: إيه أعتقد
2: استقال
0: يكمل
2: رئيس الاتحاد. إيه؟ أعتقد يسقط.
0: إيه المجلس مجلس مع رئيس الاتحاد. إيه؟
2: ممتاز.
0: بس الآن ما يمشي المجلس.
2: طيب ما استقاله وسقوط المجلس ما يرمي بتبعاته على رابطة الدوري المحترفين؟
0: ليش؟
2: والرئيس التنفيذي
0: لا
2: رابطة الدوري المحترفين
0: لا منفصلة جدا،
2: لأنه مرشح من المجلس السابق.
0: إيه بس لا منفصلة انفصال تام عن اتحاد كرة القدم، حتى في قراراتها ترى حتى في سلامة الزمام الأمور في كثير من الأشياء. يا رجل أحيانا إذا لمت الاتحاد كلمك الاتحاد، يعني لما راح الاتحاد كلمه قال لك مو بعندي، مو اختصاص الرابطه، كلم الرابطه.
2: اي
0: فانت تتواصل مع احد من الرابطه واحد من الاتحاد. على العموم المفترض انه يعني في هذا البارت يعني كنا نتكلم عن اشياء كثيره، لكن اخذنا الحديث شوي عن الاتحاد السعودي لكره القدم. بستاذنكم جميعا بفاصل قصير وبعد الفاصل. في اول مونديال له جوليان يثبت انه الرقم الصعب ب4 مساهمات تليق باحلام المكسيك.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير.

0: المدير النقدي.
1: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا برثير جده اف ام. فرنسا تتغلب على السويد بثلاث اهداف مقابل لا شيء، الاكوادور تخسر من المكسيك بهدفين مقابل لا شيء، انجلترا تتغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، يعني الكونغو لو عنده شوي صبر كان فاز في هذه المواجهه. بلجيكا والسنغال، السنغال 1-0 على بلجيكا، ويقول لي مجموعتنا صعبة أخواننا المصريين، مجموعتنا صعبة، قال لك بلجيكا وضعها سيء. خلونا نرحب بالعزيز اللي انضم إلينا الآن، المكسيكي فرناندو سيبوس. فرناندو سعيدين، أولا كمستاس فرناندو سعيدين بحضورك.
2: أنا كذلك سعيد مرة لمشاهدتكم وسعيد كذلك لما يقدمه المكسيك في هذا المونديال والأجواء التي نعيشها والتأهل. أمس تقريبا تكلم 1,000,000 الذي كانوا متواجدين يعني حول الملعب.
3: ما شاء الله.
2: يعني في كانها سيبيلس مدريد اللي موجودة، الساحة التي يجتمع فيها الجماهير المكسيكية. فصراحة الشغف كبير وطموحه أكبر.
1: قبل لا أسألك عن المنتخب فرناندو، أسألك عن خافير أجيري، هل عقده مستمر إلى ما بعد كأس العالم مع المنتخب المكسيكي؟
2: عقده ينتهي مع نهاية المونديال، وهذا لقد أمضى على هذا العقد مع الاتحاد. يعني بعد بداية لما أتى إلى المنتخب فقال هو أن بعد المونديال سينتهي عقدي، يريد الراحة، يريد أو نقول بين قوسين التقاعد. يعني يقع ما يقع، حتى لو فاز المكسيك بكأس العالم لن يواصل.
1: ممتاز. سألتك هذا السؤال، ممكن تستغرب مني بالرغم من النجاحات الكبيرة الآن مع خافير، هذا السؤال أنه خافير أجيري واحد من المدربين الموجودين على طاولة نادي الاتحاد، حسب ما وصلني أن نادي الاتحاد السعودي قدم عرض لخافير أجيري أنه بعد المونديال يتولى زمام الدفة الفنية في نادي الاتحاد. الآن أنت قاعد ترد علي رد تقول أنه هو راح يتقاعد.
2: يعني بمعرفتي لخافير أجيري كل شيء وارد، يعني يمكن يعطيك شيء وبعدين يغير رأيه. يعني هنا المكسيك وعائلته، وهو يعني سافر كثيرا ودرب منتخبات كثيرة، هو المدرب الذي يحب اللعب، يحب الملعب، يحب التدريب، يحب العشب، يحب اليوم. أنا لا أستبعده، يعني من أنا لا أراه بعيد عن المكسيك، لكن كل شيء وارد. يعني يمكن هي تجربة جديدة كذلك في السعودية، وإذا كان عرض جيد وبحكم كذلك يعني عراقة ويعني وشعبية نادي الاتحاد، فكل شيء وارد.
1: كل شيء وارد. الاتحاد بدأ منا فتحنا المجال في الاتحاد، فالاتحاد كذلك عنده ثلاث ملفات على طاولة نادي الاتحاد في الوقت الراهن لثلاث مدربين، أحدهم خافير أجيري، وأتكلم عن المدرب الآخر حاليا مدرب منتخب صربيا فيليكو بينوفيتش، ومدرب جامبا أوساكا الياباني، طبعا هو الألماني يانز فينسك. هذه الأسماء الثلاثة هي على طاولة نادي الاتحاد. لو لم يتم الإعلان خلال اليومين القادمة عن المدرب، أعتقد الأقرب هو الألماني يانز فينسك، هو الأقرب لهذا الأمر. قول فرناندو
2: كان موجود في المكسيك مؤخرا.
1: مين؟
2: طاولة الاتحاد درب في المكسيك مؤخرا.
1: مين يكس اي اسم؟
2: بانوفيتش نوستا سابلا.
3: بانوفيتش
2: كان في المكسيك ودرب تشيفاس، فريق عريق وكبير وانه واحد من الأندية الكبيرة، ووصل النهائي والأخار وخسر أمام تيغريس، وبعد رجع

0: والأندية تذهب إلى أمريكا لفحص اللاعبين مع منتخبات بلدانهم والتصوير معهم للإعلان وبعد ذلك يعيدون، هل هذا الشيء تعتقد أنه صحي طبيعي عادي ولا المفترض أنه تأجيله إلى ما بعد المشاركة مع المنتخب؟
1: No creo que sea lo mejor o lo más.
2: لا أظن أنه يعني الأفضل، ولأن اللاعبين مركزين مع المنتخبات، لكن لا ننسى أن هذو اللاعبين كذلك مستقبلهم ما بعد المونديال، ففي من الطبيعي أن يذهب الأندية، وهذا رأيناه يعني في المنتخبات مع المنتخبات، كذلك ريمالدو مع أتلتيكو مدريد، لكساباري مع كذلك مع بايرن ميونخ، وعدة كانكو كوريا مع ريال مدريد، ففي أندية كثيرة تريد أن، لأن لا ننسى أن بعد المونديال سيكون هناك في المعسكر معسكرات المنتخبات. أنا في رأيي ليس الأفضل، لكن كذلك الأندية لديها كلامها، هذا ما أنا أظن لا يؤثر على مردود اللاعب وشيء، بالعكس هذا يكون حافز للاعب أنه ينتقل إلى فريق آخر، فهذا شيء أراه أنه إيجابي كذلك من ناحية، وليس فيه سلبية التي تؤثر عليه. المكسيك لم يقع شيء من هذا القبيل.
0: صحيح، ما شفت أحد وقع مع لاعب من المكسيك حتى الآن، لكن شفت عدد من اللاعبين، يمكن أبرزهم وآخرهم صبيري لاعب المهاجم المنتخب المغربي، يوم ظهر بإعلان البايرن وتوقيعه مع البايرن حتى عام 31 اعتقد.
3: هو يلعب في نادي هولندي، واليوم بعد يعني ما يعني قدم يعني ثلاث مباريات عظيمه بالنسبه له في كاس العالم بعمر 25 سنه، يوقع مع البايرن، اعتقد انه احدى امرين، يعني المباريات القادمه له مع المنتخب المغربي يا بتكون فيها صعود غير عادي، صح، بعد التوقيع مع نادي اكبر نادي في المانيا واحد اعرق انديه اوروبا، او ربما يعني يتوه اللاعب، يعني ربما يتوه اللاعب اكثر يعني،
0: بس احس انها بالعكس استقرار ممتاز
4: اللاعب، عقليه اللاعب ممتازه،
0: بس الاستقرار بالنسبه
4: لعبد الرحمن، دافع عبد الرحمن
0: اي
4: بالعكس، هو الحين انا اعتبر انه امن مستقبله بشكل جيد
0: صراحه.
4: لا اليوم يكفي ان عائلته موجوده معه، هذه مقدره بالنسبه له، ويعني وطنه والجمهور معه.
0: تخيل مشاركه واحده ممكن اذا سجلت هدف الجايه تصير هداف المونديال انت العربي على المستوى العربي.
4: نعم، في رقم اليوم، في رقم وبيكسر رقم سامي الجابر ومحمد صلاح وسالم الدوسري، فاليوم على المستوى العربي نتكلم اليوم في المستوى المونديال. لا بالعكس، انا اعتقد انه دافع بالنسبه له كبير، واتمنى له التوفيق، يعني كل ما كل هالنجوم هذول، يعني حتى يوسف النصيري نسينا انه من ضمن، يعني شوف هالمونديال ما شاء الله كان فقط كان سالم وسامي الجابر فقط على المستوى.
0: يوسف مش موجود مع منتخب المغرب الان، يوسف النصيري على العموم، بس انا اتكلم عن سالم واتكلم عن الموجودين، وجي اذا جيت الجانب اخر عبد الرحمن، انا اتكلم في هذا المونديال لم تصبح اوروبا مهد كره القدم اليوم، على سبيل المثال اتكلم عن المكسيك مثلا، لان الاوروبيين دائما يتحدثون ان احنا كره القدم، مع ان انا اشوف انه امريكا الجنوبيه يعني هي الاكثر انجازا على مستوى العالم في كاس العالم في البرازيل على سبيل المثال، ولكن تعرف انه يرسم الصوره الذهنية الخاصة فيهم كمهد لكرة القدم الأوروبيين. اليوم المغرب مثلا كفريق عربي انتصر على هولندا، أنا ما يعنيني الانتصار صراحة في هذه المواجهة، أنا يعنيني أكثر أنه الأوساط بشكل عام العالمية كانت تردد أن دور 48 هذا فشل لكأس العالم.
3: 32
0: اتكلم عن 48، اتكلم اول شيء دور المجموعات، هذا فشل في كاس العالم. فرناندو خليك معانا في الموضوع، ابغى فرناندو، حنا وفرناندو كلنا ويا بعض، انه فشل في كاس العالم، وخلت تطلع الان المنتخبات الضعيفه الان اللي هي المنتخبات مثلا اسيا وامريكا الجنوبيه وافريقيا وكذا، يبقى تعالوا لما النخبة. نشوف احنا النخبه اللي احنا النخبه واللي راح نلعب مع بعضنا وانتظروا مبارياتنا. أيه. الان انجلترا ما قدرت تفوز على الكونغو الا بهدف 1-0، الخبره اللي خانت الكونغو في الموضوع هذا عبد الرحمن.
3: وباراغواي اخرجت
4: أول شيء
3: المانيا.
0: شكرا.
4: مورينو اخذ حقي منك انت وبسام.
0: اي
4: الحلقه الماضيه
0: انت ومورينو احنا احنا مقتنعين في ارائكم.
4: زين اليوم خلينا نقول لك عبد الرحمن باعود ومورينو يقولون لك
3: الله.
4: شفت؟ كل مهينه
3: انت مهين والله ابدا.
4: انا وهو ترى ملعب كورة
3: ابدا
4: راحته ملعب كورة بس نفهم زين، لكن اقول لك حاجه اليوم هو صادق، النتائج اول في السابق مباراة مباراتين في المونديال اللي فيها 4-5 بعد خلاص انتهى، بعد تشوف مباراة تنافسية، اليوم كم 5-4 متأكد 8 إلى 9 مباريات اليوم لست ضد هذا الشيء في قوة منتخبات، لكن اليوم
0: من 104 مباراة ست مباريات حكم عليها انه ضعيف. طيب
3: السويد الظاهر فازت 5، السويد فازت 5 وانهزمت 5 في المجموعات. طيب عادي ترى يعني،
4: لكن اليوم انا اقول لك
3: ترى البرازيل مهزومه 7 من المانيا.
4: طيب
3: في المونديال في ادوار اقصائيه،
4: المونديال هذا كان في نتيجه كبيره، مونديال 14
3: ما اتكلم عن بالنهايه الارقام،
0: بس عشان وجاوب على السؤال.
4: اجمالا كاس العالم بدأ من دور 32 إلى دور 16 تقريباً، بدأ يركز في الموضوع هذا. تجي عبد الرحمن نقطة حتى سؤالك توهنا فيه بسام، وش هو كان؟
0: لا كان أتكلم عن عن إيه؟ عن المنتخبات.
4: أكيد اليوم نعم المنتخبات الأوروبية أكيد إن اليوم عندها الإرث، وتعتقد إنه كرة القدم لا محتكرة. في السابق كانت أمريكا الجنوبية اللي هي متسيدة، سواء أوروغواي وبرازيل أرجنتين، دخلت المنتخبات الأوروبية يمكن في الأربع العقود الماضية، وبدت يعني تنافس، بدت حتى تقارع ألمانيا إيطاليا فرنسا. الآن تتكلم في الاعتبار من 98، وآخر ثلاث مونديالات ألمانيا فرنسا بدأت تضع اسمها يعني كاسم كبير جدا في ومرشح دائما لكأس العالم. إسبانيا الآن بعد 2010 بالجيم مرشحة، لكن اليوم كرة القدم ليست حكرا على أحد، اللي بيحترمها بتحترمه. المنتخب المغربي على مثالك عبد الرحمن عمل مخطط له أعتقد من أكاديمية من 2010 حتى يوصلوا لهذه المرحلة. إذا واصلوا الأخوان في الجامعة المغربية على نفس هذا العمل، أكيد أنه اليوم 2030 و2034 و2038 سيواصل المنتخب المغربي على هذا الأمر. لكن لا يكون عمل لخطة واحدة وتنتهي وفقط، أرجو. وأنا متأكد إن شاء الله أن الإخوان في المغرب، لأن اليوم يعني الجاليات المغربية منتشرة في أوروبا بشكل كبير. اليوم اللاعب المغربي يلعب في جميع الأندية الأوروبية في الدرجة الثانية في الدرجة الأولى، وبأقل المبالغ الرواتب. اليوم زي ما قال بسام، لاعبين موجودين اليوم عندنا في دوري روشن لاعب راتبه 12 مليون 15 مليون ترى دكة. هذا كم باليورو عبد الرحمن؟ 4 مليون يورو، 4 مليون يورو ما ياخذها لاعب في روما. صح. فعليا في روما ما ياخذ لاعب 4 مليون يورو.
0: بس عبد الرحمن انا معلش، منتخب المغرب انا والله احترم كثير الحديث، واحترم مساله استراتيجيه حقت المنتخب المغربي، بس 50% صح استراتيجيه وعمل وقدر هذا.
4: ترى ضربتك مثال، موجودين ناس برا،
0: و50% هي الطبيعه المجتمعيه الموجوده صح في المنتخب
4: بس المغرب. هم زمان كذا
0: كيف الفكره، كيف قدرت تقنع لا إيه؟ كيف قدرت تقنع إيه؟ اللاعب اللي عنده عرض من المنتخب الفرنسي وعرض من منتخب اسبانيا انه يجي معك هنا؟
4: لأن اللي صار في 22 يخلي اللاعب المغربي انه لا والله انا باشيل الجواز المغربي، لانه واضح انه في شيء بيسوق.
0: انت تدري
4: اليوم اللي صار صابيري اليوم مع بايرن ميونخ، اليوم العقد هذا خلاص اليوم بدا راح ليفل من اللاعب المغربي. اول واحد اثنين فقط اللي في الليفل اي اللي في المستوى الاوروبيه، في الباقي تشوفهم في انديه بلجيكي هولندي في فرنسي. لا اليوم بيختاروا يدخلوا في المانيا، يدخلوا في انجلترا وعلى ليفل ثقيل.
3: صح. خلنا بس ناخذها شوي كذا يعني.
0: لامين يامال ترى كان
3: لا بس صوره ابعد عبد الرحمن شوي. لا شوف، كره القدم تغيرت يعني. كره القدم السابق للمنتخبات العربيه الاسيويه تجي ضيف شرف في البطوله، هذه انتهت. طبعا اكيد انه في فرق اليوم اسيويه او عربيه قاعد تخسر بنتائج او تروح مشاركات ضعيفة، لكن ما هي كلها مثل ما كان في السابق. اليوم المنتخب الياباني لعب مباراة كبيرة جدا أمام البرازيل، وأحرج البرازيل في لحظات كبيرة من المباراة. التجارب للمنتخب الجزائري في السابق، المنتخب المغربي اللي سواه في النسخة السابقة، المنتخب السعودي وانتصاره على منتخب بطل كأس عالم مثل المنتخب الأرجنتيني، المنتخب الياباني وانتصاره على إسبانيا في السابق وأيضا ألمانيا وغيره، المنتخب الكوري الجنوبي أيضا قاعد يقدم مباريات كبيرة، المنتخب الإيراني يقدم مباريات كبيرة وشفناه يمكن خرج حتى من التأهل في آخر لحظة بين مباراتين أخرى. فاليوم لا، المنتخبات اليوم العربية والمنتخبات الآسيوية اليوم قاعدة تروح للمونديال عندها أهداف. قاعد في اتحاد مثل الاتحاد المغربي مثل ما قال عبد الرحمن يتطور بشكل أسرع، لأنه مبني على استراتيجية ضخمة جدا، ويساعدهم برضو الهجرة بعد. يعني اليوم كثير من الإخوان المغاربه موجودين اصلا عايشين في اوروبا، فيلعبون في الانديه الهولنديه والبلجيكيه ومن ثم يعني يصعدون للانديه الكبرى. محمد صلاح مثلا واحده من التجارب العربيه المصريه اللي بدات في الدوري البلجيكي ثم انتقلت الى الدوري اعتقد الهولندي ثم الايطالي، ومن الايطالي الى الانجليزي ثم عاد الايطالي ثم عاد الى ليفربول وبنى مجده الشخصي. اليوم تجارب اخرى مثل اللاعبين المغاربه اخرهم يعني صابيري مثلا في الدوري الهولندي، انتقال اليوم الى بايرن ميونخ ما جاء يعني عبثا، مو عشان انجم فقط في الدوري في منتخب بلاده، هو مؤسس في اوروبا، فهو لاعب يعتبر هو لاعب اوروبي اصلا، يعني اقصد من حيث البيئه للاعب.
0: صح.
3: اليوم واحده من ترى من اكبر مشاكلنا احنا في السعوديه بيئه اللاعب السعودي، المحيط للاعب السعودي، الحياه اليوميه اللي يمارسها اللاعب السعودي واحده من اكبر المشاكل.
0: طيب.
3: سعود عبد الحميد اخيرا، سعود عبد الحميد واحده من التجارب اللي نتمنى انها
0: يا رب
3: تنجح، مو بلازم تصعد لدوريات كبرى
0: يا.
3: بس على الاقل تستمر في الدوري الفرنسي ومن ثم ممكن نشوف اسماء اخرى تلحق بسعود.
0: طيب ابى اروح لك فرناندو، اتكلم معك على المنتخب المغربي في البدايه، بعدين بروح المنتخب المصري والجزائري. كيف شاهدت المنتخب المغربي وأداء في هذه البطولة وصوله اليوم؟ هو مش مفاجأة على اللي عمله سابقا في 22.
1: ماروكوس es una selección que juega muy bien al fútbol.
5: المنتخب يلعب كرة قدم حديثة وجميلة. وأظن أنا يعني أنا كنت أسمع كلامكم أن المنتخبات الإفريقية كذلك يعني أحدثت ثورة كذلك في هذا المونديال. وأنا يعني أنا لاحظت شاهدت مباراة المغرب أمام هولندا، فصراحة شفت أن الكرة يعني كأنني يعني لو أغمضت عينيا كأن أعكس الكرة يعني أو الأقمصة، كان هناك حضور كثير جماهيري كثير للمغاربة وكذلك تشجيع من طرف المكسيكيين للمنتخب المغربي. أنا صراحة أعجبتني المغرب منذ الآن منذ سنوات، كذلك الكم الهائل من اللاعبين ذوي جودة واللاعبين الذين يلعبون في أندية كبيرة، وكذلك يعني التصحيح على حول معلومة إبراهيم دياز لم يكن يعني لم يختار إسبانيا، لا اختار إسبانيا الأول بعدين ذهب إلى المغرب، فهذا يختلف.
0: بروح معك على نفس المنوال، يعني مو بس على إبراهيم دياز، يعني في لاعبين كثر قدم لهم عروض وما راحوا، يعني أشرف حكيمي بكل تأكيد قدم له عرض في فترة من الفترات وقيس عليها عدد من اللاعبين الموجودين. لكن اروح معك الى امر اخر، على سبيل المثال اليوم قد تكلمت عن منتخبات افريقيا واتكلم عن كذلك مصر اللي قدم في هذا المونديال هو انجاز تاريخي بالنسبه للمنتخب المصري لاول مره يتم تحقيقه، وفي قراره انفسهم انه هذا مش انجاز دور 32، قادرين على انهم يروحون ابعد المنتخب المصري. فرناندو
5: يعني مباراة أستراليا هي مباراة يعني متوازنة، لكن نسعى أن لديهم مدرب كذلك مدرب محلي بشخصية قوية، لديه خبرة يعني اللي هو صلاح محمد صلاح، كذلك إضافة إلى مرموش، إضافة إلى كذلك هناك لاعبين ينشطون كذلك يعني من الأهلي والزمالك، ففيه هناك توازن وتماسك في المنتخب المغربي المنتخب المصري الذي أعطى يعني نظرة جيدة خاصة منذ المباراة الأولى من بلجيكا الذي كان يعني يمكن أنا كنت أرشح للفوز لأنه قدم أداء جيد، وكذلك المباراة الثانية الفوز أمام نيوزيلندا. المنتخب المصري يمكن أن يذهب بعيدا، كل شيء وارد يعني، وليس من يعني من أنها مفاجأة، لا بالعكس المنتخب المصري قدم أداء جيد ويملك نحن نقول الجرينتا القوة والشجاعة يعني بين اللاعبين، ويعني يعني أظن أن أضعها أقل يعني درجة يعني من ناحية الجودة على المنتخب المغربي، لكنها موجودة هنا وإن كنا ستكون في المتناول مباراة أستراليا أمام مصر.
0: ومصر امام استراليا.

0: يوم ثلاثة بعد بكرة، نتكلم عن كويس ان مباراة مصر في واحدة نشوفها واحنا رايقين الساعة 9 المساء
1: يوم الجمعة.
0: اي سألتك اول شيء بسأل بسام، امام استراليا ما احس انها صعبة بالنسبة لمنتخب مصر. احنا نعرف المنتخب الاسترالي ونعرفه في اسيا، نعرفه عز المعرفة يعني.
2: لا بدون شك ما هي صعبة، وبرضو أيضا ما هي سهلة. شوف أي فريق وصل لهذه المرحلة وأنت وصلت معاه أكيد أن المباراة ما حتكون سهلة. لو سألتني قبل مباراة الكونغو مثلا وإنجلترا بتقول لي مباراة سهلة على إنجلترا أمام الكونغو، ممكن أقول لك أنها مباراة سهلة، لكن الكونغو ما وصل اليوم إلا أنه يطمح أنه يروح مكان أبعد، وشفناه تعب المنتخب الإنجليزي وكثير من المباريات الأخرى. يمكن أسهل مباراة كانت في الدور 32 أعتقد مباراة فرنسا يعني، وما كانت ترى بالسهولة يعني اللي تعكس النتيجة. بداية المباراة كانت صعبة جدا على المنتخب الفرنسي. مصر تقدر تتجاوز يعني هذا الدور وتروح أبعد، لأنها الفرصة الأخيرة لواحد من يعني إن لم يكن الأبرز أو الأعظم في تاريخ مصر، واللي هو اللاعب محمد صلاح بقيادته طبعا، ومنتخب شاب معاه ومعاه نجوم أمانة مميزين. أعتقد قادر على تجاوز الأستراليا وقادر على الوصول يعني أبعد، يمكن حتى من يعني من دور 32 ربما دور 16، بعكس المنتخب المغربي صراحة اللي أكيد ترشح للوصول أبعد بكثير من دور 16.
0: طيب خليني أروح للقاء لإريك ليرا لاعب منتخب المكسيك.
3: La verdad contenta porque el apoyo que sentimos no solamente aquí en el estadio sino en las calles y en todos lados es la verdad increíble, y lo único que nos queda a nosotros es demostrar adentro de la cancha que no solo somos 26, que somos millones y millones de mexicanos que queremos levantar la mano y queremos hacer historia, pero no hemos logrado nada, así que hay que seguir y ahora hoy disfrutar, pero ya mañana pensar en el rival.
0: طيب قبل اروح الفاصل فرناندو عشان يعني نعطي كل ذي حق حقه، كنونيس نتكلم عن جوليان اليوم المساهمه العظيمه اللي جالس يساهمها مع المنتخب باربع مساهمات مع المنتخب المكسيكي، الاداء العظيم، كيف الثقه اللي لقاها من خافيرا جيري وتواجده مع المنتخب المكسيكي؟ توقعت انه ينفجر جوليان مع المنتخب المكسيكي في هذه البطوله؟ لاعب نادي القادسية السعودي طبعا.
4: antes de hablarte de
5: قبل على كيديونيس اظن ان الذي طلع الان سيلعب في الدوري، سينتقل الى اوروبا، فلديه عروض، فهذا واحده من جمالية المونديال، يعني انك اذا تبدع فهناك عيب. وأنا الحديث عن خوليان كينيونيس فهو يكتب قصة مميزة مع المنتخب المكسيكي. تاريخيا لم يكن الجمهور المكسيكي يتقبل كثيرا اللاعبين المجنسين، لكن كينيونيس غير هذه النظرة بأدائه، سجل حتى الآن 3 أهداف في هذا المونديال وأصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم التاريخي اللي يكون من لويس هرنانديز تشاريتو كأكثر اللاعبين المكسيكيين كذلك تسجيلا في تاريخ كأس العالم، كما يجب الإشارة بقراره لأنه سبق أن تلقى دعوة لتمثيل منتخب كولومبيا أين أصوله لكن رفضها، مفضلا يعني تحقيق حلمه بارتداء قميص المنتخب المكسيكي. ولا ننسى أن كذلك أن قدومه للدوري السعودي يعني أعطى إضافة كذلك، لأن احنا نتكلم على هداف الدوري السعودي مع رونالدو، مع كذلك موجود كذلك اللاعب ريتيجي، يعني فيه لاعبين كثيرين، لكن أنا أظن أن الثقة التي تلقاها من المدرب خافيير جيري أفجرته وأعطته الكثير، لأن اليوم أعطى الكثير، وأظن هو يريد أن يمثل المكسيك يعني، وهو يعني أظن أنه هو اللاعب الريفرنت في هذا يعني المميز في هذا المنتخب صراحة.
0: فرناندو لأنه يلعب في نادي كبير مثل نادي القادسية السعودي، تملك شركة كبيرة وعظيمة على مستوى العالم وليس فقط الميدليست يعني.
2: ترى بدأ في المكسيك هو.
0: إيه بدأ يعني في المكسيك.
2: انطلقت موهبته.
0: بس أنا عشان ما تروح.
2: انفجرت موهبته في المكسيك.
0: ما يروح السؤال.
2: وظهرت في السعودية يعني.
0: فرناندو بسألك، هل في أحد من لاعبي المكسيك أتاه لو حتى حديث شفهي من الدوري السعودي، من أحد الأندية في الدوري السعودي؟ لأنك ذكرت قبل شوي أن اللاعب إريك عنده عروض من أوروبا. هل في لاعب آخر جاء له عرض من الدوري السعودي مكسيكي ولا؟

0: جوليان مكفينا في الدوري السعودي ترى.
1: Pues ya los vieron, ahí hay mercado para que.
2: لا يعني فيه فيه السوق، السوق موجودة وشاهدوا ويشاهدون، ولا أكيد أكيد أن الكينيونيس خوليان يتكلم بجمال وبحب يعني على منطقة الخبر والمدينة التي متواجد فيها، مدينة شاطئية وكذلك، والشغف الشغف الجماهيري والمباريات القوية والكبيرة والنجوم اللي موجودين. فأكيد كينيونيس هو خير سفير كذلك للمكسيك للكرة السعودية، وهذا يعني نظن أن الكينيونيس ارتفع مستواه صراحة لما طلع الدوري السعودي أن تصل إلى الهداف، وهذا برهنه يعني وبرهنه، ويمكن النتيجة احنا استفدنا منها أكثر كذلك مع المنتخب المكسيكي، هداف بالدوري السعودي والآن هداف كذلك، فهذا يمكن يكون فيه الثمار حلوة على المنتخب المكسيكي.
3: كونين يعني هداف على على على رونالدو، هداف على بنزيما، هداف على إيفان توني في الدوري السعودي، ترى مو بس ترى واخذ الهداف في آخر مباراة
0: ريتيجي.
3: على ريتيجي انت تتكلم اليوم، ترى هداف على أربع من من من من من أفضل المهاجمين في العالم يعني، وكلهم يمثلون بلدانهم اليوم يعني، على الاقل إيفان توني موجود مع المنتخب الانجليزي، صح. كريستيانو موجود مع المنتخب البرتغالي، يمكن بنزيما اللي بعيد عن المنتخب الفرنسي، لكن اليوم تتكلم عن حتى ريتيجي مهاجم منتخب الايطالي، فانت تتكلم عن تنافس غير عادي. انا اعتقد انه يعني اليوم صنع اسم كبير جدا.
0: طيب ايه
2: انا اسالكم انتم تعرفون
1: خوليان
2: هل تريدون خوليان يبقى في دوريكم او يذهب لي يعني فريق اخر؟
3: لا احنا قاعدين نبحث عن نجوم اخرين من المكسيك نجيبهم للدوري السعودي، عشان كذا يسالك عبد الرحمن قبل شوي.
0: طيب انا معلش بستاذنكم جميعا، عندي فاصل قصير وبعد الفاصل مواصلين الحديث عن مونديال كاس العالم. هاري كين يقود ريمونتادا انجلترا لقلب الطاوله على الكونغو وبلوغ ثمن النهائي.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح،
1: أهلا مشاهدي السعودية ومنصة شاهد مستمعين عبر أثير جدة FM. فرناندو، برجع لك، هل بطل كأس العالم فرنسا على المستويات اللي قاعد يقدمها الفترة الماضية على انفجار هذا الأسطورة امبابي؟
2: من دون شك واحدة من الأكثر أبرز المرشحين للفوز بلقب كيليان مبابي يقدم بطولة استثنائية. أظن الأرجنتين كذلك من جهة أخرى. لم نتكلم لحد الآن عن البرازيل كواحدة من إسبانيا كذلك، يعني يلعبون في مستوى عال. يعني أنا أظن أن الفوارق كبيرة بين هذه المنتخبات والبقية، خاصة المنتخب الفرنسي، يعني واحدة من أبرز المرشحات. إذا أقول يعني باللقب أنا أحطها في المركز الأول، فأرانا فرنسا قادرة للوصول نصف النهائي على الأقل، بل والمنافسة بقوة على اللقب. لكن كذلك لا ننسى المنتخب الإسباني كذلك من الناحية الفنية، أعتقد أنها لم تقدم حتى الآن أفضل نسخة، لكن وليس بإمكانها تقديم مستوى أعلى، لكنها تبقى المرشح الأوفر.
1: جميل، أروح للقاء يتحدث فيه كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي بعد الانتصار على السويد، خلونا نشوفه.
3: Je pense que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est d'aller le plus loin possible, d'aller le 19 juillet, de revenir ici et essayer de gagner. On va étape par étape. Après, bien sûr, plus tu mets des buts, plus tu montes dans le classement. Je pense que j'apprends ça à personne. Mais en plus, je suis persuadé que Léo va encore mettre des buts, donc je regarde pas trop ça. Je regarde plus les adversaires qu'on peut jouer et à quel point on se rapproche de notre objectif qui est la finale.
1: اللي عمله في في في مباراة السويد مو طبيعي عبد الرحمن،
4: والله بمونديال كله صراحة بتعنا، والله مبابي ما ادري هو هذا اللي في مدريد قبل شهر شيء مختلف. هذا يدلك ان غرفة الملابس صارت فيها مشاكل تتأثر على
1: لا بعدين هو القائد يعني في بس عبد الرحمن، ولا الهدف الثاني اتوقع اللي سوى فيه كل شيء هو،
4: والله السويد كلها كانت حلوه،
1: كلها جميله صراحه.
4: انا حزين السنه هذه كلها جميله، لكن اليوم تتكلم على لاعب الى قبل شهر حتى اللعيبه ريال مدريد مو جالسين حتى يعني يسلمون عليه ولا يتكلمون معه،
5: ينتقدون
4: في شحن كبير جدا. اليوم هذه رساله لبيريس، الجوهره هذه تنتبه لها، معناته المشكله مو فيه انت اليوم، يعني انك تحل الموضوع، يعني انك تشوف حد حرام زي هاللاعب هذا، يعني انك تفرط فيه. انا اليوم مبابي بس نختم عنه على امام التاريخ، طبعا هو مرشح انه بيصير الهداف التاريخي في كاس العالم، يحافظ على نفسه طبعا، يعني الله يجنب الاصابات قبل المونديال الجاي، ولا مستوى ولا اداء بنص المستوى بيقدر يحطم الارقام.
1: طيب قبل ديشان بقول
5: حزين على انه المغرب في طريق فرنسا. المنتخب الفرنسي بدون شك انه المرشح الاول لكاس العالم، لكنه في دور ربع النهائي ربما يلتقي بالمغرب، فاعتقد انها حتكون مباراه يعني من نوع اخر. بدون شك انه المنتخب الفرنسي بقياده امبابي وكثير من النجوم صراحه، المنتخب الفرنسي مليان نجوم صراحه.
1: ديمبلي اللي ما حد يتوقع انه يطلع بهذا المستوى،
5: يعني الحاصل على الكره الذهبيه، انت تتكلم عن بطل اوروبا لعامين متتاليه مع باريس سان جيرمان، يعني تتكلم عن فريق صراحه مليان نجوم. المنتخب الارجنتيني طريق يمكن اسهل بالنسبه له، يعني اذا ما التقى بالمنتخب الانجليزي او البرازيلي في نصف النهائي، اعتقد انه فرنسا مرشح كبير جدا لل،
4: بس مزعج والله مقابله فرنسا مع اسبانيا لو محتمله تكون في نصف النهائي.
5: في نصف النهائي
4: انا هي صراحه هي النهائي،
5: والله اسبانيا الصراحه بدون لامين يامال ما هي اسبانيا صراحه، يعني اشوفها معتمده كثير على على على اللاعب الواحد، رغم ان اسبانيا تلعب التيكي تاكا وكذا، لكن ما تشوفها بدون،
1: يعني تشوف هداف هدافين كاس العالم ليونيل ميسي ب 19، الارجنتين كيليان مبابي، فرنسا ب 18، مينوساف كلوزا، المانيا ب 16، رونالدو البرازيل 15،
5: هدف
1: التاريخ طبعا، اي جيرارد مولر ب 14 هدف من المانيا. خلاص مبابي هو اللي بيصير هداف
5: ثلاث مشاركات فقط، ثلاث مشاركات.

0: ممكن يكون الهداف التاريخي لكأس العالم.
1: مين؟
0: مبابي. يعني 2018 2022 26 الآن 18 هدف، وعنده فرصة أنه يوصل لرقم كبير جدا،
2: يكسر النسخة هذه.
0: يكسر هذه النسخة مع طبعا بالتأكيد فرصة
1: ميسي مسجل ستة هذه النسخة.
0: إيه لكن أنت لا تنسى أن ميسي هذه آخر نسخة له.
1: أكيد.
0: فأنت اليوم بدون شك أن مبابي اليوم يغرد خارج السرب في
2: مباريات اللي لعبها برضو ميسي، ما هي بنفس الحدة حق فرنسا
0: أبدا.
1: سنغال اثنين. برافو.
0: انت مع المنتخبات
1: مع اي منتخب
0: افريقيه ولا
1: اي منتخب مو اوروبي؟
0: اي
1: اي منتخب مو اوروبي. السنغال فرناندو، السنغال 2-0 على بلجيكا.
3: سي
1: سي سي سي ابتسم. اي طيب
4: هذا يقدم صراحة مفاجأة، لأن بعد ما خسروا مع فرنسا وخسروا كذلك مع النرويج، يعني بلجيكا أمام المصرية أصلا ظهرت معالم الفريق الذي ليس في أفضل حالاته.
1: صحيح.
4: بلجيكا فرطت في 2018 صراحة مع المدرب الآن مع مدرب آخر كذلك.
1: صح.
4: فأظن أن السنغال تملك لاعبين، تملك جودة كذلك، خبرة وسرعة والبنية ونتكلم على اللاعبين مزوج الجنسية تقريبا، اللاعبين كذلك من مواليد فرنسا يعني. لكن أنا أظن أن هذه لا يوجد مفاجآت، هذه حقيقة. طيب. كرة قدم
0: أعتقد أن بلجيكا تفتقد لكراسكو. أعتقد لو كان كراسكو موجود
1: صح
0: أعتقد أنه حي.
1: لا ترى ممكن له إضافة
0: والله فعلا.
1: بس خلينا نتكلم
0: كراسكو قدم أجمل موسم فردي
1: هذه السنة
0: في تاريخه، حتى يمكن مع أتلتيكو مدريد ما قدم نفس اللي قدمه السنة الماضية يعني أرقام فردية، ومع ذلك ما استدعي للمنتخب البلجيكي وعلامة استفهام صراحة.
1: طيب في جانب آخر، أن الآن احنا نتكلم عن فترة انتقالية ما بين جيلين المنتخب البلجيكي، ما بين جيل لوكاكو ودي بروين وغيره، وما بين الجيل الجديد الآن الموجود، والجيل الجديد ما راح يكون أفضل من الجيل السابق صراحة. أعتقد أنه يحتاج سنوات ثانية. ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي، نشوف إيش قال بعد الانتصار على السويد.
5: Les autres 16e, c'est difficile pour tout le monde. Nous, ça l'a été moins parce qu'on a très bien fait les choses, mais on n'est qu'en 8e. C'est très bien d'être en 8e, mais on n'est qu'en 8e. Donc, gardez cette confiance. Et puis, dans 4 jours, on sait ce qui nous attend. Il faudra remettre ça avec un adversaire avec des qualités différentes. Mais évidemment que l'équipe de France a de très, très bons joueurs. Et quand ils sont avec cet état d'esprit-là et cette concentration-là, c'est très bien.
1: طيب هذا حديث ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي. ديشامب طبعا منتخب فرنسا في كأس العالم تاريخيا انتصر في 18 مواجهة، تعادل في مواجهتين، خسر ثلاث، سجل تحت قيادة المنتخب 55 هدف وتلقى 23 هدف. سأذنكم جميعا بفاصل قصير وبعد الفاصل. إسبانيا والنمسا في صدام ناري مرتقب، وأمريكا تواجه البوسنة في حسابات التأهل لدوري 16.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: أهلا مشاهدي السعودية ومنصة شاهد مستمعين عبر أثير جدة. في مباراة اليوم عند الثالثة صباحا الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك، عندنا عند العاشرة مساء إسبانيا والنمسا. عشان الوقت عندي وباخذ بشكل سريع، خلني أبدأ بمدرب المنتخب الأمريكي بوتشينيو ونشوف إيش قال عن هذه المواجهة.
2: If we want to compete and we want to achieve things that sometimes we only were in our dreams, is in this way. That's why we are so happy with the whole federation and the people that is working, all the whole staff. But of course, the players are the principal actor, and I think they are doing a fantastic job. I am so happy, I'm so proud of them. Hope that we continue, you know, performing. And then taking the result that we won.
1: فرناندو، أبدأ معك في ما يخص المنتخب الأمريكي والمنتخب البوسني. أعتقد المفترض أن ما حد يقلل المنتخب البوسني في مواجهة المنتخب الأمريكي. أتكلم حتى مو عن تاريخ، أتكلم عن أداء حالي للمنتخب البوسني. أنا شفت الأكثر من مباراة كمنظومة رائعة جدا بصراحة داخل الملعب.
3: أظن أن المرشح الأول هي أمريكا، لأن المباراة ستكون مختلفة تماما من مباراة دور المجموعات، لأن دخلنا مرحلة لا تقبل أخطاء. المنتخب الأمريكي يلعب على أرضه ومجمهيره. الولايات المتحدة تمتلك فريقا سريع جدا في المتحولات مع لاعبين مثل بوليسيتش، بالغون وماكيني. في المقابل البوسنة ليست هنا بالصدفة، هذا منتخب منظم يدافع بعدد كبير من اللاعبين ويجيد استغلال الكرات الثابتة والهجمات المرتدة، كما أن خبرة جيكو تمنح الفريق حلولا هجومية حتى عندما لا يسيطر. لكن مفتاح المباراة سيكون في وسط الملعب، لأن أمريكا ستلعب عرضها. المباراة التي قدمتها يعني كانت تسيطر على الكرة والاستحواذ وفرطوا، أمريكا تفرض نسق اللعب، فهذا كذلك يمكن يأثر على المنتخب البوسني.
1: طيب خلينا نتوجه بشكل مباشر لحديث كذلك المدرب المنتخب البوسني، نشوف ايش قال عن هذه المواجهه.
4: بابيتو نبي اوفد ذا سادولا زي منك بلك اناليزه تو ريبستاتيا كو اود من заслужива огроман респект за њихов пут, за њихове припреме, за њихову репстацију, како играју, како користе ову ефорију што се дешава u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo, i stvarno je lijepo to vidjeti, naravno. I respekt svakako, i drago mi je što ćemo sutra odmjeriti snage, drago mi je sutra što ćemo pokušati se nadmetati, nadam se na kraju s nama sigurno u prednosti. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je sedmi grad u Americi i nadam se da će doći osmi i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
1: هذا حديث المدرب المنتخب البوسني، نتكلم عن سيرخي باربازي وهو مدرب المنتخب البوسني، واللي قاعد يعمل مع المنتخب البوسني ترى عمل مو بسهل.
5: شوف اليوم بالعكس نتمنى اليوم البوسنة تقدم أداء جيد، يمكن اليوم هي كرتها يعني قريبة من صربيا ومن كرواتيا. البوسنة يمكن يعني لا زالت يعني في طور أنها تصعد بشكل كبير، أكيد أنه التصاعد عندها متأخر يمكن بعد أحداث التسعينات الميلادية اللي واجهت صربيا البوسنة، لكن نتأمل إن شاء الله اليوم يعني يقدموا مباراة جميلة جدا تمتعنا بدون شك. اليوم يمكن هو مونديال رائع حتى الآن بالنسبة لهم.
1: طيب بسام، شو توقع الأمريكا والبوسنة؟
6: والله أنا يعني أروح مع يعني فوز المنتخب.

0: المنتخب الأمريكي رغم صعوبة المباراة. فعلا المنتخب الأمريكي منتخب سريع جدا، يملك الأرض والجمهور والطموح الكبير. أنت لما تستضيف بطولة دائما يعني تبحث أنك تكون يعني تظهر أفضل،
1: توصل لأعلى مرحلة فيها، صح؟
0: توصل لأعلى مرحلة، وهذه فرصة. يعني تخيل لو مثلا اليوم منتخب أمريكي أن يصطدم مثلا في المنتخب الإسباني أو الألماني أو أحد المنتخبات الكبيرة، بقول لك والله صعبة، حتى الأرض والجمهور صعبة. لكن اليوم يعني عندك فرصة كبيرة جدا أمام البوسنة أنك تروح لدور 16، وما تدري حتى يعني دور 16 ممكن يعني برضو أنا ما أعرف وش طريق أمريكا، لكن ممكن تلتقي أيضا فريق تقدر تتجاوزه ولو بصعوبة، توصل وصول تاريخي إلى دور الثمانية. منتخب الأمريكي اليوم كرة القدم ما هي أساس عنده،
1: هي لعبة ثانية. والله يقدم مستويات طبيعية صح،
0: رغم مستويات
1: المباريات عظيمة بصراحة الكرة اللي قاعد يقدمها في الوقت الحالي. هو مش من عندنا، كمان اللي من قبل المونديال عم نقول كرة القدم هي بالأولى المنتخب الأمريكي، والملاعب 60,000 70,000 80,000 فل
2: صراحة،
1: تذاكر توصل 3,000 دولار 2,000 دولار
0: 5,000 دولار جماهيري في
1: تاريخ
0: كأس العالم، ولسه ما وصلنا لدور النهائي. ها
2: كسر الرقم أمس أكيد، عدد المباريات يساعد
1: أكيد كبير،
2: لكن يوم برضو اليوم بيئة الملاعب مختلفة تماما عن اللي صارت العام الماضي.
1: صح،
2: في كاس مونديال الانديه كان بروفا للمونديال الحالي، لكن في تطوير واحد. واليوم
1: كونكاكاف كان وقتها
2: بالمناسبه، اليوم صادف مرور عام كامل على الانتصار العظيم في تاريخ الكره الاسيويه والسعوديه فوز الهلال على مانشستر سيتي يعني
0: في امريكا.
2: في امريكا
0: يعني عشان كذا المناسبه ترى، وما يقصد بس مناسبتها في امريكا
2: بس انا ليش زعلان
1: يا اخي بقول والله حاضر ست سنين
0: احاول اصلح له من عرض.
1: اي شيء اي محور ربط لو تكلم عن انتشار الزئبق في
2: طيب انجاز ولا انجاز
0: الزئبق لونه ازرق
1: في جزيره البنانا، قالوا والله البنانا وقتها
2: في المكسيك بليز
1: فنشتري في الشيء هذا الماذا في الهلال كانت البنانا
2: عرفنا في المكسيك اليوم وصاد في اليوم مرور عام. ابغى رايح اذا تتذكر
0: اكيد
2: اليوم 1 جولاي العام الماضي فوز الهلال على مانشستر سيتي. عبد الرحمن زعلان، ابي رايك انت.
1: عبد الرحمن زعلان يعني ترجم له ما له دخل، انا على الرب. قول فرناندو ودك ترد على الموضوع وتتكلم عنه يعني تعطي رايك في الموضوع، ولا تحس انه ربط عادي يعني؟
3: سي
4: لا اكيد يعني ذكرى جميله، هو يعني وليس نتكلم على فوز عادي، ان الهلال فاز على فريق كبير مثل ويعني واحد كنا عارف ان الهلال يعني من دون مجامله صراحه واحد من، ليس نتكلم على الهلال في في في في في السعوديه، الهلال في اسيا والهلال ظهر في العالم يعني وقدم صوره جيده، وهذا يعود على السعوديه كذلك وليس فقط الهلال.
1: بس فرناندو اعتقد انه يشجع النصر ترى، اخر ما اخر حلقه قال يشجع النصر صح فرناندو؟ اشوف
4: اتكلم بسبب
1: على مضض على مضض عاد تعالي المترجم ترجم له على مضض. يلا اتحداك بروح عندي لقاء أليخاندرو المدافع المنتخب الاسباني في المؤتمر الصحفي، خلونا نشوف.
5: Bueno, es que al final en un mundial cada partido es muy complicado, ya lo vimos nosotros el primer partido contra Cabo Verde. Creo que cualquier equipo, si no estás al nivel, te puede eliminar. Hay que estar muy centrado y respetar a cualquier rival. Y como tú dices, ayer Alemania y Holanda se eliminaron. Nos ponen alerta a todos, pero ya sabíamos de eso, que es un mundial y que cada partido es muy complicado.
1: طيب انا ما عاد عندي وقت كثير، اتكلم عن بسرعه اسبانيا والنمسا. عبد الرحمن
2: اسبانيا
1: اسبانيا
0: اسبانيا وامريكا عشان اختصر الوقت عليك.
1: اسبانيا وامريكا فرناندو اسبانيا والنمسا.
3: اسبانيا creo que va a ganar y va a mostrar
4: اسبانيا ستفوز وستفوز ستظهر بصفة اخرى هي المرشحة اكيد واحدة من المرشحين.
1: جميل شكرا، انا وصلت للختام. شكرا عبد الرحمن بعوت، شكرا ثانك يو فرناندو، شكرا كذلك بسام الدخيل. الشكر موصول لكم انتم ايضا مشاهدين ومستمعين الكرام. فقط في 30 ثانية أتمنى من كل قلبي أن يحظى أعضاء الجمعية العمومية بإرادة كاملة لترشيح من أو انتخاب من يرون هو مناسب من المرشحين للاتحاد السعودي لكرة القدم. أعيد وأكرر، العملية الانتخابية ليست مجرد إجراء تنظيمي، فهي تجسيد حقيقي لإرادة حقيقية لأعضاء الجمعية العمومية لصناعة هذا القرار.

قرار، واتمنى من اعضاء الجمعيه العموميه ان يكونوا صادقين بالقرار اللي يتخذونه في التصويت لكل مرشح موجود، همها الاول والاخير هو رفعه الوطن في كره القدم. انا انتهى عندي الوقت، اشوفكم دائم وابد على خير، في امان الله.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: كأس العالم
2: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع اشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في

0: مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 6:30 على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيره، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عمليه ودعم حقيقي. في رياده راح نعطيك خطوات واضحه وادوات عمليه وتجارب حقيقيه، ونعرفك على جهات الدعم الرسميه اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: حتى لا نحمل كوكب الارض فوق طاقته ولا نحرم الاجيال القادمه من الموارد الطبيعيه، علينا المساهمه في تحقيق التنميه المستدامه بالحفاظ على الموارد الطبيعيه للارض. معا لتنميه مستدامه وبيئه افضل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال. مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً 6:00 مساءً على جميع

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: 29 الآن على جدة اف ام.

أكيد 29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

0: 24 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، أيضا حساب إذاعة جدة في منصة X @جدة_راديو، كمان تقدر تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بس. شكرا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يرسلوا أحلى الافتتاحيات، يا هلا وسهلا بكم. طيب خلينا نروح لافتتاحياتكم الحلوة. بنت اليمن يا هلا وسهلا، تقول الأمل ليس مجرد فكرة بل قوة خفية تتسلل إلى أعماقك حين يشتد الظلام، إنه صوت داخلي يذكرك أن كل سقوط يحمل بذرة نهوض، وأن الغد ليس امتدادا لليوم بل بداية جديدة. الأمل يخفف وطأة الحزن ووطأة الزمن، ويحول الألم إلى درس، واليأس إلى حافز. إنه النور الذي يثبت أن الحقيقة لا تمحى، وأن الروح قادرة على تجاوز العتمة نحو إشراقة أبدية. بنت اليمن. طيب مازن الغانمي يا هلا وسهلا، يقول هلا مريم سلطان حياكم الله، يا هلا وسهلا يا مازن. أيضا صديقنا معاذ يا هلا وسهلا. معاذ يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا يا معاذ، مساءاتك جميلة وسعيدة دائما وأبدا. يقول أيضا مساء النور لمخرجنا سلطان المحياوي، كمان سلطان يمسي عليك بكل خير. يقول واسترجعت بعضا من الأيام ذاكرتي لتأخذني إلى أقصى محطاتي، إلى حب قديم في منتدياتي، إلى وقت به اختلفت قناعاتي، فما فارقت قرب الناس من عبث ولا أقوى على ملء الفراغات، لكن جرحا من الأحباب أقنعني أن القريبين أولى بالخسارات، و29 هو أجمل أوقاتي. الله الله يا معاذ، والله أنتوا اللي بتحلوا كل الأوقات، وأنتوا بتحلوا الزمان والمكان. شكرا على هذه الكلمات الجميلة الحلوة، شكرا لكم. طيب هذه بعض المشاركات، وقاعدة توصلنا مشاركات بس من غير أسماء، اكتبوا أسماءكم الحلوة خلف أي مشارك، حتى لو قبل كده شاركتوا. تمام، وخلينا نروح لموضوع اليوم اللي راح نتكلم عنه اليوم. بنتكلم دائما احنا بنسمع عن شيء اسمه الاكتناز القهري. اليوم تخيلوا انه في شيء اسمه اكتناز رقمي، تخيلوا كيف المكتنز الرقمي عندما تتحول الذكريات الملفات الى عبء وما نقدر نتخلص منه. ليش احنا نعجز عن حذف الاشياء حتى في العالم الرقمي؟ ليش؟ بتلاقي جوالك أو اللابتوب أو أي جهاز عندك مكدس في شغلات يمكن أنت ما تستفيد منها، لكن محتفظ فيها، مش قادر أنك أنت تتخلى عنها. زمان كان التعلق بالأشياء في البيوت، مثلاً تلاقي خزائن ممتلئة، تلاقي أدراج ممتلئة، دواليب، أغراض احتفظ بها لسنوات طويلة. اليوم لم يعد التكديس في البيوت فقط، أصبح أيضا داخل هواتفنا، أجهزتنا، حساباتنا، صورنا، إيميلاتنا، رسائلنا، ملفاتنا إلى آخره. يعني في بعض الأشخاص يحتفظوا بعشرات وعشرات الآلاف من الصور، حتى لو كانت مكررة، ومع ذلك ما يقدروا يحذفوها. هنا يظهر مفهوم نفسي جديد في علم النفس، أو يعني هو جديد

جديد نسبيا، شيء اسمه المكتنز الرقمي. إذا هذا هو اليوم موضوعنا، ما هو الاكتناز الرقمي؟ هذا هو موضوعنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، ورح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، ليش إحنا نحتفظ بكل هذا، إيش هي الأسباب، ما هو الحل الأمثل، إيش هي الزوايا النفسية العميقة في هذا الموضوع، وأيضا الدراسات اللي تكلمت عن هذا الموضوع. هذا هو موضوعنا اليوم. ما أصعب شيء رقمي في جهازك عندك لا تستطيع حذفه؟ هذا هو موضوعنا اليوم. وهل أنت تحتفظ بالأشياء خوفاً من الحاجة لها أو خوفاً من فقدان الذكريات؟ نروح نغني مع سلطان ونرجع لتروح بعيد.

0: 24 على جدة اف ام.
1: على جدة اف ام، هلا وسهلا. 800-244-28-28 رقم الواتساب، تقدر ترسلوا مشاركاتكم وما تنسوا تكتبوا اسماءكم خلف اي مشاركة. ليش احنا نعجز ولا نريد ان نحذف او نتخلى عن الاشياء حتى في العالم الرقمي؟ اليوم نتكلم عن الشخص المكتنز أو الاكتناز الرقمي أو المكتنز الرقمي. هو الإنسان اللي يحب يحتفظ احتفاظ مفرط بالملفات الرقمية، صور، رسائل، فيديوهات، مستندات، بريد إلكتروني إلى آخره، حتى لما تكون بدون قيمة حقيقية. ممكن يعني المشكلة أنه مش بس يحتفظ فيها، هو يعجز تماما عن التخلي عنها. اليوم هو السبب، نبحث عن هذا السبب من الأسباب. الخوف من الندم، كيف يعني؟ الواحد يقول يعني يمكن أحتاجها يوم من الأيام، ليش أنا أحذفها؟ يمكن في يوم أحتاجها. يحتفظ بالصورة، يحتفظ بالملف، بالمقطع إلى آخره. هو يخاف من الحاجة إلى هذا الشيء مستقبلا. زي الشخص المكتنز في البيت، يقول مثلا أنا ممكن أحتاج هذه الشغلة بالبيت، أنا ما أتخلى عنها. أي شيء، إن شاء الله علبة فارغة، يمكن أحتاجها. زي كذا المكتنز الرقمي في العالم الرقمي يقول يمكن أحتاج هذه الصورة، يمكن أحتاج هذا الملف. السبب الثاني غير الخوف من الندم، التعلق العاطفي. يعني بعض الملفات يعني فيها مشاعر كذا أو ذكريات، ممكن ناس بنحبهم، ذكريات موجودة أو رسالة من أشخاص إحنا نحبهم، صورة من مرحلة جميلة في حياتنا عدينا فيها، محادثة جميلة قديمة. نصبح هنا متعلقين بما تمثله ومتعلقين بالمشاعر اللي من خلالها نحصل عليها، من خلال هذه الصور أو المستندات أو المقاطع أو الملفات. هذا هو ما يسمى بالتعلق العاطفي. السبب الثالث بعد الندم والتعلق العاطفي، وهم السيطرة. نحس إنه كل ما كان عندنا كثير من المعلومات نحس إننا قادرين نسيطر على حياتنا، وهذا شيء صعب إنه لبعض الأشخاص إنهم يقوموا بحذفه. إنه وجود هذه المعلومات يعتبر بالنسبة لهم كنوع من أنواع الأمان. طيب، في دراسات كثير عن هذا الموضوع، منها دراسة أجرتها جامعة ملبورن الأسترالية عام 2018. وجدوا إنه الأشخاص اللي بيميلوا للاكتناز الرقمي بيظهروا أنماط مشابهة للاكتناز التقليدي: الخوف من الفقد، التعلق العاطفي، وصعوبة اتخاذ قرار الحذف. وقالوا كمان في دراسة إلى أن كثرة الفوضى الرقمية ترتبط بزيادة التوتر الذهني والإجهاد المعرفي. كمان سووا أبحاث كثير، من هذه الأبحاث وجدوا أنه تراكم الملفات غير المنظمة يرفع الشعور بالإرهاق، يقلل القدرة على التركيز واتخاذ القرار. يعني إذا بتكلم من زوايا نفسية عميقة، أي شيء على فكرة الإنسان يسوي، أي سلوك له تفسير في العلم، له تفسير نفسي، في جذر في الموضوع. أحياناً إحنا ما نحتفظ بالصورة، إحنا نحتفظ بالنسخة القديمة من مرحلة عدينا فيها وكنا مثلاً سعداء، من مرحلة قديمة أو نسخة قديمة من أنفسنا. إحنا ما نحتفظ بس بالمحادثات كنص وجمل، إحنا يتهيأ لنا إن حتى نحتفظ بالأشخاص اللي كانوا في هذه المحادثات. يعني مو بس بالرسائل نحتفظ وبالكلمات، كمان بالمشاعر اللي صاحبتها، سواء مشاعر اشتياق، مشاعر حب، مشاعر تقدير، مشاعر فخر، وأحياناً حتى مشاعر حزن. عشان كده يصبح ال الحذف مؤلم. ليش؟ لأن العقل يشعر وكأنه يحذف جزء مهم من تاريخه من حياته. و800-200-44-28-28 رقم الواتساب، أيضا دايركت مسج في حساباتي، أكيد ترحب فيكم. ونغني مع سلطان ونرجع.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. مضى من الوقت نصف ساعة وبقية مثلها. نرحب بكل اللي انضموا معانا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام، ونجدد التحية لكل اللي كانوا معانا في نصف الساعة الأولى. أكيد أنتوا مع الحرف 29. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع اللي أكيد بنستمتع فيه لمخرجنا سلطان المحياوي. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. اليوم نتكلم عن الاكتناز الرقمي. بعض الناس ما بيكتنزوا الملفات، هم يكتنزون الذكريات. يعتقدون أنه التخلي عن الصورة يعني التخلي عن القصة. الذكريات الحقيقية هي تسكن قلوبنا وتسكن عقولنا وأذهاننا وحياتنا قبل ما تسكن الهاتف.

احنا اليوم في عصر كل شيء ممكن احنا نصوره، التصوير المستمر في كل شيء، في كل لحظة من لحظات حياتنا. نصور الطعام، نصور الرحلة، نصور البحر، جلسة الأصدقاء، الطريق، نصور كل هذه المناسبات كلها، ونصور كل هذه الصور وما نرجع لها أبدا، كأنه هدف التجربة أني بس أحفظها مو أستمتع فيها. طيب، مازن الغانمي على الواتساب بيقول الذكريات الرقمية أنا ما أحتفظ فيها، أنا من الناس ما أحب أصور. يس، في فعلا في ناس وشخصيات ما بتحب تصور. طيب كمان مين؟ عبد الله بركات، يا هلا وسهلا عبد الله بركات. يقول الاكتناز الرقمي لا يختلف كثيرا عن تكديس الأشياء في الواقع، الاحتفاظ بالملفات، بالصور، بالرسائل، بالمعلومات، خوفا من فقدانها يوما يتحول هذا التراكم إلى فوضى تستهلك الانتباه وتصعب الوصول إلى ما هو مهم فعلا. والنصيحة أن تراجع ما تحتفظ به بين حين وآخر، وأن تسأل نفسك هل أحتاج هذا حقا أم أنني أخشى فقط التخلي عنه. فكما تحتاج الأماكن إلى ترتيب، تحتاج عقولنا أيضا إلى مساحة خالية للتفكير والراحة. مساء الجمال مريم سلطان، مستمعي الحرف 29، عبد الله بركات. طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. خلينا نروح لمشاركات أصدقائنا على منصة، مش على منصة إكس، على سناب شات. طيب على سناب شات، نورة من جدة، يا هلا وسهلا، تقول أنا من كثر الصور اللي عندي أحيانا أبحث عنها، أبحث عن صورة معينة ولا أجدها من كثر الصور نفسها. نعم يا نورة، يعني بيسوي فوضى فعلا في الحياة، وفوضى في يعني حتى لو كنت يعني تبغي شيء معين، شيء مهم ضروري، ما بتلاقي لأنه في فوضى، ما في تنظيم ولا ترتيب للصور. سلمان من الرياض، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريوم ومساء الخير سلطان، هلا وسهلا يا سلمان. يقول ما أنا إلى الآن أحتفظ برسائل عمرها أكثر من 10 سنين، ما أقراها لكن ما أستطيع أني أحذفها. هذا اللي قلنا عليه التعلق العاطفي. طيب كمان أبو خالد من المدينة، يا هلا وسهلا، يقول والله جبت الموضوع على الجرح، كل مرة أقول إني راح أرتب بريدي الإلكتروني وأكتشف إنه عندي آلاف الرسائل وأبطل من الموضوع. صح، ترى أنا أول واحدة زيكم، أقول خلاص أبغى أرتب البريد الإلكتروني وأبغى أحذف كل نفسي كده، أدخل بريدي أو إيميلي وما لاقي كمية الرسائل الهائلة جدا حقيقي، نفسي ألاقي رسالة رسالتين ثلاثة 10 خلاص أقرأهم وخلاص. لا، أنا من كثر الرسائل تضيع، يعني حتى رسالة مهمة ممكن تضيع، في عشان كده أنا وقفت اشتراكات في أي شيء. صح. سلطان يوافقني الرأي، أتفق والله معاكم. عموما إحنا نروح نغني الآن مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل من ينضم الينا الان. اليوم احنا بنتكلم عن الاكتناز الرقمي، الاكتناز فعلا الرقمي. طيب اليوم تكلمنا عن مفهوم نفسي حديث نسبيا، الاكتناز الرقمي لانك تحتفظ بكل شيء، تمام، حتى ما فقد قيمته او لم يعد له اي استخدام حقيقي. فهل نحن نحفظ ذكرياتنا ام اننا احنا اصبحنا اسرى لها؟ ما هو اصعب شيء رقمي لا تستطيع حذفه حتى اليوم، حتى هذه الساعه؟ هل هي صورة، رسالة، محادثة؟ ليش إلى الآن أنت متمسك فيها؟ نختم بالنضج الرقمي. في الماضي كان النضج يقاس أيضاً بطريقة الكلام، بالتصرف، باتخاذ القرار، بالضبط النفس إلى آخره. كمان اليوم في نوع جديد من النضج يسمى النضج الرقمي. لا يتعلق هذا النضج بمدى معرفتك بتقنية أو بعدد التطبيقات اللي بتستخدمها أو بسرعة تعاملك مع الأجهزة أو شطارتك في التقنية،

حياته وما يثبت للناس طريقة حياته وطريقة يعني عيشه بالحياة، كيف بيعيش، وين بيروح، وين بيجي، وما يثبت سعادته لأحد ولا يقنع الناس بحياته. أجمل اللحظات يحتفظ بها لنفسه ويعيشها كاملة، مو بس يصورها ويحتفظ فيها. طيب عموما احنا مكملين معاكم، نروح نغني مع سلطان ونرجع.

0: أحسنت يعطيكم الف.
1: 29 على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أتظن أنك في هواك مخير، وإذا أردت تغيرا تتغير؟ كلا، ففي طبع الهوى يا سائلي، حب الحبيب على المحب مقدر. أتظن أنك في هواك مخير، وإذا أردت تغيرا تتغير؟ كلا، ففي طبع الهوى يا سائلي، حب الحبيب على المحب مقدر. والموت أهون من تغير عاشق، فحياته دون الهوى تتعذر. كلا، ففي طبع الهوى يا سائلي، حب الحبيب على المحب مقدر. والموت أهون من تغير عاشق، فحياته دون الهوى تتعذر. من خطوتي الأولى على درب الجوى، أدركت أن وصالنا متعسر.